صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح الطيب المبارك بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. اللهم إنا نحتسب يومنا هذا لوجهك الكريم، فيسره لنا وبارك لنا فيه وتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا ما يرضيك، وأسمعنا ما يرضيك، وأنطقنا ما يرضيك، واستعملنا في طاعتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا يرضيك ويرضينا يا أرحم الراحمين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، ومن المراقبة الرئيسة والهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معرك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت.

0: كمال الأجسام.
1: سبحان الخلاق العظيم، الجلوس على الشرفة وسط الهدوء التام أمر غاية في المتعة، سبحان الله.
0: إيه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار.
1: ونعم بالله يا أبي. حسنا، هل يمكن أن نبدأ حديثنا حول حكم الإسلام في لعبة كمال الأجسام؟
0: طبعا يا ولدي الحبيب، هيا اسمع. تعلم أن الله تعالى قد حض على ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، ووردت في هذا أحاديث صحاح تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس الرياضات المختلفة، فهو الذي يقول:
1: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
0: فتح الله عليك. ومن هنا نقول إن رياضة كمال الأجسام أو بناء الأجسام تهدف إلى إعداد الجسم القوي الصحيح، وهو هدف مطلوب مرغوب فيه.
1: نعم، وقد اهتم الإسلام بالإنسان روحا وجسدا، وشجع على أنواع من الرياضة يبنى بها الجسم وتحفظ بها الصحة ويحصل بها الترويح والترفيه.
0: تماما.
1: إذن لماذا يقول البعض إنها حرام؟
0: الأمر لا يجوز إطلاقه على العموم، ولكن لابد أن نفصل فيه حتى لا يقع الناس في الخطأ والتجرؤ على تحريم ما أحل الله تعالى. ولذلك أقول لك إن الممارسين لرياضة كمال الأجسام قد تعودوا على كشف عوراتهم أثناء ممارسة اللعبة، وهذا محرم من غير شك.

0: فعورة الرجل من السرة حتى الركبة ولا يجوز له كشفها.
1: نعم، أذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلته لي مرة، وفيه أن ما بين السرة والركبة عورة.
0: نعم، فإن خلت تلك الرياضة من المحاذير الشرعية فلا حرج حينئذ في ممارستها.
1: وما هي تلك المحاذير؟
0: فيما يختص برياضة كمال الأجسام ينبغي التنبه إلى أمرين. الأول، إن بعض من يتجه لمثل هذه الرياضة إنما يدفعه إلى ذلك إعجابه بالنفس ومحبته للتكبر والافتخار والاستطالة على الناس بحسن جسمه وقوة عضلاته، بينما الواجب على المؤمن التنزه عن ذلك وأن يتحلى بحسن الخلق والتواضع والعدل.
1: طبعا، فالغرور عدو الإنسان الأول.
0: والمحذور الثاني هو أن المبالغة والغلو في تحسين الجسم والاهتمام به ليست أمرا محمودا، وإنما يحمد من ذلك ما يحفظ على المسلم صحته وسلامة جسده. وأما ما نراه عند البعض من الزيادة والغلو في ذلك فإن الغالب أنه يشغل المسلم عما هو أهم.
1: أتعلم يا أبي، في أحيان كثيرة يؤدي هذا الأمر إلى نتيجة عكسية.
0: طبعا يا ولدي، ولذلك كان الأمر في الإسلام بالاعتدال والتوسط في كل الأمور، فلا إفراط ولا تفريط. فكثيرا ما نجد هؤلاء اللاعبين يحصلون في النهاية على جسد مترهل ومشوه نتيجة المبالغة في التدريب.
1: صدقت يا والدي، وقد أخبرني صديقي أن السبب في خسارته أمام من تحداه أن الأخير مدمن على المنشطات الرياضية.
0: هذا أمر إضافي محرم إذا ما ثبتت أضراره.
1: ولكن يا أبي، ماذا يستفيد من يضيع ساعات كثيرة من يومه في هذا الأمر؟
0: إنه في كثير من الأحيان الغرور يا بني وحب التميز السلبي. فنحن نعلم أن الله تعالى قد خلق الإنسان على أحسن صورة، فقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبالتالي مهما حاول الإنسان أن يطور عضلاته ويجمل تفاصيل جسده، إن خرج عن الحد المباح انقلبت النتيجة إلى العكس.
1: أعتقد أن إرهاق الجسد وتحميله فوق طاقته مخالف للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: وقد أرهق نفسه بالعبادة صياما وقياما، صم وأفطر وقم ونم، فإن لبدنك عليك حقه وإن لعينك عليك حقه.
0: تماما، بارك الله بك. فهذا أصل في الإسلام وله حكم كثيرة، من أهمها الحفاظ على التوازن السليم في كل أمور الحياة.

0: برأيك يا أبي، هل أن لعبة كمال الأجسام كانت تمارس قديما وإن بأسلوب غير مباشر كرفع الحجارة والصخور وما شابه؟
1: لا بد أن نفرق ما بين ما هو طبيعي فطري وبين ما هو اصطناعي. فالعرب قديما قد يكونون كما تقول يرفعون الحجارة والصخور، ولكن بدافع الحاجة والعمل أو بناء المساكن، وبالتالي لم يقصدوا من ورائه تنمية العضلات بهدف الاستعراض أو الدخول في مسابقات، لم يكن هذا في بالهم. كما أن هذه الرياضة قد تؤدي إلى أمراض كثيرة، وفي بعض الحالات تؤدي إلى الموت أو تسبب إعاقة ما.
0: إعاقة وموت؟ كيف هذا؟ إنها رياضة لا عراك ولا صراع فيها.
1: نعم، ولكن رفع الأشياء الثقيلة التي لا يتحملها الجسد تؤدي في معظم الأوقات إلى حدوث أمراض خطيرة.
0: مثلا؟
1: كثيرا ما يندفع المبتدئون في هذه اللعبة ويرتكبون أخطاء تؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال وإلى عواقب صحية طويلة الأمد قد تنتهي بالموت. والسبب أن لديهم تطلعات بأن يصبحوا مثل بناة الأجسام المحترفين الذين يرون صورهم في المجلات أو يشاهدونهم في المباريات.

0: المباريات الدولية، وبالتالي يحملون أنفسهم من التمارين ما لا يطيقون فيؤذون أنفسهم.
1: ولكن إذا لم يفعلوا هذا فكيف سينمون عضلات أجسادهم؟
0: اسمع يا أدهم، يتطلب بناء الأجسام بحسب الأطباء والمختصين بصورة طبيعية.

0: تكون المحافظة على القلب والأوعية والنظام الغذائي.
1: ولا تكتمل تنمية العضلات بحيث تصبح مثل عضلات بناء الأجسام إذا لم يتم التخلص من دهون الجسم. فمن المعروف أن دهون الجسم توسد وتبطن الجهاز العضلي وتعطي الجسم انحناءات ناعمة أو رخوة، وحينما يتم خفض دهون الجسم إلى حدها الأدنى تصبح العضلات ظاهرة بشكل حاد.
0: ولكن كيف يعرف اللاعب أن نسبة الدهون في جسمه أصبحت معتدلة؟
1: الأمر بسيط. يقول الأطباء إن الدهون تمثل ما بين 20-25% من جسم الإنسان العادي، وتزداد نسبة الدهون بازدياد السمنة، في حين أن رياضيا عالي اللياقة قد تكون لديه دهون بنسبة 10%، فإن هذه النسبة تنخفض إلى 5% بالنسبة لمحترفي رياضة بناء الأجسام.
0: وماذا عن الغذاء؟
1: لا بد للاعب أن يتبع نظاما غذائيا متوازنا أثناء التمرين، وإلا سيخسر العضلات أثناء عملية التخلص من الدهون، لأن نظام الغذاء المتوازن يعطي الجسم المواد اللازمة لبناء العضلات، كما أن العادات الغذائية ستؤثر في صحة وقوة الجسد.
0: إذن أستخلص من كلامك يا أبي أن لعبة كمال الأجسام ليست حراما بالإطلاق، ولكن لابد فيها من مراعاة المحاذير الشرعية والضوابط الصحية التي تحمي الإنسان من إلحاق الضرر بنفسه.
1: تماما، وكذلك يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الإعجاب بالنفس والغرور.
0: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

فها في محكم الآية القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. فاطمة بنت أسد
0: وهي والدة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وهي جدة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وهي أم الشهيد الذي رآه النبي يطير بجناحيه في الجنة مع الملائكة جعفر بن أبي طالب، وهي أيضا حماة سيدة نساء العالمين بنت رسول الله فاطمة رضي الله عنها. إنها الصحابية الجليلة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، أسلمت وكانت من المهاجرات الأوائل، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في

0: جنتي هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. فما ظنكم بامرأة كفلت أعظم وأطهر يتيم في الدنيا كلها، ألا وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهي قرشية، وقد قيل عن نساء قريش: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. وبعد فترة من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله، فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب، وأوصاه به خيرا، وذلك لأن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم، فأمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائد. وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن يحافظ على الحبيب ويحوطه بالرحمة والحنان إلا زوجة أبي طالب، لما كان يشعر من الرحمة التي تتدفق من قلبها.
1: ومات عبد المطلب، وانتقل الحبيب إلى بيت أبي طالب، فوجد في بيته أما رحيمة جعلته يشعر بأنها أمه بعد أمه التي ماتت. وكانت فاطمة بنت أسد تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها، حتى أنها كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها. وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت. وكان أبو طالب فقيراً، وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبدا. فلما عاش الحبيب بينهم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم، وبخاصة في طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب.
0: فها هي ترعاه في طفولته وشبابه، وتشمله بعطفها وحنانها، ظلت ترعاه إلى أن تزوج خديجة. كانت فاطمة تسمع ما يتكلم به الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كانت تسمع من زوجها أبي طالب قوله: إن ابن أخي ليخبر بنعيم. فكانت فاطمة بنت أسد من النساء اللاتي سارعن إلى الدخول في الإسلام، فآمنت بالله ورسوله. أما زوجها أبو طالب فاعتذر اعتذارا لطيفا ولم يدخل في دين الله، وأسلم أولادها كلهم، وكان أولهم علي بن أبي طالب.

0: هنا بدأت فاطمة تعيش حياة جديدة كلها إيمان وطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تربى في بيتها وارتوى من عطفها وحنانها، فكانت تتعايش مع آيات الله ومع سنة رسول الله حتى أحست بسعادة لا تعدلها الدنيا بما فيها. ولكن أعداء الله دائما يتربصون بالمؤمنين، فلقد بدأت قريش تصب غضبها وبطشها على الموحدين من أصحاب سيد الموحدين، وبدأت تقف في وجه الإسلام وتحاربه حربا ضروسا. فلما رأى النبي ما نزل بأصحابه من العذاب والنكال أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة.
1: هنا وقفت فاطمة وقد امتلأ قلبها حزنا وأسى، وهي تودع ولدها جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس، فلقد كان جعفر أمير المهاجرين إلى الحبشة. ولما أذن الحبيب لأصحابه

0: هجرتي إلى المدينة المنورة، هاجرت فاطمة مع من هاجر لتنال أجر المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا من دنياهم ليظفروا بنعمة التوحيد والإيمان بالله. كان النبي يحبها محبة الابن لأمه الرحيمة، وكان يزورها دائما ويقيل في بيتها ويحسن إليها ويرعاها كما كانت تحسن إليه وترعاه في صغره. ولقد كان لفاطمة بنت أسد مكانة سامية في نفوس الصحابة، فهذا الحجاج ابن السلمي يمدح عليا ابن أبي طالب عندما قتل طلحة ابن أبي طلحة صاحب لواء المشركين يوم أحد، ويذكر أمه فاطمة:
1: جادت يداك له بعاجل طعنة، تركت طليحة للجبين مجندلا، وعللت سيفك بالدماء ولم تكن لترده حران حتى ينهلا. ولما تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة بنت أسد مثالا عظيما للحماة الطيبة والأم الرحيمة، فكانت تحب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تتعاون معها في أعمال البيت.
0: قال علي: قلت لأمي فاطمة بنت أسد: اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك خدمة الداخل الطحن والعجن. وماتت ودفنت بالمدينة المنورة، وأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن نزل الحبيب في قبرها ليدفنها. ذكر السمهوري أن النبي لم ينزل في قبر أحد قط إلا في 5 قبور، 3 نسوة ورجلين، منها قبر خديجة بنت خويلد بمكة، و4 بالمدينة: قبر ابن خديجة الذي كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته، وقبر عبد الله المزني الذي يقال له ذو البجادين، وقبر أمي رومان أم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وقبر فاطمة بنت أسد رضي الله عنهم جميعاً.

0: إن كل جهد مادي أو أدبي، نفسي أو بدني يبذله المؤمن في سبيل الله مهما يبلغ من ضآلة حجمه، فهو محسوب له في رصيد حسناته عند الله، لا يضيع منه مثقال ذرة، حتى الخطوة التي تمشيها قدمه، وحتى الفلس ينفقه، وحتى الإحساس بالجوع أو العطش أو التعب. فلا يطوف موطئاً ولا يطأ أرضاً ولا ينال من عدو إلا وكتب له به عمل يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، فلا عجب أن نرى ديناً كالإسلام يقدم لنا في مرحلة قوته وازدهاره نماذج رائعة للتضحية والبذل والكفاح والجهاد بأعداد هائلة، تقدم ما تملك من نفس ومال في سبيل الله وهي قريرة العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا.
1: كانت فاطمة له أما، فنزل في قبرها ليدفنها، فكان في هذا كرامة لها رضي الله عنها وأرضاها. عن أنس بن مالك قال:

0: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت بعد أمي تجوعين وتشبعينني وتعرين وتكسينني وتمنعين نفسك طيبا وتطعمينني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم أمر أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه، ثم دعا رسول الله أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فحفروا قبرها.
1: فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله بيديه وأخرج ترابه، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي، فإنك أرحم الراحمين. وكبر عليها أربعا وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق. وعن ابن عباس قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وألبسها إياه واضطجع في قبرها، فلما سوى عليها التراب قال بعضهم: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد. فقال: ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر، إنها كانت من أحسن خلق الله إلي صنيعة بعد أبي طالب، رضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مأواها.
2: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

كما الدمى بكل خليل قد خلى عن شوائب وكل جليل قد جلى نوره الظلمى تقبل وجد واعفو وسامح لمغرم وتب وتحنن يا إلهي تكرما.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

يا رب، يا إله العالمين الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب،

وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب يا

0: وأطيعوا الله.
1: يقول الله تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
0: وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فما دامت الرحمة صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نكون رحماء فيما بيننا، وأن نتخذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة ومثلا يحتذى به، وأن نحمد الله كثيرا في كل وقت وكل حين.
1: والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم طلب إلى المؤمنين أن يكونوا رحماء فيما بينهم، وكان عليه الصلاة والسلام رحيما بأهله وبأمته وحتى بأهل مكة. ففي عام الفتح قال لهم عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لقد عفى عنهم، فدخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا.

0: أيها الإخوة والأخوات، إن الرحمة واجبة بطلب من الرحمن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عندما يرحم القوي الضعيف والغني الفقير والرئيس المرؤوسين. كذلك فالرحمة مطلوبة للأموات والأحياء على السواء، فكلمة يرحمه الله إنما تقال للميت، ولكنها جائزة أكثر للأحياء، لأن الرحمة تزيل الأحقاد والبغضاء من النفوس، فتصفو القلوب وتزول الكبرياء.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور معناه المال الكثير، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم.
2: فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة.
0: قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال.

0: كان له أجر.
1: إخوة الإيمان، لقد رأى الفقراء أصحابهم وإخوانهم من ذوي الثراء والغنى يسارعون إلى إنفاق المال بجود وسخاء، حتى ينطلق لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم والرضا عنهم وطلب المغفرة لهم والرضوان من الله تعالى.
0: ولقد تحركت نفوس هؤلاء وتطلعت قلوبهم إلى ذاك الفضل وتلك المنزلة التي يتبوأها إخوانهم، لا حسدا على المال ولا طمعا في الثراء، إنما هو تنافس في ميادين الخير والقرب من الله تعالى. فجمعوا أنفسهم وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون حالهم ويعلنون إفلاسهم، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا رسول الله، لقد ذهب أهل الدثور بالأجور، فنحن وإياهم في الواجبات سواء، ونفوسنا ترغب أن نكون في مرتبتهم عند الله تعالى، فماذا نفعل؟
1: وهنا يدرك عليه الصلاة والسلام لهفة هؤلاء إلى الدرجات العلى عند ربهم، ويداوي نفوسهم بما آتاه الله تعالى من رحمة وحكمة، فيطيب خاطرهم ويلفت أنظارهم إلى أن أبواب الخير واسعة، وأن هناك من الأعمال ما يساوي ثوابه ثواب المتصدق إن لم تزد عنه في بعض الأحيان، ولكن كل إنسان على حسبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. صدق الله العظيم.
2: أقوال وآثار. من حكم الإمام علي رضي الله عنه الحكيم الرحيم: يا بني، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك الإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، وسألته من خزائن رحمته أعطاك.

أخي في الله، إن الرحمة هي عنوان السماح والحب والمغفرة، وعلى المؤمنين أن يتعاملوا فيما بينهم بالرحمة. والله سبحانه وتعالى شرع القصاص لحكمة أوردها في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكانت العين بالعين والسن بالسن، لكنه آثر العفو، فقال في محكم التنزيل: وإن تعفوا أقرب للتقوى. والعفو أيها الإخوة من شيم الكرام، والعفو يدخل في باب الرحمة، والعفو لا يكون إلا من القوي نحو الضعيف. فالدين الإسلامي هو دين الرحمة، والرحمة

0: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة في أحد لينظر شهداءها، فوجم وضغط على أسنانه وأسفل جفنيه، فما كان يتصور قط تلك الوحشية البشعة، فيمثل بجثمان ميت على الصورة التي رأى فيها جثمان عمه الشهيد حمزة بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء. وفتح الرسول صلى الله عليه وسلم عينيه اللتين تألق بريقهما، وقال وهو ينظر إلى جثمان عمه: لن أصاب بمثلك أبدا، وما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من موقفي هذا. ثم التفت إلى أصحابه وقال: لولا أن تحزن صفية أخت حمزة ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير.
1: هدئ من روعك يا رسول الله وارحم لنفسك.
0: فقال عليه الصلاة والسلام: لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم.
1: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب.
0: ولكن الله تعالى الذي أكرم حمزة بالشهادة يكرمه مرة أخرى بأن يجعل من مصرعه فرصة لدرس عظيم يحمي العدالة إلى الأبد، ويجعل الرحمة حتى في العقوبة والقصاص واجبا وفرضا.
2: وهكذا لم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ من إلقاء وعيده السالف حتى جاءه الوحي وهو في مكانه لم يبرح بهذه الآيات الكريمة من سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم.
0: لقد كان نزول هذه الآيات في هذا الموطن خير تكريم لحمزة رضي الله عنه الذي وقع أجره على الله تعالى.

اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون، وباسمك الذي يصدح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ عن جميع المؤمنين

في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها، برها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلمات الله وما أحصاه كتاب الله وأحاط به علم الله. اللهم إني أجدد له ما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. يا رب انصر المسلمين في جميع أنحاء الأرض وشتت أعداءهم، أنت القادر على كل شيء، أنت منصف الضعيف وأقوى من كل جبار، يا أرحم الراحمين يا الله.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح. جلالة الملك يودع بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية برنامج خدمة العلم لما يمثله من دلالات وطنية مهمة كالاعتماد على الذات وإنجاز العمل والإتقان. الرئيس الأمريكي يقول إنه أوقف هجوما عسكريا كان مقررا على إيران بطلب من قادة خليجيين. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس، ووجه الحكومة إلى تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030 التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. وأشار جلالته لدى لقائه قيادات دينية مسيحية في الأردن وفلسطين في موقع عماد السيد المسيح المغطس بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته، إلى ضرورة أن تركز خطة تنفيذ المبادرة على تحسين البنية التحتية والخدمات التشغيلية في موقع المغطس. وأكد جلالة الملك أنه سيتابع بشكل مباشر تقدم سير العمل في خطة تنفيذ مبادرة 2030، إذ يأتي التوجيه الملكي انسجاما مع جهود جلالته في رعاية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوجود المسيحي بالمنطقة، وتأكيدا على مكانة الأردن كموطن لأهم المواقع والمقدسات المسيحية في المنطقة والعالم. وجلى جلالة الملك في عدد من مرافق الجامعة

0: وهي مؤسسة غير ربحية أسستها بطريركية القدس الأرثوذكسية بطاقة استيعابية لـ40 مقيما، إضافة إلى خيار الالتحاق عن بعد. ومن المقرر أن يبدأ استقبال الملتحقين في أيلول المقبل. وخلال الافتتاح ثمن رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفوروس عطالله دعم جلالة الملك لمبادرة 2030، لافتا إلى أهمية وضع برامج وخطط استراتيجية بالتنسيق مع مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. وقال المطران عطالله:
1: اليوم حدث عظيم صار، اللي هو في موقع معمودية السيد المسيح تم تأسيس جامعة أرثوذكسية، اللي هاي الجامعة بتحمل اسم الكنيسة الوطنية للبلد اللي هي تحت الوصاية الهاشمية. نحن بنتكلم عن أقدم كنيسة في البلاد المقدسة في القدس، عمرها 2000 سنة، أقدم مؤسسة مسيحية في العالم المسيحي وأقدم مؤسسة كنسية في العالم المسيحي، وهي تحت رعاية هاشمية وهي مؤسسة أردنية وتحت قانون أردني.
0: بدوره تحدث غبطة البطريرك ثيفولوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن عن أهمية تأسيس هذه الجامعة وتطلعها لاستقبال طلبة من الأردن والمنطقة والعالم، وقال:
2: مبادرة من بمباركة مجلس الكنائس في الأردن وأيضا بجهود الدولة الأردنية العزيزة اللي لا تقصر أبدا في أنه تتيح كل المساعدات لإنجاح هذا العمل. هذا الأمر مهم بالنسبة لنا، بالنسبة لكل مسيحي، خلينا نقول داخل القطر وخارج القطر.
0: من جانبه قال مسؤول الملف التأسيسي في جامعة المغطس الأب بشارة دحابرة إن الأردن يعكس في افتتاح جامعة المغطس الدولية صورة حضارية ويعلم العالم بأنه موطن أصيل للسلام والمحبة والتآخي وملتقى للأديان والثقافات. وأضاف الأب دحابرة:
3: اليوم شرفنا جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين بافتتاح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية. هاي الجامعة اللي بتعتبر منارة وإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لبطركية الروم الأرثوذكس المقدسية. هاي البطركية اللي زورها ضارب بهاي الأرض منذ آلاف السنين، وتربطها بالأردن وبالعائلة الهاشمية علاقات وطيدة وقوية ومتينة، وثمر من ثمار هاي العلاقات اليوم الجامعة.
0: هذا وتتمحور مبادرة الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 حول عدد من المستهدفات الاستراتيجية، والتي تتضمن السردية والفعاليات الدينية الخاصة بالمناسبة، وتطوير المنتج السياحي للحج المسيحي، والترويج لموقع عماد السيد المسيح ومواقع السياحة الدينية الأخرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات التشغيلية في موقع العماد والمواقع الدينية والسياحية الأخرى في المملكة. جرت في قصر بسمان الزاهر مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي، فقد تقبل جلالة الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية باكستان الإسلامية وسفير مملكة إسبانيا وسفيرة مملكة تايلاند وسفير المستشارية العسكرية لفرسان مصر. كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم للجمهورية الإسلامية الموريتانية والسفير غير المقيم لجمهورية تشاد والسفير غير المقيم لنيوزيلندا والسفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا والسفير غير المقيم لجمهورية مولدوفا. ولدى وصول السفراء إلى قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم، وقام السفراء بوضع أكاليل

0: تحقيق هذه البعثة سنويا من الديوان الملكي الهاشمي تقديرا لتضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن وأمنه وتكريما لأسرهم. وأعرب جلالته عن تمنياته لأفراد البعثة بحج مبرور وسعي مشكور، وأن يتقبل الله طاعاتهم ويعيدهم إلى عائلاتهم سالمين. وقال جلالته:
1: يعطيكم العافية، بتروحوا وبترجعوا بسلام إن شاء الله، وربنا يتقبل الطاعات من الجميع، وحج مبرور إن شاء الله.
0: هذا وأكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي في كلمة له خلال الحفل أن المكرمة الملكية بإفاد أسر الشهداء إلى الديار المقدسة تجسد أسمى معاني الوفاء الملكي لتضحيات نشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية. وقال العيسوي:
2: يا ضيوف الرحمن ويا وفد الأردن إلى البيت العتيق، هنيئا لكم هذه الرحلة المباركة التي جاءت تكريما للشهداء والمصابين العسكريين ولذويهم ممن حازوا الشرف والمكان الرفيع بما قدموا وبذلوا وضحوا، فكان لهم الأجر الجزيل والمثوبة العظيمة من الله تعالى، وكان لهم الخلود والسيرة العطرة والذكرى الطيبة في قلوب الأردنيين جميعا.
0: قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة إن عمليات تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تسير وفق الخطة المعدة وبإنسيابية عالية. وأشار الخلايلة إلى أن عمليات تفويج الحجاج ستتواصل وفق البرنامج الزمني المحدد، على أن تستكمل عمليات نقل الحجاج كافة خلال اليومين المقبلين. شارك أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور إسماعيل الخطبة في ختمة القرآن الكريم بمسجد الشهيد الملك المؤسس ضمن مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني لختمة القرآن الكريم. وأكد الخطبة أن المبادرة التي تنفذها الوزارة في مساجد المملكة على مدار العام تهدف إلى تعزيز رسالة المساجد الدينية والتربوية وتشجيع المصلين على تلاوة القرآن الكريم وختمه بانتظام من خلال تنظيم 12 ختمة سنويا بمعدل ختمة واحدة كل شهر. وأوضح أن آلية المبادرة تقوم على قراءة ربع حزب من بعد كل صلاة، بما يمكن المشاركين من إنجاز ختمة كاملة شهريا تحت إشراف الأئمة والوعاظ والمؤذنين ومشرفي دور القرآن الكريم المؤهلين. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في إحياء دور المساجد في العبادة والتعليم وتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى وترسيخ قيم التدبر والتلاوة بين مختلف فئات المجتمع، معربا عن شكره للمشاركين والقائمين على إنجاح المبادرة الملكية المباركة. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وجهاء وممثلين عن عشائر العجارمة، وتناول اللقاء الذي عقد بمنزل اللواء المتقاعد أحمد العفيشات في ناعور جملة من القضايا التي تهم المجتمع المحلي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية برنامج خدمة العلم الذي شهد أخيرا تخريج أول دفعة من المكلفين، لما يمثله من دلالات وطنية مهمة مثل الاعتماد على الذات وإنجاز العمل والإتقان. وتحدث سموه عن برامج التدريب المهني والتقني وأهميتها في تأهيل الشباب وتمكينهم لوظائف المستقبل من خلال التركيز على مجالات التكنولوجيا والابتكار. من جهتهم أشاد الحضور بزيارات سمو ولي العهد وتواصله الدائم مع المجتمع الأردني، مثمنين دعمه للشباب لتمكينهم وتأهيلهم في مختلف المجالات، وأعربوا عن اعتزازهم بجهود سمو

0: لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم نظرا لأهميته ولأهمية ما يقدمه للشباب الأردني. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بيدرويوس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات الإقليمية. التفاصيل مع الزميلة فاتن الفقهاء.
1: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الليتواني متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والتعليمية والسياحية والأمن السيبراني بما يخدم المصالح المشتركة. واتفق الوزيران على عقد أولى جولات المشاورات السياسية بين البلدين خلال الأشهر المقبلة بهدف وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، كما بحثا سبل تعزيز التنسيق ضمن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. وأشار الصفدي خلال أول زيارة لوزير خارجية أردني إلى ليتوانيا إلى أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي باعتباره فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب المستثمرين الليتوانيين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن. كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شدد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل. وفي سياق متصل التقى الصفدي نائب رئيس البرلمان الليتواني فيكتوريا نيلسن وبحث معها سبل تطوير التعاون في عدد من القطاعات الحيوية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل في العاصمة البرتغالية لشبونة التزام الأردن والبرتغال بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وثمن الصفدي قرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين مشيدا بمواقفها وجهودها تجاه قضايا المنطقة، ومؤكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. من جانبه أكد وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات أبرزها الأمن والدفاع، مشيرا إلى أن إطلاق رحلات طيران مباشرة بين الأردن والبرتغال من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وشدد رانجيل على أن الأردن يعد لاعبا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا توافق بلاده مع الأردن بشأن التمسك بحل الدولتين، لافتا إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا. أجلت القوات المسلحة الأردنية الدفعة 28 من أطفال قطاع غزة المرضى، والبالغ عددهم 20 طفلا يرافقهم 40 من ذويهم ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تنفذ بتوجيهات ملكية. وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة. وتأتي عمليات الإجلاء الطبية التي انطلقت في شهر آذار 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وضمن تنسيق طبي وإنساني يجري وفق المعايير. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,769 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت

خلال 24 ساعة 6 شهداء و40 إصابة. اعترضت إسرائيل أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة وفق ما أكد المنظمون، ووقع الاعتراض قبالة السواحل القبرصية وفق ما أظهر موقع التتبع الخاص بالأسطول. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تعليق هجوم عسكري كان مقررا على إيران بناء على طلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأضاف ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال أن القادة الخليجيين أبلغوه بأن مفاوضات جادة تجري حاليا، وأن اتفاقا مقبولا جدا للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط سيتم التوصل إليه. وأشار ترامب إلى أن الاتفاق المرتقب سيتضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. وأرسلت إسلاماباد مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. وأضاف المصدر لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق وقتا لرأبها: ليس لدينا الكثير من الوقت، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان تغيير شروطهما. وأعلنت إيران أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. وعودة إلى محلياتنا، أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري سيبدأ يوم غد الأربعاء، ويأتي قرار صرف الرواتب للمتقاعدين والعاملين لتزامن موعد الصرف الشهري مع بدء العطلة الرسمية لعيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، وبما يمكن العاملين والمتقاعدين من تلبية متطلبات العيد. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس مغبرا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح. جلالة الملك يودع بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية برنامج خدمة العلم لما يمثله من دلالات وطنية مهمة كالاعتماد على الذات وإنجاز العمل والإتقان. الرئيس الأمريكي يقول إنه أوقف هجوما عسكريا كان مقررا على إيران بطلب من قادة خليجيين. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار: محمد سهر الطراونة، ياسين القيسي، ومنير الجرال، وتحية الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: كلما مرت عليك سنوات العمر املأ عقلك بالأفكار الإيجابية المفيدة، وفكر صديقي المستمع في كل الأشياء التي تستطيع القيام بها والتي تحلم بها. انظر إلى ذهنك كحديقة خصبة، املأ عقلك بالأفكار الإيجابية والبناءة والمشجعة، وبالتالي ستحصل على محصول وافر من النجاح. وهذا الكلام هو لجيفري جي ماير، صاحب كتاب النجاح رحلة ومؤلف أفضل الكتب مبيعا في العالم في إدارة الوقت والنجاح.
1: أجل، املأ عقلك بكلمات وأفكار تعطيك الدافع إلى النجاح.
2: واستخدم يا عزيزي كلمات مثل أنا أستطيع أن،
1: وأنا سأقوم بي،
2: وكما كان بيل فليتشر يقول دوما، النجاح يأتي من أستطيع وليس من لا أستطيع.
1: نعود للعلاقات مع الآخرين،
2: ونعود أيضا لنتذكر ما سبق وقلناه بالأمس في أن قوة كلمة نحن أكبر بكثير من كلمة أنا.
1: ولذلك عليك أن تجتهد في الاهتمام والتفكير في من ترتبط بهم كجماعة واحدة.
2: فالعمل الجماعي جوهر الحياة،
1: وعندما ينجح أحد أفراد الفريق في تحقيق شيء ما يعود النجاح لجميع الأعضاء أيضا.
2: وإن كنت تنتمي لأحد الفرق فإنك تنجح بنجاح فريقك.
1: ولذا لا تفكر في الفوز بالمباريات فقط، بل فكر في اغتنام البطولات.
0: لا شك في أن النجاح في تحقيق شيء ما يكون أسهل كثيرا بمساعدة الآخرين، ويمكنك الحصول على أفضل النتائج عند استئذان شخص ما في مساعدتك، وليس في توجيه أو إملاء أوامرك عليه بأن يفعل ما تريده منك. وعبر عن تقديرك وامتنانك لإتمام المهمة بنجاح، ولا تنسى كلمة شكرا، وهكذا تجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم، وأظهر لهم تقديرك لما قاموا به.
1: ألا ترى معي يا عبد الله أنه من الضروري أن نتشارك مع من يساعدنا في إتمام مهمة أو عمل أو مشروع ناجح في الشهرة والمظهر والقوة والمكاسب التي ستعود علينا نتيجة لنجاح هذه المهمة؟
2: بل هذا ضروري يا سارة، يجب أن ندعهم يشعرون بأهميتهم، وأن نبذل كل ما في استطاعتنا لنسعد من ساعدنا ولنستمتع بالنجاحات والإنجازات معهم. عندها يشعر الجميع بالنجاح.

0: تذكر عزيزي المستمع أن الناجحين يحققون نجاحاتهم لأنهم يعرفون كيف يحصلون على ما يريدون، ولا شك في أن للأسلوب الذي نستخدمه تأثيره الكبير على حصولنا على ما نريد. ولذا حاول أن تكون محاورا جيدا، وأفضل طريقة لذلك أن تصبح مستمعا جيدا.
1: ما المقصود بالاستماع؟ الاستماع هو فن ومهارة، والاستماع أن تكون منصتا باهتمام لما يقوله الآخرون.
2: وبالاستماع تستطيع أن تدرك ما يفكر فيه أو يشعر به الآخرون.
1: ولكن هل تعرف يا صديقي كيف تصبح مستمعا جيدا؟ بمنتهى البساطة، قد تصبح كذلك عن طريق تشجيع الآخرين على الكلام. نعم، فالناس يحبون الحديث عن أنفسهم.
2: إذن دعهم يفعلون ذلك. ابدأ أنت بسؤال آخر، وسوف تجد أنك في وقت قليل جدا يمكنك معرفته، ثم اسأل سؤالا آخر،
1: وشيئا فشيئا ستجد أنك تمكنت من معرفة كل شيء عن الأمور الشخصية والأسرية وعن شؤون العمل وعن العلاقات.
2: وعندما تنصت للآخرين فإنك تجعلهم يشعرون أنك تقدرهم وتقدر أفكارهم وعقولهم، وأنك تقدم لهم أعظم مجاملة.
1: إنك بهذا تجعل الناس يشعرون بأنك مهتم جدا بالاستماع لما يقولون، لأنك تعرفهم عن طريق التحدث في الشؤون التي يريدون الحديث عنها.
2: وتذكر جيدا أنك سوف تتقدم في حياتك إذا كنت مستمعا جيدا وليس متحدثا جيدا.
0: من، ماذا، متى، لماذا، أين، كيف؟ كل ما عليك عزيزي المستمع أن يشتمل سؤالك على إحدى هذه الكلمات، هو سؤال ذو نهاية مفتوحة، وتلك هي سمة المحاورين الجيدين. ولكن ما المقصود بالسؤال ذي النهاية المفتوحة؟ إنه السؤال الذي يحث الشخص الموجه إليه الحديث على التحدث والبوح للسائل بكل أفكاره ومشاعره. وعندما تسأل سؤالا ذا نهاية مفتوحة فإنك تقول للآخرين بأنك مهتم بما يقولون، وإنك بهذا لا تشجعهم فقط على الاستمرار في الحديث، ولكنك تعطي لهم الفرصة ليعرضوا أفكارهم وآراءهم ومشاعرهم.
1: وجه أسئلتك بطريقة صحيحة، وسوف تدهش من كم المعلومات التي سيبوح لك الناس بها.
2: لكنه ليس من السهل دائما أن نصيغ سؤالا باستخدام من أو ماذا أو لماذا أو كيف.
1: هنا بيت القصيد، لأن ذلك يجعل الأمر مثيرا وممتعا. فعندما تحاول صياغة هذه النوعية من الأسئلة التي تحث الآخرين على مواصلة الحديث، فإنك بذلك تصبح مشاركا في الحوار.
2: هذا صحيح، لأن ذلك يجعلهم يشعرون أيضا أنك مهتم بسماع ما يقولونه، وبالتالي فإنهم يواصلون حديثهم.
1: وعندما يدرك الآخرون أنك ترغب في فهم ما يقولون، عندئذ يبدأ التواصل الحقيقي للنجاح.

0: يقول جيفري جي ماير في نصيحة من نصائحه للنجاح:
1: كلما تحاورت مع شخص اسأله 3 أسئلة عن نفسه قبل أن تبدأ الكلام عن نفسك، وهذا سيجعله يشعر أنك مهتم به وبشؤونه.
0: ويضيف ماير في الفصل الأخير من كتابه وعنوانه الناجحون يناضلون من أجل التفوق، يقول:
1: عندما تتحدث عن نفسك فإنك تكون مملاً، لذا حدث الآخرين عن أنفسهم وستجد أنهم سينصتون لك ساعات طويلة. شجع الآخرين على الحديث عن الأشياء التي يحبونها، وبهذا تصبح محاورا رائعا.
0: من النقاط التي أوردت

0: دعا جيفري جي ماير في كتابه النجاح رحلة، والتي تساعد على النقاش، تحديد القضايا الأساسية ومجالات الاهتمام
1: والبحث عن نقاط الاتفاق وعن المزيد من الخيارات.
0: والأهم من كل ذلك هو العمل على غرس أفكارك في عقل الطرف الآخر، بحيث يشعر ويعتقد ويصدق أن الفكرة فكرته، وأن حل هذه المشكلة كان من ابتكاره هو.
1: إن تحقيق النتائج أهم بكثير من إحراز الفوز على الآخرين، ولذا احرص على تعميق الثقة، لأن وجود الثقة يفتح الحوار.
0: وليكن هناك بعض المرح في المناقشة، لأن من شأنه أن يكسر حدة النقاش ويقلل التوتر.
1: تأمل نقاط الحوار جيدا، وأعطي لنفسك الوقت الكافي للتفكير.
0: وجه الشكر للشخص الذي يحاورك على اهتمامه،
1: وحاول أن تشعر أي شخص تتعامل معه في حياتك بأنه ناجح.
0: ثق جيدا أنك لو اتبعت هذا الأسلوب فستجد كل المنفعة والرضا من وراء أعمالك وعلاقاتك،
1: وسوف تكون متعاونا مع زملائك أو زبائنك أو أي شخص آخر تربطك به علاقة،
0: وسوف تنجحون معا لتحقيق أهدافكم المشتركة.
1: وإلى الغد، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: دقيقة بعد الثامنة، ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسعد الله صباحكم أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعين عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أحبائنا الموجودين معنا كمان شوي بالصوت وبالصورة راح يكونوا يتابعوا حلقتنا أيضا عبر صفحتنا البث المباشر من عمان وأيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم جميعا، صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة في هذا الصباح اليوم الثلاثاء، وقد انتصف الأسبوع. اليوم هو 19 من أيار مايو للعام 2026، اليوم هو الثاني من ذي الحجة للعام الهجري 1447. أسعد الله صباحكم. أحبائي وعزائي، بعد صباح الخير لكم جميعا، اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. من هندسة الهواء والأثير والإخراج اليوم معنا الأستاذ وجدي نصراوين، صباح الخير أبو كرم.

من السوشيال ميديا تمارا النهار، من الإعداد معين الخصاونة وسهر لجبور، وكالعادة لكم تحيات فريق التقديم من أمام الميكروفون مهد بيشات، ومعكم على الهواء صدام راتب المجالي.

وإذا تبدلت الأيام حنا ما تبدلنا. هذا هو ديدن الأردنيين، هذا هو ديدن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. استغلوا هذه الأيام. أنا مبارح قلت على الهواء التالي، قلت إنه إحنا نعيش أجواء جميلة هذه الأيام، وهذه الأيام أيام أردنية بامتياز، والله بامتياز لأسباب عديدة. أول شيء نحن ننتظر الأسبوع القادم، ننتظر مناسبتين، واحدة وطنية عظيمة، ثانية دينية مقدسة بالنسبة لنا كمسلمين. 25 من أيار يحتفي الأردنيون بيوم الاستقلال العظيم، حيث استقلت مملكتنا العظيمة في 25 من أيار للعام 1946. بعدها بيوم أو بيومين الاثنين راح يكون يوم الاستقلال. يوم الأربعاء على الأغلب إن شاء الله راح يكون هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. بعدين بنمشي بالأيام، بقول لكم الأيام أيام كلها أردنية راح نسعد فيها، راح نقف أمام أو خلف منتخبنا الوطني الفترة القادمة، العيون موجهة والقلوب والله نحو نشامة منتخبنا. 9 حزيران يوم الجلوس الملكي، في 10 حزيران هو يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. شوفوا هالمناسبات الوطنية العريضة. ما وددت أن أقول أنه عليكم أن تسعدوا بهذه الأيام. وعلى فكرة إظهار السعادة ليس فعلا يعني عاديا أو صنف اجتماعيا، لا والله هو ملتصق بالدين. يعني الدين يحثنا أن نفرح في الأعياد، الدين يحثنا أن نتوقف عند المناسبات. وما أجمل المناسبات حينما تكون مناسبات لها علاقة بالأرض، لها علاقة بالوطن. يعني أنا لا أتخيل، لا أتخيل، لا أتصور إنه في أردني لا يشعر بالسعادة ب 25/5 بالاستقلال. وبالمناسبة هذا الاستقلال هو الاستقلال 80 لمملكتنا الحبيبة، وشفنا الشعار الذي أطلقه الديوان الملكي الهاشمي معبرا عن هذه الفعالية أو هذا اليوم والمناسبة الكبيرة. الوطن له أيامه، وعليك أن تقف في هذه الأيام وقفة مجد وعز وفخار، أن تقف في هذه الأيام وقفة نشم يشعر بالقوة بالمنعة بالعزيمة، لأنه ينتمي إلى هذه الأرض العظيمة. أكثر من مرة كنت أقول لكم إنه حينما تتحدث عن الوطن، أو أنا شخصيا وأتحمل مسؤولية كلامي، حينما أتحدث عن الوطن، حينما أتحدث عن الجيش، حينما أتحدث عن العلم، حينما

أتحدث عن مليكي، لا أحتاج أن أكتب أو أقرأ عن ورق، ولا أعلم كيف تنساب الكلمات من القلب، من الدماغ إلى القلب إلى اللسان، لا أعلم كيف تطوع الحروف. أنا قلت في مرة وأضحكني قول

كل ما في داخلي، كل مكنوناتي، كل القوى اللي موجودة بداخلي وهي كامنة. ما بقول لك دائما وأبدا في عندك قوة كامنة؟ اللي مش مصدق كلامي يعني شخص قد يكون لديه مشكلة بالمفاصل على سبيل المثال، وماشي يلا يلا بمشي، لكن إذا قلت له ويمشي على هذه الطريقة إلحق ابنك أو إلحق بنتك في ظرف، ممكن يقطع الطريق 2 كيلو 3 كيلو مشي. بنقول خرجت القوة الكامنة في ذاته. وأنا هكذا حينما أتحدث عن وطني تخرج القوة الكامنة في داخل، كما تخرج القوة الكامنة في قلوب وعقول العسكر حينما يذودون بحماية هذا الوطن عبر الثغور وعبر الحدود. أقول 1000 مرة هذا الوطن عظيم كريم، يستحق منا أن نقف إلى جانبه في أيامه الجميلة في أيامه الصعبة، وأي شخص تمر عليه أيام صعبة بالمناسبة. هذا هو، هذه واحدة من السنن الموجودة في الحياة. حالة الاستمرار المطلق مش موجودة، لا يوجد فرح مستمر، لا يوجد سعادة مستمرة، كما لا يوجد حزن مستمر، كما لا يوجد يأس مستمر، كما لا يوجد تقدم مستمر، كما لا يوجد انكسار مستمر. هذه هي الحياة. الله يحفظ وطننا، والله يحمي قائدنا، والله يجعل هذا الوطن دائما وأبدا كما هو اليوم، فاتح ذراعين لكل أشقائه، لكل إخوانه، ليس فقط والله أشقائه وإخوانه، فاتح ذراعيه لكل العالم. هو محج، محج، وما حدش يفهمني من ناحية دينية تقول يعني الحج فقط يقصد به الديار المقدسة. الحج باللغة هو المكان الذي تقصده، تقصده. الذي بقصده الديار المقدسة يقول يتجهون للحج لأنهم يقصدون الكعبة لأداء فريضة الحج، الله يرجعهم بالسلامة ويتقبل منهم. ولكن الحج أو المحج هو المكان الذي يقصده الناس لغة. فالأردن محج، محج لكل دبلوماسي. الأردن محج إلى كل إلى كل محب. وبالمناسبة شباب يعني بنبهوني، الأردن أرض حج، يأتون من كل أصقاع الأرض. بالمناسبة على سيرة يأتون إلى كل أصقاع الأرض في طريق الحج المسيحي، يوم أمس جلالة السيدنا افتتح جامعة المغطس، وهذا إن كان يدل يعني على أن هذه الأرض وهذا الوطن هو وطن الوئام والسلام، وهو أنموذج موجود في هذه المنطقة لكل قاص وداني، لكل متابع، لكل قارئ، لكل باحث عن الأنفة، عن العزة، عن التميز. هذا الوطن عزيز كريم. فلذلك أحبائي وأعزائي حبيت أبدأ بهذه الكلمات كي نقف إلى جانب وطننا ونسعد بمناسباته. ليس أردني من لن يفرح، من لن يحتفل خلال الأيام القادمة. وأنا عندي برضو قناعة، الاحتفال ليس فقط يعني أن وهو مقبول ومحمود إنك تسمع أغاني وترفع علمك وتحكي القصائد الجميلة في وطنك، وهذا كله محمود، لكن ليس فقط هذا هو الاحتفال. الاحتفال برضو بالإنجاز. جلال سيدنا دائما وأبدا يحب أن يكون الاحتفال بالإنجاز، يعني ألا نكتفي بالكلام. لذلك بشوف في المناسبات الوطنية عادة جلالة الملك يفتتح الشركات، المصانع، يفتتح إنجاز أردني، يطرح مبادرة أردنية مميزة، لأنه الاحتفال يكون على شكل الإنجاز. إحنا الأيام القادمة إن شاء الله أيام مفرحة، والله يبعد عنا فيها كل ما يحزننا أو يؤلمنا أو يجعلنا نستكين للحظة. الله يحفظ هذا الوطن ويديمه، ويديمكم أحبائي وأعزائي، ويديم هذا الأثير الوطني النابض الذي انطلق على الأقل من هذا المكان منذ عام 1959 ليطلق هذا الصوت الأردني، وعبر الأثير، عبر سماء الأردن، عبر جبالها، أوديتها، مخيماتها، مدنها، قراها، بواديها، في كل مكان يتنقل هذا الأثير العظيم معلنا أن نقول فيه هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. حياكم الله.

من الدول العربية عزمي خليفات من البحرين تحديدا، بقولكم صباح الخير جميعا. ومنال لشديفات بتتواصل معنا من دولة الإمارات العربية تحديدا، من إمارة الشارقة. صباح الخير منال، ترجعوا إن شاء الله بالسلامة. إحنا يعني مقبلين على عطلة يعني نهاية السنة أو العطلة الصيفية كما يقال، وعادة يعود الأردنيون من كافة أماكن ودول العالم ليقضوا العطلة الصيفية في الأردن. إن شاء الله ترجعوا سالمين غانمين لأهلكم وتنبسطوا في هذا الوطن العظيم والعزيز. صباح الخير لموسى خشان صديقنا وحبيبنا، ألف حمد لله على السلامة، أجرى عملية. أمل حماد برضو تواصلت، الله يعطيك الصحة والعافية، برضو أجرت عملية، هينا بنعرف أخبار مستمعين، أجرت عملية للحجاب الحاجز. ألف سلام عليك أمل حماد، لقد عدت والعود أحمد وإن شاء الله. صباح الخير لعيسى أبو حماد بن الزرقة من حي معصوم وفدوى الخصاوني وجهاد الكسواني. وريم لفشيكات صباح الخير، ريما ريما ريما ريما لفشيكات صباح الورد والياسمين. السيدة الطيبة هالة أبو الرب، ثائرة العربيات النشمية الأردنية المميزة، والله يا ثائرة دائما نستفقدك، صاحبة أجمل أنامل تطرز وتهدب الشمغ الأردنية. بالمناسبة على سيرة الشماغ الأردني، امبارح تم الإعلان والكشف عن اللبس الجديد لمنتخبنا. بالله يا أستاذ وجدي جهز لنا أغنية جميلة للمنتخب. لباس جدا جميل مستوحى، له علاقة عميقة في الهوية الأردنية. ليش أنا ربطت يعني ثائر عربيات بالشماغ وبسرعة تقلت للحديث عن الزي الجديد لمنتخبنا اللي راح يشارك فيه في مونديال كأس العالم الأيام القادمة إن شاء الله. هلا الشماغ مبين فيه اللي هو هوية الأردنيين الشماغ، ويعني المصممون لهذا الزي توقفوا كثيرا عند صورة جلالة سيدنا وهو يشجع المنتخب في إحدى مبارياته، وهو يرتدي أو متشح أو يعني يلف كتفه بالشماغ الأردني. هذه كانت إشارة واضحة، وأخذ التصميم هالأكتاف الزي هذا يعني بلمسات جدا مميزة لشماغ، تطريزة لشماغ موجودة عليه. برضو شيء أشياء يعني ضاربة حتى بالتاريخ، الـ الـ الـ الـ البعد النبطي موجود، حتى يعني ما يشتهر به الأردنيون. واحد هما ثلاث يعني ثلاث كلارات أو ثلاث قمصان، كل واحد بلون، الأبيض الأساسي، برضو الأحمر البديل، وبرضو في اللي ضارب بين الأسود والبنفسجي نسبة إلى زهرة الزهرة الأردنية اللي دائما وأبدا أكيد نعتز فيها، رمز للأردن. يعني شوفوا هالتوليفة الوطنية اللي فيها أصالة وفيها تميز وفيها إبداع وفيها صياغة، راح يلبسه الأردنيون والنشامة في كأس العالم، وأيضا سيرتديه عدد كبير من الأردنيين هذا القميص، وحتى يشجعوا منتخبهم كان اللي بده يطلعوا على أمريكا أو اللي راح يتابعوه هنا في الأردن. الله يوفق النشامة، وخلينا نسمع شيء، نسمع شيء للنشامة. زي ما قلنا الأساس الأبيض اللي الأردنيين معروفين فيه، والأحمر البديل، والجديد الأسود المطرز هيك في صفار وفي لون بنفسجي نسبة إلى زهرة الأردن أكيد الشهيرة، هي السوسنة السوداء.

والله ما هو الشيء بالشيء يذكر. قرأت مقال اليوم للدكتور رعد التل بيحكي عن الاستثمار الاقتصادي الحقيقي للموضوع موضوع الرياضة الأردنية. يعني قال في ناس يعني يدر عليهم أموال عظيمة بفعل الاستثمار الرياضي. وباختصر هلا المقال طويل كبير، لكن أنا شخصيا أكثر ما أعجبني في هذا المقال قوله أن الرياضة الأردنية بحاجة الرياضة الأردنية أن تتحول من الدعم إلى الاستثمار. وضحت الصورة؟ شفت المعادلة كيف؟ يعني بدنا نتخلص من ثقافة فقط أنه أدعم أنا، مش حلو، حلو الدعم والتبرعات وجميل كله ممتاز، لكن بدنا نتخلص من هذه الثقافة أو نوسعها حتى يكون في هذا الشيء، فيها الدعم، وتنتقل إلى مرحلة اسمه الاستثمار. إخواني أندية العالم بعض موازناتها بعض الموازنات تفوق موازنات بعض الدول. يعني الأندية اليوم هي كيانات اقتصادية كبيرة وعظيمة. مانشستر يونايتد واحد من أغنى الأندية بالعالم، عنده العقارات وعنده المباني وعنده الاستثمارات وعنده شركات وأندية كثيرة يعني، وحقوق بث حصرية لدوريات محددة، وفي تجارة، وفي حتى دخل عالم التحليل الرياضي واستخدام التكنولوجيا في مسارات التحليل واستخدام الذكاء الاصطناعي، وجود الأكاديميات، وهذا إيش بنقدر نعمله لأننا تجربة رائدة في هذا الموضوع. برضو يمكن تستغله، يعني الأردن قد يتحول إلى مركز إقليمي وفق الدكتور رعد التل إذا ما استغل هذه الفرصة السانحة، خاصة إنه الأردن أو المجتمع الأردني في جله في معظمه هم من الشباب، والشباب موجودين يمارسون الرياضة بكل أنواعها وأشكالها. برضو الأردنيين لا تقل حماستهم، كل نادي أردني لديه جمهور كبير وعريض، وبنشوفهم في المدرجات اليوم. تتحول هذه الأندية، تعمل منصات إلكترونية، عضويات، تمارس جهدا، القطاع الخاص يدخل في إطار الاستثمار في هذه الأندية. إخواني يعني في دول الخليج ترى بالمناسبة بدأت بهذا المجال، بعض الأندية عندها ما شاء الله متفوقة وموازناتها عظيمة جراء إنجاز واستثمار حقيقي موجود فيها. نتمنى للرياضة الأردنية التوفيق. إحنا اليوم يعني العالم كله ينظر إلينا في كأس العالم، وإن شام إن شاء الله راح يبيضوها زي ما قلت لكم. يعني إحنا نتمنى يروح ويأخذ كأس العالم، لكن نفهم تماما أن المشاركة بحد ذاتها بكأس العالم جدا مهمة، أن تقف في هذا الملعب وأن تنقل بث المباريات للملايين بل المليارات يتابع هذا المنتخب حينما يرفع علمه وحين تعزف موسيقى الوطنية أو نشيده الوطني، كله جدا هذا مهم. يسعد صباحكم، الله يوفق النشامة، سنقف خلفهم كما وقفنا خلفهم في الماضي، كما نقف دائما وأبدا في وطننا وخلف وطننا وخلف أي إنجاز أردني مميز.

لعب النشامة حريقة حريقة لآخر دقيقة. على سيرة حريقة، والله احنا نبهنا وحكينا وتكلمنا وقلنا يا جماعة الخير، يا أحبائنا، يا أعزائنا، يا إخواننا، بالله عليكم المتنزهين، إخواننا اللي ماشيين بالسيارات، ترى عقب سيجارة واحد كفيل أن تندلع منه حرائق وحرائق. على سيرة حريقة مبارح نشامة دفاع المدني الله يعطيهم العافية تعبوا ويتغلبوا في إخماد مجموعة من الحرائق دلعت في أماكن عديدة. طبعا أنا بعرف ضمنيا سببها واحد ماشي بسيارة رمى عقب السيجارة فقط، والأعشاب الجافة الموجودة على طرف الطريق أخذت هذه النار وسارت حتى دخلت إلى المزارع، وخسارة خسارة كبيرة على أصحاب هذه الأراضي وعلى أصحاب هذه الدنومات. أنا اليوم أوجه تساؤل، ما احنا كنا نقول للبلدية نحمل مسؤولية أكيد للمواطن، بعض المواطنين غير المسؤولين أو المسؤولين عن سلوكياتهم، برضو كمان قلنا للبلدية وين حملاتكم لإزالة هذه الأعشاب الضارة والقابلة للحريق بأي لحظة؟ أين أنتم؟ مش أعلنتم أنه عندكم استراتيجيات وأنكم بدأتم بحملات للسيطرة على هذه الأعشاب الموجودة على أطراف الطرق؟ طبعا إذن كيف اندلعت هذه الحرائق؟ ما هي بدأت من الشارع بالمناسبة، يعني بدأت من عقب سيجارة واحد.

غير مسؤول رمى عقب هذه السيجارة من سيارته وهو ماشي، أخذتها النار التهمتها. يعني أنا بشرح لكم أشهر سيناريو لوجود الحريق، على يعني قد تكون في سيناريوهات أخرى، التحقيقات قد تكشف معلومات أخرى، يمكن جماعة قاعدين بتسلوا شووا هشوا نشوا قاموا تركوا النار على حالة، قد يكون بفعل فاعل، قد يكون فعل كيدي، ما اختلفنا، لكن أنا بحكي لكم عن السيناريوهات أشهرها عقب سيجارة. تخيلوا عقب سيجارة كفيل أن تندلع حرائق. عموما بدي أحيي نشام الدفاع المدني على الجهد الكبير الذي بذلوه يوم أمس. بالمناسبة هذه الحرائق ما كانت في منطقة بحد ذاتها، يعني في ناس بيقولوا في الصريح، لا ليس فقط بالصريح، أكثر من منطقة في الأردن الحبيب امبارح صار في حرائق. إخواننا الدنيا بتشوب أكثر، هذه الخضار اللي شفناه بالربيع كله يتحول إلى صفرة أو إلى صفار إلى أعشاب جافة. هذه الأعشاب الجافة ترى يعني نسبة الاشتعال فيها كأنها مشتقات نفطية، يعني عقب سيجارة كفيل أنه تندلع منها حريقة. فأنا بتمنى عليكم إخواننا المواطنين العاديين بالله عليكم أن تراعي هذا الموضوع. البلديات إخواننا رؤساء اللجان بلديات أرجوكم اللي لحد الآن ما عمل حملات إزالة هذه الأوراق وهذه الشجيرات وهذه الأعشاب الجافة الموجودة على الأقل على جنبات الطريق، أرجوكم ما تتأخروا اليوم تبدأوا فيها. الصيف ما زال طويل، وإحنا حكينا مرارا وتكرارا إنه شجرة واحدة بنخسرها بدنا سنين حتى نعوضها، ناهيك عن الخسائر طبعا المادية، ناهيك عن الخسائر البيئية، ناهيك إنه إحنا اليوم يعني بلد يعني بحاجة إلى رقعة زراعية أكبر، محتاجين إلى خضار أكثر. فتخيلوا أي مصيبة أتحدث عنها، وترى إذا ابتلينا في بيئتنا يعني كارثة كبيرة ستنعكس على صحتنا وعلى نفسيتنا بشكل عام. شوفوا أيام الربيع كيف الناس بتكون كلها مبسوطة لأنهم يشاهدوا الخضرة في كل مكان، يعني حتى الطبيعة تنعكس على نفسية الإنسان. الله يحمي وطننا، وتحية كبيرة لنشامة الدفاع المدني وكل من ساهم في إخماد حرائق يوم أمس. تنذكر وما تنعاد كما يقول الأردنيون، تنذكر وما تنعاد إن شاء الله، وما نسمع عنها في الأيام القادمة، لكن الحذر الحذر الحذر ثم الحذر.

امبارح جلالة الملك تقبل أوراق اعتماد عدد من السادة السفراء الذين يمثلون بلادهم وحضاراتهم. امبارح سمو ولي العهد كتب على صفحته يخلف على المعازيب، وبالمناسبة هذا يعني مصطلح أردني 100% لكل ضيف زار أحد وأكرم في مكانه حينما يخرج يقول يخلف على المعازيب. خلينا في أجواء أغانينا الوطنية أستاذ وجدي. امبارح سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني كان موجود في منزل الباشا أحمد العفيشات العجارمة، التقى كبار وشخصيات وممثلي عن عشائر العجارمة الكرام في نعور الجميلة والمناطق أكيد المحيطة فيها أم البساتين وغيرها من مناطق إخواننا وأهلنا العجارمة. يعني سمو ولي العهد يختار دائما وأبدا كلمات قريبة من الأردنيين تمثل هويتهم وهويته الأردنية. حينما قال يوم أمس يخلف على المعازيب ترى يعني تحمل معاني كبيرة، يعني حينما كان في الكرك قال ترى يعني كما يقال الكرك كرك من وين ما أجيتها كرك، يعني يقصد هنا الحروف الكرك تبدأ كاف را كاف وتنتهي كاف را كاف. يعني أقصد أنه هذه الكلمات التي يستخدمها سمو ولي العهد جدا يعني قريب فيها من الأردنيين، قريب منها في عفويته من كلماتهم من مصطلحاتهم من أفكارهم، لذلك يعني تروه يستقبل بالعناق بالمحبة بالمودة لكل شخص يشعر أن سمو ولي العهد أخوه أنه ابنه. يعني فشفنا مبارح مشاهد جميلة جدا رائعة جدا لأبناء عشيرة العجارمة وهم يستقبلون سمو ولي العهد الأمير.

صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. والله يعني خاصة يعني يقف وقفة إلى جانب الشباب، يعني وقفة جميلة جدا. شفنا قبل أيام في تواصل 2026 هذا المنتدى والمؤتمر العبير الكبير والعظيم الذي يجمع شباب الأردن وأفكارهم وتطلعاتهم وآراءهم وأفكارهم ورؤاهم وتعليقاتهم وتحليلاتهم. بنشوفه في زيارته لبيوت الأردنيين في كل مكان، نشاهده داعما للنشامة في ميدان الرياضة، في ميدان التعليم، نراه مطلقا للمبادرات التي نحتاج إليها اليوم في مبادرة جدا مهتمة بالنظافة. شفنا اهتمام ومبادراته العديدة التي أطلقها سابقا، شفنا مؤسسة سمو ولي العهد والدور الكبير الذي تبذله خلال السنوات الأخيرة لاحتوائها للشباب وأفكارهم وطرح مبادراتهم، اهتمامه باللغة من خلال مبادرة ضاد وغيرها من المبادرات الكثيرة والكثيرة. الحديث عن السردية الأردنية اللي اليوم احنا منشغلين فيها عن آخرنا، نشتغل فيها، يعني هي ومضة، هي فكرة تحدث عنها سيدي حسين سمو ولي العهد، وفعلا اليوم نحن ماضين كنا بنحكي وكنا بنبحث فيها وقاعدين نوثق فيها سردية الأردن الضاربة إلى أعماق أعماق أعماق التاريخ منذ الأزل. وبالمناسبة الأزل مش معروف في اللغة، الأزل مش معروف في اللغة، يعني ما واحد بيقدر يحدد الأزل، هي نقطة نحن لا نعرف متى كانت. كم هو الأمد برضو نقطة بالأخير احنا مش عارفين مش عارفين، يعني نقول إلى ما شاء الله وإلى الأمد. الأمد هي لحظة ما شاء الله لا نعرفها. فيعني الأردن ضارب تاريخه منذ الأزل، منذ لا نعرف من أين، ومستمر إن شاء الله بإنجازاته إلى الأمد إلى حيث لا نعرف. الله يديم هذا الوطن.

وحي الله بأبناء الجيش العربي اللي امبارح أجلوا 20 طفلا مريضا من قطاع غزة لاستكمال علاجهم. ليست هذه الدفعة الوحيدة ولا الثانية ولا الثالثة ولن تكون الرابعة ولا الخامسة والسادسة أو العاشرة، ستكون إن شاء الله وتبقى، لأنه بين الحين وبين الآخر نسمع هذا الخبر اللي يعني بتنا إحنا كصحفيين وإعلاميين نتابعه باستمرار، استقبال جرحى إخلاءهم وإرسالهم للعلاج، وهذا الدور الكبير الذي يبذله الأردن في سبيل الوقوف إلى جانب إخوانه وأهله من المستضعفين أعانهم الله في غزة الذين تضرروا جراء العدوان الآثم الذي ارتكبته آلة الحرب الإسرائيلية دولة الاحتلال خلال الفترة الماضية في حرب غزة. على سيرة الفرح والمودة والمحبة، ترى احتمال بكرة تنزل الرواتب وزارة المال. ليش بقول احتمال؟ هلا بكرة أكيد رح تنزل، بس في ناس يمكن ما تنزل بكرة، يمكن تنزل بعد بكرة، بس بكرة رح يبدأ الصرف. وزارة المالية بتقولكم بكرة الصرف بيبدأ. مثلا ضمان الاجتماعي أعلنوا وقالوا الخميس رواتب متقاعدية الضمان الاجتماعي راح تكون موجودة في البنوك بدءا من بكرة. المؤسسات والوزارات راح تبدأ بصرف القريشات، هيك خلينا يعني لها طعم أكثر يوم تقول قريشات. هلا في فرق تقول دينار وتقول نيرة، نيرة لها طعم، تشعر إنه النيرة بتشتري فيها أغراض كثير، دينار يعني دينار. فبكرة الليرات إن شاء الله والدنانير إن شاء الله، وأنا بعرف أنه عندكم التزامات كثير، مقبلين على عيد، مقبلين على أيام قادمة، مصروف صيف، لكن إن شاء الله إن شاء الله الله ببارك فيه والله، خدهن بحب وقول الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله إلا ربنا يبارك فيهم يا رب.

منصات التواصل، ترى احنا اجرينا لقاء على الهواء مره للحديث، حكينا مع نقابه الصيادله اذا بتتذكروا نقيب الصيادله، وحكينا عن ضروره انك ما تشتري وتبيع وتاخذ ادويه او مستحضرات تجميل او مكملات غذائيه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفه. يا اخي روح على الصيدليه، روح على مكان معروف عشان اذا يا اخي طلع فيه شيء ترجع لهم، ترجع لهم، لا سمح الله يعني ألحق بك الضرر، هذا العلاج، هذا الدواء، هذا المكياج، ترجع لهم. وزير العمل يقر بوجود فوضى في سوق العمل بالأردن. بدي أكون دقيق بالوصف لأنه هذا يعني العنوان عنوان بياع شوية، بيقولوا في بعض العناوين بياع يعني تجذب الناس. لا، أنا بدي أدخل بالتفاصيل بمتن هذا الخبر عشان نفهم. وزير العمل دكتور خالد البكار أقر بوجود فوضى في سوق العمل تدركها الحكومة وتعمل على ضبطها ومعالجتها، مشيرا إلى أن دور الوزارة يكمن بالربط بين العاملين في القطاعات غير المنظمة والموسمية، وليس فقط إنقاذ التشريعات أو إنفاذ عفوا التشريعات والقوانين. هذا الكلام أجا إخواني خلال جلسة عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم أمس الاثنين حول إطلاق دراسة بعنوان واقع العاملات في قطاع الزراعة في منطقة الأغوار، وقال أن الأردن لا زال يعاني من اتساع شريحة القطاع غير المنظم، نقصد العمالة الوافد يعني هو يقصد. اليوم إخواني في مصطلحات ترى عشان تفهموها، يعني زمان كانوا يحكوا عن عمالة وافدة، يحكوا عن إحلال عمالة الأردن، بعدين الأردن استخدم مصطلح جميل اسمه تنظيم سوق العمل، تنظيم سوق العمل. فالحديث عن تنظيم سوق العمل وتحدث الوزير بتفاصيل عديدة، يعني أقر من خلالها أنه إحنا في عنا شوية فوضى، يمكن أعداد العمالة الوافدة مش قادرين نضبطها، العمالة الوافدة المرخصة في ما زالت عمالة يعني متهربة من الترخيص، من يعني أن تكون معها رخصة للعمل أو تصريح للعمل في الأردن. روح شوي نسمع أخبار ترامب. ترامب بيقول امبارح وقفنا هجوم عسكري كان مقررا على إيران، وبالتفاصيل قال بأنه تم يعني إيقاف ضربة أو حرب أو استئناف أو هجوم عسكري بعد طلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. يلا خلينا نحكي شوي، نروح لصفحتنا وخلينا نصبح على أحبائنا وأعزائنا والناس اللي بتابعونا. يا أستاذ وجدي بحبح الأمور للشباب. يلا فردوس يوسف حطت لنا صورة كرة قدم، أكيد طبعا كلنا اليوم الأردنيين خلف النشامة. صباح الخير لرمضان البدور وعادل النعامنة، حياك الله. تحياتي لعبد الرحمن أبو دامس، عزمي بقول ضروري نلتقي هذا الصيف، ترجع بالسلامة من البحرين إن شاء الله ونلتقي، أخونا وعزيزنا أحد مستمعينا الطيبين. سليمان أبو فروة وحمد بني حمد صباح النور والسرور، أهلا وسهلا. تحياتنا لمعن المحافظة وموسى خشان صبحنا عليه من الصبح أكيد. ميسر جمال عطلة صباح الخير للزميل والصديق أحمد الطور. يسعد صباحك يا سيدي، حياك الله، أهلا وسهلا. طيب صباح الخير لأم مراد وأبو صقر الفراية ومين كمان النشامة، كوكب المعيطة، كوكب شفتها كاتبة على صفحتها يعني عظم الله أجركم في فقيدكم ورحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمه أهله وذويه ومحبيه، جميل الصبر وعظيم السلوان إن شاء الله. خالد الحويان صباح الخير يا سيدي، أهلا وسهلا، كل الحب والاحترام لك خالد بيك. طلال أسعد المحاميد بتواصل معانا من مكة المكرمة، أكيد يعني على ما أظن أكيد يؤدي فريضة الحج، الله يتقبل منك ومن كل اللي زاروا الديار المقدسة هذا العام من أجلي أداء هذه الفريضة العظيمة. يلا الدحية، هي دحية ولا دحية؟ ونعم ونعم والله

0: ذيب، وعقب الذيب ذيب، ذيب على كله لذيابة فروس، والشيخ شيخ، وعقب الشيخ شيخ.
1: كسر على كسر حفيدك كبار على كبر، أنا السلطان بزمان.
0: لو مأمون هنا بستذكر مقطع إلي وأنا بقول أنا صقر على صقور. والقصة الشهيرة لشيخين، واحد بقول للثاني قال له بشوفك يا أبو فلان جماعتك، بفوتوا برموا عليك السلام بقولوا لك قوك يا أبو فلان وبروحوا. قالوا طيب شو المشكلة؟ قال لا أنت ما بشوف جماعتي. قال ما لهم جماعتك؟ قال بفوتوا بقولوا لي قوك يا أبو فلان وببوس إيدي. أنا جماعتي ببوسوا إيدي، جماعتك ما ببوسوا إيدي.
2: أنا صقر على صقور.
0: أيوة. شو قالهم؟ شو قال له؟ قال له يا أخوي أنت شيخ على، أو أنت صقر على نعام، أنا صقر على صقور، أنا صقر على صقور،
2: أنا صقر على صقور.
0: يلا صباح الخير لبهجة العبويني من إربد الحبيبة أحمد الجالودي ومازن المجالي. صباح الخير أبو سامر، حياك أبو جمال عارف الناصر وأبو سامر النمروطي وسهاد عزة يوسف خليل، أتوقع بتتواصل معانا على ما أعتقد من الدنمارك. من الدنمارك، صباح الخير يا سهاد. حسام شتاوي الحمد لله على كل حال، برضو أتوقع أن حسام بتواصل معنا من تبوك إذا ما خاب ظني، وأنا عادة ما يخيب ظني. عادة ما يخيب ظني. سهام مردينة، صباح الخير يا سهام. حسن عبد الله الزعبي، صباح الخير يا شيخ. صباح الخيرات أيضا لنجاح العظمات. يونس سليمان، صباح النور والسرور يا سيدي، أهلا وسهلا بك. أم جاد البكري، صباح النور يا أم جاد. خالد طبعا زريقات، هذول أصدقائنا وحبانا. ويسبر هارت، ترى ما بقرأهم، أنا بحكيهم لأنه عارف سلفا إنهم موجودين معنا. سحر استيتية، صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم جميعا أعزائي. محمد بكار، يعطيك العافية محمد.
3: محصنة يا بلادي لا ما يطالك حيل اللي بشرهن بغاك نرد.
0: محمد فؤاد زيد الكيلاني بقول يا أخي صبح على المستمعين كما تفعل الأستاذة مها كل يوم. فهمت العاد، شكرا لك يا محمد فؤاد، انت حليت لغز عندي، لغز كبير. شوف بحكي لكم باسمي وباسم مها، هلا يمكن مها بتعطي مساحة، بتفرد مساحة أكثر لذكر أساميكم، وكل واحد عنده طريقة، كما يقال كل شيخ عنده طريقته. أنا شخصيا بعتقد أنه اليوم لو ما حكيت اسم وجدي بكرة بحكي اسم وجدي. طيب خلينا أفترض أنه إحنا بدنا نكسب رضاكم، علما أنه إدراك غاية الناس، أو يعني إرضاء الناس، إرضاء الناس غاية لا يمكن إدراكها. يعني حتى لو قرأنا الألف بظل في واحد يمكن يكتب لنا أنتم ما قرأتوا اسمي. بس أنا بعتقد أنه لو أفرغنا وقت لقراءة كل الأسماء لانتهى البرنامج دون أن نقدم أي مادة تخدمكم، باستثناء أن نحييكم. وأعتقد أنكم أنتم ما بترضوا أنه يفرغ البرنامج من محتوى كي يبقى فقط على هذا النحو وعلى هذا الشكل. إحنا عندنا فقرة نقرأ فيها صحافة، عندنا تحليل صحفي، بنسلط الضوء على القضية بعينها، بنقدم رسالة صباحية إحنا بنحكيها، عندنا خدمات، عندنا متابعات، عندنا ملاحظات، عندنا شكاوى، بنحاول نوازن بين الأوقات طبعا مع الحفاظ على رضاكم. هلا مها أذكى مني، مها أشطر مني، مها بتستوعب الناس أكثر مني، مها أميز مني على رأس وعين. بس يعني كل واحد عنده طريقته، أنا ممكن مرات مقدمتي بطول فيها شوي مثلا، فبتيجي على حساب هذا الموضوع. لكن لا، هل انسوا المزح، أنا ومها وكل فريق العمل بنقول لكم إحنا البرنامج بنحاول نرضي فيه كل الآراء. ترى بالمناسبة بقول لكم شغلة، مرات وإحنا بنقرأ بالأسامي واحد بيعلق لنا يا أخي أنت بس قاعد بتقرأ أسامي، يا أخي قدم لنا مادة. يعني تفهمين؟ يعني دائما وأبدا أنت حاول أنك تجمع كل الآراء المرتبطة بهذا الموضوع. أو واحد ثاني أنت قرأت اسمه بقول لك أنا مش سامع، واحد ثاني يعيب عليك، يعيب عليك أنك تأخذ. في واحد بده إيانا من الساعة 8 من الدقيقة الأولى نبدأ متابعات، نقول يا جماعة الخير الدولة لسه ما داومت، موظفين بداوموا 8:30، يعني حينما سن هذا الوقت بالزمانات لبرنامج البث المباشر كان الدوام 8، بس احنا اليوم ما بنقدر نرن على مسؤول قبل الساعه 8:30 9 الا الصراحه، الزلمه يا دوب وصلش عمله، يعني نحكي معه هو على الطريق. فاثرنا نروح لهذه الخيارات، نسوي تحليل صحفي، نقرا عناوين الصحافه، ندردش معاكم، نحكي مقدمه، نسلط الضوء على موضوع، نتكلم، نحكي قصة، نضحك شوية، يمكن نبكي في بعض الأيام، والله يبعد عنا البكاء، خل إلا نجعله بكاء بكاء من أجل الفرح يعني، وهكذا. فأتمنى عليك وتعذرونا، حتى في ناس بيظلوا دائما وأبدا يعاتبنا. اليوم قرأت اسمي، طبعا أنا امبارح قرأت اسمك وغدا سأقرأ اسمك، لكنه سقط ساون الثابت لدى فريق العمل التالي. هذا زبدة الحديث، والله ما قرأنا اسما إلا لأننا ندرك أنه مهم، وأي شخص ما قرأناه والله والله لا سمح الله ليس متعمدا، وإنما سقط سهوا، وعين المذيع إن كنت أنا ولا مها ما سقطت على هذا الاسم، ليس إلا ما نحمله اتجاهكم فقط خلطة من الحب والود والوفاء، ما فيها أي شيء يعكر صفو أي علاقة. فإذا ما قرأت اسمك اليوم يا وجدي لا تزعل، بكرة بقرأ اسمك. لؤي تيم صباح الخير، احنا معنا دقيقة، يلا خلينا نبدأ بتحليلنا الصحفي، بس خلينا نكمل كذا اسم أستاذ معين، يلا نبدأ بتحليلنا الصحفي لو تكرمت. سلام الشوارع صباح الخير، ماجد الجبور ونعم ونعم كلامك صح يا أخي ماجد، بس أنا بحب يعني أبتعد عن الأسماء، بحب أحكي بالعموم دائما. عدنان شاهين وصباح الخير لعماد المعايطة، وبدي أحيي أبو عبد الرحمن السعيدات، أحلام المشاقبة، أسامة المصار، وزكية أسعد أبو زكي صباح الخير لامين، كمان محمد الشيخ صباح الخير، سلطان العاشق كل الحب والاحترام لك يا حبيب يا عزيز، إبراهيم محمود فليح كل الحب والاحترام لك، بدي أحيي أيضا مين اللحق قبل ما نبدأ متابعاتنا، خالد حجازي صباح الخير، نايل محادين كل الحب والاحترام، غازي الخشان، صالح الحجاية، محمد كامل الزعبي، أحمد حمدان الحنيطي، رائدة البريزات يعطيك العافية شلونك، تحياتي لخليل أبو دية كل الحب والاحترام، لأبو ليث حمد الموانيس وأشرف الحتاملة، تحياتي ل من السودان واحد متواصل معنا وهو السوداني الصادق الطاهر كل الحب والاحترام لك، بثينة عياد وإيه مجد طبيشات صباح الخير يا مجد طبيشات صباح الخيرات أيضا لزياد أصلان ولأم ممدوح الشخامبة، خالد العفاش، سائد بن جمعة كل الحب والاحترام، زياد أصلان، تيسير الريالات، أم مأمون يعطيك الصحة والعافية، سواليف حصيد أنا متابع ولا أنتظر ذكر الـ الاسم، هو أنت أساسا مش حط اسمك يعني، أكل حال هي مش سوي لي في حصيد إيمان أبو ليلى، إبراهيم عشا دوايم، إبراهيم السعدي كل الحب والاحترام لكم. نبدأ ننتقل إلى تحليلنا الصحفي والحديث عن الاستثمار، ترى هذا الموضوع بده أخذ وعطى، خليكم معنا. شامكم ومعاهم قوموا ترقص تحية يا صبايكم الهاهم ابعد. اهلا ومرحبا بكم احبائي واعزائي، خلينا نبدا تحليلنا الصحفي لهذا اليوم. اقرار المشروع، مشروع النظام المعدل، هو المعدل وليس المعدل، المعدل اسم فاعل، المعدل لنظام تنظيم البيئه الاستثماريه لعام 2026. ترى بالمناسبة حينما نقرأ يعني قرارات مجلس الوزراء ونستمع أو نسمع في تفاصيل القرار أصدر أو قرر مجلس الوزراء يعني إعلان تأكيد ما هي التفاصيل وغيره، مرات ما نفهم، نحتاج إن نقعد نفكر نفهم هذا النظام لماذا أصلا يعني اليوم هو موجود، ما الذي سؤيد، شو الدور المطلوب منه. طب كل الأردنيين بيقولوا إحنا بحاجة إلى استثمار، حينما نتحدث عن أي حل المشكلة خاصة في مشكلتي الفقر والبطالة الظروف الاقتصادية بنقول يا عم الحل بالاستثمار، جلال السيدنا دائما وأبدا في أي ميدان خاصة إذا كان الميدان الاقتصادي يتحدث ويوجه الحكومات دائما وأبدا في كتب التكليف السامي نحو ضرورة جذب الاستثمار. طيب شو بنعمل احنا اليوم عشان فعلا نمارس هذا الفعل، نكبر هذا الفعل ونزيده، هذا ما نعرفه أو ما سنعرفه من خلال الحوار التالي. يسرني أن أرحب بعطوفة أمين عام وزارة

0: الاستثمار زاهر القطارنا. صباح الخير يا سيدي، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أخي صدام، كيف حالك؟
0: الله يطول عمرك، طمنا عنك يا سيدي، إن شاء الله أموركم تمام.
1: والله الحمد لله رب العالمين.
0: يعني
1: جميعا.
0: صباح الورد والياسمين سيدي. يعني إقرار مشروع نظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 تحتي عناوين كثير لأسباب إقرار المشروع، لكن احنا تواصلنا معك عشان تحكي لنا وتحكي لها الأردنيين اللي بسمعونا بلغة عفوية مبسطة ما هي مبررات هذا التعديل، شو أهميته، كيف سينعكس إن شاء الله على استثماراتنا، وين احنا ماشيين بهذا المجال، قديش متوسمين خير، لأي درجة فعلا يسهم بتقليل هذا البروتوكول القاتل اللي بنحكي عنه عن سنوات وسنوات. الحديث لك وكنا أذان صغير، تفضل يا سيدي.
1: تسلم سيدي، ويعني إذا سمحت يمكن بحتاج يعني وقت شوي أطول
0: من تحت أمرك
1: تفاصيل يعني.
0: يلا تحت أمرك، تفضل سيدي.
1: سيد الكريم، وبلغتنا العادية الطبيعية البسيطة عشان نفهم كلنا على بعض زي ما أنت طلبت، احنا اليوم نظام تنظيم البيئة الاستثمارية صادر بال 2023، يعني صارنا 3 سنوات بالتطبيق العملي على النظام، وهو اليوم بعد تغذية راجعة، يعني عملنا اليوم تشاور مع 25 جهة من القطاع العام والخاص، عملنا اليوم ورش عمل مع مستثمرين، بزياراتنا بالخارج لما كنا نشوف مستثمرين كنا نسأل شو الإجراءات المطلوبة، يعني بتحكي اليوم أخذ تشاور كامل، وحتى مع عدد من أصحاب السعادة النواب.
0: نعم.
1: قعدنا نحكي إحنا وياهم على أساس نوصل لمنظومة تشريعية سهلة وميسرة وتخفف من الإجراءات زي ما أنت تفضل. شو عملنا اليوم إحنا بنظام تنظيم البيئة الاستثمارية؟ اليوم كان في عنا مبدأ اسمه الإعفاء للشركات والمصانع، وفي عنا مبدأ مرتبط فيه الإعفاء مقابل التوسع والتطوير. تمام، يعني انا اليوم ماخذ اعفاءاتي وبدي اتوسع، بدي اطور، بعطيه اعفاءات اضافيه للتوسع والتطوير. ما كان يحكمها بالنظام السابق اللي هو اللي تم تعديله،
0: نعم،
1: انه كنا حاطين، كان محطوط شرط انه 25% من حجم الاستثمار هو متطلب للتقدم بطلب الاعفاء. بيجي بيحكي لك المستثمر بيقول لك طب انا حجم استثماري 100 مليون بدك اياني، يعني انا بدي اروح اعمل توسع. توسع ممكن يكون خط انتاج جديد، ممكن يكون تطوير برنامج لتحسين جودة البضاعة، للتغليف، للتعبئة، لتغيير الأشكال، يعني بقول لك هذا مش 25% من حجم الاستثمار، يعني بحط 25 مليون عشان أتوسع، فهذا يؤدي إلى تأجيل ممكن قراره الاستثماري لي حين ما يحقق يعني بمنظومة كاملة شرط 25%، فهذا بيؤدي إلى تأخير القرارات. فاليوم إحنا شو حكينا كوزارة الاستثمار من تغذية الراجعة من عدد من المستثمرين وعلى التخفيف، قلنا بنظام تنظيم البيئة الاستثمارية اليوم المتطلب للتوسعة أو التطوير هو 5% من الموجودات الثابتة، يعني إذا عندك خط إنتاج 4 خطوط إنتاج بدك تعمل واحد ثاني، بهذا أنت حققت الشرط أوريدي، يعني مش ضروري تطلع على حجم الاستثمار بشكل
0: مفهوم.
1: كامل
0: مفهوم.
1: مع الكل، فهذا اليوم جزء من التخفيف لتسهيل اتخاذ قرارات التوسع والتطوير، وهذا سيؤدي أكيد حتما أنه توسع معناته في عمالة زيادة، توسع في يمكن صادرات زيادة، توسع في تطوير أكثر. فهي واحدة يعني التعديلات اللي تمت اليوم. تعديل مهم لتطبيق الإجراءات اللي هو كان فيه موجود عندنا مفوضين ولا زال من جهات مختلفة بوزارة الاستثمار، ولكن عملهم مرتبط بدائرتهم، وإحنا اليوم بس يعني بنقول زي نستضيفهم ويكونوا يعني زملاء أعزاء بيشتغلوا بيحاولوا قدر المستطاع، ولكن كثير من الإجراءات موجودة وين بجهاتهم. عفوا، اليوم بنظام تنظيم البيئة الاستثمارية حطينا شروط للمفوض عشان يصير مفوض بوزارة الاستثمار، في درجة وظيفية محددة، في قدرة على اتخاذ القرار، في صلاحيات لازم تكون موجودة معه أو غير هيك سيتم تقييمه ويمكن طلب تبديله. هذا بيؤدي أنه اللي يجيني يكون عنده صلاحية ومخول من دائرته باتخاذ قرارات. احنا أكيد بنعرف أنه ممكن في بعض القرارات لازم الرجوع إلى الدائرة، ولكن بكم كبير لازم يكون عنده صلاحية الدخول للمعلومات وصلاحية إعطاء المعلومات وصلاحية اتخاذ قرارات.
0: نعم.
1: فهاي راح تؤدي إلى تخفيف كمان من الإجراءات مع المفوضين لتسهيل عملية منح التراخيص، الموافقات، أي إجراء أو حتى طلب معلومة. اليوم في عندنا مبدأ مهم كذلك تم إضافته إلى نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، وهذا للتسهيل لجذب الاستثمارات، وهو تحديدا للمغتربين.
0: الترخيص شرطا للامتثال.
1: لا، للمغتربين بحكي أنا.
0: تمام.
1: شرط الامتثال اللي بحكي فيه.
0: تمام.

0: هذا اللي للمغتربين اليوم. تعرف انت في كثير مغتربين اردنيين موجودين بالخارج، في كثير منهم عندهم شركات وعندهم اعمال موجوده بالخارج، كانوا يجوا على البلد يقول لك انا لما اجي باسم شركتي افتح بالاردن مشروع، انا في بعض الغايات هي محصوره للاردنيين، ما بتعطوني اياها كونه شركتي مسجله بالخارج ولكن السيطره للاردنيين. هاي ادت انه يعني بناء على الطلبات وبناء على شفنا انه الاليه اللي موجوده على اساس نحكم ونضبط هاي العمليه ونخفف على المستثمرين الاردنيين بالخارج يعني على المغتربين، اليوم تم اقرار بالنظام معامله الشركات الاردنيه اللي تسجل بالخارج معامله المستثمر الاردني داخل البلد. هاي جميل. هذا بناء يعني على تغيير راجع جدا
1: تمام طلبات. تشجيع للاردنيين المغتربين في الخارج
0: يجي يفتح بالبلد اهلا وسهلا وراح نعامله كانه اردني موجود.
1: جميل.
0: الشرط الوحيد انه يكون الشركه اللي موجوده بالخارج السيطره بالاسهم عليها اردنيه، يعني
1: تمام.
0: مثلا عنده 5% اسهم او 10% لا لازم يكون عنده
1: مفهوم.
0: تمام. اليوم انت تفضلت وحكيت هلا الشرط الامتثال. اليوم بوزاره الاستثمار عندنا صلاحيات موجوده جغرافيه وين؟ بمناطق التنمويه الحره والمناطق المدن الصناعيه، هاي تحت سيطرة وزارة الاستثمار. فاليوم تم إدخال مبدأ إقامة الأعمال شرط الامتثال أو بشرط الامتثال. كيف يعني؟ على المشاريع الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية والمشاريع اللي تتمتع بخطورة خلينا نسميها متدنية أو أقل من المتوسط، يعني ما في عليها خطورة بيئية، ما في عليها خطورات كا. اليوم بيجي عندنا وزارة الاستثمار بيعلن بيقول لك انا بدي اشتغل بدي اعمل المشروع الفلاني، فانا بنعطيه ورقه فيها او قائمه فيها متطلبات، هاي المتطلبات تفضل روح مارس عملك من اليوم، ولكن خلال سنه راح نيجي احنا نطلب منك شو عملت بهاي المتطلبات، هاي المتطلبات لازم انت تمتثل لها وتخلصها ولكن مش من اليوم، معك سنه لتخلص براحتك،
1: يعني عشان يبدا يشتغل ويشعر حاله انه دخل فورمه من اول يوم.
0: بلش شغل وانتج وخلص بعد سنة انا باجي بكشف عليك على المتطلبات،
1: باجي بكشف بشوف وين وصلت شو رخصت شو عملت
0: تمام. خلصتها نعطيك التصريح كامل، ما خلصتها بنشوف كيف الآلية قديش نسبة الإخلال فيها.
1: جميل
0: يعني
1: جميل،
0: يعني راح يكون في حساب وراح يكون في يعني عقاب بالآخر بعد
1: طبعا.
0: سنة إجاني معامل ولا شيء أكيد يعني ما راح تكون الأمور خالص
1: طبعا.
0: فهذا مبدأ بيسهل وبيسرع عملية بدء الأعمال. اليوم انت يعني بتعرف اكيد في صناع محتوى وكمان الاعلام موجود وفي عندك هاي نشاطات اقتصاديه، كنا احنا حاكين بنظام تنظيم البيئه او ذاكرين بنظام تنظيم البيئه الاستثماري والقانون شملنا الصناعات الابداعيه بالاعفاءات والحوافز، ولكن فضفاضه كانت الكلمه يعني هاي ما يعني مش عارفين جهاد يقول لك هل هذا صانع المحتوى او هل اليوم مركز او شركه متخصصه بتطوير الالعاب الالكترونيه او اليوم صناعات
1: كانت الكلمه فضفاضه و
0: 100%. اليوم عملنا فيها حطينا في داخل النظام تعريف كامل ومدرج فيه النشاطات التي تخضع للصناعات
1: جميل جميل
0: لا يصير يعني ما يصير في تاويل،
1: الامور تكون واضحه تكون الامور واضحه
0: وكان هذا كمان متوافق مع التعريفات اللي موجوده في رؤيه التحديث الاقتصادي
1: تمام.
0: اليوم الشركات تحصل على إعفاءات من وزارة الاستثمار لمدة محددة اللي هي 3 سنوات. من التغذية الراجعة بقول لك أنا اليوم حجم استثماري مش حجم متوسط، ممكن يكون كبير ممكن يكون متوسط، ولكن أنا مدة تنفيذ الإعفاء لا أخلص بنا وأجهز وأربط محتاج أكثر من 3 سنوات، فأنا بدي تنظرونا تعطونا أكثر من سنة. تعرف أنه أنت بعد 3 سنوات تدخل ضريبة وجمارك بتشيك إيش اللي أخذوه كيف الأمور بتسكر ونعمل إيش اسمه تسديد قيد. تسديد قيد يعني خلاص أمورك مش مطلوب منك ولا شيء من جمارك ولا ضريبة وبقدر يتصرف باللي جابه. قال اليوم لهاي الغاية لأنه ما قدر خلال 3 سنوات يستهلك الإعفاءات اللي طلبها، إحنا اليوم أعطينا ممكن لتمديد مرة ثانية الإعفاءات ولحالات خاصة مبررة انه بده يكون لسنه اخرى زياده، يعني بتحكي على 3 ب3 بـ1 عشان نسهل على المستثمر ينشئ ويمشي ويخلص وياخذ اعفاءات توسعه وتطوير واللي بده اياه بس بامور اسهل واسهل وبدون ما يضل عنده عبء انه والله هلا ممكن يدخلوا علي يشيكوا ممكن هلا يجيني كذا وانا لسه مش خالص مش جاهز. فاحنا اليوم بدنا نعطيه تسهيل اكثر بتجهيز المصنع او الشركه او الاعمال ويكون براحته ويمشي باموره. وهذا كمان اجى من تجربه عمليه حصلنا فتره بنجرب وبنشوف شو المشاكل بتواجه المستثمرين.

0: شو عندنا كمان؟ عندنا كذلك حكينا احنا بشرط الامتثال، وعندنا اليوم يمكن من اهم الامور كذلك قانون البيئه الاستثماريه ينص على منح الموافقه الواحده للنشاطات الاقتصاديه الاستراتيجيه، يعني اذا جانا مشروع كثير كبير ممكن نعطيه رخصه بموافقه واحده تصدر من مجلس الوزراء، وكان عليها شروط، الشروط اللي كانت موجوده عليها انه خلال سنه لازم يكون مخلص. بالتجربه العمليه والواقعيه اللي تمت نقول له، وانت يمكن اكيد معي بهذا الامر او معنا احنا كوزاره الاستثمار، انه والله ما ذي مشروع اقتصادي استراتيجي سنه مش راح يكون كافي عشان يبلش الشغل. فاحنا اليوم لا، ما بدنا ناخذ هذا المخاطره انه ممكن تجونا بعد سنه تحكوا. اليوم عملناها 3 سنوات، و3 سنوات هي كافيه لبدء التشغيل، لانه تعرف المطلوب منه 350 عامل اردني، مطلوب منه يكون يحقق شروطه بحجم استثمار براس مال اكبر، يعني هذا من المشاريع الكبيره الاقتصاديه. طيب. اساس ياخذ هاي المكنه بده يحقق الشروط، فاليوم اعطيناه مهله لثلاث سنوات بدل سنه.
1: طيب.
0: وهذه اهم التعديلات اللي تمت
1: يا سيدي. يعني جهد مبارك، واحنا استمعنا لهذه التعديلات نتوسم فيها خير، فعلا أن تلعب دورا كبيرا في زيادة الاستثمار وجذبه، وحتى يعني تعطي الثقة والاستقرار أيضا للمستثمرين أصلا اللي موجودين في السوق الأردني. لكن يعني ما الواحد ينقل أسئلة الناس، في سؤال ملح كما يقال ضروري، هل هذا احنا كان في أساسا عندنا قانون جذب الاستثمار، واليوم نظام يواكب طبعا ويسهل دور هذا القانون وتفاصيله، واليوم في عندنا تعديلات جدا مهمة. بالمجمل كنا دائما وأبدا نسمع عطوفتك من التالي: المستثمر الفلاني غادر، المستثمر الفلاني اشتكى، المستثمر الفلاني استغل، المستثمر الفلاني يقول انه الاجراءات طويله، المستثمر الفلاني تخيلوا انه معامله كذا استغرقت منه كذا، وهل لما جرى في برضه جهه اخرى بتتحدث المستثمر الفلاني كيف يمنح فلان الجنسيه، كيف يمنح المستثمر الفلاني الاعفاءات، كيف يعني دائما في فريقين هون وهون. طيب السؤال المهم، هل اليوم هذا القانون مع هذا النظام فعلا، يعني لا أقول أنه أكيد أن يحل كل المشاكل، لكن فعلا هل يحد بشكل كبير من المعيقات التي تواجه المستثمرين موجودين في السوق أو بدهم يدخلوا السوق، وبنفس الوقت يحافظ برضو على حقوق المستثمرين الأردنيين اللي موجودين هون؟ هل يوائم؟ هل هناك في تعادل؟ هل في هناك يعني دراسة لاحقا؟ هل في دراسة لأجل التعديل إذا ما طرأ أي معلومة أو تغذية راجعة برضو وردت حول بند بعينه؟ تفضل عطوفتك.
0: تمام، انت مثل ما تفضلت اكيد، يعني احنا اليوم يعني بوزاره الاستثمار احنا في ضوء الصلاحيات اللي ممنوح احنا بنشتغل، اكيد في جهات ثانيه واكيد في جهات ترخيصيه خارج. يعني اليوم لما حكينا الرخصه بالامتثال، احنا هذا مبدا جديد اليوم احنا ادخلناه كوزاره استثمار داخل المناطق اللي لها سيطره عليها، اللي هي المناطق التنمويه والقرية وعندك المدن الصناعيه، ولكن مش خارج بالبلديات. واحنا هذا نامل انه اذا نجحت التجربه بوزاره الاستثمار لا ضيق انه انت انها تمشي بكافه مناطق المملكه صراحه. فاحنا اليوم احنا بناخذ قاعدين بالمنحة الايجابي لاثبات انه البيئه الاستثماريه في البلد سهله التطبيق واليوم تمشي.
1: هل تعتقد
0: هل هناك حفوظ للحقوق؟ نعم، هناك حفوظ للحقوق الاردنيه طبعا، وهناك حفوظ لحقوق المستثمرين الحاليين اللي موجودين، وما تم هو تحسين وليس مثلا تراجع.
1: صحيح.
0: اليوم هل هناك مجال للتعديل؟ طبعا، انت اليوم القانون ثابت والنظام تقدر تسهل فيه الحياه. النظام جاء لتفسير مفاهيم القانون ولوضع اجراءات تطبيقيه وعمليه لمعالجه النصوص القانونيه الموجوده في التطبيق، تسهل على الناس الحياه. فلذلك يعني الثلاث سنوات هي كانت فتره اظني كافيه انه ندرس ونشوف شو اللي فيها صار من من من من يعني نحكي تحديات واجهت مستثمرين. هلا مستثمر بيقول لك انا طلعت برا البلد، او مستثمر بيقول لك انا اليوم متعطل، او كيف المستثمر اخذ الجنسيه؟ شروط الجنسيه الاردنيه واضحه، وشروط المنح الجنسيه الاردنيه
1: انا والله حكيتهم على سبيل المثال الحصر عطوفتك. يعني ما يقال الناس كيف تحكي وتتكلم، يعني لا اقصد قضيه بعينها، لكن يروى يعني يتم الحديث عن الاستثمار تطرح مثل هذه الامثله.

0: احنا بنسمع كذلك من نفس المستثمرين او حتى من الشارع او من البرامج الاردنيه اللي مثل برنامج حضرتك.
1: نعم الله يحييك.
0: فاحنا اليوم موجودين للتسهيل، موجودين احنا وبنسمع وبنفتح
1: الفاتحه
0: للناس، واحنا جاهزين للتعديل ان شاء الله اذا في شيء احسن.
1: ولن تتردد الوزاره او الدوله بشكل عام، الحكومه بشكل عام، ان تعود عن اي قرار لاحقا اثبتت التغذيه الراجعه انه ما ادى الدور المطلوب منه اساسا لاجل التحقيق.
0: هذا توجيه حكومي اجانا كمان سهل، خلينا نمشي، درسنا عملنا راجعنا سوينا ولقينا هذه افضل الحلول.
1: تمام.
0: وطرحناها على الجهات، صار في تشاور عليها، الكل رحب.
1: تمام.
0: قلنا على بركه الله ومشينا بالامور، وان شاء الله الامور طيبه
1: يا رب. انا بدي اشكرك وبدي يعني نقول لكم يعطيكم الف عافيه.
0: الله يعافيك.
1: جهد واضح وفي اهتمام كبير بهذا اليوم النظام، والناس بتقرا وبدها تعرف عنه اكثر واكثر، جهد كبير. شكرا لكم. من بدي احييك وبدي احيي من خلالك كل زملائك في وزاره
0: الله يخليك طول عمرك
1: الاستثمار، عطوفه امين عام وزاره الاستثمار زاهر القطارني، شكرا جزيلا لك، وبتمنى لك بقية نهار إن شاء الله مليء بالسعادة وبالاستثمار إن شاء الله.
0: ولكم وللجميع
1: كل الحب والاحترام. حياك الله.

أرقام هواتفنا هو 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 0780-147-422. طبعا صفحتنا موجودة، خدمة الرسائل موجودة فيها لمن أراد أن يرسل قضيته متبوعة برقم تليفونه، أكيد راح نرجع نتواصل معه. البث المباشر من عمان مستمر معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية حتى الساعة 10 صباحا. نتوقف مع فاصل إعلاني دعائي غنائي قصير، ونعود بعد ذلك لكم لمتابعاتكم لقضاياكم في الساعة الثانية من عمر برنامجنا، 6 دقائق بعد 9 ساعتنا الآن في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تفضلوا بالاستماع والبقاء معنا إن شاء الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بعودتكم من جديد. عدنا إليكم في متابعة قضاياكم ملاحظاتكم على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان معي عبد الله. صباح الخير يا عبد الله. صباح الخير يا عبد الله، تفضل. من وين بتحكي معي يا عبد الله؟
1: بحكي معك من الراقف، من حارة الزروع، من الراقف.
0: حياك الله، تفضل.
1: احنا طلابنا كان في مدرسة، هم في نفس حارتنا في الزروع، واحنا نبعد عن المدارس حوالي كيلو ونص.
0: نعم.
1: ودمجي والمدارس كلها ولا غوحة، سكروا ولا المدرسة اللي عندنا.
0: نعم.
1: كانت مدرسة مستاجرة من المواطن بيت، وسكروها ونقلوا طلابنا وخصصوا لهم من التربية سنوي أجور نقل.
0: يعني نقلوا الطلاب إلى مدرسة أخرى؟
1: إلى مدرسة أخرى صار لها حوالي 15 سنة.
0: خليك معي شوي شوي عبد الله. نقلوهم إلى المدرسة، كانت بالراجف، والمدرسة اللي راح
1: المدرسة كانت في الزروة، في حارة الزروة، نقلوها للراجف.
0: وين كانت سيدي؟
1: في حارة الزروة بجنب الراجف من شمال.
0: يعني هي تتبع للراجف؟
1: تتبع للراجف، لا بس بعيدة من دفع عين الراجف.
0: طيب تمام. وتم نقلهم إلى مدرسة، وين موجود المدرسة اللي تم نقلهم؟
1: المدرسة الكبيرة، مدرسة الراجف الثانوية.
0: أنتم بتتبعوا لأي مديرية تربية؟
1: ما تربية، تربية الوالي موسى هي تدفع لنا، واحنا طيب
0: شو طلبكم، شو مطلبكم اخي عبد الله؟
1: مطلبنا سنوي بيدفعوا لنا، اما السنه هذه من الفصل الثاني ما دفعوا لنا ولا قرش. يعني
0: خليك معي. يدفع يدفع
1: اسالوا عنها من اللي رجارنا عنده، جار طلابنا عنده، والله
0: يا عبد الله بدي اوضح للناس، يدفعوا لكم بدل اجور الطلبه مواصلات للوصول للمدرسه، مش هيك؟
1: نعم صح.
0: طيب ما هو في مشروع بس راح يبدا بدايه السنه الجايه. طب خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره الدكتوره تهاني السلامين، مدير تربيه البتراء. صباح الخير دكتوره تهاني.
2: هلا فيك، صباح الخير.
0: كيف الحال يا ستي؟ طمنينا عنك.
2: الله يسعدك، هلا فيك.
0: واهل البتراء ووادي موسى وان شاء الله كلهم تمام.
2: الله يسعدك الجميع بخير
0: يا رب.
2: الله
0: يكرمك دائما يا رب. دكتوره تهاني، استمعتي لعبد الله؟
2: نعم استمعت له. ملاحظه
0: مستحقات ابنائهم مقابل اجور النقل للوصول الى المدارس.
2: تمام. هلا بالنسبه للموضوع اللي طرحه الاخ عبد الله، في عندنا احنا بمنطقه البتراء في كم مدرسه تم يعني وقفناهم من وزارة التربية ودمجناهم بمدارس أخرى، تسمى هاي الجزئية بالمدارس الدامجة. هاي المدارس اللي تم دمجها بمدارس أخرى، الوزارة خصصت لهاي الفئة من الطلاب دينار عن كل يوم دوام مدرسي، والوزارة ملتزمة التزام كامل بالدفع هذا المبلغ. ويمكن هو تفضل الأخ حكى لك، هو لغاية الفصل الأول يتم الدفع، وإحنا المطالبات المالية يتم رصدها ورفعها للوزارة، لكن أحيانا يتم تأخر.

0: كل الصرف يعني. لو هو تفضل ومر على مالية المديرية بيحكي لك، يعني الأسبوع الماضي زميلنا كان في الوزارة ما كان ما تمكننا من صرف الشيكات، يعني ممكن هذا الأسبوع.
1: طيب يعني هم ماخذين الفصل الدراسي الأول مستحقاته النقد،
0: أو الفصل الثاني، والفصل الثاني لا غبار عليه يعني، وإحنا ملتزمين. لكن الموضوع هو أنت بتعرف يعني أحيانا يتم
1: يا دكتور بموضوع الصرف يعني. دكتورة صباح الخير والورد والياسمين.
0: الله يسعدك.
1: هلا أنا يوم تيجي تكفلي لي تقولي لي يا صدام داوم وأنا بعطيك مقابل أجور نقل الطلبة، تمام؟ وأنا بقول لك شكرا جزيلا لك، لكن إذا ما أعطيتيني إياهن أنا يمكن اليوم ما بكون حامل فلوس، فما أقدر أبعث.
0: لا هذا فلوس. هذا النظام هم متعودين عليه. إذا هي من المدارس اللي هو في عنا
1: يعني شخص نوعين. شخص
0: خليني أوضح لك شغلة. هلا إحنا في عنا جزئيتين بالبتراء، إحنا في جزئية مدارس تم دمجها مع مدارس أخرى قريبة، يعني قد يكون عدد الطلاب لا يسمح بفتح مدرسة، فهاي الفئة القليلة من الطلاب تم دمجهم مع مدارس أخرى، الوزارة تدفع لهم دينار. وفي مدارس الأطراف النائية بعضها تم التبرع لها من السلطة، هذا موضوع آخر مختلف. لكن المدارس التي يدفع لها من قبل الوزارة، الوزارة ملتزمة ولم يعني ما فات.
1: وما حدا شكك بهذا الالتزام، احنا بنحكي عن،
0: لكن احنا هم متعودين يعني احنا على الأغلب نهاية الفصل الأول يتم دفع كافة المخصصات بناء على كشوفات ترد من مدارس البسراء لهذه الفئة من الطلبة بعدد أيام الحضور.
1: مرتبطة بأيام الحضور
0: طبعا، هي بده يكون في عندي كشف أنا بأيام الحضور يعني. في أمور مالية هذه أيضا ما بي يعني ما فيش تجاوزات مثلا. بدي أنتظر أنا نهاية الشهر، نهاية الشهر تصلني كشف من مدير المدرسة، بنجمع هاي الكشوفات، بنفلتر الأسماء، يتم رفعها للوزارة. لكن أحيانا الوزارة بتلتقي إنه بيتم الصرف مثلا كل ثلاث شهور مع بعض، أحيانا نهاية الفصل بيحصلوا هذا المبلغ، وهم متعودين على هاي الآلية. يعني إحنا الفصل الأول والسنة اللي قبلها واللي قبلها نهائي ولا ضع دينار على طالب، لكن هذا يحتاج إلى موضوع مالي يعني بيتم جمع كشوفات.
1: طب أنتوا جرت العادة بتعطوا كل شهر ولا كل فصل؟
0: لا لا لا لا لا لم يعني يعني صعب كل شهر يكون في مخصص يعني. إحنا مثلا كل شهرين كل ثلاثة أحيانا نضطر لنهاية الفصل.
1: تمام.
0: لكن المبلغ كامل كل يوم داوم فيه طالب.
1: أنتم ملتزمين في التزام كامل. طب أرجع لعبد الله. عبد الله.
0: التزام كامل.
1: طيب عبد الله أنت سامع كلام عطوفة مدير التربية.
2: تقول عودوا لهم ما يأخرون بالشكل هذا.
1: ما هو ما انتهى الفصل.
2: راجعناهم لما راجعناهم بيقول الوزارة رافضة.
0: لا لا لا لا.
2: بيقول الوزارة رافضة كذا.
1: دكتورة هل الوزارة رافضة؟
2: الوزارة رافضة.
0: الآن إذا هو من المدارس التي دمجت مع مدرسة الراجف الوزارة تدفع، لكن في جزء أنا حكيت لك في عدد من الطلبة
1: عبد الله
0: كان السلطة تدفع لهم، سلطة الإقليم البتراء، والسلطة السنة هاي نهائي لا الفصل الأول ولا الفصل الثاني دفعوا. لكن إذا كانت من المدارس التي تم دمجها ذروة ودمجوها مع مدرسة الراجف يتم الدفع، ما في رفض من الوزارة.
1: لا عادي يا عبد الله اطمن.
2: نعم
1: يا عبد الله. يا عبد الله اخي عبد الله اخي عبد الله اخي
0: عبد الله مدارس الذروة دمجت مع الراجف راح يكون
1: طيب المبلغ. والله واصل الفكرة الفصل. يعني ناش نرجع اكررها اخي عبد الله. نعم. الوزارة ملتزمة بدفع هذا المبلغ، لكن مشلة يمكن بنهاية الفصل الثاني أو الأيام القادمة القليل قرب ينتهي الفصل الثاني. فحقكم يعني موجود وراح
0: موجود محفوظ ولن يضيع على طالب يوم.
1: طيب أنا بدي
2: إحنا هو الشاقي بيودي بلحنا وده منه مصاري واشتاعات والحالة لما نكون
1: يعني هل هذا أمر آخر؟ هل هذا أمر آخر؟ هل بدهم يتأكدوا من أيام الدوام، ساعات الدوام، التزام الطلبة؟
0: بالزبط.
1: كل واحد له حساب بتأخذه إن شاء الله في نهاية الفصل. بدي أعود للدك شكرا يا عبد الله. بدي أعود للدكتورة حياك الله. دكتورة تهاني ما هو الشيء بالشيء يذكر. هلا في مشروع أعلنته الحكومة، مشروع كبير النقل المدرسي، وراح يبدأوا بالجنوب. هل المنطقة هاي مشمولة بهذا المشروع بداية الموسم الدراسي القادم في خدمة توصيل الطلبة والنقل المدرسي إلى البيوت؟ هل وصلكم شيء بخصوص هذا القرار؟
0: لغاية هاي اللحظة لم يتم الاتفاق مع أي جهة معنية، لكن
1: هل يعني وصلكم
0: الوزارة
1: أي
0: الوزارة بدأت بطرح الفكرة، لكن لم يتم مباشرة مع كل المديريات.
1: مش كل المديريات يعني.
0: نعم.
1: يشملها
0: ما لا لا يعني الآن
1: الخبر اللي صادر من رئاس الوزراء يقول النقل المدرسي لجنوب المملكة يعني مناطق الجنوب.
0: بداية العام راح تصل مديريات التعليمات راح يبلش
1: مفهوم.
0: يعني
1: لكن المفروض اليوم راح يتم يعني المفروض الأيام هاي وصلت مطالبات، وصلت توجيهات.
0: لا معانا وقت يعني احنا لبداية العام الدراسي الجديد احنا بنحكي يعني بداية ان شاء الله

0: شهر 8
1: إن شاء الله.
0: يعني الوزارة يعني إذا تعهدت بدراسة مشروع معين يعني إن شاء الله وزارة التربية والتعليم دائما جاهز يعني إذا طرحت
1: الله يعطيكم موضوع العافية.
0: رح تكملوا يعني للنهاية إن شاء الله.
1: دكتورة تهاني أنا مسرور لوجودك معنا هذا الصباح.
0: كل الشكر لك.
1: حياتي لك.
0: الله يسعدك. وإحنا جاهزين دائما لخدمة المجتمع ونتشرف فيكم دائما.
1: وهذا ما نعرفه عنك وعن أمثالك. كل الحب
0: والاحترام. الله يعطيكم العافية.
1: يا هلا.
0: هلا فيك هلا.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زال برنامج البث المباشر من عمان يستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء. معي الدكتور سعد. صباح الخير يا دكتور سعد. فقدنا الاتصال بالدكتور سعد. طيب نعود الاتصال بالدكتور سعد من جديد إلى حين تجهيز هذه المتابعة. على ما أعتقد راح تكون مع أمانة عمان الكبرى بعود. وبنوه لإخواني وأحبائي وأعزائي اللي بسمعوني، إخواني امبارح اندلعت مجموعة من الحرائق في مناطق عديدة من المملكة. الحرص ثم الحرص ثم الحرص. موضوع أن تلقي من شباكية ترتكب أكبر من مصيبة، أول شيء هو ممنوع اليوم. اليوم في مخالفات بيئية، واليوم عندنا مبادرة كبيرة متعلقة بموضوع النظافة، وفي يعني ثواب وفي عقاب على هذا الأمر، عقاب يكفله القانون أقصد هنا. اثنين، أنت ترتكب جريمة قد تتسبب في خسائر بالأرواح وأقلها خسائر مادية.

0: كبيرة في مزارع في محاصيل ومزارع الناس، قد يصل أمر الإضرار في الوضع البيئي في الأردن. فبالله عليكم أن تحذروا إخواننا المتنزهين، إذا أوقدتم أي نار أرجوكم أن يعني تصروا على إطفائها والتأكد من إطفائها قبل المغادرة مكان التنزه. معي من جديد سعد، دكتور سعد صباح الخير.
1: صباح الوقت، هلا أخوي صدام.
0: فضل سيدي.
1: سيدي العزيز، إحنا سكان مرج الحمام عند دوار الاتصالات، في دخلة جنب بعد دوار الاتصالات اسمها دخلة موموسو.
0: اسمها
1: دخلة موموسو، هاي في كافي اسمه موموسو هناك ملاصق للدخلة يعني. فهي متعارف عليها بهذا الاسم.
0: طيب
1: سيدي العزيز، قبل 8 أشهر هذا الدخلة هاي كانت عبارة عن 12 متر عرضها، وجتها خلطة ساخنة وتزفتت، وبالصلاة والنبي عليها.
0: نعم.
1: فجأة بعد أسبوعين من الزفت الساخنة إجا متعهد وقص الشارع وسواه 4 متر. رحنا عليه قلنا له يا عم انت ايش بتقص الشارع؟ قال صاحب الارض اخذ امر قضائي انه ياخذ الجزء هذا من الشارع، انه هذا جزء من ارضه يعني. قلنا يا سيدي بالصلاه على النبي، شفت كنت تسوي هسه؟ قالوا احنا بيجوا جماعه المرور وبعيدوا ضبط الشارع. فعلا بعد حوالي يمكن شهرين ونص، طبعا الشارع ما باخذ سيارتين، باخذ سياره واحده بس. اجت جماعه المرور وحطوا قارمه على الشارع انه هذا الشارع مدخل وليس مخرج، يعني صار مصرب واحد. طبعا الشارع قبل هيك كانت السيارات تصف عليه، يعني تصف وتنزل على الكافي وتنزل على كذا محلات ملابس كثير وكذا. الان الناس بعدها معتادي انه هذا الشارع بيصفوا عليه عادي يعني. الشارع
0: انا والله يعني ما عرفته بالضبط، يعني هو هذا الشارع بس تدخل من دوار اتصالات رايح
1: باتجاه القرية الملكية،
0: باتجاه القرية الملكية اول واحد على اليمين محطوط عليه ممنوع،
1: اول واحد على اليمين في محلات ملابس
0: هو مسموح الدخول منه، بس وانت قادم من الشارع من هناك ممنوع تدخله.
1: ممنوع تخرج. هسه الان الشارع اصلا هو ما بتحمل، صحيح سيارتين ما بتحمل، فانت تخيل انه السيارات بيجوا بصفوا بدخلوا وبصفوا، فالان انت تيجي بدك تمر
0: تعرف شو بسووا بعدين؟ السيارات بتيجي بتدخل على المنطقة اللي فيها تراب وبتسلكه كأنه شارع عشان ما تيجي منه، صح ولا لا؟
1: نعم هذا صحيح، بس الشارع اللي تركته الأماني المرسوم المعبد تيجي السيارات بتصف فيه، يعني بتصف وبنزلوا. فأنت الآن تيجي بدك تدخل على الحي، احنا انا ساكن هناك جنب الشارع، انا في الشارع هذا كله اللي بحكي لك اياه اقل من 50 متر.
0: تمام.
1: كله كامل.
0: تمام.
1: والان احنا نيجي ندخل نلاقيهم صافين، نضطر ان ننزل على الترابي ونفوت. يعني اسبوع المره انا جيت لقيت السيارات صافيه، بقول له اخت، بقول يا اخوكي بدي اتعدى، انا معي اولادي بدي افوت عليه، هي بيتي. بتقول لي انا ماليش دخل، هي السيارات كلها واقفه. طب انت مسكر الشارع، يعني كيف بدنا نفوت؟
0: طيب شو المطلوب؟ انت شو اللي بتطلبوه من اخواننا في الامن؟
1: احنا سيدي بدنا اياه بس انهم يجي يحطونا قارمه على هناك في المنطقه انه ممنوع الوقوف والتوقف، انه هذا الشارع بس سياره ونص باخذ.
0: طيب.
1: اذا انت وقفت فيه الناس ما راح تقدر تدخل.
0: طيب خليك معي. ينضم إلينا على هواء مباشرة المهندس شادي الروابدة، مدير مديرية عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى. صباح الخير مهندس.
2: صباح الخير يا سيدي.
0: استمعت لسعد بيحكي عن شارع موجود في مرج الحمام، يعني بعد أن تم فتحه على مسافة كبيرة تم يعني برضو تحييد أو تصغير أو تقصير المسافة، لأنه فيه يبدو أمر قضائي واعتداء كان على ملكية خاصة. هل الحاصل أنه هذا الشارع يعني صار عبارة عن مسرب واحد بصف فيه برضو السيارات، صار يمنع الإخوان القاطنين والساكنين في تلك المنطقة من الدخول والخروج إلى بيوتهم؟ يعني الأمر يستدعي اليوم فعلا وجود يعني شيء واضح بين للناس بمنع الاصطفاف في هذا الشارع. أنا ممكن بعتقد ما بتعرف الشارع، لكن ممكن أخونا يساعدنا أكثر إذا ما قررت مديرية عمليات المرور أنها تفعل شيء أو تضع هاي الإشارات التوضيحية والتحذيرية لإخواننا المواطنين.
2: بفور وصول وورود المعلومة إلينا عبر الواتساب من الفريق ومن معدي البرنامج مباشرة حولتها على القسم المعني.
0: نعم.
2: الشارع يعني عرفوه الشباب عندي. الآن أي شواخص منع الوقوف والتوقف هذه المفروض تطلع لجنة مشتركة بينه وبين أمانة عمان وبين إدارة السير.
0: نعم.
2: لوضعها، لأنه هذا بناء على هذه الشواخص سيتم تحرير مخالفات إذا ما تم وضعها.
0: تمام.
2: يعني خلال هذا الأسبوع بإذن الله راح يكون عليها
0: إن شاء الله. إن شاء الله. ترى بالمناسبة مهندس، لو يجوا شباب رقباء السير يوم يومين ترى ينتهي الحدث، خلاص الناس بيعرفوا أنه في شاخصة تحذيرية وأنه إخواننا شباب إدارة السير بتخالف، يعني تنتهي تنتهي المشكلة من جذورها بالمناسبة.
1: صحيح صحيح. نعم.
0: طيب أخي

0: سعد، يعني احنا تواصلنا هي اخواننا في مدير مديرية عمليات المرور، مشوا بالموضوع وماشيين بإجراءات، وان شاء الله تنحل هالمشكلة هاليومين هذول اذا راد رب
1: إن شاء
0: العالمين.
1: الله إن
0: شكرا
1: شاء الله.
0: اخي سعد، وشكرا مهندس شادي
1: شكرا
0: الروابي،
1: مهندس،
0: شكرا
1: شكرا لكم، ما قصرت.
0: على
1: شكرا
0: تعاونك
1: لكم،
0: الدائم مهندس شادي، يسعد صباحك، كل الحب والاحترام لك. يا هلا يا هلا.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. برنامج البث المباشر من عمان متواصل معكم. أرقام الهواتف هي 47 47 111 47 47 112. معي على الهواء غازي. صباح الخير.

0: يا غازي.
1: صباح الخير جاري العزيز.
0: اهلا وسهلا حياك الله جاري العزيز. مين غازي؟ مين؟
1: الله يطول. انا غازي الشيحان.
0: حياك الله. حياك الله. اهلا وسهلا.
1: ست ناس فينا الازعاج.
0: مع الناس ما يفكروا انك تجاري بالبيت. جارنا في لمؤسسه الاذاعه والتلفزيون.
1: نعم صحيح.
0: ما هو
1: نعم
0: الناس يمكن نعم تفسر الامور بقول لك هذا يطلع جيرانه على
1: لا لا لا سيدي لا لا تجار الجميع وحبيب الجميع.
0: الله يخليك. تفضل سيدي. تفضل
1: سيدي. احنا عشان ضمان الاجتماع احنا نعم قدمنا عشان الادخار قبل 5 سنوات اخذنا سلفه. كانت المده 3 سنوات بين السلفه والثانيه صارت 5 سنوات.
0: تمام.
1: هسه بيني وبين المده القانونيه اشهر يعني كم من شهر. للامانه عشان امانه النقل والحديث انا حكيت قبل المره ودوني على الشمال ما قدرت افوت عليه. رحت هناك ما قدرت افوت عليه لانه الموظف طعب ماشي يكتب ورقه ونحكي معك على رقمك الرد الا خبر. وانت عارف ارتباطات كثيره هو زلمه فاضل وانت تعرفه اكثر مني قديش متعاون صراحه يعني. بس هو قال مر وانا ان شاء الله نكتب استدعاء ونشوف لك بلكي صار حاله استثنائيه لانه عندي الولد ودي ادفع له الجامعه.
0: انت بدك ترجع تاخذ تجدد السلفه.
1: بدي اجدد السلفه ضايل الفتره بسيطه.
0: ما هو المعيق؟ ما هو المعيق؟
1: المعيق الفتره انها ما وصلت 5 سنوات لسه يعني في فتره في كم من شهر بين 5 سنوات.
0: هل المبلغ المتبقي كبير؟
1: لا لا سيدي المبلغ هي السلفة كلها ما تتعدى 400-500 دينار لكن أنا بدي أدفع للجامعة عشان أجيب شهادة الولد طلع له توظيف.
0: تمام.
1: ودي أروح أجيب الشهادة. تمام. وإحنا زي بين المطرقة والسنديان زي ما قالوا بين
0: سندان.
1: حاجة الأبناء.
0: نعم.
1: وبين بين حاجة الأولاد وبين القانون صرنا يعني زي ما يقولوا ما قالوا أذن صاحب الحاجة أرعن يصير يتكمش عنه هان وما ظل زوايا نتخمشن غير هالزاوية يعني قلنا بلكي الله يسر الأمور.
0: الله بيسر إن شاء الله.
1: فأنا ماني يعني هالمدة.
0: طيب أنت ماذا الضمان. أنت ماذا تطلب من الضمان الاجتماعي؟
1: أنا ودي جددوا لي السلفة سيدي يعني ساعدوني بالكامل شهر ضيق المدة القانونية اللي فيها.
0: كم يفصلك عن المدة القانونية؟
1: والله سيدي ما بعرف بالضبط يعني أشهر
0: يعني تقريبا أشهر يعني
1: القضية يعني 6 أشهر 7 أشهر 5 أشهر 7 أشهر.
0: ولكنك أنت يعني الآن بحاجة ماسة.
1: أنا جد بدي أقدم عشان أجيب شهادة الولد لأنه طالع توظيفه والشهادة ودها قراءة الذمة.
0: أنت الآن مضطر تأخذ هذا المبلغ لأنه ابنك الله يخليه أنهى
1: حالة إنسانية. صحيح.
0: وفي وظيفة طلعت له فالأمر يستدعي أنك تستخرج المصدقة حتى يستكمل إجراءات التعيين.
1: نعم. نعم.
0: ويعني لا يوجد أمامك إلا هذا الباب. بوابة
1: والله ما ظل إلا هالباب
0: اللي موجودة في مؤسسة الضمان الاجتماعي تفصلك عن المدة القانونية.
1: أنا عامل سيدي وخدمتي 10 سنوات. أنا عامل مش متقاعد.
0: مش متقاعد أنت؟
1: لا أنا عامل لسه على رأس عملي.
0: هم بيعطوا للعاملين؟
1: بيعطوا سلفة. أعطونا سلفة بأيام قبل كورونا أعطونا سلفة بدل سلفة ادخار اسمها أو سلفة بدل تعطل أو هيك. هسا كانت كل 3 سنوات تقدر تأخذها مرة سووها 5 سنوات. بعد ما قطعنا المدة القانونية.
0: عامل بس مش بالقطاع الحكومي قطاع خاص.
1: لا سيدي بقطاع خاص.
0: بالقطاع الخاص. طيب تواصلون زملائي مع إخواننا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحديدا الناطق باسمها الأستاذ شامان المجالي مساعد المدير العام شؤون القانونية حتى يجاوبنا على استفسارنا. صار موجود معنا على الهواء؟ موجود. أستاذ شامان صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا.
0: يعطيك العافية أخي شامان. كيف أمورك؟
2: هلا يا سيدي يا مرحبا.
0: معي على الهواء أخونا غازي. غازي ماخذ سلفة من الضمان من المؤسسة. تذكر أيام التعطل وما التعطل اللي قالوا تجدد كل 3 سنوات وبعدين تقدم ماخذ هاي السلفة هو ما زال عاملا على رأس عمله. قالوا بتقدر تجددها كل 5 سنوات على حد قوله. تفصيله أشهر عن انتهاء أو يعني عن المدة القانونية لتجديدها إلا أنه بظرف يعني صعب شوي. الظرف هو أنه بده يستصدر شهادة أو المصدقة لابنه لأنه طلع له وظيفة والوظيفة تضغط أو تشترط قبول أو السير بإجراءات التوظيف أنه يستصدر هذه المصدقة وعليه دفعة للجامعة يحتاج أنه إلى هذا المبلغ. ما هي الخيارات القانونية وروح القانون يمكن أن يقدمه أو تقدم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأخونا غازي؟ بعرفش إذا كان توصيفي دقيق. هو موجود على الهاتف إذا أردت أن تطرح عليه أي سؤال تفضل.
2: يا سيدي طبعا إحنا حسب القانون أتحنا للمؤمن عليهم إنهم يصرفوا سلفة أو خلينا نقول يسحبوا جزء من الرصيد الادخاري لغايات التعليم ولغايات الصحة.
0: تمام.
2: ضمن حدود معينة شايف علي نصت عليها تعليمات سحب الرصيد الادخاري وبالتالي هذا الموضوع له

0: يعني شروط، فيشترط حتى انه يسحب وجود 60 اشتراك في تأمين التعطل لكل مرة. احنا يعني في خلينا نقول بعد ما نشوف معاملته ونشوف شو الظروف اللي بمر فيها.
1: هو اجى حاول يشوفك يعني، لكن يعني لم يتسنى له رؤيتك استاذ شامل.
0: يا سيدي يجي على المؤسسة ويكتب استدعاء لعطوفة المدير العام، يشرح فيه الظروف بشكل تفصيلي، وعندها يعني ينظر في الموضوع.
1: سامع يا أخي غازي؟
2: سيدي رحت وكتبت استدعاء عند الموظفين لتاتي اثنين وقالوا لي رد لك خبر، بس ما حدا رد.
1: متى رحت؟
2: والله رحت قبل شهر ونص يمكن.
1: قبل شهر ونص.
2: رحت
1: هل
2: على
1: تعلم هل تعلم لمن قدمت هذه الاستدعاء؟
0: وين قدمتها؟
2: في موظفين اثنين أول مثل خل مدخل على اليمين، موظفين مكتبين جنب بعض، قالوا لي هاي معلومات.
1: تحملني
0: غازي. أي مبنى؟
1: غازي.
0: أي مبنى؟
2: المبنى اللي بشارع مكة، بأول شارع مكة من اتجاه الحدائق.
0: طيب أخي الكريم،
2: إيه سيدي،
0: أنت سكان وين؟
2: أنا سكان ناور.
0: طيب يعني ما وردت استدعائك في ديوان المؤسسة؟
2: والله سيدي ما قال، قال اكتب 1 2 3 4 هاي رقم تليفونك كذا وإحنا نرجع نتواصل معك، فما صار أي رد. ما بعرف
0: يعني انت بتوصفني بتقول لي اول مكتبين على ايدك اليمين لما تدخل المبنى ما في مكتبين على ايد اليمين،
2: والله
0: في على الشمال كاونتر الحرس وفي مكتب جنبه بس ما في على اليمين مكتب.
2: كانه قباله قال لي روح الشباب هذاك، اخذوني الشباب قالوا اكتب 1 2 3 4 وطلعت انا. ما انت عارف اذا كل واحد يفوت عليك يخلص شغله ما يزبط، يعني انت كمان عندك
0: ارتباطات. اخي الكريم،
2: اخي الكريم
0: في استدعاء يقدم ويورد من ديوان المؤسسة، فبتيجي بتكتب استدعاء بتشرح فيه ظروفك وبتورده من ديوان المؤسسة وبتأخذ رقم وارد حتى تعرف.
1: طب مش هاي مسؤولية الموظفين اللي أخذوا منه الاستدعاء؟
0: صدام، كل الاحترام والتقدير لأخونا اللي معانا على الهواء، بس أنا اليوم يعني إذا أي شخص حكالي عن معاملة مش ماشي بشكل أصولي، يعني أنا أولا ما بعرف هل يعني لمن سلمت وكيف سلمت وهل سلم، يعني في مليون علامة استفهام تطرح في الموضوع، أنا ما بدي أناقشن على هوا.
1: مفهوم طبعا.
0: أخونا الكريم مفهوم. صاحب حاجة وأصدق مني.
2: لكن لا يا سيدي، لا أنت الصادق بس أنا ودي منك تساعدني بعامل الوقت بس.
0: وأنا بدي أساعدك في عامل الوقت، أنت بدك تجي تقدم استدعاء وتعرض على المدير العام.
2: يا سيدي خير ان شاء الله، اللي بيه الخير يجيبه ربنا ان شاء الله.
0: بس ما يعني انا يعني بعطي بحب اوصل رساله من خلالك ومن خلال هذا المنبر، انه احنا يعني اليوم دوائر الدوله يجوز لكل مواطن ان يخاطبها، ومن حق اي مواطن ان يحصل على الرد سواء كان سلبي ولا ايجابي. بس مع كل الاحترام، احنا اليوم في ديوان في اي دائره من دوائر الدوله بيستلم الاستدعاءات والكتب الرسمية وفقا لأصول معروفة لدينا جميعا. يعني ما بصير أي واحد يعني بيلاقيني بعطيه الاستدعاء وبقول له يعني
1: بعديها يعني هاي
0: يعني الآن أنا لو بدي أنادي الموظف بقول له أنا ما شفته وما بعرفه وما أخذ.
1: لا يوجد ما يثبت أنه أخذ منه شيء
0: مثلا. بالضبط.
1: طيب خلينا خليك أستاذ شمان معي. طيب قد يكون الرجل فعلا أو هذا الشخص اللي أخذ منه هذا الاستدعاء قد أدخله ووردوا من خلال، يمكن يكون موجود له اسم عندكم.
0: ما هو يعني بس ما طالما له اسم ما بصير استدعى تقعد شهر ونص والمواطن ما يأخذ عليها رد. يعني لازم يأخذ عليها
1: تواصل
0: رد.
1: تواصل معك أحد حدران عليك يا غازي من ال؟
2: لا والله يا سيدي ما حد رضي. أكل حال اليوم راح إذا كمان ساعة إن شاء الله راح أمر وقت استدعى مرة ثانية وأرجع راجع.
1: لكن أرجوك أن تمشي يعني بالقنوات القانونية، يعني أن تتأكد إنه يتم توريد هذا الاستدعاء من خلال الديوان، تأخذ له رقم يعني هذا الاستدعاء في ورقة داخلي تأخذ فيها رقم لأجل مرة أخرى يوم تتواصل معنا أو أنت تراجع تقول أنا تقدمت باستدعاء رقم كذا موجود، ماذا جرى علي أو ما هذا حدث.
2: صحيح سيدي، بس ودي يساعدوني إذا في مجال بعامل الوقت لا أكثر ولا أقل، سواء بالرد إيجابي أو سلبي.
0: جيب الاستدعاء ومر عندي شخصيا وان شاء الله ربنا بيجيب الخير قبل الساعة واحدة يكون عندي.
2: خلاص سيدي ان شاء الله ان شاء طيب الله كمان ساعة
1: غازي ارجوك سيدي. ان تبقى تحت الهواء مع زميلي بدي اياك بدي اشكر استاذ شمان. شكرا استاذ شمان، كل الحب والاحترام لك.
0: شكرا
1: شكرا جزيلا، يا هلا.

0: تابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان، معي على الهواء أخي المواطن حسن. صباح الخير يا حسن.
1: هلو.
0: أهلا يا سيدي.
1: صباح الخير أخ صدام.
0: صباح النور والسرور.
1: معاك محمد الحمايدي من لواء فقوع القصر.
0: محمد حياك الله، أهلا وسهلا.
1: حبيبي الله يطول عمرك وإن شاء الله يظل توصل صوت هالمواطن.
0: اللهم اجعلنا لسان حق ولا تجعلنا لسان بطل. تفضل سيدي.
1: يا سيدي في عندي ملاحظة حكيت للشباب، أنا بحسب بالنسبة للواء كامل.
0: نعم.
1: بالنسبة لزراعة فقوع ما يوجد عندنا مهندس إنتاج حيواني إلا 4 سنوات، ما عندنا مهندس. بالدوائر حكيت مع المدير وحكالي مهندس، في بعض الدوائر بيها مهندسين واثنين ثلاثة اثنين، ليش فقوع ما بيها؟ يريحنا أقل ما بيها بدل ما نضلك.
0: أنتوا بدكم مهندس شو اللي بدكم إياه؟ مختص يعني بالحلال والعلاف؟
1: لا إنتاج حيواني مختص بالحلال. كان عندنا مهندس قبل 4 سنوات نقلوا وما جابوا بديل له.
0: طب خليك معي عشان وقت البرنامج. مهندس نادر الهباب مدير مديرية الأعلاف والمواشي في وزارة الزراعة، صباح الخير مهندس نادر.
2: الله يصبحك من والدك.
0: حياك الله. أخونا بتواصل معنا من فقوع، مش هيك يا محمد تتواصل؟
1: نعم يا سيدي من فقوع.
0: يعني أخونا يقول لنا منذ سنين لا يوجد مهندس يتبع لي وزارة الزراعة أو مديرية الزراعة كي تستفيد أو يستفيدوا منه ومن خبرته ومن معلوماته، ولديهم طلبات متكررة بضرورة توفير مهندس. كان هناك مهندس وغادر موقعه منذ سنين أو 4 سنين تحديدا. لا أعلم إذا الملاحظة قد وردتكم قبل ذلك مهندس. تفضل.
2: الله يعطيك العافية وشكرا لك على هاي الاتصال.
0: حياك الله.
2: بالنسبة للمهندس مدير الزراعة فقوع، والله أنا ما عندي معلومة أنه في مهندس ولا لا.
0: لا يوجد، يؤكد أخونا محمد وأهلنا فقوع لا يوجد مهندس لمتابعة يعني شغل.
2: ممكن نتواصل إحنا مع زملائنا في الشؤون الإدارية ومع مدير الزراعة ونشوف شو كيف نقدر نأمنهم إن شاء الله بمهندس مديرية ثانية بزراعة الكرة.
0: يعني شو إمكانية هلا مفهوم، وأنا بفهم إنكم تتعاملوا دولة والدولة مش على كيفكم ترسلوا فيها، الأمر متعلق يعني بتشكيلات وبجدول، لكن ما إمكانية ذلك خلال الفترة القريبة؟
1: أخ صدام إذا سمحت لي. أخ صدام
0: تفضل يا محمد.
1: إذا سمحت والمهندس يسمع اللي بالوزارة، إحنا قبل شهرين جانا فايروس حمى قلاعية والوزارة معها خبر.
0: فيروس حمى قلعية.
1: انا محدثك مات عندي 33 راس.
0: لا اله الا الله. الله يعوض عليه.
1: الدكتور معه خبر.
0: الله يعوض عليه.
1: مدير الزراعة معه خبر. طيب احنا يوم نجي نراجع مهندس ما نلقى مهندس. يعني اللواء كامل طب وباء هذا كل الناس تعرف. والوزارة تعرف، الوزارة هي اللي استنت علي بيعرفوا انه اجى فيروس عندنا حمى قلاعية. ونراجع للدكتور نقول يا عمي انتقل المهندس تبع الانتاج الحيواني له 4 سنوات اسمه رمزي، انا بعرفه، وظل عندنا واحد اسمه رمزي وتقاعد نقلوه قبل 4 سنوات. ليش فقوع؟ يعني فقوع بالذات ما بيها مهندس انتاج حيواني. حكيت مع مدير الكرك اللي هو ابو فارس.
0: مدير زراعة الكرك. نعم
1: مدير زراعة الكرك.
0: نعم
1: يا أخ صدام لحد الآن ما واحد معطينا.
0: طيب احنا الآن أنت كلامك كله تفضلت، واضح أنه في مرارة في طلبك. نعم. وأنكم مرارا وتكرارا تقدمتم بهذا الطلب وأصيب. نعم. حلالكم بحمى أو بفيروس الحمى القلاعية.
1: نعم.
0: وفقدتم نفقت مجموعة من مواشيكم وأنت واحد من المتضررين.
1: نعم
0: مهندس نادر، يعني القضية يعني قضية ليست ترفا، قضية انه في فيروسات، في امراض، في جهد، في ارشادات. المهندس دوره يعني جدا مهم، خاصة في منطقة كهاي المنطقة

0: أهلها كثير منهم بيعتمد على الزراعة وعلى الإنتاج الحيواني. مهندس أنا لا أفهم يعني كيف لأربع سنوات مديرية لا يوجد فيها مهندس؟ إذا من فيها؟ يعني إذا مديرية للزراعة لا يوجد فيها مهندس زراعي، إذا من فيها؟ يعني من الموظفين العدل اللي فيها؟
1: هلا بالنسبة للملاحظة الأخ، بالنسبة للأمراض وبالنسبة للعلاجات واللقاحات هو موجود فيها طبيب بيطري، مديرية زراعة دواء فقوع فيها موجود طبيب بيطري، وهو اللي بيعطي الإرشادات لكيفية التعامل مع هاي الأمراض وشو يعمل المربي، وهم كمان أصلاً هم تقوموا بعمليات التلقيح والتطعيم والتحسين لكامل الحيازات الموجودة في زراعة الدواء. لكن بالنسبة لمهندس الإنتاج الحيواني هاي نضطر نصنع فيها إن شاء الله مذكرة، نشوف كيف إمكانية تأمين مهندس من أي مديرية زراعة في الكرات.
0: يعني أنا عندي سؤال أنت لا تجيبني عليه، لمديرية قائمة في منطقة مش يعني منطقة أهلها بيعتمدوا على الزراعة وعلى الإنتاج الحيواني، لماذا لا يوجد فيها مهندس إنتاج حيواني؟ والقضية ليست اليوم ولا أمس، القضية لها أربع سنوات على حد قول المتحدث. يعني
2: أنا مسؤول عن كلامي يا أخ صدام.
0: يعني أنا أسأل، إذا مديرية لا يوجد فيها مهندس زراعي، من فيها؟ من يكون فيها؟ يعني مدير
1: موجود
0: مدير مكتب
1: موجود فيها طبيب بيطري، موجود فيها مهندسين إنتاج نباتي، لكن المشكلة إنه في مهندسين إنتاج حيواني في نقص بكوادر وزارة الزراعة بمهندسين إنتاج الحيواني، مش فقط في مديرية الزراعة.
0: طيب بهذه الحالة ينتدب واحد من أقرب بالضبط. مديرية يغطي بالضبط. أيام في فقوة، يغطي بالضبط. أيام في القصر، يغطي بالضبط. أيام اللي في الكركبيجي مثلا، يعني الوزارة تقوم بمجموعة من الإجراءات لمحاولة إنه استيعاب هذا النقص اللي جاء. نعم. لكن لا يمكن إن أترك منطقة عندهم ناس مربيين مواشي دون مهندس زراعي. مهندس يعني. ليس منطقا يعني.
1: نعم.
0: يعني أتمنى بأقرب وقت أنه يتم يعني إما توفير مهندس موجود أو على الأقل انتداب مهندس يأتي يوم يومين يتابع إخواننا مربين ماشي الموجودين هناك.
1: إن شاء الله.
0: وقد دهمني، شكرا جزيلا لك، شكرا لأخي محمد.
2: شكرا. بارك الله.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل كامل، شكرا زملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، شكرا وجدي نصراوين، تمارا النهار، معين الخصاونة، سهر لجبور، لكم تحيات فريق التقديم طبعا مها طبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نلقاكم يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية، حتى ذلك الوقت هذه تحية، في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس. جلالته يوجه الحكومة إلى تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030، ويؤكد أنه سيتابع بشكل مباشر تقدم سير العمل فيها. جلالة الملك يودع بعثة الحج المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، معربا عن تمنياته لأفراد البعثة بحج مبرور وسعي مشكور، وأن يتقبل الله طاعاتهم ويعيدهم إلى عائلاتهم سالمين. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 28 من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تنفذ بتوجيهات ملكية. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملاً مساعدات لقطاع غزة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي يقول إنه علق هجوماً مزمعاً على إيران، ويشير لاحتمال إبرام اتفاق نووي. بدء صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين غداً الأربعاء. أجواء مغبرة ودافئة خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: كلما مرت عليك سنوات العمر املأ عقلك بالأفكار الإيجابية المفيدة، وفكر صديقي المستمع في كل الأشياء التي تستطيع القيام بها والتي تحلم بها. انظر إلى ذهنك كحديقة خصبة، املأ عقلك بالأفكار الإيجابية والبناءة والمشجعة، وبالتالي ستحصل على محصول وافر من النجاح. وهذا الكلام هو لجيفري جي ماير، صاحب كتاب النجاح رحلة ومؤلف أفضل الكتب مبيعا في العالم في إدارة الوقت والنجاح.
1: أجل، املأ عقلك بكلمات وأفكار تعطيك الدافع إلى النجاح.
2: واستخدم يا عزيزي كلمات مثل أنا أستطيع أن،
1: وأنا سأقوم بي،
2: وكما كان بيل فليتشر يقول دوما، النجاح يأتي من أستطيع وليس من لا أستطيع.
1: نعود للعلاقات مع الآخرين،
2: ونعود أيضا لنتذكر ما سبق وقلناه بالأمس في أن قوة كلمة نحن أكبر بكثير من كلمة أنا.
1: ولذلك عليك أن تجتهد في الاهتمام والتفكير في من ترتبط بهم كجماعة واحدة.
2: فالعمل الجماعي جوهر الحياة،
1: وعندما ينجح أحد أفراد الفريق في تحقيق شيء ما يعود النجاح لجميع الأعضاء أيضا.
2: وإن كنت تنتمي لأحد الفرق فإنك تنجح بنجاح فريقك.
1: ولذا لا تفكر في الفوز بالمباريات فقط، بل فكر في اغتنام البطولات.
0: لا شك في أن النجاح في تحقيق شيء ما يكون أسهل كثيرا بمساعدة الآخرين، ويمكنك الحصول على أفضل النتائج عند استئذان شخص ما في مساعدتك، وليس في توجيه أو إملاء أوامرك عليه بأن يفعل ما تريده منك. وعبر عن تقديرك وامتنانك لإتمام المهمة بنجاح، ولا تنسى كلمة شكرا، وهكذا تجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم، وأظهر لهم تقديرك لما قاموا به.
1: ألا ترى معي يا عبد الله أنه من الضروري أن نتشارك مع من يساعدنا في إتمام مهمة أو عمل أو مشروع ناجح في الشهرة والمظهر والقوة والمكاسب التي ستعود علينا نتيجة لنجاح هذه المهمة؟
2: بل هذا ضروري يا سارة، يجب أن ندعهم يشعرون بأهميتهم، وأن نبذل كل ما في استطاعتنا لنسعد من ساعدنا ولنستمتع بالنجاحات والإنجازات معهم، عندها يشعر الجميع بالنجاح.
0: تذكر عزيزي المستمع أن الناجحين يحققون نجاحاتهم لأنهم يعرفون كيف يحصلون على ما يريدون، ولا شك في أن للأسلوب الذي نستخدمه تأثيره الكبير على حصولنا على ما نريد. ولذا حاول أن تكون محاورا جيدا، وأفضل طريقة لذلك أن تصبح مستمعا جيدا.
1: ما المقصود بالاستماع؟ الاستماع هو فن ومهارة، والاستماع أن تكون منصتا باهتمام لما يقوله الآخرون.
2: وبالاستماع تستطيع أن تدرك ما يفكر فيه أو يشعر به الآخرون.
1: ولكن هل تعرف يا صديقي كيف تصبح مستمعا جيدا؟ بمنتهى البساطة، قد تصبح كذلك عن طريق تشجيع الآخرين على الكلام. نعم، فالناس يحبون الحديث عن أنفسهم.
2: إذن دعهم يفعلون ذلك، ابدأ أنت بسؤال آخر وسوف تجد أنك في وقت قليل جدا يمكنك معرفته، ثم اسأل سؤالا آخر،
1: وشيئا فشيئا ستجد أنك تمكنت من معرفة كل شيء عن الأمور الشخصية والأسرية وعن شؤون العمل وعن العلاقات.
2: وعندما تنصت للآخرين فإنك تجعلهم يشعرون أنك تقدرهم وتقدر أفكارهم وعقولهم، وأنك تقدم لهم أعظم مجاملة.
1: إنك بهذا تجعل الناس يشعرون بأنك مهتم جدا بالاستماع لما يقولون، لأنك تعرفهم عن طريق التحدث في الشؤون التي يريدون الحديث عنها.
2: وتذكر جيدا أنك سوف تتقدم في حياتك إذا كنت مستمعا جيدا وليس متحدثا جيدا.
0: من؟ ماذا؟ متى؟ لماذا؟ أين؟ كيف؟ كل ما عليك عزيزي المستمع أن يشتمل سؤالك على إحدى هذه الكلمات، هو سؤال ذو نهاية مفتوحة، وتلك هي سمة المحاورين الجيدين. ولكن ما المقصود بالسؤال ذي النهاية المفتوحة؟ إنه السؤال الذي يحث الشخص الموجه إليه الحديث على التحدث والبوح للسائل بكل أفكاره ومشاعره. وعندما تسأل سؤالا ذا نهاية مفتوحة فإنك تقول للآخرين بأنك مهتم بما يقولون، وإنك بهذا لا تشجعهم فقط على الاستمرار في الحديث، ولكنك تعطي لهم الفرصة ليعرضوا أفكارهم وآراءهم ومشاعرهم.
1: وجه أسئلتك بطريقة صحيحة وسوف تدهش من كم المعلومات التي سيبوح لك الناس بها.
2: لكنه ليس من السهل دائما أن نصيغ سؤالا باستخدام من أو ماذا أو لماذا أو كيف.
1: هنا بيت القصيد، لأن ذلك يجعل الأمر مثيرا وممتعا. فعندما تحاول صياغة هذه النوعية من الأسئلة التي تحث الآخرين على مواصلة الحديث، فإنك بذلك تصبح مشاركا في الحوار.
2: هذا صحيح، لأن ذلك يجعلهم يشعرون أيضا أنك مهتم بسماع ما يقولونه، وبالتالي فإنهم يواصلون حديثهم.
1: وعندما يدرك الآخرون أنك ترغب في فهم ما يقولون، عندئذ يبدأ التواصل الحقيقي للنجاح.

0: يقول جيفري جي ماير في نصيحة من نصائحه للنجاح:
1: كلما تحاورت مع شخص اسأله 3 أسئلة عن نفسه قبل أن تبدأ الكلام عن نفسك، وهذا سيجعله يشعر أنك مهتم به وبشؤونه.
0: ويضيف ماير في الفصل الأخير من كتابه وعنوانه الناجحون يناضلون من أجل التفوق، يقول:
1: عندما تتحدث عن نفسك فإنك تكون مملا، لذا حدث الآخرين عن أنفسهم وستجد أنهم سينصتون لك ساعات طويلة. شجع الآخرين على الحديث عن الأشياء التي يحبونها، وبهذا تصبح محاورا رائعا.
0: من النقاط التي أوردها جيفري جي ماير في كتابه النجاح رحلة، والتي تساعد على النقاش، تحديد القضايا الأساسية ومجالات الاهتمام
2: والبحث عن نقاط الاتفاق وعن المزيد من الخيارات.
0: والأهم من كل ذلك هو العمل على غرس أفكارك في عقل الطرف الآخر، بحيث يشعر ويعتقد ويصدق أن الفكرة فكرته، وأن حل هذه المشكلة كان من ابتكاره هو.
2: إن تحقيق النتائج أهم بكثير من إحراز الفوز على الآخرين، ولذا احرص على تعميق الثقة، لأن وجود الثقة يفتح الحوار.
0: وليكن هناك بعض المرح في المناقشة، لأن من شأنه أن يكسر حدة النقاش ويقلل التوتر.
2: تأمل نقاط الحوار جيدا وأعطي لنفسك الوقت الكافي للتفكير.
0: وجه الشكر للشخص الذي يحاورك على اهتمامه،
2: وحاول أن تشعر أي شخص تتعامل معه في حياتك بأنه ناجح.
0: ثق جيدا أنك لو اتبعت هذا الأسلوب فستجد كل المنفعة والرضا من وراء أعمالك وعلاقاتك،
2: وسوف تكون متعاونا مع زملائك أو زبائنك أو أي شخص آخر تربطك به علاقة،
0: وسوف تنجحون معا لتحقيق أهدافكم المشتركة.
2: وإلى الغد، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح.
3: تعلم كيف تنجح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع.

الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس.

جلالته يوجه الحكومة إلى تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية سيد المسيح عام 2030، ويؤكد أنه سيتابع بشكل مباشر تقدم سير العمل فيها. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 28 من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تنفذ بتوجيهات ملكية. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي يقول إنه علق هجوماً مزمعاً على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويشير لاحتمال إبرام اتفاق نووي. محلياً، بدء صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين غداً الأربعاء. أجواء مغبرة ودافئة خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: صباح الخير والمحبة والسلام، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. يسعد صباحكم من جديد، منرحب فيكم أكيد، ومنرحب بفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج حسن حماد، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع الأستاذة نسرين عبيد، مقررة تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع العاصمة عمان، للحديث عن الفعالية التي نظمها التجمع بعنوان السردية الأردنية، الهوية، الذاكرة وتشكيل الوعي الوطني، طبعا تماشيا مع رؤى سمو ولي العهد لتعزيز المنعة الوطنية. والأستاذة نسرين عبيد معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة نسرين، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذي أماني، يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا أستاذة نسرين، كيف حالك؟ طمنين عنك اليوم.
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا فيك، نورتينا. يعني بداية أستاذة نسرين، تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع العاصمة عمان، ما هو وما أهدافه الرئيسية؟ تفضلي.
1: هلا تجمع لجان المرأة العاصمة هو تجمع منبثق من تجمع كبير، هو تجمع المرأة الوطني الأردني برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة. هذا التجمع موجود في معظم محافظات المملكة، ومجمع تجمع لجان المرأة العاصمة هو جزء من هذا التجمع الكبير. موجودين موجود التجمع من عام 1995. هلا شو الرؤية الأساسية للتجمع الأساسي؟ إنه هي رؤية وطنية بتسعى دائما للوصول للمرأة في المجتمع المحلي بمختلف فئاته من خلال برامج توعوية وتدريبية وحوارات مجتمعية، ولخلق مساحات آمنة وداعمة للنساء والشابات لحتى يحزز مفهوم المواطنة والانتماء والعدالة والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة. هلا بالنسبة احنا بيكون عنا أعضاء منتسبين لهذا التجمع موجودين من عمر 18 لحد 65 سنة. احنا فاتحين اماكننا في معظم محافظات المملكة، واحنا كعاصمة مسؤولين، يعني انا كمقررة العاصمة عندي 9 ألوية موجودة في عمان، ومنشتغل من خلال امتداد التجمع الأكبر اللي هو الأمان العام لتجمع لجان المرأة العامة.
0: نعم، ما شاء الله عليكم، دائما متميزين ومبدعين بنشاطاتكم وفعالياتكم اللي منشوفها ونتابعها على أرض الواقع. أستاذة نسرين، أنت وزميلاتك، يعني الآن تحدثينا كمقررة لتجمع لجان المرأة الوطني فرع عمان، تحدثينا عن أبرز الإنجازات التي قام بها التجمع على مستوى العاصمة في السنوات الماضية، تفضلي.
1: هلا احنا رح نكون احنا امتداد، يعني في مقررات كانوا من قبل فهم كانوا يعملوا أنشطتهم، وإحنا استمرارية، لأنه كل مقررة بتيجي بتكمل استمرارية للمقررة اللي بعد.
0: نعم.
1: في الحقيقة إحنا في عمان بنفخر إنه مننفذ البرامج الوطنية المجتمعية اللي هي بتهدف وبتكون بالصميم لاحتياجات المجتمعات. وكان من أبرز اللقاءات اللي إحنا اشتغلنا عليها هي لقاءات مؤخرا صارت حول دور المرأة في التنمية السياسية والمشاركة الحزبية عفوا.

0: برنامج تدريبي كان للسيدات اللي مؤهلات لخوض الترشح في الإدارة المحلية
1: نعم
0: سياسية خلف المايك. اشتغلنا على برامج حملات كسب التأييد والمناصرة، العنف الموجه عبر التكنولوجيا، شاركنا في مؤتمرات وطنية عدة.

0: العاصمة بمختلف المحافظات لتعزيز التعارف والثقافي والاجتماعي بين عمان وجميع المحافظات الأردنية اللي هي لنا مقرات فيها عن طريق زميلاتنا المقررات. كان بتكون من خلال المشاركة في البرامج الوطنية مثل يوم العمال ويوم العلم ويوم البرقة. وكان عندنا إضافة نوعية السنة هاي إنه تنفيذ حملة 16 يوم في 9 ألوية تقريبا. نفذنا حملة 16 يوم في 9 ألوية كانت معظمها مركزة على التوعية بالعنف الإلكتروني، الأمان الأسري، الحماية القانونية. نفذنا مبادرات متنوعة مثل مساحات آمنة مع المدارس. كان عندنا عروض أفلام توعوية مع جلسات نقاشية، معارض فنية استهدفنا مدارس برضو للمشاركة معنا في معرض فني. كان في حملة 16 يوم كان اسمه بعنوان تحت عنوان صوتها بريشتنا. إلى جانب كمان أنشطة حول الصحة الإنجابية، نحو الأمية القانونية، التوعية بالصور النمطية. وكل هاي الأنشطة والبرامج كنا فكرتها الأساسية أنها تصب في تعزيز دور المرأة وبناء وعي مجتمعي. كان عندنا برنامج أيضا في حملة 16 يوم بالتشاركية مع الأمان العام للتجمع اللي هو ملهمات. كان هذا البرنامج مميز جدا، إن شاء الله يكون كل سنة نعمله. إحنا استقطبنا 12 سيدات ملهمات في عمان. كانت كل سيدة منهم إلها بصمة جميلة في المجتمع شاركتها مع السيدات وكانت تحكي عن التحديات اللي خاطتها. فكانت هني سيدات ملهمات جدا،
1: يعني عرض قصص نجاحهم للسيدات الملهمات.
0: بالضبط، التحديات اللي واجهتهم، القصص اللي وصلتهم للمراحل اللي هم يوقفوا فيها على المسرح وقدروا يحكوا قصتهم قدام الشابات الصغيرات. كان يعني كان جميل بالنسبة لنا إنه الشابات كانوا مشاركات في هذا النشاط، أخذوا من الرؤية من الرؤى وأخذوا من التحديات وتعلموا
1: منها.
0: بالضبط.
1: نعم، يعني حقيقة إنجازات مهمة ورائعة وشاملة، تشمل يعني كتير نواحي في حياتنا أنتوا قمتوا فيها من خلال تجمع لجان المرأة. بنحييكم عليهم، نفتخر فيكم دائما بأعمالكم وإنجازاتكم ونشاطاتكم المتميزة اللي بتكون يعني متعددة الجوانب والمجالات وبتغطي كتير أشياء خاصة فيما يتعلق بالمرأة وحتى جميع أفراد المجتمع. الآن ننتقل إلى موضوع الندوة التي نظمها تجمع قبل أيام تحت رعاية عطوفة متصرف لواء الجامعة الأردنية الدكتور صخر المور بعنوان السردية الأردنية وتشكيل الوعي الوطني. تخبرين عن هذه الندوة، أهميتها ومن كان المتحدث فيها، تفضلي.
0: هلأ الندوة هاي إحنا في أيام جميلة جدا باحتفالات المملكة بعيد الاستقلال، هلأ وانسجاما مع توجهات الملكية السامية ورؤى سمو ولي العهد في تعزيز الهوية الوطنية والوعي الجمعي لدى الشابات والسيدات والأطفال. فكانت هاي الندوة برعاية كريمة من الدكتور من عطوفة الدكتور صخر المور الهكش متشرف لواء الجامعة اللي بنعتز بدور الوطني والمجتمعي بصراحة واهتمامه المستمر بالأنشطة. فكان متحدثنا الرئيسي هو سعادة السفير السابق الدكتور محمد عيسى العدوان رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية، وهو من الشخصيات اللي عم تحكي بشكل جميل عن السردية في مجال التوثيق وصناعة الوعي الوطني والسردية التاريخية. قدم يعني خلال الجلسة أمام الحضور اللي كان هو حضور نوعي بصراحة، قدم قراءة عميقة حول أهمية التوثيق الوطني، دوره في حماية الهوية والذاكرة الوطنية. فكانت يعني جلسة ممتعة، وكان في اقتراح من الدكتور خلال الجلسة إنه يتمنى إنها تكون مع التجمع جلسات متسلسلة في جميع الألوية وجميع المحافظات حتى نستطيع إنه يعني نقدر ننقل الوعي بأهمية السردية للأطفال والمدارس والمجتمع المحلي بشكل عام.
1: نعم، يعني أفكار ومحاور متعددة تم طرحها في هذه الندوة، تمركزت وتركزت على

0: موضوع السردية الأردنية فيما يتعلق بالهوية الذاكرة وتشكيل الوعي الوطني. يعني تحكي لنا أكثر عن الأفكار اللي تم طرحها في الندوة، تفضلي.
1: كان من أبرز الأفكار إنه مفهوم السردية الأردنية دورها بتشكيل الوعي الوطني، أهمية التوثيق، كان نحكي عن أهمية التوثيق لحتى الذاكرة الوطنية. بعيد يعني تعرفي ست أمانة، أستاذة أمانة، إنه في أفكار مغلوطة بتكون موجودة،
0: نعم.
1: فهي السردية كانت عبارة عن توضيح إلغاء بعض الشائعات والروايات الغير دقيقة. بتعرفي كل حدا بيكون حامل رواية، هل قديه هاي الرواية صحيحة، قديه هاي الرواية ما فيها معلومات مغلوطة. فالسردية جاءت توضح وتلغي الإشاعات أو الروايات المدخولة والغير دقيقة بين المجتمعات. فكان هذا الدور الكثير مهم اللي
0: نعم.
1: تحدثت عنه، عنه هاي السردية. تحدثت كمان عن دور القيادة الهاشمية في بناء الدولة الأردنية، ترسيخ الهوية الوطنية، أهمية مشاركة الشباب
0: نعم.
1: المؤسسات في حماية الإرث الوطني، تقديم التاريخ الأردني بصورة موثقة تعزز الانتماء. إحنا الفكرة كانت بالسردية أستاذة أمانة،
0: نعم.
1: إنه أنا كيف بدي أوصل لك الفكرة الصحيحة والدقيقة بطريقة صح، يعني
0: نعم.
1: بطريقة معلومة دقيقة، وتاخذها مش من أي حدا. يعني شاف مشهد ممكن إن الرؤية ما كانت هي حقيقية، أنت بتعرفي مش دائما الرؤى بتكون حقيقية،
0: نعم.
1: بدها تكون موثقة. فأنا آخذ الفكرة، والله صار في زمن من في ثاني من السنوات هاي القصة، مين اللي رواها؟ هل كان واعي بشكل كامل؟ هل
0: نعم.
1: كانت الوصف دقيق؟ فإحنا بنيجي بنحكي إذا إحنا بدنا ننقل السردية بطريقة صحيحة لترسيخ هاي الهوية الوطنية، لنأخذها من أفواه المختصين بصراحة.
0: نعم، مهم جدا اللي ذكرتيه، أكيد.
1: طبعا
0: نعم.
1: طبعا، لأنه أنا لمن يجي يوثق لي إياها بتاريخ بوقت، إحنا ما بنشوف خلف الكواليس ماذا يحدث، هذا مهم. فلما إحنا نطرح السردية بهذا الشكل لحتى نرفع الوعي الجمعي ويصير أنتم ثقافي، لما حدا يجي يحكي لهم بهذا التفكير، لا يوقف، لا صار 1 2 3، إحنا
0: نعم
1: عندنا المعلومات الصحيحة والدقيقة.
0: نعم
1: من الأشياء الجميلة اللي كمان تطرقت لها الندوة
0: أها
1: أهمية الوعي الثقافي والمعرفي في مواجهة التحديات الفكرية. إحنا
0: نعم
1: في موجة مخيفة، موجة إعلامية مخيفة، السوشيال ميديا مخيف، كل معلومة ممكن تنزل يعني تلعب بأفكار الناس الموجودة، وهي تحديات إحنا عم نواجهها. فوجود السردية في هذا الوقت اللي هو الوقت اللي مرعب بصراحة، لأنه إحنا عندنا
0: نعم
1: شباب صغار، يعني أطفال، وفي عندنا
0: نعم
1: مراهقين،
0: نعم
1: وفي عندنا طلاب
0: يتأثروا
1: جامعة،
0: سريعي
1: طبعا
0: التأثر، يعني
1: سريعين تأثر،
0: الصغار
1: يعني
0: بالعمر. نعم
1: طبعا بينجرفوا وراء الأفكار، وفي عندك ناس محترفة إنه تيجي تحكي لك معلومات وتدخل لك أدلة من وجهة نظرهم وتقول لك هيك
0: نعم
1: صار. فبده ينساق هذا الشاب
0: نعم
1: الصغير اللي هو ما عنده هذا الوعي،
0: نعم
1: يمكن جوا بالأسرة ما
0: نعم
1: بيكون عنده الوعي الكافي
0: نعم
1: داخل الأسرة
0: نعم
1: أو المعلومات الكافية. إحنا ما بنحكي إنه وعي مطلق، ما في وعي مطلق، لكن إحنا
0: نعم
1: بنقدر نحكي إنه ما في المعلومات الدقيقة
0: نعم
1: الصحيحة. لهيك
0: نعم
1: كان توجهنا بهذا
0: الندوة.
1: المعلومات
0: نعم
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط.
0: ومن هنا يبرز أهمية دور التوعية والتثقيف في هذه المجالات، حتى الأجيال الجديدة يكون لديها اطلاع وعلم بالتاريخ والسردية الأردنية بشكل يعني واعي وبشكل يعني مثبت، بحقائق مثبتة، وبعيدا عن أي معلومات غير مثبتة أو غير حقيقية أو معلومات يعني تكون
1: مضللة،
0: مغلوطة أحيانا. يعني لقاء،
1: مضللة،
0: نعم، يعني أستاذة نسرين، وقت الفقرة انتهى، يعني معنا نصف دقيقة نختم فيها لقائنا معك بكلمة أخيرة، تفضلي.
1: إحنا تجمع لجان المرأة، بس بدي أحكي معلومة جميلة جدا،
0: سريعا
1: إنه
0: إذا تكرمتي.
1: سريعا إنه أعلنت المبكر هي لواء من ضمن ألوية تجمع لجان المرأة العاصمة،
0: نعم
1: عاصمة الثقافة. فإن شاء الله رح يكون عندنا أنشطة وبرامج تغطي المناطق، وإحنا مستمرين في برامجنا
0: نعم
1: ومستمرين في إنه نرفع الوعي في المجتمع بشكل عام.
0: نعم
1: وبالإضافة بدنا نشكر الأمين العام عندنا الأستاذ ربا مطارني
0: مهم.
1: وعضوات التجمع، لأنه
0: نعم
1: إحنا نشاطنا وجهودنا الموجودة ما كانت

0: ما في ورانا إدارة
1: أكيد عمل
0: وأبواب آمنة
1: تشاركي. نعم
0: بالضبط، وعمل تشاركي
1: نعم
0: من جميع الأطراف، وشكرا جدا لحضرتكم
1: نعم
0: ولتواجدكم معنا.
1: أكيد العفو واجبنا أكيد، وبنشكرك كل الشكر، بنشكر زميلاتك بنوجههم تحية كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة نسرين عبيد مقررة تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع العاصمة عمان، شكرا جزيلا لك.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتورة رويدة عبد الله، مندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في لجنة المقاصف المدرسية، للحديث عن الدور الهام للمؤسسة في الرقابة على عمل ومحتويات المقصف المدرسي وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة. والدكتورة رويدة عبد الله معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة رويدة، نورتينا ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك أخت أمانة، شكر إلك هالارتباط اللطيف وصباح المشاهدين جميعا.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك اليوم؟ طمنين عنك.
1: الله يرضى عنك. تمام.
0: أهلا وسهلا، نورتينا. بداية خبرينا بشكل سريع، ما هي لجنة المقاصف المدرسية وما أهدافها وأهميتها بشكل عام ومختصر؟ تفضلي.
1: بداية بدي أحكي لك أنه سعدت اليوم بإني أتحدث عن موضوع بمس صحة أبنائنا الطلبة بشكل مباشر، وهو الاشتراطات الصحية أختي أمان، المقاصف المدرسية ودور الجهات الرقابية ومن بينها المؤسسة العامة للغذاء والدواء. هاي الاشتراطات أكيد إنها ما انوضعت للتشديد ولا للتعقيد، وإنما هي في المحصلة لحماية طلابنا وتعزيز سلوكهم الغذائي منذ صغرهم، بالتعاون طبعا مع المدارس والأهالي والجهات الرقابية المختلفة. هلأ إحنا أختي أمانة عبارة عن شراكة تكاملية مع وزارة الصحة، مديرية صحة العاصمة، وزارة التربية والتعليم. هلأ إحنا جميعا بنشتغل بشكل يعني سايكل واحدة، حلقة واحدة بنعمل فيها جولات رقابية وتوعوية لمتابعة هاي المقاصف المدرسية.
0: نعم، جميل جدا اللي ذكرتيه، يعني مهم جدا التشاركية والتنسيق ما بينكم في العمل هذا لإنجاحه، ما بين وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للغذاء والدواء مثل ما ذكرتي، في سبيل المحافظة على صحة وسلامة الأغذية المتوفرة في المقصف المدرسي. من هنا تخبرينا عن دور المؤسسة الهام في عملية الرقابة والتفتيش الميداني، تفضلي.
1: نعم، هلأ دور المؤسسة رقابي وتوعوي في نفس الوقت، لأنه إحنا كلجنة بنقوم بمتابعة المقاصف للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية المعتمدة، مثل صلاحية الأغذية أختي أمانة، طرق التخزين، النظافة العامة، الأغذية المسموح بيعها، الأغذية الممنوعة. وهاي الجولات بتكون دورية مكثفة ومباغتة، يعني هي صراحة بتكون فجائية.
0: نعم.
1: وإذا في حال وجود أي سلبيات أو أي يعني في إجراءات معينة، بتقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بحق هدول المخالفين.
0: نعم، يا ريت تعطينا فكرة هيك سريعة عن بعض الاشتراطات الصحية التي يجب أن تتوفر في المقاصف المدرسية بشكل عام، سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة. تفضلي. نعم.
1: هلأ بالنسبة للاشتراطات أختي الفاضلة، هلأ في عندك مواد غذائية مسموح بيعها وفي عندك مواد غذائية ممنوعة. مثلا من المواد الغذائية المسموح بيعها بالمقاصف المدرسية، المياه المسموحة مياه معبأة، حليب ومشتقاته طبعا معبأ آليا، عصائر طبيعية معبأة، فواكه، خضروات طازجة، معجنات وسندويشات. وهون زي ما بتعرفي بالنسبة للمعجنات والسندويشات مفروض إنها تكون من جهات مرخصة أكيد. أما بالنسبة للمواد الممنوعة، ففي عندك المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المحضرة يدويا، الحلوى، العلكة، المصاص، يعني هذه المواد الغذائية اللي بتحتوي على نسبة سكر عالية.
0: نعم.
1: البطاطا المقلية وطبعا اللحوم بجميع أشكالها.
0: نعم، يعني توضحي لنا موضوع اللحوم، يعني إنه إيش مثلا بندرج تحتها أصناف، بتندرج تحت مسمى لحوم ويمنع تداولها في المقصف المدرسي أو تقديمها للطلبة. تفضلي.
1: نعم، هلا البداية

0: أختي تم منع تداول اللحوم بجميع أنواعها اللي هي اللانشون، المرتديل، الزنجر، البرجر، الشاورما. ليش؟ لأنه إحنا بنصنفها من الأغذية عالية الخطورة وسريعة التلف، فهي بتحتاج إلى شروط دقيقة جدا في الحفظ والتبريد والتحضير والنقل. أي خلل أختي أمانة لو كان بسيط في درجات الحرارة في أثناء التداول ممكن يؤدي إلى تكاثر بكتيريا ولا سمح الله إلى حالات من التسمم الغذائي. وهون بحب أشير صراحة للشيء اللي أكدته عطوفة الدكتورة رنا عبيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال تعميمها الأخير اللي كان موجه لوزارة التربية والتعليم، وشددت فيه على ضرورة التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة بالاشتراطات الصحية الناظمة للمقاصف المدرسية حفاظا على صحة هالطلاب وسلامتهم. وتضمن التعميم أكيد أختي على منع التداول أو تحضير أو بيع منتجات اللحوم ومشتقاتها بداخل المقاصف المدرسية، كونها زي ما حكينا منتجات عالية الخطورة. وركزت بتعميمها برضو على السماح فقط بالمواد الغذائية الجافة والمعبأة آليا والمجازة من قبل المؤسسة ووزارة الصحة، إضافة إلى تضمين الاشتراطات هذه الصحية لعطاءات المقاصف المدرسية وتكثيفها الرقابة والتفتيش من قبل لجنة المقاصف المدرسية.
1: نعم، جميل جدا اللي ذكرتي، ونوجه تحية لعطوفة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء على جهودها ومتابعتها، دائما مشكورة هي، يعني تركز على جميع النواحي التي من شأنها أن تهتم وترعى صحة المواطن، وخاصة طلبة المدارس، يعني هم بيكونوا شوي، يعني يمكن يكونوا صغار، ما يكونوا شوي منتبهين، ومن هنا الرقابة يأتي دورها من قبلكم وبالتعاون مع وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم، وتعاون أكيد إدارة المدرسة. ومن هنا يعني لا ننسى حلقة مهمة ودور مهم للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء للطلبة في المدارس، لابد من وجود دور هام للأهالي وأولياء الأمور بالشراكة مع المدرسة. بدنا توضحي لنا بشكل مختصر هذا الموضوع، تفضلي.
0: نعم صحيح أختي أمانة، هلأ دور الأهل أساسي جدا، لأنه أساسا تعزيز العادات الغذائية الصحية بدأ من منازلنا، فإحنا اللي منعود أولادنا على الإفطار الصحي، إحنا اللي منقولهم هذا سكريات عالية، مشروبات غازية بلاها. بصيروا أولادة لما يروحوا على هالمدارس وشوفوا المنتجات والخيارات الموجودة بالمقاصف بصيروا يعني أكثر وعي للخيار. كمان عزيزتي أمانة المفروض إنهم يعني برضو الأهل يوعوا يفهموا أولادهم إنه حتى لو اشتروا منتج معين من هالمقصف يطلع على تاريخ الصلاحية، الانتاج، الانتهاء، مصدر مثلا هالسندويشة هالمعجنة. المفروض هذا الوعي يكون عند أبنائنا بداية من عند أهاليهم صراحة.
1: نعم أكيد، يعني هون يبرز دور الأم يعني في البيت، إنه تشوف شنطة ابنها الصغير. نعم. لما يرجع تسأله شو اشتريت من المقصف، شو أكلت اليوم، شو كان فطورك، شو عملت بمصروفك، تفتح شنطته تشوف شو بقايا طعام موجودة، تعمل على تخلص من بقايا الطعام حتى ما يكون الطفل لا سمح الله يكون عرضة مثلا للإصابة أو التسمم بطعام أو سندويشة تكون قديمة في الشنطة ويأكلها مثلا بعد يومين ثلاثة. ممكن يعني يكون هون الحق على الأهل مش الحق على المقصف المدرسي، يعني تعطينا نصيحة الأمهات والأهالي بهذا المجال، يعني خاصة يعني المرحلة الابتدائية الصغار كتير.
0: 100% صح عزيزتي، 100%. هلأ حماية صحة الطلبة هي مسؤولية مشتركة عزيزتي بين المدرسة والأسرة والجهات الرقابية، فصحة أبنائنا مسؤولية فعلا، هي يعني لازم تبدأ من المنزل وتنتهي يمكن بالمدرسة أو بمقصف المدرسة.
1: نعم.
0: فالالتزام بهالاشتراطات الصحية داخل المقاصف المدرسية هو استثمار حقيقي في صحة الجيل القادم، وكل ما كان هناك في تعاون بين هالمدرسة والأهل والجهات الرقابية أكيد إحنا بنستطيع نوفر بيئة مدرسية تكون أكثر أمانا وصحة لأطفالنا.
1: نعم أكيد، ويعني في أمهات بحبوا هم يبعثوا يعني وجبة غذاء صحية مع أولادهم على المدرسة، بس هذا ما بيمنع أنه ممكن يكون يعني مع وجبة صحية فطور من البيت إذا حبت الأم هي تجهزها أكيد، وهذا يعني بيفرح الطفل وبتكون واثقة الأم أنه رح يفطر فطور صحي. بالإضافة لهيك يعني في كتير أمهات أنه بيعطوا مصروف لأولادهم بالإضافة للوجبة الصحية الفطور اللي هم بيعطوهم إياه، ومو غلط زي ما حكينا نسأل ابننا أو بنتنا الطفل شو اشتريت شو أكلت، يعني نوجهه أنه ما نخلي كل مشترياتك مثلا كلها سكريات أو حلويات، يكون فيها أشياء صحية.
0: 100% عزيزتي، يعني هي بالمحصلة أنا يعني بحب أضيف أنه هاي الاشتراطات تسهم يعني مساهمة كبيرة في الحفاظ على صحة أولادنا، لأنها أساسا هي بتركز على محورين أختي أمانة، سلامة الغذاء

0: وتعزيز النمط الغذائي الصحي كمان داخل المدرسة. هي من جهة تمنع تداول أغذية عالية خطورة سريع التلف ممكن إنها تسبب تسممات غذائية في حال لا سمح الله لم تحفظ أو تحضر بالشكل الصحيح مثل ما حكينا اللحوم ومشتقاتها أو أي من الأغذية الغير صحية، ومن جهة أخرى هي بتشجع الطلاب على اختيار بدائل أفضل مثل الحليب مثل العصائر مثل الفواكه زي ما حكينا. فالجهات الرقابية ومع الأهل ومع حتى المتضمنين للمقاصف المفروض جميعنا نعمل يعني حول صحة وسلامة أبنائنا.
1: نعم أكيد، وحتى يتعودوا الأطفال منذ الصغر الطلبة على تناول الأغذية والأطعمة الصحية والابتعاد عن كل ما هو غير صحي وغير مناسب لأجسامهم خاصة أنهم صغار بمرحلة بناء ونمو. بحب أشكرك كثير على هاي المعلومات القيمة، ونوجه لكم تحية أنت وجميع زملائك في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة رويدة عبد الله مندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في لجنة المقاصف المدرسية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيكم ألف عافية.
1: أهلا وسهلا،
0: باي باي.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون مع الناشط الشبابي السياسي بشار المومني، رئيس مبادرة أفق التغيير، للحديث عن مشاركته في معسكر صناعة المبادرات الشبابية بتنظيم من وزارة الشباب. والشاب الجامعي بشار المومني معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا سيد بشار، نورتنا ويعطيك العافية.
1: يا أهلا
0: أهلا وسهلا فيك، كيف حالك اليوم سيد بشار؟
1: والله تمام بخير، ونوجه لكم تحياتنا من محافظة عجلون الأبية.
0: أهلا، كيف الأجواء بعجلون اليوم؟
1: ما شاء الله الأجواء كويسة ولطيفة، وصراحة الأجواء مشتاقين لكم تكونوا متواجدين فيها اليوم.
0: الحمد لله، يعني ما شاء الله عجلون تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة، وهي يعني محافظة سياحية من الدرجة الأولى. وكيف دوامك بالجامعة سيد بشار، كونك أنت على مقاعد الدراسة الجامعية؟ وحقيقة منفتخر بالشباب اللي مثلك أخ بشار، إنكم يعني مع إنكم لسه في سن صغيرة على مقاعد الدراسة الجامعية في سنوات الدراسة، ولكن لا تألون جهدا في سبيل خدمة هذا الوطن وتقديم إنجازات ويعني نجاحات على جميع الأصعدة. بداية يعني تخبرنا سيد بشار، ما هو معسكر صناعة المبادرات الشبابية وما الهدف منه؟ طبعا اللي شاركت فيه مع مجموعة من الشباب، تفضل.
1: في البداية سيتي، نفذت وزارة الشباب الأردنية برنامج تدريبي بعنوان معسكر صناعة المبادرات الشبابية. هذا المعسكر عقد في بيت شباب عمان خلال فترة ما بين 14 إلى 16 أيار الجاري، وتم المعسكر بتنفيذه بمشاركة عدد من الشباب والشابات من أعضاء المراكز الشبابية في مديريات شباب المحافظات. واليوم أنا بشوف المعسكر إنه هو مساحة حقيقية لتمكين الشباب الأردني صراحة، وتحويل أفكارهم إلى مبادرات مجتمعية قادرة على صناعة أثر مستدام داخل مجتمعاتهم المحلية، وذلك إنه كان من خلال تم تقديم تدريبات مكثفة من قبل وزارة الشباب ومديرية المبادرات الشبابية في الوزارة. شملت صراحة هاي التدريبات من خلال توليد الأفكار وتحديد المشكلة، لحتى إني أنا اليوم أخرج بمبادرة لحل هاي المشكلة، ومن خلال أيضا إني أخطط وأبني الهيكل الداخلي.

0: الداخلي الأساسي لمبادرتي وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي المشترك، لأنه أنا أشوف اليوم مهم أن نكون إيد واحد بنعمل في هاي المبادرة والتواصل فحال ما بين الشباب.
1: ما شاء الله عليكم مبدعين دوما، يعني أنت وزملائك في هاي المبادرات الشبابية. يعني تخبرنا أكثر عن الأنشطة والأعمال والفعاليات التي تضمنها هذا المعسكر، تفضل.
0: في البداية بحكي لك عن تجربتي أنا كشاب من مركز الشباب وشابات عجلون مديرية الشباب. اليوم من خلال مشاركتي صراحة في المعسكر لمست حجم الاهتمام اللي بتوليه وزارة الشباب الأردنية لقطاع المبادرات الشبابية وللشباب الأردني. بصراحة أنا حسيت اليوم مش إنه فقط الوزارة عم بتدربنا وبتأهلنا فقط، وإنما أيضا إنها بتدعمنا أو بتوفر لنا بيئة داعمة للمبادرات أيضا من خلال برنامج توطين المبادرات الشبابية في الوزارة أطلقته مديرية المبادرات الشبابية، وهذا البرنامج هو خطوة كبيرة صراحة في مسار تمكين الشباب وتوثيق مبادراتهم وتسجيلها لدى الوزارة. اليوم أيضا من خلال هذا البرنامج الوزارة عم بتقدم الدعم اللوجستي والدعم المادي اللازم لهذه المبادرات الشبابية لحتى تقوم على أرض الواقع وتحل الهدف والمشكلة اليوم اللي صنعت أو وجدت لأجلها هذه المبادرة.
1: نعم، يعني بالإضافة لموضوع يعني توطين المبادرات لدى وزارة الشباب، بدنا تعطينا يعني فكرة سريعة مختصرة عن النتائج والمخرجات لمعسكر صناعة المبادرات الشبابية الذي نفذ من قبل وزارة الشباب، تفضل.
0: اليوم صراحة احنا من خلال مشاركتنا كشباب في هذا المعسكر خرجنا بالعديد من المبادرات صراحة لدى المشاركين، حيث سيتم توطينها على أرض الواقع. وعلى صعيدي الشخصي كبشار المؤمن، اليوم أنا خرجت بمبادرة سياحية بيئية من خلال هذا المعسكر حتى يتم توطينها وأعمل عليها أنا وفريقي الشبابي من محافظة عجلون، وتم توطينها في مديرية شباب المحافظة. وهذه المبادرة اليوم إحنا لما نلجأ نوطنها لدى وزارة الشباب، أنا اليوم عم بتلقى الدعم اللازم من الوزارة. اليوم أنا عم تسجل إلي صراحة نقاط شبابية قيمة لدى مديرية المبادرات الشبابية، وأنا بحس إن هي تجربة مميزة إن اليوم نلجأ لها لدى وزارة الشباب.
1: نعم، يا ريت تحكي لنا أكثر سيد بشار عن مضمون ومحتوى مبادرتك الجديدة اللي هي عنوانها مبادرة أو موضوعها مبادرة شبابية بيئية سياحية، تحكي لنا أكثر عنها.
0: أكيد. هلأ في البداية صراحة أنا مبادرتي مبادرة سياحية بيئية، والمبادرة اليوم نتجت من خلال مشاركتي في معسكر صناعة المبادرات الشبابية في وزارة الشباب. لما اليوم شفت أنه إحنا لما أخذنا تدريب مكثف اليوم عجلون فيها مشكلة، هي بحاجة صراحة إلى تنشيط السياحة الداخلية فيها وحماية أيضا المواقع السياحية، وأيضا لما ننظر للبيئة من خلال التشجير من خلال النظافة اللي وجهنا إلها سيد حسين. اليوم إحنا لما بدي أشتغل على هاي المواضيع وأشتغل صراحة على مسار سياحي كامل متكامل في محافظة عجلون، اليوم أنا صراحة عم بقدم خدمة كبيرة لوطني ولمحافظتي من خلال هاي المبادرة. طبعا أنا وفريقي اللي راح يتم اختياره في هذه المبادرة، وأنا بأكد اليوم أنا مبادرتي خرجت من معسكر صناعة المبادرات الشبابية، وأيضا حيتم تسجيلها رسميا في توطين المبادرات الشبابية.
1: نعم، جميل جدا اللي ذكرته، ونتمنى لك أكيد التوفيق بمبادرتك الجديدة. أيضا صف لنا كيف كان تفاعل وانسجام وتجاوب وأداء الشباب في هذا المعسكر بشكل عام، زملائك كيف كانوا، تفضل.
0: اليوم صراحة أنا حكيت لك إن الشباب كان في تفاعل مباشر وكبير ما بين الشباب والمدربين اللي كانوا موجودين معنا، الدكتور محمد والدكتورة خيرية والأستاذ براء راجات وهو رئيس قسم المبادرات الشبابية في الوزارة، ونشيل له تحيتنا. اليوم كان من خلال أول إشي تعرفنا على كيفية تصنيع وتصميم المبادرات الشبابية، وقبلها إحنا بنحكي اليوم الأساس المهم إن نتعرف على بعضنا اليوم كشباب، لأنه إحنا عم نيجي من مختلف محافظات المملكة. فحلو اليوم الوزارة عم تجمعنا تحت مظلتها لحتى نشبك علاقات ونبني مبادرات مشتركة ما بيننا.
1: يعني بيصير لدينا تبادل للخبرات والآراء ما بين الشباب من مختلف محافظات المملكة، هيك قصدك؟
0: ايوه نعم. انا اليوم في اخر يوم في يعني نحكي ثاني يوم من خلال مشاركتنا في المعسكر، انا اليوم شفت على العديد من زملائي عم بيناقشوا بحاوروا مديرة المبادرات الشبابيه ست ولاء عتوم لما كانت موجوده معنا في بيت الشباب، عم بحكولها اليوم انا جلست انا وزميلي انا من اربد هو من

0: أو أنا من أشدود. اليوم إحنا شفنا إنه لمسنا حاجة كبيرة إنه نشتغل على مبادرة مش بس للشمال، إنه نربطها في الوسط. اليوم مبادرات مشتركة، مبادرة واحدة تلم في جميع محافظات المملكة. فهي خطوة كبيرة صراحة اليوم عم تقدمها وزارة الشباب أيضا من خلال المشكلون للعمل لدى جروبات أبناء مثلا عجلون مع أبناء المفرق مع أبناء العقبة. فاليوم هذا كله بيركز على العمل الجماعي، بيركز على التواصل الفعال وأسلوب التعامل وكسب الثقافات من المحافظات الأخرى. طبعا مقدرة وزارة الشباب لما اليوم بتقدمه من خدمات للشباب.
1: نعم أكيد، جميل جدا اللي ذكرته، ونوجه تحية لكل العاملين في وزارة الشباب ممثلة يعني رأس الهرم معالي وزير الشباب. أكيد هم يعني لا يألون جهدا في تقديم كل الدعم والمساعدة للشباب برعاية مبادراتهم، الاهتمام فيهم لتطوير أيضا مهاراتهم. تبقى لدينا دقيقة سيد بشار لنختم لقائنا معك، كلمة أخيرة سريعة بدقيقة، تفضل.
0: بصراحة اليوم أنا بحكي لك إحنا كشباب مؤسسين مبادرات شبابية أو عم نشتغل على مبادرات شبابية، ننظر لهذه الخطوات باعتبارها صراحة هي فرصة حقيقية لبناء مشاريع شبابية مؤثرة وقادرة على أنها تخدم مجتمعنا وتحل المشاكل الشبابية الحالية وترسخ ثقافة العمل التطوعي والانتماء الوطني لحتى تحول الطاقات الشبابية إلى قصص نجاح وطنية زي قصة النجاح اللي اليوم شفناها من مبادرة شبابية للأخ عبد الرحمن من خلال مبادرة الوطنها في وزارة الشباب، وهي مبادرة عن الرقمنة أو الرقمية. اليوم فاتت في جائزة الحسين للعمل التطوعي. أيضا من خلال منبركم اليوم أنا بوجه شكري لمعالي الأخ العزيز معالي وزير الشباب الأردني الدكتور رائد العدوان وعطوفة الأمين العام، صراحة اللي بيقولوا اهتمام كبير بالشباب الأردني من خلال قربهم من الميدان، قربهم من الشباب. وأنا اليوم بوجه أيضا لكامل كادر الوزارة، لأنه أنا اليوم شاب لما بشعر أن الوزارة قريبة مني، الوزارة تدعمني، الوزارة عم تطلق برامج حتى أستفيد منها. اليوم أنا بشعر صراحة براحة كافية وكاملة.
1: نعم أكيد بنوجه لهم تحية وبنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق لكل شبابنا، وإحنا بنفتخر دائما بشبابنا الأردني الواعد المعطاء صاحب الإنجازات والهمة العالية. أكيد وبحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للناشط الشباب السياسي الطالب الجامعي المتميز بشار المومني رئيس مبادرة أفق التغيير، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيك العافية،
1: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخير والأمل والتفاؤل دائما يا رب. وصلنا لنافذتنا الأخيرة اليوم، ستكون مع الدكتور محمود أبو فرو الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط، للحديث عن موضوع المنطق التفسيري لدى الشات جي بي تي والصيادلة في تقييم موثوقية المعلومات الصحية على فيسبوك. والدكتور محمود الرجبي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور محمود، نورتنا ويعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمانة، وشكرا لك للتطرق للمواضيع النوعية.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك اليوم دكتور؟
1: طمنا عنك.
0: أهلا وسهلا. يعني دكتور محمود، من خلال الدراسة النوعية المقارنة التي أعددتها في هذا البحث وهذا المجال، حبذا لو تطلعنا على الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها في الدراسة، ولكن بشكل سريع تفضل.
1: بارك الله فيك. أولا، هذه دراسة مقدمة لمؤتمر علمي حول الإعلام الصحي، قمت فيها بمقارنة بين المنطق التفسيري لدى تشات جي

0: والصيادلة في تقييم المعلومات الصحية على الفيسبوك، وكان الهدف هو المقارنة بين الطريقة التي يعمل فيها تشات جي بي تي في مراجعة هذه المعلومات وإظهار مدى صحتها ودقة المعلومات فيها وبين بعض الصيادلة في الأردن، واعتمدت على معايير لها علاقة بآليات التقييم وكيفية التعامل مع النصوص والصور داخل الإنترنت، وكيف يمكن أن يصل كل من تشات جي بي تي والصيادلة إلى حكم نهائي حول هذه المنشورات.
1: نعم، جميل جدا. الآن تخبرنا يا دكتور محمود عن أوجه التشابه والاختلاف بين الشات جي بي تي والصيادلة في آليات التحليل والتقييم لموثوقية المعلومات الصحية على فيسبوك، تفضل.
0: نعم، هناك تشابه كبير، والسبب في ذلك أن شات جي بي تي أصلا هو معلم ومدخل في مجموعة من المدخلات التي لها علاقة بتعامل سواء الصيادلة أو الأطباء أو الممرضين أو كل من لديه منطق علمي في التداول في التعامل مع المنشورات الموجودة في الإنترنت. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك بعض التشابهات والاختلافات. مثلا شات جي بي تي يعتمد في تحليل المنشورات الصحية من خلال مقارنة مع المعارف والأنماط اللغوية المدخلة فيه، ولكن الصيادلة يعتمدون على الخبرة والرجوع إلى المراجع. ورغم قوة شات جي بي تي في التحليل، طبعا يبقى المنطق البشري لدى الصيادلة أكثر عمقا في بعض الجوانب، لأن الصيدلي يعتمد على المعرفة العلمية المتخصصة والخبرات المهنية المتراكمة والحكم السريري، بينما تشات جي بي تي لديه مجموعة قواعد صارمة قد تحد من قدرته على إعطاء رأيه المنطقي، أو عفوا رأيه المطلق في بعض القضايا.
1: نعم،
0: لأنه هو دائما يتحدث ويقول أنا أعطيك رأيي لكن يجب الرجوع إلى مختصين، وفي بعض الأحيان في القضايا التي فيها خلافية لا يرجح. هكذا هو تم عملية برمجته. آليات التقييم نفسها، الشات جي بي تي والصيادلة بيلجأوا لمقارنة المعلومات وتحليل محتوى المنشور، وبعدين استخراج مؤشرات علمية في الأخطاء الموجودة فيها. ومع ذلك ومع القدرات الهائلة للشات جي بي تي، ولكن الصيادلة لديهم منطق علمي نقدي أكبر من ذلك. لماذا؟ لأنهم لديهم قدرة على الحسم أكثر، لأن شات جي بي تي لديه مجموعة من الأخلاقيات البرمجية التي يجب أن يتعامل بها. الصيادلة طبعا لديهم مثل هذه الأخلاقيات، لكن الصيدلي بيشككم خبرته وقدرته على إعطاء رأيه بصراحة وبمهنية أعلى.
1: نعم، ويضيف خبرته من خبرته في الحياة، خبرته العملية. نعم، والسريرية.
0: نعم، أكيد الخبرة السريرية.
1: نعم،
0: فهذه بعض النقاط. طبعا في نقاط كثيرة.
1: نعم،
0: أخرى.
1: يعني دكتور محمود لفت نظري أيضا من خلال يعني تحضيرنا للفقرة أنا وياك والمادة اللي بعثت لي إياها وقرأتها، إنه الشات جي بي تي يركز على طريقة وأسلوب طرح السؤال، بينما الصيادلة لا يركزون على هذا الموضوع. تحكي لنا عنه.
0: نعم، أولا شات جي بي تي هو تطبيق ذكاء اصطناعي. تطبيقات الذكاء الاصطناعية ولدت علما جديدا اسمه هندسة الأوامر، بمعنى أن طريقة طرح الأسئلة عليه تؤثر على طريقة الإجابة، لأنه في النهاية هو تم برمجته على مجموعة من الأنماط والمعارف المختلفة. لذلك هو أحيانا إذا أنت طرحت السؤال بطريقة خاطئة قد لا يجيبك بطريقة صحيحة، وإذا طرحت السؤال بطريقة مقتضبة قد يذهب تفكيره باتجاه معين. لكن الصيدلاني لأنه إنسان ولديه خبرة سابقة ويتعامل مع البشر بمختلف أنواعهم، يستطيع أن يصل إلى ما تريد بشكل أفضل. هذا مهم جدا. حتى لو أنت طرحت السؤال بشكل خاطئ، هو يطرح عليك بعض الأسئلة حتى تجيبه. شات جي بي تي طبعا بالتفكير العميق thinking، هذا يحتاج إلى اشتراك ومحدود، يكون حتى بالاشتراك يجيب على عدد أسئلة محدودة، يطرح مثل هذه الأسئلة. لكن شات جي بي تي بالطريقة الاعتيادية لا يطرحها، لكن يجيب مباشرة. مشكلة شات جي بي تي أنه مبرمج على الإجابة على جميع الظروف. يعني بعض الأحيان قد تطرح سؤال ويكون هناك نقص في المعلومة.

0: التي تعطيها إياه، فقد يجيبك في مجال آخر مختلف كليا.
1: نعم، إذن
0: وأنت
1: في
0: تعرفين
1: المجال،
0: البشر يبقوا
1: نعم
0: بشر.
1: نعم يعني إذن في المجال الصحي مثل ما ذكرت أيضا من خلال المعلومات اللي زودتني فيها، أنه لا يمكن أن يحل الشات جي بي تي مكان الصيادلة في موضوع
0: أبدا.
1: المعلومات الموثقة والصحية، وإنما هو داعم لهم ومساعد،
0: نعم
1: ولكن لا
0: نعم
1: يحل مكانهم.
0: أبدا، هو يساعد، يسرع الوصول إلى المعلومة ويبسطها، وهذا أيضا مهم للناس غير المتخصصين أمثالنا. نحن لسنا متخصصين في المجال الطبي، يعني أنا عندما أطلب منه أن يراجع لي المنشور مدى دقته وأعطيه أمر معين، أنا طورت طبعا أمر معين أعطيه إياه، هو يعطيني إجابة شات جي بي تي طبعا، لكن في المقابل هو مع الصيادلة يكون مساعد، يساعدهم بالوصول إلى المعلومة بسرعة، وهم يستخدمون خبراتهم في عملية تقييم ما يقدمه لهم.
1: نعم، جميل جدا ورائع. يعني تبقى لدينا دقيقة دكتور محمود، يعني سريعا بدقيقة تحكي لنا بالنسبة لنتائج الدراسة التي قمت بها، أيضا بالنسبة لأهمية الاستخدام الذكي للذكاء الاصطناعي
0: صحيح.
1: وغيرها من التوصيات بدقيقة إذا تكرمت.
0: نعم، أولا يبدو أن تشات جي بي تي وغيره من التطبيقات، وأنا هنا أركز على تشات جي بي تي، قد وصل إلى درجة عالية من القدرة على تقييم المحتويات الصحية وإظهار المؤشرات فيها، ومع ذلك هو يحتاج إلى تدقيق من يستخدمه وأن يبحث أكثر في الموضوع حتى يصل إلى إجابات. مثلا أنا أعطيه أمر، أقول له أعطني المرجع الذي استخدمته مع الرابط الصحيح كي أتأكد أنه وصل إلى مراجع جيدة، لكن أنا أستطيع وبقوة أن أقول أن لديه دقة عالية جدا.
1: نعم.
0: من النتائج أن البشر هم الأقدر على الحسم في النهاية وإعطاء
1: أكيد.
0: الرأي النهائي، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي مساعدة، وهي
1: نعم
0: تساعد من يعرف أكثر من مساعدة من لا يعرف.
1: أكيد.
0: ودائما أنا أشبهها بأنه أنت رئيس تحرير وتشات جي بي تي هو محرر عادي، يجب
1: نعم
0: أن تكون لديك القدرة على معرفة أين الخطأ وأين الصح. وأوصي هنا باستخدام تشات جي بي تي وغيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المنشورات الصحية وغيرها في الإنترنت، شريطة أن يكون مساعدا وأن تتبع بعض الطرق الأخرى للتأكد
1: نعم.
0: من هذه المنشورات.
1: نعم، إذن بهذه النصيحة والتوصية بنختم لقائنا معك دكتور، وبحب أشكرك أكيد كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور محمود أبو فرو الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك.
0: شكر لكم أنتم لهذا المحتوى العميق المفيد للناس.
1: أهلا
0: شكرا.
1: وسهلا.

0: يا معلم يا كبير.
1: أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج حسن حماد، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نوافذ.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس. جلالته يوجه الحكومة إلى تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030، ويؤكد أنه سيتابع بشكل مباشر تقدم سير العمل فيها. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 28 من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تنفذ بتوجيهات ملكية. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي يقول إنه علق هجوماً مزمعاً على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويشير لاحتمال إبرام اتفاق نووي. أجواء مغبرة ودافئة خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وكالمعتاد وفي البدايات اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، نبدأها بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول وجزيل الشكر لمهندسنا علم العبادي الذي يتواجد معنا أيضا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومستمعينا الكرام كرما لا أمرا تابعونا، وذلك من خلال أيضا الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. في حلقتنا لهذا اليوم واللي إحنا بنسعد إن نكمل مشوار برنامج متابعات واللي أخذ على عاتقه من البدايات إنه يسلط الضوء حول تلك الخطة الاستراتيجية التي أطلقت من أجل النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وما انبثق عنها من برنامج تنفيذي تشاركت فيه العديد من الوزارات

0: وزارة البيئة، وزارة المياه، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وكذلك الحال وزارة الإدارة المحلية، وصولا إلى أهم الإدارات اللي إحنا بنعتبرها الإدارة الأم، العاصمة الحبيبة عمان، وحديثنا حول دور ومهام وكيف نفذت أمانة عمان الكبرى كل ما انبثق عن هذا البرنامج التنفيذي. فمباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب بضيفي في الاستوديو وللمرة الثانية لهذا البرنامج، المهندس باسم الحوامدة، وهو مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان الكبرى. فأهلا وسهلا فيك مهندس باسم، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: أهلا فيك، مساء الخير إليك ستي، ومساء الخير لجميع المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا المنبر الوطني العريق الذي نعتز ونفتخر فيه لما له دور مهم وأساسي في إيصال الرسائل الهادفة، وأيضا تعزيز الوعي المجتمعي وفتح الحوارات الوطنية التي تهم الوطن والمواطن. أنا بالبداية حاب أشكرك على هذه الاستضافة الكريمة. اليوم راح أكون معك وأنا باسم أمانة عمان الكبرى بصفتي مدير دائرة الدراسات البيئية للحديث عن محور يمس كل مواطن، يمس كل بيت، يمس كل شارع، يمس كل حي، ألا هو موضوع النظافة العامة وإدارة النفايات الصلبة، وما هو دور أمانة عمان زي ما تفضلتي بالمقدمة في كونها الذراع الميداني في تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي لسنة 26-27.
0: نعم، وأيضا إحنا مستمعينا حتى قبل أن نصول ونجول في موضوع ومهام دور الأمانة، نتوجه بالشكر الجزيل لعطوفة الأستاذ معاذ الحديد وكادره اللي بيعملوا في الدائرة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص هيا اللي كانت معنا خطوة بخطوة حتى نخرج بهذا اللقاء. أمنيات التوفيق لكم، وإن شاء الله دائما يعني بتكونوا خير من مثلتوا من ناطقين إعلاميين لأهم الدوائر الحكومية وأهم الدوائر التنفيذية. نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام، يمكن هالخطة الوطنية، وإذا رجعتوا بالذاكرة لأعوام ماضية طوال كان دائما يكون في هنالك حملات نظافة، وكان في كتير هنالك حملات هبات للوطن. فبالتالي أنا أتحدث هنا ولكم الباع الطويل في هذا العمل مهندس باسم، إنه لماذا يأتي أهمية إنه إحنا نطلق هذه الخطة وما انبثق عنه من برامج ومبادرات، ويعني كان جلبة، والجلبة إن شاء الله تأتي بخير، جلبة إعلامية كبيرة.
1: يعني زي ما تفضلت ستي بالبداية لازم نأكد على نقطة جوهرية، موضوع النظافة العامة لم يعد هو عمل بلدي تقليدي، يعني بينقاس من خلال نقول جمع النفايات أو من خلال توفر كوادر أو توفر حاويات، بل لا. أصبح مؤشر مهم وأساسي وجوهري لقياس جودة الحياة، نوعية الحياة، ايضا لقياس نقول جوده نقول مبادئ الصحه العامه للمدينه، وكمان موضوع النظافه بدل على موضوع الصوره الحضاريه والسياحيه للمدن والبلدان. زي ما تفضلت ستي في بدايه هذا العام 2026 تم اطلاق الاستراتيجيه النظافه والحد من الالقاء العشوائي، وتم انبثق عنها المحور التنفيذي لتنفيذ هذه الاستراتيجيه.
0: نعم،
1: اللي بيغطي سنه 26 وسنه 27. تم اطلاق هذه الاستراتيجيه من قبل الحكومة الأردنية وبرعاية كريمة من سمو ولي العهد سيدي الأمير حسين بن عبد الله الثاني. طبعا جوهر هذه الاستراتيجية كيف ننتقل بملف النظافة من ملف تقليدي بشكل عبء على بعض نقول البلديات أو على بعض المدن إلى ملف وطني شمولي متكامل لتغيير السلوك. السلوك اللي احنا بنهدف لتغييره هو كيف نمنع موضوع الإلقاء العشوائي. طبعا هاي المشكله صراحه جزء زي ما حكى خلينا نحكي زملائنا السابقين والخبراء، مش سلوك فردي، هي اصبحت ظاهره، صارت قضيه وطنيه.
0: نعم،
1: صار يلمسها المواطن، صار يشاهدها المواطن، وللاسف جزء احنا زي ما حكى سمو ولي العهد الساحب بنترك عنده انطباع جيد حول البلد وحب المواقع الاثريه بالبلد وحب وعن الشعب الاردني وترحاب الشعب الاردني، ولكن موضوع النظافه خصوصا عندما يتنقل السائح من مكان لمكان بين القرى وبين المدن صار يلحظ هاي المشاهد. ونحن شفنا على مواقع التواصل للأسف بعض المشاهد، بعض الفيديوهات المسجلة من قبل السياح.
0: نعم،
1: اللي بتركز على هذه القضية. طبعا زي ما تفضلت ستي هاي الاستراتيجية مهمة وأكيد فيها نقلة نوعية. أنا بجوز حاب أركز هيك على جملة رئيسية. زمان كان في مبادرات زي ما تفضلتي، كان في حملات نظافة، لكن هي حملات نشاطات موسمية أو أنشطة عابرة، وكانت تنفذ من عدة خلينا نقول جهات حكومية وغير حكومية. الآن لا، تم تجميع جميع هذه المبادرات المنفصلة أصبحت بشكل تجميعي وتشكل رؤية مستقبلية لتحقق أهداف هذه الاستراتيجية. إذا بنحكي عن أهداف استراتيجية قبل خلينا نحكي عن محاور

0: جميع المحاور تمشي برلل مع بعضها البعض حتى نحقق الهدف السامي هو كيف نغير السلوك. خلنا كمان احنا نحكي بكل صراحة، الخدمة موجودة، الحاويات موجودة، العمال موجودين، البلديات موجودة بتقوم بعملها يعني بقدر الإمكان، ولكن صراحة التحدي الأكبر هو من قصة سلوك المواطن. صار يعني زمان كان عندنا ثقافة العيب، نرمي بالحارة، نرمي بالشارع، الآن صرنا نلاحظ من بعض، احنا ما نقول بنعمم، لكن بعض المواطنين صرنا نلاحظ بعض المواطنين يرموا النفايات من شباك المركبات، ترك النفايات بعد عملية التنزه، في ناس مثلا بتكون عنده حاوي أجلكم الله بجنب بيته يعني مش مستعد كمان يروح يحط الكيس النفايات بالحاوية. فهي السلوكيات كلها إن شاء الله نطمح لها من خلال هاي الاستراتيجية نخلص منها. كمان ليش أهمية إطلاق هاي الاستراتيجية في الوقت الحالي؟ تتماشى مع مبادئ وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. من أحد أهم الركائز الرئيسية هو موضوع جودة الحياة، وأكيد هاي الاستراتيجية بتصب وبتحقق أهداف من خلال مبادرات ومشاريع راح يتم إطلاقها من قبل فريق وزاري. زي ما شفتوا لما تم إطلاق هاي الاستراتيجية في عنا عدة وزارات تقريبا 11 وزارة. كل وزارة كان لها دور معين من خلال توفير تحسين بنى التحتية من خلال برامج الوعي أو الأعمال الأخرى. كمان أنا كمان حاب أحكي بنهاية إجابتك على بنهاية
1: السؤال الإجابة، نعم لماذا
0: هاي الاستراتيجية صراحة راح تعمل خلينا نقول مرحلة التحول في الأردن من خلال ثلاث عناصر رئيسية. المرحلة الأولى بدل ما يكون عمل مؤسسي مناط بمؤسسة واحدة، لا راح يكون مناط هو مشروع وطني متكامل. التحول من معالجة المشكلة اللي هي الحملات النظافة كنا نحكي عنها إلى معالجة الأسباب. لا أنا بدي أشوف شو الأسباب اللي بتأدي تخلي المواطن يرمي النفايات من شباك السيارة، شو اللي بيخليه يرمي النفايات من شباك المنزل، شو السبب اللي بيخلي المواطن يترك النفايات بعد عملية التنزه. هاي كمان راح المحور الثاني. المحور الثالث إنه موضوع المشاركة المجتمعية من خلال هاي الاستراتيجية. زي ما لاحظتي صار في حملات نظافة بجميع مدن الأردنية، بجميع من شمال الأردن من شمال لجنوب الأردن، بالتشاركين مع المدارس، مع الجامعات،
1: نعم، كل
0: مع
1: مؤسسات المجتمع المدني. صحيح. مدني. نعم.
0: فأكيد هي الاستراتيجية راح يكون فيه نقلة نوعية، وإن شاء الله إحنا راح نلمس إن شاء الله أثرها، وبلشنا نلمس أثرها على أرض الواقع من خلال الأرقام راح نحكي فيها إن شاء الله كمان شوي.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، بهذه الصورة التكاملية الشمولية اللي أتت فيها الخطة الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أتت حتى تتحدث كيف يمكن لكل مكون ولكل مسؤول سواء كان في الوزارة أو المؤسسات أو المديريات أو حتى مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات أو حتى الشرطة أو الإدارة الملكية لحماية الطبيعة أو البيئة، كان لها دور وكان لها مهام ونيطت فيها. وصدقا مستمعينا الكرام، لو كل من هؤلاء وهذه المكونات قدم دوره وعمله على وجه أكمل وعلى أكمل وجه، بالفعل للمسنا أن هنالك فرقا وأن هنالك تحولا، كما أشار في هذا الحديث المهندس باسم الحوامدي. نتابع حديثي مستمعينا الكرام. إذن هذا هو الحال وهذه الاستراتيجية وهذا هو البرنامج. دعنا نتحدث كيف كان لأمانة عمان الكبرى الدور والمهام والمسؤولية، وكيف ترجمتها باعتبارها هي أكبر بلديات المملكة، سواء كان جغرافيا، سواء كان أعداد من حيث أعداد السكان ومن حيث المساحة.
0: ستي يعني حاب أحكي بالبداية إنه أمانة عمان ليست جهة مشاركة بهاي البرنامج التنفيذي، هي عبارة عن الذراع الميداني التنفيذي في العاصمة عمان أو في مدينة عمان.
1: نعم.
0: طبعا كان فينا حسب الخطة، إذا طلعتوا على الخطة كان فينا يعني أدوار محورية، ولكن احنا ممكن نلخصها في ثلاث محاور رئيسية. أولا في موضوع التوعية والتثقيف، أمانة عمان من بداية تأسيسها في عنا وحدات معنية في أمانة عمان على تعمل على موضوع التوعية والتثقيف في المجتمع، جميع شرائح المجتمع المدني من طلاب مدارس، حضانات، جامعات، مؤسسات مجتمع مدني، اللي بتهدف هاي الحملات التوعية لإيصال رسالة واضحة لتغيير سلوك معين، لوصول لأهداف معينة تتماشى مع أهداف المدينة وأهداف الوطنية. هذا المحور الأول. المحور الثاني اللي نشتغل عليه بأمانة عمان، احنا عندنا جهاز متكامل من عمال وآليات، وعندنا بنى تحتية من مرافق كبنفايات صحي، عندنا محطات تحويلية. هاي الكوادر جميعها والمرافق تعمل على خدمة

0: المدينة خلال 24 ساعة من خلال جمع النفايات ونقل النفايات وطمر النفايات، مع دخول خلينا نقول الإدارة الحديثة المتكاملة للنفايات من خلال تطبيق مشاريع الفرز من المصدر وإنشاء مشاريع استراتيجية كمشروع الغاز الحيوي وغيره. المحور الأخير كمان هو تعزيز البنى التحتية. احنا كمان خلنا نحكي بالسابق ونحكي الآن باللاحق ضمن الخطة. أمانة عمان دائما في عندها خطط دورية، دائما عندنا خطط استراتيجية وبنبثق عنها خطط تنفيذية ومبادرات ومشاريع. من خلال التأسيس، من خلال التخطيط لهاي المبادرات، أكيد موضوع البنى التحتية احنا ننظر لها كمحور أساسي ومهم، وهو يعني هي اللي خلينا نقول بتقيس مدى نجاح الخطة وفشلها إذا كان عندنا منظومة بنى تحتية متكاملة. لأنه إحنا كمان بنحكي للمواطن التزم، بنحكي للمواطن ارمي النفايات بالحاويات، لازم يكون عندك نظام جمع، لازم يكون عندك ظهور العمال في الشوارع. هذا أنا ما بقدر أدعي المواطن الالتزام معي بخدمة معينة أو في خطة معينة إذا ما كانت البنية التحتية متوفرة وشمولية لتغطي جميع إدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان. فهاي الخطط ستي احنا دائما بنعملها تحديث ومنشاركها كمان على مستوى وطني. احنا بنعمل خطط على مستوى 5 سنوات استراتيجية، وبناء على آخر استراتيجية عملناها هي الخطة المحلية لإدارة النفايات الصلبة اللي غطت فترة التخطيط من 22 إلى 26. ومن أهم بنود محاورها أو التشابترات المهمة فيها إنه كيف إحنا منقيش شو البنى التحتية اللي بتلزمنا. لما نحكي في زيادة عدد السكان، أكيد في زيادة بكمية النفايات، بناء عليك لازم أزيد أنا عدد الحاويات، بناء على زيادة لازم أزيد العمال، لما أزيد العمال بدي أزيد المركبات، بدي أزيد كمان إنه أخصص أماكن لمعالجة هذه النفايات. فهاي جميع المحاور أكيد أمانة عمان من هاي الثلاثة بتساهم بتنفيذ هذه الخطة التنفيذية. كمان بدي أحكي شوية أدوار تم تخصيصها بشكل مباشر لأمانة عمان. أكيد في بعض الأعمال بالخطة بالتشاركية مع الوزارات، إحنا بنحكي إحنا عمل تشاركي، إحنا بنحكي عمل مؤسسي وطني وليس مناط بأي مؤسسة بحد ذاتها. أمانة عمان كمان كان مطلوب منها شراء 300 كاميرا، تم شراء هذه الكاميرات، هي كاميرات متنقلة تم تركيبها على المركبات، تم تركيب 50 كاميرا على مركبات داخل العاصمة عمان، 30 لأمانة عمان و20 كاميرا لإدارة السير إهداء من أمانة عمان، وتم تركيب 250 كاميرا في باقي المحافظات للبلديات. هاي كمان من الاعمال المناطه. كمان عم نحكي على موضوع الوعي، زي احنا بالبدايه حكينا بس ما يعني ما استضينا فيه او
1: أسهبنا
0: ما
1: فيه. نعم فيه الوعي زيادة. ونشر الوعي
0: في عندنا زي ما قلنا عندنا وحدات تدريب تعمل على برامج توعويه، في عندنا برامج يعني من خلال ما بحكي من دائره واحده او من وحده واحده، لا يعني المجال الصحي، المجال البيئي، المجال المروري، اكيد في عندنا وحدات. ودائما احنا نتناول موضوع الخطة للقاء العشوائي أو خطة النظافة والحد من القاء العشوائي ضمن المحاور التوعوية. يعني في بداية الحديث عن أي موضوع توعوي نتطرق لهذا الجانب.
1: نعم، إذن حديثنا مستمعينا الكرام بأنه ارتعت أمانة عمان أو حتى أهل القرار وصلنا على القرار يكون في هنالك عملية رقابة أكثر، ممكن الرقابة تصنع ردع.
0: نعم.
1: وردع داخلي لدى الأخوة المواطنين لعدم ارتكاب مثل هذه المخلفات أو المخالفات التي لن تكلفهم شيئا فيما لو ألقوها في الأماكن المخصصة لهم. يمكن كان كتير في مبادرات من أمانة عمان، كتير في مبادرات من المجتمع المحلي من أجل التوزيع، من أجل نشر التوعية بأسلوب يحاكي العقول ويصل للقلوب قبل ذلك. لكن لي أن أتساءل ضيف الكريم، وممكن كان في هنالك ذلك الرأي أو أنه تعالت الأصوات فيما لو كان جل الاهتمام بتعزيز البنى التحتية ونشر الوسائل والأماكن المخصصة لإلقاء النفايات أكثر، فيما وجدنا بهذا النشر وهذه الكميات من الكاميرات التي تم تركيبها واستخدامها وتشغيلها وتفعيلها على أسطول أمانة عمان. وكما أشرت أيضا هنالك 20 كاميرا أو 200
0: 50 داخل عمان و 50 خارج عمان.
1: نعم خارج عمان. نتحدث يعني هل وجدتم أنه نعم نحن في الاتجاه الصحيح، نحن في هذا القرار الأصوب في هذا الموضوع؟
0: ستي نرجع نذكر المواطن والمستمع الكريم، احنا قلنا ان هي ترتكز على 4 محاور.
1: نعم.
0: التوعية، البنية التحتية، استدامة النظافة في المواقع العامة، وموضوع انفاذ القوانين وتعزيز الرقابة.
1: نعم.
0: هاي احنا 4 محاور بنشتغل عليها مع بعض. انا ما بقدر احكي للمواطن زي ما حكينا التزم اذا ما في بنية تحتية، حتى كمان اغير سلوكه لازم يكون عندي توعية. كمان عشان اعزز القوانين وانفاذ القوانين، عشان كمان احس بالعدالة.

0: يعني كيف أحس بالعدالة؟ يعني والله مواطن عم بيلتزم، ما عم بلقي نفايات، عم بحط نفايات وداخل، طب مش من حقه هذا المواطن يشعر بالعدل؟ مواطن آخر، أنا عم نقول بعض المواطنين عم بيسيل البيئة، عم بيسيل البيئة، عم برمي نفايات، مش سائل، عم برمي نفايات من شباك البيت، من شباك المركبة. الرقابة الذكية من خلال الكاميرات أكيد راح تساعد الحكومات وتساعد البلديات لضبط هذا المشهد، لأنه أكيد ومن خلال خبرات سابقة ومن خلال دراسات تحكي إنه في بعض الفئات من المجتمع المحلي صعب يردعوا أي موعظة أو أي رسالة توعوية إلا يكون أدوات ضغط عليه. ومن هاي أدوات الضغط، وإحنا هدفنا مش موضوع الجباية
1: طبعا،
0: ولا هدفنا موضوع العقوبة، هدفنا هو الأكثر هو حماية المصلحة العامة وحماية المال العام وشعور العدالة للمواطن الملتزم.
1: نعم، ويعني وهذا يسجل انه في هنالك ومن خلال بعض الاحصائيات التي تتحدث عن انخفاض في اعداد المخالفات، سواء كان مع قانون الإدارة السير الجديد او حتى مع تلك العقوبات التي وضعت من اجل المخالفه على المخالفات البيئيه بالدرجه الاولى. نتحدث ايضا مستمعين الكرام في موضوع اشار اليه المهندس باسم، وهو الفرز النفايات من المصدر، وكان في كتير هنالك تجارب وهنالك أيضا حاويات مخصصة للفرز من المصدر تم نشرها في العديد من مناطق أمانة عمان الكبرى، ويمكن في البدايات قد يستهجن البعض، لكن مع زيادة الوعي وزيادة الإرشاد وأيضا الإشارة إلى أهمية وقف هدر مواد يتم إلقائها في النفايات، يمكن هالمواد بتحتاج إلى عمليات نقل، معالجة، فصل، فرز، وهذا يكلف ويثقل كاهل الأمانة، في المقابل أن الموضوع يبدأ من بعد عتبة بيتك.
0: نعم، يعني ستي شوفي، إذا بنحكي الآن جزء نسمع بالإدارة المتكاملة للنفايات أو الإدارة الحديث للنفايات، من أحد محاورها لنجاح هاي الخطط هو موضوع الفرز من المصدر.
1: نعم.
0: إذا ما نوسع شوي المفهوم بشكل أكبر أو مظلة أكبر، موضوع هو الاقتصاد الدائري. في مشاريع بسموها الاقتصاد الدائري، بشكل مختصر عشان نسهل على المستمع شو يعني الاقتصاد الدائري، كيف أنظر للنفايات إنها مش مشكلة بيئية أو مشكلة مالية، لا، هي عبارة عن ممكن تكون مورد مالي. لا.
1: نعم.
0: من خلال تطبيق مشاريع الفرز من المصدر، إحنا شو بنخفف؟ بنخفف كمية تولد النفايات اللي بتروح المكب أو من حول مسارها، بنخفف عملية الجمع في المسار الاعتيادي والتقليدي، ونخفف موضوع التمر. فإحنا إذا نظرنا للنفايات عبارة عن هي مورد وليست هي عبارة عن فرصة وليست إيش مشكلة.
1: نعم.
0: كمان ستي، موضوع الاقتصاد الدائري أو مشاريع الفرز من مصدر، أمانة عمان بادرت من منذ 5 سنوات بتطبيق مشاريع الفرز ما تفضلتي في 6 مناطق رئيسية.
1: نعم.
0: مش خلينا نحكي مناطق كاملة، ضمن أحياء ضمن مناطق، عندنا المناطق هي منطقة المدينة، منطقة زهران، منطقة بسمان، إتلاع علي وطارق والوحدات. التحدي الأكبر، احنا كمدينة وفرنا البنية التحتية، وفرنا حاويات، وفرنا لوحات إرشادية، وفرنا حتى كاميرات في بعض المواقع عشان احنا نراقب عشان نشوف التزام المواطن. ولكن للأسف التحدي الأكبر اللي عم بواجهنا لغاية الآن اللي هو بواجه القضية الوطنية هو موضوع السلوك. في لسه بعض المواطنين بالرغم من تكرار التوعية، يعني أنا في بعض المواقع بخلال 6 أشهر عملنا جزء 12 حملة توعية، يعني كررنا الرسالة، عم نكرر ومنكرر، في استجابة من بعض الناس، ولكن في بعض الناس لغاية الآن برغم التكرار الموعظة وتكرار الرسالة وإيصال الرسالة بطرق مختلفة من خلال لقاءات مباشرة.
1: نعم.
0: من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، ولكن لسه عم نواجه صراحة. وهذا شيء خلينا نقول عالميا يعني معروف إنه أكيد موضوع تغيير السلوك مش سهل، ما في عصا سحرية بأي يد أي حكومة أو أي مدينة إن نغير السلوك بسنة أو سنتين. أكيد بده بعد استراتيجي، بده تفكير استراتيجي وعمل خطط وتنوع الأساليب لإيجاد أدوات مناسبة لكيفية إقناع هذا الشخص. يعني كمان إحنا بأمانة عمان نشتغل على موضوع الحوافز، بس للأسف جزء لما نسمع كلمة حوافز من بعض المواطنين شو بفكرها؟ الحافز المالي. طب الحوافز في أنواع، في حوافز دينية، حوافز سياسية، حوافز اجتماعية. لما حكي الحافز الديني زي ما حكى سمو ولي العهد في لقائه مع الوزارات، إماطة
1: الطريق الصدقة. صحيح.
0: انت شو بدك حسن هيك؟ انت ماشي تلاقي مثلا نفاية، تشوف جارك عم تنصحه، تأخذ صدقة.
1: نعم.
0: صدقة مجانية. فا يعني احنا ننظر ان شاء الله بالمستقبل، نطلع ان شاء الله تحقيق الاهداف في المدينه بما تتماشى مع اهداف الاستراتيجيه الوطنيه.
1: نعم. ايضا مستمعينا الكرام، كان

0: لنا وقفة من هذا البرنامج أو في هذا البرنامج لشركة رؤية عمان، وكان يمكن أهم بند أو أهم مخرج للخطة الوطنية الاستراتيجية التي أعلنت عنها أمانة عمان في الأعوام الماضية. أتحدث يمكن هنا بيعطينا منظور نتحدث حول الشراكة مع القطاع الخاص، ولماذا ارتأت عمان أو ارتأت الأمانة أو العاملين فيها أهمية مثل إنشاء هذا النوع من الشركات، وكيف تجدونها أنها سوف تخدم هذه أو هذا البرنامج؟
1: بدون وجود القطاع الخاص، يعني جزء دائما نسمع بالتجارب السابقة بالمشاريع الحكومية، دائما احنا صراحة في عندنا تحدي بموضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن احنا بأمانة عمان نؤمن ان موضوع الشراكة بين القطاع الخام هي اللي بتحسن وبترفع كفاءة العمل وبتخفف من الكلفة التشغيلية. بادرت أمانة عمان قبل 10 سنوات وأكثر على موضوع انه حوكمة منظومة إدارة النفايات الصلبة، فوجدنا من خلال الدراسات السابقة ومن خلال التوصيات من الجهات المانحة ومن الشركات الاستشارية لازم احنا نغير النموذج المؤسسي الآن اللي بنشتغل فيه، الأسلوب التقليدي هو تشغيل الأمانة اللي بتخطط وهي بتنفذ. بس حسب خلينا نقول ممارسات الفضلة عالميا، وكمدن كمدينة عمان كمدينة مليونية عدد سكانها يتجاوز 4-5 مليون، فلازم موضوع نفصل التخطيط عن التنفيذ. فجات هنا الحوكمة بناء على قرارات الحوكمة من خلال دراسات مختلفة من عدة جهات، من جهات استشارية ومانحة، ارتأينا لموضوع تأسيس شركة خاصة مملوكة 100% لأمانة عمان. هاي الشركة هدفها بسطر واحد هي تحسين وتجويد الخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص. تم تأسيس الشركة عام 22، وحين بلشنا نلمس خلينا نقول أعمالها في بداية العام الحالي. بدأنا في 1/4 مرحلة الانتقال المؤسسي. لما نحكي انتقال مؤسسي هو انتقال أعمال النظافة من أمانة عمان للقطاع الخاص تحت إشراف شركة رؤية. طبعا شركة رؤية هي ليست شركة تشغيلية، بل شركة تعاقدية استثمارية اللي هي بتشرف على العقود، بتشرف على العقود من خلال عقود واضحة، من خلال مؤشرات أداء وقياس واضحة اللي بتسهل على الأمانة كمان متابعة جودة الخدمات. الأمانة هون نرجع نقول إنه إحنا لما انتقلنا ما انتقلنا بشكل عشوائي، لكن احنا انتقلنا بشكل تدريجي وبناء على دراسات وخطط. بالاخير الامانه بناء يناط لها دور التخطيط والرقابه وانفاذ القوانين، والشركه القطاع الخاص هو اللي بينفذ عمليه الجمع والنقل او معالجه النفايات. فهون احنا مكننا الامانه بالدور التخطيطي، ومكننا القطاع الخاص بموضوع تحسين جوده الخدمات.
0: طيب بس نسال سؤال، هل هذا الشيء راح يزيد على الاخوه المواطنين او الاسر اجور، خاصه لانه انت بتتحدث عن شركه قطاع خاص من اجل عمليات جمع ونقل النفايات الى مكبات مخصصه تابعه لامانه عمان؟
1: شوفي يعني الاداره لما اخذت هذا القرار، هذا قرار وطني، احنا اهم شيء عندنا قبل ما نحكي بالبعد المالي نحكي بالبعد البيئي، جوده الخدمه. احنا دائما في المدينه، في مدينه عمان، ومن خلال مجلس الامان ومن خلال معالي امين عمان الدكتور يوسف شواربه، دائما ننظر لموضوع تحسين الخدمه، ما بننظر لموضوع ايرادات او كذا. ولكن كمان احنا كمان عشان نحسن، إذا بنحكي القطاع الخاص هو بيعمل شغلتين، بيعمل كفاءة تشغيلية وكفاءة مالية. احنا بنتأمل من خلال القطاع الخاص ومن خلال العقود الاستثمارية. احنا قلنا شركة رؤية شركة استثمارية تعاقدية، راح يكون في استثمارات تغطي الريكفري، تصير إيرادات أكثر على أمانة عمان. هلا كمان موضوع الرسوم كمان هذا موضوع حساس، لازم كمان احنا لازم نكون واقعيين وشفافين مع المواطن. الآن كلف النفايات تتجاوز 80 مليون في أمانة عمان، ممكن يعني آخر دراسة لسه ما صدرت ممكن توصل 90-100 مليون. إيراداتنا ما بتتجاوز الاسترداد أكثر من 50%. أمانة عمان عم تتحمل كلف حالية 50%، يعني عم بعمل سبسدي لهذا القطاع عم تتحمل مجلس الأمانة. ولكن إحنا بنقول بس إنه خدمة المواطن وجودة الخدمة للمواطن وضمن الظروف الحالية اللي مر فيها الوطن، إحنا مش راح يكون تركيز على موضوع رفع الرسوم، ولكن إذا تم رفع الرسوم بيكون بشكل تدريجي وممنهج وضمن أسس ومعايير تكون متوافق عليها من جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
0: ويمكن إحنا مستمعينا الكرام، هذا الموضوع سوف يصنع من الأخوة المواطنين من الأسر الأردنية ضمن العاصمة الحبيبة عمان من يعمل على الاستفادة في إعادة التدوير، إعادة الاستخدام الأمثل لهذه الموارد حتى نقلل من حجم النفايات الصادرة، لأنه عندما ننظر نجد أن هذه النفايات تحوي الكثير الكثير من

هدر، وكان لنا إشارة إلى كمية الهدر في الطعام، لكم أن تتخيلوا. وكانت هذه الأرقام هي أتت من الإحصاءات ومن خلال المجلس الأعلى للأمن الغذائي. فيعني نتحدث بالفعل عن أنه دعونا لا نألف هذه النعم فنخسرها، بل أننا نحافظ ولنعمل على إدارتها بشكل كبير، بشكل يحمل من الحكمة الشيء الكثير الكثير. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل زملائي ومستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ومن ثم نتابع.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. ضيفي في الاستوديو واللي إحنا بنسعد أنه نكمل حديثنا وحوارنا بمعية المهندس باسم الحوامدة، وهو مدير دائرة

0: الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان الكبرى. تحدثنا مليا حول هذه الخطة الاستراتيجية، البرنامج التنفيذي، وأيضا حديثنا حول ما الجديد في هذه الخطة، من هم الشركاء. تحدثنا عن شركة رؤية عمان، ما لها وما عليها، ترجمة للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص فيما يتعلق في عملية الإدارة، المعالجة، النقل والتنفيذ. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام في موضوع لابد أن نتوقف عنده، وممكن إحنا لمسنا بالفعل أنه في هنالك تفاعل وتعاون من أبناء المجتمعات المحلية من أجل المشاركة في هذه الحملة اللي إحنا نجدها أنها من صميم تعاليم ديننا الحنيف، وجدنا في كافة محافظات المملكة، ليس فقط ضمن حدود العاصمة عمان، بل أنه كان هنالك العديد من الحملات. حملة عمان حلوة، وهذا الموضوع كان له العديد من أوجه الأنشطة، الفعاليات، البرامج. نتحدث عن هذه الحملة.
1: يعني عمان حلوة هي عمان حلوة بأهلها، عمان حلوة بروادها بزوارها. يعني هذا الاسم البسيط القريب على قلوب المواطن العماني، حاولنا نخلق اسم إنه يكون قريب من المواطن عشان نشعر بموضوع التشاركية.
0: نعم.
1: إنه نشعر عمان عبارة عن جزء من بيتك، اعتبر الرصيف جزء من بيتك، اعتبر الحي جزء من بيتك، اعتبر نظافة الأماكن العامة هي جزء من بيتك. هاي اسم الحملة هي حملة صراحة مش تقليدية، تختلف عن الحملات الأخرى، دائما بتركز على ثلاث ركائز رئيسية. ركيز الأول إنه أنا بعمل عمل ميداني.
0: نعم.
1: وبتتقاطع مع محور البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة لحد من القلعة العشوائي، اللي هو محور استدامة الأماكن العامة. ليش احنا نحكي هذا المحور ونحب نركز عليه مرة ثانية؟ إنه أنا بدي أنظف الأماكن العامة، بدي أنظف الأماكن السياحية عشان يكون عندي بيس لاين واضح، عشان أقدر لما بدي أعمل مؤشرات وين تقدمنا، كيف بدي أقيس نسب الإنجاز لهي الحملات. انا عم بعمل، صار لي جزء من اول ما تاسست البلديات، هي بتعمل حملات.
0: نعم.
1: شو الاستفاده منها؟ لا، من خلال تنظيف المواقع وتغيير السلوك بصير عندنا مؤشر قياس لهذه الحملات. قلنا اول شيء العمل الميداني الحلو فيه كمان بحمله عمان بيتنا، بنعمل برامج توعويه. كيف بعد ما ننتهي من عمل التنظيف، متنزه شارع حي بغض النظر، كمان بنعطي رساله عشان نصنع. كمان احنا دائما بنستهدفهم، بنركز دائما على الفئات العمريه تحت العشرين، طلاب جامعات، طلاب مدارس، عشان نبني جيل مستدام للمستقبل، ودائما نعطيهم رساله عشان يكونوا سفراءنا للمستقبل، عشان كمان يوصلوا الرساله لاهاليهم لاصدقائهم. كمان موضوع المشاركه المجتمعيه، دائما احنا نؤمن بامانة عمان، ما في عمل راح ينجح بي أو غير بي بدون المشاركة المجتمعية. إحنا دائما موضوع المشاركة المجتمعية بنعتمد بأمانة عمان بتخطيطنا، دائما نشرككم بالتخطيط، نشرككم بالتنفيذ، ونشرككم كمان بالمتابعة والقياس. هاي الحملة، يعني أنا هي الحملة مش نحكي فقط لمتنزهات وليست فقط لشوارع، حتى إحنا بجوز خرجنا بضمن هاي الحملة خارج عمان حتى كمان ننشر هاي الثقافه،
0: يمكن خاصه على الطرق الرئيسيه.
1: يعني اذا بديش ابالغ بارقام يعني ارقام شوي فلكيه بموضوع جمع النفايات من المتنزهات وحتى عدد الحملات اليوميه. احنا للاسف لسه هاي الظاهره موجوده، ما بنقول احنا قضينا عليها، ولكن بلشنا نلمس بعض المؤشرات، يعني تجاوب بعض المواطنين، ولكن لسه احنا يعني قلنا الخطه هي لسنتين. اكيد السنه الاولى احنا بدنا نعمل ونخطط ونساوي. موضوع الاستدامه راح يكون ان شاء الله خلال السنه الجايه من خلال تعاون جميع الوزارات والمؤسسات المعنيه بهذا الموضوع.
0: نعم. يمكن كل هالجهود ضيف الكريم وكل هالمتابعه الا اننا نجد من تسول له نفسه بإلقاء تلك النفايات وعدم الاكتراث، لنجد بأن الرقابه الذكيه هي كانت حاضره. انا ما بدي اقول انه هو من سوء حظه، لا، احنا بنطالع وحسن الطالع لهذه الجهود، وحسن الطالع لهذه المدينة التي تستحق منا الكثير. الانتماء يأتي بالحب والسلوك الحسن وتعديل السلوك. فمهندس باسم، أتحدث حول الذكاء الاصطناعي، الرقابة، ويمكن مستمعينا عديد من هذه اللقطات وهذه المقتطفات التي صادتها كاميرات الذكاء الاصطناعي أو الكاميرات التي يتم التحكم بها عن بعد لهذه السلوكيات التي ظن البعض أنه بعيدا عن عين المراقبة.
1: نعم. يعني أنا أول شيء نحكي عن مدينة عمان، هي مدينة ذكية.
0: نعم.
1: يعني والحمد لله جوز احنا خلال السنه هاي حصلنا على شهاده الكايت مارك الايزو اللي هي اعتمدت مدينه عمان مدينه ذكيه. اذا شفنا باللقاء الاخير لمعالي امين عمان في البحر الميت في مؤتمر

0: أصل
1: نعم
0: عرف شو يعني
1: قامت
0: المدينة
1: إذا
0: الذكية،
1: تواصل. نعم
0: حكاها بجملة بسيطة إنه كيف أنا أحسن الخدمة وكيف أسهل للمواطن الحصول على هاي الخدمة. هاي هي المدن الذكية من خلال أكيد إحنا كمان بموضوع الإدارة الذكية للنفايات. أكيد إحنا دائما صرنا نسمع كمان الإدارة الذكية للنفايات، الإدارة
1: نعم
0: الذكية مثلا للزراعة، الإدارة الذكية للزراعة. فنحن نؤمن بأمانة عمان بعدم وجود الإدارة الذكية للنفايات أكيد راح يظل عندنا في نقص. ليش؟ أصلاً لما نحكي الخدمة لحالها لا تكفي،
1: نعم
0: والبنية التحتية كمان لوحدها لا تكفي.
1: نعم
0: إذا ما كان في نظام يساعد المدينة بالرقابة، وأنا ما بقدر أحط يعني كل عامل عند حاوي ولا أحط عامل
1: طبعا
0: بكل شارع. أكيد من خلال هاي الأنظمة الذكية وتكاملها من خلال البيانات اللي بتوفرها هاي الأنظمة أكيد راح تساعد المدينة باتخاذ القرار المناسب. برجع بأكد مرة ثانية موضوع الإدارة الذكية والكاميرات الذكية أكيد بتساعدنا على تعزيز إنفاذ القوانين وأيضا تحقيق مبدأ العدالة زي ما حكينا في البداية، وأيضا بتساعد كمان لاتخاذ القرار من خلال هاي الكاميرات. أنا كمان برصد وين البؤر الساخنة بعمان أو وين البؤر الساخنة في بعض الأماكن والقرى والمدن. من خلال هاي القراءات والأرقام بتساعدني باتخاذ القرار، أوجه كل جهودي التوعوية أو جهودي الوطنية بحملات على هذه الأماكن من خلال الأرقام اللي توفرها الكاميرات الذكية.
1: يمكن دائما بيكون عندكم خطط، وهذه الخطط هي تتواءم مع هذه الأيام والمناسبات، وأكيد أنتم في دواخلكم عارفين البؤر الساخنة أو البؤر اللي فيها نشاط اقتصادي، نشاط تجاري واسع، تزاحم للأقدام. ممكن يعني امتازت عمان بأنه في هذه الأيام القادمة وهذه الأيام المباركات أكيد بيكون في هنالك حركة نشطة. فلنتحدث أيضا يعني أنه أنا أوكي موضوعنا إحنا بنحكي عن البرنامج التنفيذي، لكن البرنامج التنفيذي لم يغفل عن هذه الأيام وهذه المناطق وهذه البؤر.
0: نعم، هي خلينا نقول هاي بسموها أيام استثنائية خلال السنة،
1: نعم
0: خصوصا أيام العطل الرسمية، أيام المناسبات الرسمية، الأعياد. إحنا جزء بنلاحظ من خلال الأرقام المتوفرة في أمانة عمان أنه كمية النفايات تتضاعف. يعني احنا الكميه اليوميه بنجمعها من خلال كوادرنا تقريبا 3500 طن.
1: نعم
0: بموسم الاعياد في ليله الوقفه ممكن نوصل لرقم 6000 طن، ممكن يتجاوز كمان 6500 طن بس بيوم واحد. لانه تعرف انه بالاعياد الناس كلها بتنظف البيوت، بتطلع خلينا نقول
1: نعم ونشاط انت تتحدث عن المنزلي ولا كمان القطاع التجاري
0: التجاري
1: المطاعم؟
0: اكيد المطاعم بتزيد حركه
1: صحيح
0: المطاعم، حركه كمان شراء الملابس، موضوع الباكجينج ماتيريالز اكيد كذا يعني.
1: نعم وتابع للتغليف. صحيح
0: نشاط تجاري، نشاط اللي بيصير في المناسبات الوطنيه اكيد من خلال هاي الايام. أمانة عمان وحتى البلديات عندهم خطط للتعامل من خلال تكثيف خلينا نقول جهود تكثيف الحملات، كمان خلينا نقول عمل ورديات إضافية على الأعمال أو على الورديات الموجودة في لديهم. مثلا إذا كان عندنا شفتين بصيروا 3 شفتات، إذا كانوا شفت بصيروا شفتين، بيضاعفوا عدد. خلينا نحكي خطة استدامة عمل أو خطة طوارئ للتعامل مع أي طارئ لا سمح الله خلال هاي الأيام.
1: نعم، إذا من حيث انتهيت مهندس باسم الحديث حول استدامة النظافة في العاصمة عمان، فكيف يمكن لنا أن ننظر أو ما هي ذلك البعد الذي جمع ما بين الفرز من المصدر هذا جانب، الاقتصاد الدائري جانب آخر، لنجد أنهم بصبوا بنفس الهدف وهو استدامة النظافة، ديموميتها، استمرارها، بل التحسين أكثر وأكثر.
0: نعم، يعني أنا مش حاب أعيد يعني
1: نعم.
0: بس لازم نعيد. ليش؟ عشان كمان المواطن يكون فاهم علينا. الإدارة المتكاملة يعني لما نحكي إدارة متكاملة هي نفايات أقل، جمع أقل، كلف تشغيل أقل، جودة أعلى، خفض انبعاثات. كيف بيتم هذا؟ أكيد من خلال تطبيق مشاريع الفرز من المصدر، من خلال مشاريع استثمارية، يعني خلينا على سبيل المثال نحكي مثلا بنوك التدوير، مشاريع استرداد الغاز من مكبات النفايات، إنشاء محطات معالجة ميكانيكية بيولوجية، يعني مشاريع كثيرة. ممكن الداجستر، ممكن بتكامل جميع هاي المنظومة أكيد راح نحقق موضوع إدارة متكاملة عشان نحقق موضوع استدامة. ودائما احنا نؤمن بأمانة عمان ما في حل وحيد يعني يغطي جميع الجوانب، عشان احنا ننظر دائما بخططنا المستقبليه لأمانة عمان يكون عندنا اكثر من محور رئيسي للتعامل مع هذه النفايات، زي محور التوعيه، تعزيز البنيه التحتيه، اطلاق مشاريع او مبادرات بيئيه اللي كلها بتصب بالهدف بتصب باهداف المدينه، هي مدينه عمان. وبالاخير اكيد اهداف مدينه عمان مرتبطه برؤيه التحديث الاقتصادي او مرتبطه كمان بالاستراتيجيات والسياسات الوطنيه.
1: نعم.
0: بس كمان انا بجوز حاب احكي رساله، يعني احنا دائما موضوع الشراكه مع المواطن هي مش شيء صعب جدا ولكن لها اثر كبير. احنا كمان يعني صراحه

0: الأكبر تحدي نرجع نقول هو المواطن، إنه يكون شريك استراتيجي مع أمانة عمان. نرجع نقول لما نحكي حكينا عن حمية عمان بيتنا أو عمان
1: حلوة.
0: حلوة،
1: نعم.
0: فلازم المواطن يكون هو، التغيير يبدأ من عند المواطن ولا يبدأ من عند الحكومات. الحكومات ممكن توفر الإمكانيات توفر، ولكن إذا
1: نعم.
0: سلوكياتنا لسه عم نسيل البيئة، عم نرمي نفياتنا، ما عم نلتزم بالتعليمات اللي بتعطيها
1: المتنزهات، لك الحديث أيضا
0: والشوارع والأماكن العامة،
1: الحدائق،
0: فبيظل خلينا نقول جهدنا فيه، خلينا نقول فيه ضعف. ولكن برجع أقول الاستراتيجية الوطنية أو استراتيجية النظافة والحد من تناولت جميع الجوانب. وجزء حاب أضيف شغلة كمان من الأشياء المهمة جدا لإطلاق هاي الاستراتيجية، إنه تمت اختيار شركة استشارية متخصصة بموضوع دراسة السلوك. يعني هاي الدراسة تحكي إنه عارفين إحنا التحدي الأكبر هو أكيد في عنا جزء لو في حتى جانب ضعف بالبنى التحتية ببعض البلديات، ولكن هو التحدي الأكبر موضوع السلوكيات. هاي الشركة عم تدرس شو الدوافع اللي بتدفع المواطن لإلقاء النفايات من الشباك، إيش اللي بيدفعه لعدم وضع النفايات داخل الحاوية. بالأخير راح تطلع النتائج، راح تطلع توصيات راح تفيد جميع البلديات المعنية بهذا الموضوع. بشكل مختصر الدراسة هاي مهمة جدا، وهي جزء قاربت على الانتهاء. هي ما بتجاوب كيف ننظف، هي بتجاوب ليش أنا برمي النفايات، ليش عم بلقي النفايات، وكيف ممكن أمنع إلقاء هاي النفايات، وكيف أجعل المواطن شريك استراتيجي بالحفاظ على الأماكن العامة.
1: نعم.
0: يعني هي راح تجاوب على 3 أسئلة، وهي أسئلة جزء يعني هي اللي بتنقصنا حتى تتكامل الرؤية المستقبلية لتنفيذ البرنامج التنفيذي لخطة النظافة.
1: نعم، يعني يمكن مستمعين الكرام في إشارة بأنه عمان دائما كانت تزهو بأحلى حلة لها في كافة وأي جميع أيام المناسبات الوطنية، أيضا الأعياد كانت تزدان وما زالت بحمد الله تزدان، حتى أنه في هنالك شوارع لا يمكن للبعض أن يمايز أنها ضمن العاصمة الحبيبة عمان. لذلك التنسيق، التصميم والمتابعة. في إشارة أيضا ضيفي الكريم، يمكن وأنتوا يعني أنا لمست أنه أي مشروع يجب أن يقدم له الدليل والبرهان. كيف يعني؟ يعني أنا بدأ أقدم الدراسة التي تتحدث عن الأسباب، الدوافع، المسببات والحلول.
0: نعم.
1: ويمكن هذا الموضوع جعلنا أكثر فهما وأكثر عمقا في إدارة ملف النفايات على وجه الخصوص. وحتى يعني مستمعنا يمكن يكون دائما يقول في هنالك دراسات وفي لجان شكلت من أجل إعداد تقارير، لكن لا، هنالك من يعمل بعمق، من يعمل بدقة وباحترافية عالية من أجل وضع الموضوع في نصابه الصحيح، وبالتالي بناء عليه خطط يتم متابعتها. طيب، هل برنامج التنفيذي رح يكون في لكم متابعة؟ في عندكم مؤشرات أداء ومراجعة مثلا ربعية أو أنه مراجعة شهرية نشوف وين نقاط الخلل؟ يمكن في ملاحظات أجتكم من الميدان أنه في بؤر ساخنة ما زالت تعاني.
0: نعم.
1: ولسه بحاجة إلى بنى تحتية. أنا أتحدث عن البنى التحتية ليس فقط في الحاويات، هنالك تصميم يتبع لتلك الطرق.
0: يعني استي اكيد يعني أكيد الخطه تتابع بشكل شهري.
1: نعم.
0: وتم رفع تقارير الهوست لهذه الخطه وزاره البيئه.
1: نعم.
0: كل جميع الوزارات ومن ضمنها امانه عمان عم نرفع خطط شهريه، وخطط كمان خطط انجاز او تقرير انجاز، عفوا
1: تقرير. نعم.
0: لانه اي خطه فيها اهداف، احنا بنقيس هل احنا حققنا اهداف من خلال مؤشرات اداء.
1: نعم.
0: بيتم رفعها بشكل شهري وشكل ربعي، وزي ما حكى معالي كان بعد اللقاءات، كمان احنا الخطه مش انها ثابته وسوليد، لا
1: مرينة.
0: ممكن مرينه، ممكن تتغير، ممكن نتحدث عليها بناء على الفيدباك من ارض الواقع، ايضا حسب الفيدباك من جميع الشركاء الوزارات المشاركه بهذه الخطه.
1: نعم. أيضا يمكن مستمعينا كان لأحدى تقاطعات عمان أنه يكون في هنالك حلول ذكية لمعالجة بعض الظواهر للتغيرات المناخية كمثلا الفيضانات أو الجران الومضي للأمطار، حلول هي بنيت على الطبيعة، وكان لنا وقفة في هالموضوع. يمكن هذا الموضوع نال استحسان مجتمعات دولية في هذا المجال، وكان في دعم أو حتى أنه تقديم الريع اللازم والمخصصات اللازمة للاستمرار في بناء مثل هذه المشاريع والدفع قدما بهذه الحلول الذكية. نعم. إذن مستمعينا الكرام، نتحدث في كلمة أخيرة للمهندس باسم الحوامدة، وهو مدير الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان الكبرى، بعد أن أحطنا بما لديه من علم وخبر فيما يتعلق في الخطة الوطنية

0: النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. مقبلين إحنا لسه على أيام استقبال عدد كبير من المصطفين المغتربين، ما زالت الفرصة مفتوحة أمام أبنائنا وأسرنا في العطل الصيفية للتوجه إلى تلك المتنزهات وإلى تلك الحدائق وإلى المسطحات الخضراء التي تسعى أمانة عمان إلى زيادة مساحتها، حتى يعني نصل إلى أقل قدر ممكن من ذلك المعيار المعتمد عالميا. مهندس باسم، فماذا نتحدث أخذين بعين الاعتبار أنه إحنا جينا كمان أشهر فيها درجات حرارة مرتفعة خلال أشهر الصيف وذروته؟
1: أكيد. يعني زي ما حكينا قبل شوي، خطة التنفيذ خطة مرنة تتابع،
0: يتم التعديل،
1: تحدث، وأكيد إحنا كمان من خلال خبرتنا ومن خلال الأرقام السابقة أكيد إحنا نتوقع عدد الزوار، نتوقع عدد مثلا سياحة، مثلا نشاطات سياحية في مختلف مناطق. أكيد في عندنا خطط، في عندنا خلينا نقول مهندسين أو فنيين مختصين بإعداد هذه الخطط، يتم بناء الخطط بناء على أرقام سابقة، ودائما بيحطوا نسبة خلينا نقول إمرجنسي يتوقع خلينا نقول لأي سمح الله أي طارئ للتعامل مع ذلك الحدث. ودائما هاي الخطط طبعا خطط متكاملة شاملة، بيكون فيها أرقام التواصل، فيها أرقام المركبات، كمان إذا احتجنا أي شركاء ده غير خلينا نقول قطاع البيئة، قطاعات أخرى بكون مساندين إنا من عماله، من مثل عمال الزراعة أو من عمال الصحة العامة اللي بيعملوا بموضوع الصحة العامة. فأكيد هاي الخطط موجودة ومتابعة ودائما متوافق عليها من جميع الأطراف المعنية. طبعا إحنا هاي الخطط لما يتم بناها بيتم بناها من خلال خبراء، ممكن خبراء يكونوا خارجيين أو داخليين، أو مثلا كمان من خلال أشخاص متخصصين بموضوع التخطيط.
0: نعم، إذا نشكر مستمعينا الكرام، ضيفي في الاستوديو المهندس باسم الحوامدة وهو مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان الكبرى، لمشاركتنا هذا الأثير وتقديم المعلومة والمنفعة أيضا والفائدة. شكرا، شكرا ضيفي الكريم مرة أخرى.
1: شكرا لك.
0: إذن لم يتبقى لكم منا مستمعينا الكرام إلا كل أمنيات الخير والتوفيق. مهندسنا حسن حماد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. نأمل أن نكون قد وفقنا في هذا الملف، وإن شاء الله لدينا العديد من المواضيع ضمن ملفات برنامج متابعات. أترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام في المغطس. جلالته يوجه الحكومة إلى تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030، ويؤكد أنه سيتابع بشكل مباشر تقدم سير العمل فيها. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 28 من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تنفذ بتوجيهات ملكية. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملاً مساعدات لقطاع غزة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي يقول أنه علق هجوماً مزمعاً على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويشير لاحتمال إبرام اتفاق نووي. وأجواء مغبرة ودافئة خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور نضال سلطان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيكم العافية ونذكركم بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
2: استحملني سؤالين.
0: تفضل. سؤال أول،
2: الملح إذا واحد حطه بالجورة الانتفاقية، بقول لك الملح نعمة.
0: نعم.
2: هو بيساعد في التنسيق، إحنا بالقرى وكذا.
0: نعم.
2: فهذا الملح إذا حطه بالجورة الانتفاقية.
0: نعم.
2: بيبلي أي شيء.
0: نعم.
2: والسؤال الثاني برضه كمان عشبة الزعتر والنعناع، إذا الواحد جلسوا أكرم الأبطار كمان، إذا واحد حطه بحذاء وعلى ريحة عن كذا، مثلا عشبة الزعتر، عشبة ميرامية، أي شيء اللي بيشان يتخفف من هذه، برضه كمان في عليه الإشياء ذولا. ويجزاكم الله خير.
0: حياكم الله.
2: حيا.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: الله يطول عمره.
0: حياكم الله.
3: دكتور محمود، أول إشي إحنا نشكركم على هالبرنامج الطيب.
0: في صدى لصوتك، لو تسمعنا من خلال الهاتف.
3: إحنا هلأ نشكركم سيدي على هالبرنامج الطيب.
0: حياك الله.
3: الله يحييك، ومن هن إن شاء الله بقدوم عيد الأضحى المبارك جلالك الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير حسين.
0: نعم.
3: السؤال سيدنا، السؤال، العالم توجيه من فضيلة الشيخ للعالم يا سيدي، يعني اللي بروحوا بطلبوا هالبنات يتقوا الله الناس، فهالشباب إذا كان دين ومنيح وابن الناس يتوكل على الله ويعطوا ما يطلبوا هالطلبات.
0: أبشر، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: والسؤال الثاني سيدي، بالنسبة للأضحية هلأ، المضحي جائز أن يأخذ منها جزء ولا يوزعها كلها؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك يا دكتور محمود.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: حياكم الله.
4: الشيخ، أنا بدي أسألك، هلا أنا عملت عملية من يومين.
0: سلامات.
4: هلا أنا حاولت إني أوصل مية الوضوء للمكان، يعني لا، عشان أنا عملت عملية بأنفي فما بقدر كتير أحط مية على أنفي.
0: نعم.
4: ولما كان إبر برضع إيدي وإجري ما كنت أوصل المكان الإبرة على المي.
0: نعم.
4: وبالسجود ما بقدر أسجد، بس بصلي صلاة كاملة وأنا واقفة وبركة عادي، بس السجود ما بقدر.
0: نعم.
4: فأنا عشان الصلاة.
0: طيب، سلامات وتسمع الإجابة إن شاء الله.
4: ثم في سؤال ثاني.
0: تفضلي.
4: كان في معي مرافقة بالغرفة وكانت بدها تصوم مبارح، فهي حط المنبه الساعة 5، هي حطيتها.
0: نعم.
4: هي ما صحيت على المنبه، أنا صحيت وصحيتها.
0: نعم.
4: الساعة 5 الفجر كان مقدم.
0: نعم.
4: فهي صارت تحكي لي إنه الله يسامحك وهلا صحيتيني، إنه أنا صحيت على هي اللي حاطة المنبه مو أنا.
0: نعم.
4: وشربت ماء. هلا أنا يعني

0: علي إثم.
1: هي كانت ناوية الصيام يعني؟
0: آه ناوية الصيام.
1: صيام قضاء ولا نافلة ولا ماذا؟
0: لا من أول يوم، أول يوم من ذو الحجة
1: ناوية
0: مبارك.
1: صيام الأيام الأولى من ذي الحجة.
0: بالضبط. آه
1: طيب، شربت ماء بعد أذان الفجر بعد

0: تصوم هذا اليوم.
1: كملت الصيام.
0: صامت. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام دكتور محمود، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: الله يسلمك دكتور محمود. بدي أسأل بالنسبة للي بده يضحي، شرط أن نصوم العشرة ذي الحجة؟
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، أشكرك.
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله. حياكم الله دكتور.
0: دكتور، الأخ السائل أو المستفتي الآن، طبعا هو في بدائل، لكن هو في سؤاله عن الملح، وضع الملح في المواسير الصرف الصحي أعزكم الله، من أجل إذا كان فيها إغلاقات من أجل فتحها.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: طبعا في مواد بديلة عن هذه المادة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين. دكتورنا، بالنسبة لوضع هذه المادة في المجاري للتسليك، كما مجاري المياه العادمة، فلا نعتبر أنه الملح بحد ذاته أنه شيء يعني من الأطعمة المعظمة وبالتالي يحرم مطلقا. إذا كان في حاجة لهذا الفتح وكانت هذه المادة أرخص، أو كانت هذه المادة هي الموجودة وما في غيرها ومش متوفر، أو صعب علي أني أجيب غيرها، إن شاء الله ما فيها شيء بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله.
0: سؤال آخر أيضا من الأخ الكريم، وضع الأعشاب في الأحذية عزكم الله دكتور من أجل إخفاء الروائح.
3: كل هذا من الاستخدام المباح، لا يعني هذه الأعشاب تستخدم في الأدوية، تستخدم في المعطرات، تستخدم في غيرها من الأمور، فهذا استخدام مباح. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يكون فيها شيء، وطالما أنه وجدها بديلة ليوفر على نفسه المال، أو لأنه ما في عنده بديل آخر، فإن شاء الله ما فيها شيء.
0: جزاكم الله خير. هذا السؤال دكتور يريد حلقة، لكن نحن نريد توجيه من فضيلتكم. موضوع بالنسبة للمقبلين على الزواج، التخفيف على الشباب، يعني حديث الرسول واضح، من إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، هذا بالنسبة للشاب. وبالنسبة للفتاة تنكح لأربع، ومنها فاظفر بذات الدين تربت يدك.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن مع تخفيف الأعباء، والشرع يحث على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها، كل هذا مأمورين فيه. الآن نحن نقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ترى أهم نقطة الدين، بعد ذلك تهون الأمور. لما أنت تلاقيه إنسان صالح وحناوي الزواج، والزواج فيه سترة للبنت مثل ما هي فيه سترة للزوج، يمكن بعض الناس بيشتري الرجل وبيدفع من جيبته في بعض الأحيان. وترى على فكرة يعني من خلال تجارب ناس كثير، يمكن بعضهم كثير بقول لك أنا في البداية بطلب وبحط في عقد الزواج، لكن عند التزويج بقول له يا عم، أقول لك بالناقص هالقد، وأقول لك يا عم تجيبش الآن، يا عم لا تقصط كذا، عرف الرجل وتطمن إله. تجد كثير من الناس في مجتمعنا يعني الحمد لله عندهم هذه النظرة إنه يخفف عليهم، ومثل ما ورد في الآية يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فتجد إنه في تخفيف. لكن من حق الوالد ولي الأمر أنه يركز على نقطتين أساسية أو نقطة أساسية في موضوع المال، وهي قضية القدرة على أنه يكون قادر على الإنفاق، قادر يعيشها عيشة كريمة، وما يخرجها إلى حالة لا تستطيع معها الصبر، تكون والله ما هو قادر على أنه لا يفتح بيت، ولا قادر أنه يدفع مصاريف الحياة. فبدنا نكون واضحين أنه الأعباء الزائدة والمصاريف اللي هي عبارة عن الترف والمباهاة، الأصل في الإنسان المسلم أنه يخفف عن الشاب المقبل على الزواج، وأنه يتذكر أنه مثل هذه الأموال ترى على فكرة في جزء منها ممكن يكون من السرف المكروه، والأصل في الإنسان المسلم أنه يبعد عنه. بل بالعكس، أنا كإنسان مقبل على إنسان أجد إنسان مقبل على الزواج، الأصل إني أساعده، والأصل إني أقول لهم، حتى أنا كأب لهذه البنت إني أقول له يا عم بدل ما تصرف فلوسك على حفلات وعلى أشياء تضيع الفاضي، هاي مصاريفك حطوها في شيء مفيد، ونوجههم إلى إنه بدل ما يكون هذه المصاريف

0: حباء بس لأجل المباهاة، ممكن إحنا نوجهها إلى أن تكون ذخرة لكم لعمل صالح لأشياء مفيدة، حتى إن شاء الله نكون مأجورين وما نكون يعني قد فعلنا شيء مكروه من الإسراف والتبذير والمباهاة وغيرها من الأشياء التي تكون فيها فعل غير محمود إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. كيفية توزيع الأضحية؟
0: الأضحية هو يسأل ويقول هل لي أن أكل منها؟ طبعا يجوز أن تأكل منها، والشرع بيقول يعني يجوز للإنسان المضحي أن يأخذ الثلث له، ثلث يهديه وثلث يتصدق فيه وثلث له، وهذه السنية. ومع ذلك في بعض الأحيان يتصل فينا بعض الناس يقول أنا أضحيتي بدي أعمل عليها وليمة، وإحنا متعودين إذا ضحينا نوزع أو نعمل وليمة، فهل يعني هل يجوز إني أنا أخذها كلها؟ نقول لا، كلها لا يجوز، على الأقل بدك تخرج المقدار التي يتمون فيه فقير. مسكين فقير، يعني بقول له طلع لك بنص كيلو لكيلو ونص، ولو طلعت 2 كيلو أحسن، إذا وصلتها للثلث بتكون أنت أصبت السنة.
1: السنة ثلاث أثلاث.
0: ومع ذلك هناك صورة يقول الفقهاء لو تصدق بها كلها ولم يأكل منها إلا الشيء البسيط، فكلما تصدق أكثر كان أجره أعظم. فإحنا أمام صورة إما أنه بيطلع أقل الواجب، ما نسمى أقل الواجب، مقدار يتمون به الفقير، وإما أنه الثلث، وإما إذا حاب يصدق فيها كلها فلا مانع شرعا إن شاء الله، وأجره وثوابه على الله.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة للمريضة نسأل الله لها الشفاء، الآن جراحة في الوجه، كيفية غسل الوجه؟ هي تحدث عن الوضوء الوجه ومكان الإبرة في اليد. دكتور،
0: من القواعد الموجودة في الشريعة المشقة تجلب التيسير، وما أكثر الرخص التي تخفف على الإنسان في موضوع الوضوء والصلاة. ولذلك نحن في موضوع الوضوء، الأمر الذي نهى أو الطبيب حذرني من أني أوصل الماء له، ممنوع أوصل الماء له هذه الفترة، فيها جروح فيها كذا، نقول له اغسل السليم، امسح على السقيم وصلي.
1: اغسل السليم وامسح على السقيم،
0: وامسح على السقيم وصلي وتوكل على الله، ولا تعد على فتوى من أجاز هذا حتى ما نشق عليهم، لأنه الفتاوى في منهم يقول لك لازم تتيمم ولازم تعيد إذا كان في أعضاء التيمم. نحن نأخذ برخصة من أجاز أنه نمسح، نغسل السليم ونمسح على السقيم ونصلي ولا نعيد إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للجانب
1: السجود،
0: الآخر السجود
1: في الصلاة،
0: القدر الذي لا تستطيع أن تأتي به أو به، بمعنى
1: وهي أنت جالسة،
0: أنت تستطيع القيام وتستطيع الركوع، المشكلة أنه ممنوع أوصل أنفي للسجود لأنه في عملية في مثل هذه الحالة، وأجعل الإيماء أقرب إلى السجود دون أن أرتكز على هذا الأنف، ودون أن أصل، إذا مش واصل الأرض بقدرش أوصلها، ما بوصلها، وإذا بقدر أحط جبيني لوحده بدون أنف أكتفي بالجبين دون الأنف، ما قدرت لا الجبين ولا الأنف، وأجعل سجودي يعني موازي محاذي لفكرة السجود، بحيث أني أكون أقل من الركوع أو أكثر إلى الأرض، أقرب إلى الأرض من الركوع إن شاء الله تعالى.
1: خير. نوت صيام نافلة دكتور، وأكلت وشربت بعد دخول الفجر، ظن أنه لم يعني يدخل الفجر، وقت الفجر، في فرق بين صيام النافلة والفريضة دكتور؟
0: لابد أن ننبه أنه أولا لا فرق بين النفل والفريضة، ثم لابد من التفريق بين من أكل ناسيا وبين من أكل ظانا بقاء الليل.
1: أكل وشرب ناسيا،
0: إنما أطعمه الله وسقاه في النفل وفي الفرض. ولو واحد الآن الآن صايم وأكل وشرب ناسيا، نقول له أكمل صيامك مثل رمضان،
1: أطعمك الله وأسقاك،
0: أطعمك الله وسقاك. لكن واحد أكل بعد بالليل ظانا أنه لسه وقت السحور، فتبين له أنه مؤذن، نقول له هذا اليوم قد فسد، وتبين لك أنه قد أكلت في النهار، ولا عبرة بالظن البين خطأه، بان أنك أخطأت، فنقول لك لا داعي حتى أن تمسك، خلاص هذا إفطرت، إحنا مش في رمضان وما بنقول حرمة شهر رمضان،
1: رمضان يمسك
0: حرمة لنهار
1: شهر رمضان.
0: هنا ما في إمساك، ونقول أجرك وثوابك على الله، ربنا عالم بنيتك، لكن ما في صيام إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. من أراد الأضحية أو أن يضحي، هذا السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية دكتور، هو السنة أن يمسك عن شعره وأظفاره.

0: لكن في سؤال الأخ يقول الصيام، ربط الصيام بالأضحية.
1: لا يوجد ارتباط بين الصيام ولا بين الأظافر. الموضوع موضوع سنة، من استطاع أن يمسك أظافره وشعره ويتشبه بالصائمين فهذا أفضل وله أجر كالحجاج أو بالحجاج، ومن استطاع أن يصوم في هذه الأيام فهو عمل صالح لا ارتباط له بالأضحية.
0: نعم.
1: وبالتالي لا يشترط أنه المضحي يكون صام لا عرفة ولا التسعة الأيام هذه، بل هي أعمال صالحة، من صام فقد كان له أجر ومن لم يصم فلا وزر عليه.
0: حديث النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام.
1: أي نعم.
0: من جملة الأعمال الصالحة الصيام.
1: نعم إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: حياكم الله وأبقاكم يا رب العالمين. شكرا لك وعلى البرنامج الجميل.
0: الله يسلمك.
2: بدي أسأل عن صوم يوم عرفة.
0: نعم.
2: يكفر سنة قبلها وسنة بعدها.
0: حديث الرسول
2: معنى.
0: نعم.
2: شو معنى يعني أنا أصوم عرفات وأساوي بدي إياه وأعمل بدي إياه؟ بس هذا السؤال.
0: نعم له فهم يعني خاطئ. تسمع التوجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى.
0: حياكم
2: عليك. شكرا
0: الله.
2: لك.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يعطيك العافية.
0: عفاك الله.
3: الله يجزيك الخير على البرنامج.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: عندي سؤالين لو سمحت.
0: تفضل السؤال الأول.
3: أول شيء بنحب نذكركم بالصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
3: في أنا سائق تاكسي وعندنا عدلوا العدادات الجديدة.
0: نعم.
3: مع التعرفة. هسا أنا مرات مثلا بيطلع العداد دينار و9 قروش.
0: نعم.
3: هل يجوز نحكي للراكب دينار و10 وسامحني بقرش، ولا أقول له بس دينار و9 قروش وسامحني بقرش؟
0: طيب.
3: السؤال الثاني.
0: نعم.
3: في عندي أنا بشتغل مثلا طلبات يعني على تاكسي، تمام؟ في مثلا زباين بياخذوا ارقامي بيطلعوا مثلا اماكن بعيده، لنفترض انه مثلا العداد بيطلع عنده 5 دنانير 6 دنانير، فمن دون ما افتح عداد خلاص بنكون انا وياه متفقين على سعر معين وبنطلع. هاي هيك عادي يعني يجوز ولا لازم افتح عداد؟
0: طب بدي اسالك انت يعني مصرح لك للذهاب الى هذه المناطق؟
3: عادي مثلا اني اطلع مثلا من عمان مثلا عرصيفي على الزرقاء.
0: نعم.
3: عادي مصرح. نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: ماشي شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور محمود.
0: الله يعافيك.
4: نرحب بك وبفضيلة المفتي.
0: الله يسلمك.
4: الله يحييك. عندي بس سؤال بسيط دكتور محمود.
0: تفضل.
4: كنت قبل فترة في أحد المحافظات ونقص علي مبلغ 20 دينار، فسألت الناس هناك دلوني على مكتب بستقبل تحويلات عن طريق الكليك.
0: نعم.
4: حكيت مع ابن التليفون قلت له حول 20 دينار على هذا المكتب واخذ مني عموله نصف دينار.
0: نعم.
4: فما بعرف جائز الكلام هذا ام هذا استبدال مال في مال فبصير حرام.
0: نعم. تسمع الإجابة ان شاء الله.
4: شكرا جزيلا.
0: حياكم الله. اذا في ناخذ اتصال اخير.
5: يعطيك العافيه.
0: عفاكم الله.
5: كيف
0: الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين.
5: حضرت الشيخ
0: إن شاء الله. حياك الله.
5: شيخ بالدغل بقيت أسألك ثلاث أسئلة سريعة.
0: تفضل السؤال الأول.
5: الله يكرمك. السؤال الأول شيخ، هل يؤجر المسلم في حال إذا مشى بجنازة غير جنازة المسلمين يعني أو غيره، وهل الملائكة بتدخل المقابر الغير إسلامية؟
0: السؤال الثاني.
5: والسؤال الثاني أكرمكم الله شيخنا، حتى الآن من شوي سمعت يعني شخص حكى معاكم وقال لكم إنه يعني يخففوا المهور على الشباب عشان الأمور تتيسر. طب إحنا يعني من بعد لو مثلا دائرة الإفتاء أو الشيخ الأكارم يعني يصير يعمل مثلا نظام زي مصر إنه مثلا يكون عفش على أهل البنت مثلا فهر على والبيت على يكون على الشباب، تمام؟ هيك بخف الحمل لأن الآن المرأة عاملة يعني.
0: نعم.
5: تشتغل وبتخبط. فبكون في تعاون يعني بحيث إنه الذهب بذلك. فهو بخف العبء على جميع الأطراف.
0: السؤال الثالث.
5: طبعا
0: مشكور أنت على هاي المداخلة أو هاي الملاحظة. السؤال الثالث.
5: الله يبارك لك يا رب. السؤال الثالث إحنا الله يكرمك سألنا من ناحية والله نسيت. من طيب. ناحية اللي سألنا فيه الله يكرمك اللي هو يؤجر المسلم.

0: في حال إذا مشى بجنازة غير جنازة الإسلام؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: هل الملائكة تدخل مقابرهم؟ تمام. وبارك الله فيك يا شيخ، يعني أنا معلش طولت عليك.
1: لا بسيطة، حياك الله.
0: الله يكرمك ويفتح عليك ربنا.
1: حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله
1: دكتور. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة ليوم عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ما المقصود بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: طبعا ليس يعني هنا في ناس حملها على معنى أنها تخفيف هذه الأوزار التي يقع فيها، والبعض قال بل الله سبحانه وتعالى يعصمه من المعاصي
1: من الوقوع
2: في القادم،
1: المعاصي
2: من الوقوع، ويوفقه لعمل الخيرات إن شاء الله تعالى. فهذه هي أقرب المعاني إلى معنى أنه سنة ماضية وسنة قادمة من باب التوفيق ومن باب العصمة من الوقوع في المعاصي.
1: جزاكم الله خير. السؤال يتكرر بالنسبة يعني للإخوة سائقي العمومي دكتور، الآن بالنسبة للعداد، يعني أحيانا يكون الكسور مثلا أجرة العداد 98 قرش أو 99 قرش أو دينار و95 قرش، القروش حق لمن دكتور؟
2: في مثل هاي المسائل ترى الحقوق البني الآدميين مبنية على المشاححة، وخروجا من مسألة أنه يكون لحد عندي شيء، إما أن يكون هناك مسامحة وإما أنا أعطي حقه. ولذلك ترى في بعض الناس يحمل حتى هذه الفئات القليلة حرصا منه على أنه الحق، وكثير من الناس يقول لك أنا مسامح. يعني موضوع الفكة وموضوع كذا، كثير من الناس القرشين والخمسة حتى بسامح فيهم، لكن في بعض الناس يقول لك حقي، وبعض الناس بطلبها بلسانه. فما بدنا يكون الموضوع موضوع ما أخذ بالحياء، وإنما لابد أن يكون من المسامحة. فإن كان عندك إمكانية
1: عن طيب خاطر تسامحك، عن طيب خاطر.
2: وإذا مش مسامح وخذ مني كمان فوقيهم حبة مسك مثل ما بيقولوا، اللي ما يكون فيها حقوق، لأنه لا نستطيع أنه نقول والله أنا أجزم بأنه كل الناس مسامحة. أنا شفت بعض الناس كان يقاتل على القرشين والثلاث قروش، ويتهم لأنه هدول بيستغلونه وهدول كذا. ففي ناس ما بتسامح، لا، عند مقاطع الحقوق نقف ونقول لابد من أنه يكون
1: إما مسامحة أو أنه فعلا يكون معه قروش موجودة بالسيارة اللي
2: فلا يأخذ هذا الأسلوب، أسلوب أنه أنا أخذ من الناس حقوق بالحياء، ما أخذ بسيف الحياء فيه حرمة.
1: نعم
2: إن شاء الله تعالى.
1: سؤال آخر للأخ الكريم، يعني هم جميعا دكتور مشكورون على هذا الحرص،
2: الله يجزيهم الخير.
1: السؤال الثاني، والعداد دكتور موجود يعني لضبط العلاقة بين السائق والراكب،
2: صحيح.
1: هو يقول الآن بدون استخدام العداد يعني يتفق مع الراكب أو مع الزبون الذهاب من منطقة إلى منطقة بمبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين دون استخدام العداد.
2: نحن الأصل أن يكون هذا الحكم والعداد هو رافع للنزاع والخصومة بين الناس، فما بدنا يصير في قضية أني أنا أتساهل الموضوع أنه أنا ما بدي أمشي على العداد. لا، هذا العداد صار نوع من الحاكمية في هذه المسألة وفي هذا الموضوع، ويفك كثير من النزاعات والإشكاليات، ويبعد عنك مخالفة ممكن كمان تتخالف عليها، ولذلك نلتزم قدر الإمكان. أما في بعض الحالات الخاصة بيكون لها فتوى خاصة، والله إنه أنا طلعت على غير خطي، والمسألة ترى هاي المسألة فيها تضييع وفيها وقوف زائد، وبعض الحسبات الخاصة لابد أن يكون فيها اتفاق، والمسلمون عند شروطهم، فلما بيكون بالتراضي وبيكون بالاتفاق ممكن في بعض الحالات الخاصة ويكون لها حكم خاص. أما الأصل إني أمشي على العداد.
1: جزاكم الله خير. مكتب خدمات دكتور يعني يأخذ نصف دينار عمولة عند عملية تحويل 20 دينار.
2: لابد أن نفرق هنا ما بين صورتين، صورة الإقراض وصورة الخدمة المأجورة. فإذا كان المقصود الخدمة المأجورة فلا نحرمها، مسألة ثابتة، ربع دينار أو نصف دينار على أي واحد بدفع فاتورة من خلال الجهاز اللي عندي، أو أي حوالة بدك تستلمها، وعندنا مكاتب الصرافة والحوالة بتأخذ عمولة على تحويل المبالغ. فإذا كانت القضية قضية حوالات مأجورة

0: مقابل أجر أنا لا أحرمها، بس لابد أن أنفي فكرة القرض. إذا بيجي واحد بيقول تعالوا عندي أنا بدفع لكم الفواتير وبأجلكم لآخر الشهر وفي عندي عمولة، هنا يشتبه الأمر وتصبح فيه شبهة إيش؟ قرض جر نفع. لكن واحد بيقول لك يا عمي لا 50 دينار، 50 دينار الصورة هاي، 50 دينار
1: نعم. بدي أحولهم. محافظة طلب من أحد أصدقائه ومن ابنه تحويل مبلغ إلى هذا المكتب،
0: فلا مانع، لا مانع في مثل هاي الصورة. وإحنا ترى على فكرة عشان كمان نزيد الأمر وضوح بنقول له يا عمي، عشان أنت كمان فكرة إنه تصير عندك اشتباه في إنه والله فيها قرض فيها ربا فيها كذا، نقول له لا ولا فيها ربا ولا شيء، 50 ليرة اللي حولهم لك حيوم تفضل، واعطيني الربع ليرة الآن اللي إيه؟
1: خدمة بدل الخدمة. خدمة
0: أو نص دينار خدمة، موضوع خدمة وليس فيها قرض إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. المشاركة يعني في جنازة غير المسلم،
0: المشاركة الموت عظة، سواء كان الميت مسلم أو غير مسلم. وبالنسبة لنا حتى في الفقه هناك في تعزية للمسلم وتعزية لغير المسلم، والفقهاء ذكروا العبارات التي يعزى فيها كل من المسلم غير المسلم بالمسلم وبغير المسلم. ولذلك من باب التراحم ومن باب الصلة ومن باب حقوق الجيرة التعزية جائزة. تبقى قضية التشييع والمشي في الجنازة والمشاركة فيها. مسألة المشاركة في التشييع هي مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء، من الفقهاء من يجيزها بعيدا عن الطقوس، بعيدا عن الطقوس، ومن الفقهاء من يحرم. ولذلك احنا بنقول قضية والله انا عزيت ورحت ووقفت مع هذا الجار وهذا الصديق وهذا الرفيق، ان شاء الله ما يكون فيها يعني ما في شيء يمنعني منها بعيدا عن الطقوس المحرمة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. إذا في عندك تعقيب دكتور أيضا على الملاحظة الأخ، يعني موضوع التخفيف في المهور على الطرفين سواء الشاب أو الفتاة، هو كان عنده يعني ملاحظته أنه الفتاة ممكن أن تشارك في التكاليف الزواج، مشاركة الفتاة في تكاليف الزواج.
0: المشاركة إن كانت طوعية نحن لا نمنحها،
1: نعم.
0: أما إنه نجعل والله إنه في جانب تتحمله الزوجة، هذا الشيء يعني غير موجود في بلادنا ولا عرفنا،
1: نعم.
0: وشرعا ترى لا تكلف، المهر يدفعه الرجل. مسألة الأعراف الأخرى والبلاد الأخرى لها ظروفها الخاصة، وما بنطبق اللي موجود في بعض البلاد إلا لمن رضي بذلك أو من تبرع. أنا بقول إنه في بعض النساء لما يعني بعض الأمثلة اللي صارت في واقع بعض الناس إنه الزوجة اللي ساعدت والزوجة اللي
1: شارك، نعم.
0: أقول لك جاتنا بعض الحالات بتقول لك أنا قدام أهلي أخذت منه ورجعت له، هاي مسألة تفاهم. أما إنه نشرحها تشريع والله هذا يعني هذا بعيد عن واقعنا وعرفنا وحتى عن الشرع. المهر يدفعه الرجل.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم على البرنامج.
1: الله يسلمك، حياك الله.
2: لو سمحت استفسار، طب بالنسبة لوضع اليدين على بالصلاة، وضع اليدين على الصدر ولا على البطن ولا كيف الوضعية يعني بتكون صحيحة؟ لأنه بشوف أكثر من ناس تحط إيديها بأشكال مختلفة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وفي كمان سؤال، السجود أو السجود النزل على الإيدين أو على الركب ولا على الإيدين؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وبآخر سؤال لو سمحت، بالنسبة لصلاة الجمعة في أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. هسا بلاحظ إنه الناس على الأذان الثاني بتستنى لخلص المؤذن الأذان، بكون الإمام على المنبر فوق،
1: نعم.
2: فبتستنى لما خلص الأذان. أنا لما أخش أمرات ألاقي أتأخر في الصلاة مثلاً بالجاي للجامع، وألاقي الأذان الثاني بأذن بصلي مباشر عشان أقعد أستمع للخطبة، فأنه الأصح لو سمحت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكراً.
1: حياكم الله. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياك الله
3: دكتور. بدي أسأل سؤال عن للمعرفة أو للعلم وليس واقعا.

0: ما حصل معاي ولا أعرف حدا حصل معه. السؤال بقول إنه زوجة طلقها زوجها مرتين وأرجعها، ثم في المرة الثالثة هي خلعت نفسها، هل هناك وسيلة لإرجاعها؟
1: واضح السؤال دكتور.
2: واضح واضح نعم.
1: تسمع الإجابة.
0: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام وانتم بخير ويتم عليكم بالهدات البال وحسن الحال يا رب.
1: يا رب آمين.
3: حبيبنا الرسول الله سبحانه وتعالى لما أقسم بليالي العشر.
1: نعم.
3: قال الليالي العشر، لكن الرسول قال إنه هذا النهار فيها أكثر من ليالي رمضان.
1: نعم.
3: أنا بدي أعرف شو يعني القول هذا الصحيح.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يرضى عليك.
1: حياكم الله. اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شلونك يا دكتور محمود؟ الله يعطيك العافية. أنت ودكتور سلطان النضال الله يرضى عليك ويسر أموركم.
1: الله يسلمك حياك الله.
4: حبيبي بدي أسأل سؤالين بعد الإذن.
1: تفضل. سؤال أول.
4: في إلي ابن عمره 31 سنة.
1: نعم.
4: ومتجوز.
1: نعم.
4: وما فيهوش ولا مشكلة من ناحية الشغل، لكن هو ما بيستغل تكاسلا، وإذا أعطيته مصروف بصرفه على أشياء ممنوعة. هل من بلزمني أني أظني أصرف عليه وعلى أولاده ولا لا؟
1: طيب السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني في باب مشترك بيني وبين أختي، ولا درجنا إحنا أقرب، عاملة علينا حاجز ومسكرة الباب علينا. منقول له أعطينا مفتاح يا بنت الحلال، بتقول إذا ظليت طالبه من المفتاح بشتكي عليكم، وهي بس تفتح دارها يعني الطريق آمنة على دارها، بس إحنا مسكرة علينا يعني من نضطر نلف اللفة حوالي 200 أو 170 متر أقل ما فيها. شو حكم هاي السولفة؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. مجددا دكتور أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله.
1: في أثناء الصلاة أو الحكم الشرعي دكتور بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى والصورة دكتور؟
2: بداية وضع اليد وهيئة الوضع هي من الهيئات.
1: نعم.
2: يعني من وضع يده على الهيئة التي قال بها الحنفية أو الهيئة التي قال بها المالكية ولم يضعها حتى على بطنه.
1: نعم.
2: أو الهيئة التي يقول بها الشافعية واللي هي بتيجي فوق السرة، فوق. نعم. على الصدر، تحت الصدر وفوق السرة، وهذا الذي نفتي، هذا الذي نفتي به. كلها هيئات جائزة، ولا نقول إنه أن هذه الهيئة قد تبطل الصلاة، لكن ممكن نقول إنه هذه الهيئة أصح، هذه الهيئة أو وردت يعني الأحاديث الواردة فيها أكثر. نحن في المذهب الشافعي نفتي،
1: يعني هي هيئة،
2: هي
1: لا
2: هيئة
1: تؤثر على صحة الصلاة.
2: المالكية يسبلون الأيدي.
1: نعم.
2: الحنفية ينزلونها أسفل أو أكثر من الشافعية. نحن في المذهب الشافعي نفتي أنها
1: ما بين السرة
2: فوق السرة وتحت الصدر إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الآن أثناء الإنسان أيضا في صلاته عند السجود ينزل على يديه أم على ركبتيه؟
2: الإنسان السليم الذي لا علة عنده ولا ثقل في جسمه نقول له النزول يكون بالترتيب، الركب ثم الأيدي ثم الرأس والوجه بالجبهة والأنف.
1: هذا السليم.
2: هذا السليم.
1: المعذور.
2: الإنسان المعذور الذي ثقل جسمه أو عنده مشكلة في ركبه نقول له لا مانع أن تنزل على اليدين أول حتى تحمي هذه الركب ويكون ما في إشكالية في نزولك. من نزل هكذا أو نزل هكذا، القضية مش قضية على الوجوب، القضية على الأفضلية فقط.
1: جزاكم الله خير. يوم الجمعة دكتور حديث النبي مأمورون بالتبكير، لكن في السؤال دخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، يشرع أم يبدأ بالصلاة أم ينتظر نهاية الأذان؟
2: هو أمام أو يعني أوام أمام مستحبات أكثر من مستحب. الآن هو مستحب له أن إذا أذن المؤذن أن يقول كما
1: يكرر، نعم، يردد
2: يقول المؤذن.
1: نعم.
2: ففي سنة في تكرار الأذان.

0: الأذان، فمن يقف هو يقف لأنه بقول لك بدي أنا أكرر مع الأذان، وبديش أجلس أو بديش أبدأ في صلاة حتى أكمل. وترى الفقهاء بيقولوا لو كان بيقرأ قرآن أكمل القرآن ولا أردد مع الأذان، فالفقهاء أشاروا إلى فكرة أنه الأذان الآن مؤقت، كمل معه وبعدين بتكمل
1: قرآن
0: تلاوة قرآن.
1: قراءة.
0: الآن قضية أنه أنا دخلت يعني أردد مع الأذان ولا أصلي، الأمر مسموح، ولو فعلت أي واحد منهم لا مانع ولا يؤثر على صحة.
1: لكن هو يتحدث عن الأذان الثاني دكتور،
0: وحتى الأذان الثاني، الأذان الثاني لو الآن ترك سنية، ترك سنية الترديد وراء المؤذن، هل ترك فريضة؟ لا، لم يترك فريضة، بده يلحق يصلي، بنقول له ما في
1: يعني
0: مانع.
1: أيوم أولى الصلاة أم الاستماع للخطبة دكتور؟ الآن إذا ترك، إذا انتظر حتى نهاية الأذان.
0: بالنسبة لي تحية المسجد حتى لو دخل والإمام يخطب، نقول
1: خطيب.
0: له الخطيب يخطب، نقول له يعني صلي وتخفف في هاتين الركعتين. ولذلك لو فعل ذلك ما راح أقول له إنه حتى في أولوية في الموضوع، أقول الأمر جائز إن شاء الله تعالى، بل أنا أنصحه بما هو أفضل يخرجه من كل هذه
1: نعم، هو
0: الإشكالية،
1: في الصورتين جائز.
0: أن يبكر في القدوم حتى يكتب في سجل الحاضرين، لأنه إذا
1: إذا
0: صعد
1: صعد
0: الإمام
1: الخطيب،
0: الخطيب على المنبر
1: الإمام
0: أغلقت
1: الملائكة أغلقوا الصحف.
0: ولذلك أخرج من هذا الموضوع وعجل بالقدوم إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. طلقت، هو يعني هو السؤال، احنا مسألة طلاق لا لا لا لا تفتى على الهواء او لا، لكن هيك سؤال،
0: كحالة
1: كسؤال فقط.
0: افتراضية،
1: حالة، نعم،
0: كحالة
1: طلقت
0: افتراضية،
1: مرتان ثم قامت بخلع زوجها.
0: كحالة افتراضية، وللعلم قانون الأحوال الشخصية الأردني ينص على أن الخلع على مال، أو الخلع بمعنى الخلع أنها دفعت وخلصت نفسها، هو صورة من صور الفسخ الذي لا يحسب طلاق، فبيكون فسخ العقد فسخا ولم يكن طلاقا.
1: طلاق.
0: لكن لا نتكلم عن حالة، احنا لو في حالة بنقول تعال راجع خلينا نشوف، لأنه في أنواع من أنواع الخلع اللي بيكون من طرفين وفي تراضي، ممكن يكون أقرب إلى الطلاق مقابل الإبراء، ممكن تسجل طلاق. لكن لو كان فعلا خلع من جهتها وحدها، ترى الخلع يكون فسخ ولا يحسب طلاق بناء على المعمول به في قانون الأحوال الشخصية الأردني.
1: شكرا دكتور. الأخت تسأل عن قوله تعالى، الله تعالى أقسم والفجر وليال عشر، وحديث النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. الآن إحنا نعلم العشر الأواخر الأفضل كليالي، العشر الأواخر في رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة الأفضل كأيام. لماذا الله تعالى قال وليال عشر؟
0: الفقهاء بيقولوا هذه الآية لا تؤخذ على ظاهر الليالي، وإنما المقصود فيها الأيام بلياليها، فهي أيام مباركة بنهارها وبليلها، يستغل فيها الإنسان العمل الصالح، وهناك أعمال بالليل وهناك أعمال بالنهار، ولذلك الأمر متسع لليل وللنهار إن شاء الله تعالى.
1: الأخ الكريم دكتور يعني أعانه الله وجزاه الله خير، يتحدث عن ثلاثيني، عن ابنه ثلاثيني لا يعمل، تكاسلا، وهو يصرف عليه وزوجه ويصرف عليه وعلى بيته وعلى أبنائه، يستمر بذلك دكتور؟
0: والله لا، نحن نقول إنه أول شيء أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لابنه،
1: آمين،
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يكتب له الأجر والثواب في كل ما ينفقه، لأنه يعني الآن صار مسوي ومخلص، والآن صار في عنده بيت وإنفاق وأولاد، فلا أدعوه إلى أن يقطعهم مرة واحدة، وإنما لابد من التنظيم، ولابد من النصيحة، ولابد من أنه يشوف شو الطرق اللي ممكن يشجع فيها ابنه على أنه يعمل. أما ليس القطيع الكامل، خاصة إذا كان في عنده أطفال صغار،
1: عنده التزامات الآن
0: والالتزامات، وبالتالي قدر الإمكان على أن لا يكون هذا الولد، إذا فهمت من هذا الولد إنه متواكل، ممكن يكون في إجراء علاجي قدر الإمكان، أخفف شيء، ما أعطيهوش الأشياء إلا على قدر الحاجة، أنفق أولاده، ما أعطيه مصاريف خاصة إله زيادة، هذا يكون إجراء يحال يعني بحسب الحالة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يريد أيضا توجيه منكم الأخ الكريم، أخت أو شقيقة تغلق الطريق على أخيها وشقيقها.
0: هي مسألة إصلاح، هاي هذه مسألة يعني تقدير أنه هي تغلق الطريق وهل من حقها وماذا هي المضرة الموجودة، ونسمع من طرف واحد وما نسمع من الطرف الثاني. غالبا هذه الخلافات يعني نحن نذكر الطرفين بتقوى الله وبمراعاة صلة الرحم وبمحاولة أنه الإنسان يتصدق على أخوه المسلم، وكيف لما يكون أخوه الشقيق، فإذا ما كان فيها مضرة ندعوها إلى أنها تكون هاي صدقة منها. بعض الناس سبحان الله يحرم نفسه من الأجر، نقول له لا تحرم نفسك من الأجر. بعض الناس بيكون عنده زيادة فضل الطريق موسع فيها على الناس، فجأة بتلاقيه طلع وشيكها وسكر على الناس، ولا هي موجودة عنده جوا ولا شيء، لما شيك ضيق على الناس. بعض الناس بيكون عنده ساحة عند مسجد فبيجي بيقول هاي حق وبسكر عليها، والناس بيكون يوقفوا فيها يوم الجمعة، كانت باب للأجر والرزق
1: قطع،
0: حرم أغلقه. حاله حرم حاله. فنحن ندعو الناس كل واحد يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه من أزاح أن رجلا دخل الجنة في عرق شجر
1: غصن شجر
0: أزاحه عن الطريق، فكيف بك وأنت تريد أنك تتصدق بالمار؟ هاي من الصدقات، هاي ممكن تكون من باب الوقف اللي أنت أجر دائم إلك. فلذلك نقول لا تحرموا نفسكم لأنفسكم الثواب إن كنتم قادرين على ذلك، وتذكروا أن العمل المعروف مع الأهل والأقارب صدقة وصلة رحم إن شاء الله.
1: شكرا يعني دكتور على هذا التوجيه. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: الله يرضى عنك دكتور، يجزيك الخير إن شاء الله.
1: الله يسلمك
2: سيدي. أنا سؤالي بالعيد بشتغل بالذبح،
1: نعم،
2: مقابل الأجرة، يعني يعطون الناس أجرة، يعني مثلا بحز ريحة بقطعها كذا يعطون أجرة. فأيام الناس يعني يعطيني معلاق، يعطيني، هل يجوز مثلا أخذ منها غير أجرتي؟ هم من نفسهم يعطيني مثلا
1: هدية ولا جزء من الأجرة؟
2: لا، هدية.
1: هدية غير الأجرة؟
2: هو يعطيني الأجرة كاملة بس يقول لي مثلا أنا المعلاق ما بدي إياه، أو خذ الكيس هذا وأنت مروح، أو زي هيك يعني.
1: هدية.
2: نعم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: جزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بألف خير.
3: عندي سؤالين لو سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خبرنا أنه يستحسن في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر،
1: نعم،
3: وكثر منها
1: أكثر من التهليل والتحميد والتكبير. نعم،
3: رحم الله والديك. أنا الحمد لله من فضل رب العالمين لساني متواصل على الصلاة على النبي،
1: اللهم صل على سيدنا محمد،
3: يعني من قبل الأيام الفضيلة هاي وعلى طول، يعني على مدار السنة، ولما أجي أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بلاقي حالي لساني خلاص راح لحاله بالصلاة على النبي
1: صلى الله الله عليه وسلم.
3: فما بعرف شو الحكم فيها هذه.
1: تسمع، جزاك الله خير.
3: الله يهزيك بخير يا رب.
1: حياكم الله. نعم، السؤال الثاني.
3: أنا عندي والدي الله يخلي لك أبوك إن شاء الله عمره 88 سنة
0: ما شاء الله.
3: أمي مطلقة، أنا الوحيد من أم وأبوي، معلش خدني بحلمك شوي. ماشي. عندي مرت أب،
1: نعم،
3: أبوي عنده عقارات، ماشي، بيجينا منها أجارات،
1: نعم،
3: الأجارات هذه أبوي حاليا يعني غير مدرك لأفعاله، يعني بيقول في عنده زهايمر مبكر،
1: نعم،
3: ماشي. الأجارات هذه بتأخذها مرت أبوي وبتصرفها على أولادها اللي قاعدين،
1: نعم،
3: عن الشغل، في عندها أولاد قاعدين عن شغل وكبار مش صغار، كبار،
1: نعم،
3: كبار بالسن، ماشي الحال. وباعوا أرض قيمتها مبلغ من المال، وزعت منها على أولادها وسوت فيها شوية من الدار، وأنا طبعا ما طلع لي من الجمل إذنه زي ما بحكوها، ماشي. وحاليا بدها تأخذ الأجارات كلها، يعني كان يطلع لي أجار شقة بدها
1: طيب تأخذ الكريم. احنا عشان وقت البرنامج يعني القضايا المالية مثل هيك واللي فيها عدة أطراف يجب مراجعة عدة الأطراف.
3: أنا سؤالي غير
1: في محاكم شرعية يعني،
3: ماشي ماشي، بس معلش
1: مختصة في هذا الشأن.
3: قالوا لي اعمل حجر، اعمل حجر. فهذا الحجر اللي بيتم على الوالد لان في راح يكون لجان طبي وكذا وكذا، حرام ولا حلال ولا
1: بالضبط؟ هنا السؤال.

0: هاي المقدمة الطويلة يعني ما لها داعي.
1: فيها ماشي
0: واضح.
1: شكرا.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. اتصال أخير فتاوى على الهواء.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
0: عفاك الله.
2: إذا تكرمت السؤال لو سمحت. حتى يعني أكيد مسبة الدين هي مسبة يعني عظيمة ولا تجوز أبدا.
3: والعياذ بالله.
2: لكن والعياذ بالله. لكن بدي أسأل اللي بسب مثلا دين كرسي أو طاولة أو كذا إيش فتوته هاي لو سمحت.
3: طيب إن شاء الله.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لله.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم جزار يهدى الآن من الأضاحي غير الأجرة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة للجزار طالما أن ما يهدى له هو بعد المفاصلة وبعد ما عرف أجرته وبعد ما أنهى كل شيء يأتي صاحب الأضحية ليقول هذه لك هذه هدية، فهذه ليست جزءا من الأجرة ولا مانع من أخذها، مع التنبيه على مسألة يذكرونها الفقهاء يفرقون ما بين الغني والفقير الذي يأخذ من الأضحية. فالفقهاء يقولون الفقير يأخذها على وجه التمليك، ممكن الفقير يأخذ مجموع الأضاحي وممكن يتصرف فيها وممكن يبيعها، لكن من أخذها وهو غني الغني يأخذها على وجه الإباحة للأكل لا للبيع.
0: التجارة.
3: لابد أن ننبه أنه بعض الناس إذا كان غني وأخذها على وجه الهدية لا على وجه أنه فقير مستحق، أو بمعنى أنه فقير بيأخذها لفقره، ينتبه إلى قضية أن لا يتاجر في مثل هذه الأمور، أن لا يتاجر فيها إن شاء الله.
0: لكن له ذلك،
3: له أن يأخذ، نعم يأخذها هدية ويأكلها بالهناء والشفاء إن شاء الله.
0: الأخ الكريم جزاه الله خير يكثر من الصلاة على النبي على مدار العام
3: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه
3: اللهم
0: وسلم.
3: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول هو سؤاله الآن بقول لك أنا مأمور بالذكر والتهليل والتذكير لكن لساني يفلت، هذا كله خير. والإنسان بالنسبة لنا نحن مأمورين على وجه الاستحباب، فما يستطيع أن يأتي به من تكبير وتهليل وتسبيح هذا خير، وما يدخل من الصلاة على النبي فهو خير، وإن شاء الله الله يبارك ويجعلنا دائما من الذاكرين.
0: آمين يا رب. القضايا دكتور المالية واللي فيها عدة أطراف، يعني إحنا سيسهل برنامج مراجعة دائرة الإفتاء أو الجهات المختصة في هذه الحالة، ممكن المحاكم الشرعية.
3: صحيح.
0: الآن السؤال في النهاية، أتى السؤال أنه هل له أن يقوم بحجر على والده بسبب إذا كان يعني مريض زهايمر؟
3: يعني مسألة الحجر هي مسألة موجودة في كتب الفقه ونص عليها، ولو كانت هذه المسألة ممنوعة لما شرعت وقننت. نقول لما تعرف أنه والدك في ظرف مثل هذا الظرف وأنه محتاج إلى هذه المعاملة ولا طريق إلى إني أحل الإشكال، لأنه الطرف الثاني عاص يعني عصى على الموضوع وما بده يحل مثل هذا الموضوع، نقول نعم تلجأ إلى المحكمة بحق الله بدون تزييف، وخلي أهل الاختصاص من الأطباء يتدخلون، فإن كانت الحالة تستحق صاحب الثقات من الأطباء هم الذين يقررون مش أنت اللي قررت، وبالتالي أنا أفعل أمر شرعي ولا خلاف فيه. بعض الناس بتحرج بيقول أنا بدي ويعرضوا كذا، حقيقة ما لزك على المر إلا
0: الأمر
3: منه. في بعض الأحيان لو كان الموضوع ما في ظلم وما في شيء والأولاد متفاهمين ويرين بالهم على أبوهم وبقولوا مال أبونا إله لحد ما الله يفرجها، إحنا بنقول لا تروحوا للمحكمة ولا ترفعوا الحجر، قضايا الحجر. لكن لما تكون القضية صارت فيها ظلم وأكل حقوق ناس على حسب الدعوة الله أعلم،
0: نعم.
3: نقول في مثل الحالة القضاء يحل المشكلة والالتجاء إلى القضاء ليس حرام إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير العياذ بالله، يعني سب الدين أو دين الكرسي والطاولة.
3: والله هذه يعني نقول أن هذه الألفاظ تقرب الإنسان من المصيبة، هذه مصيبة كبيرة، سب الدين هذه طامة، هذه تحرق تحبط العمل وتضيع الإنسان. ولذلك نيجي نقول والله أنا قصدت هيك، والله أنت قاعد بتعود لسانك وبعد شوية عند العصبية بتطلع منك الثانية، وبالتالي نقول لا يجوز سدا لذريعة إني أنا يحرم إنك أنت تستخدم هذا اللفظ وتسب فيه لا كرسي ولا جماد ولا غيره حتى ما تقر مما هو أعظم وتقع في المصيبة الأكبر.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور

0: نضال سلطان التميمي. شكرا لكم
1: بارك
0: دكتور.
1: الله فيكم، ونسأل الله أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وعزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، نفع الله بكم دكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، حسن حماد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح. وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الاستقرار في المنطقة. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. الرئيس الأمريكي يقول أنه علق هجوما مزمعا على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس، ووجه الحكومة إلى تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030 التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. وأشار جلالته لدى لقائه قيادات دينية مسيحية في الأردن وفلسطين في موقع عماد السيد المسيح المغطس بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته إلى ضرورة أن تركز خطة تنفيذ المبادرة على تحسين البنية التحتية والخدمات التشغيلية في موقع المغطس. وأكد

0: جلالة الملك أنه سيتابع بشكل مباشر تقدم سير العمل في خطة تنفيذ مبادرة 2030، إذ يأتي التوجيه الملكي انسجاما مع جهود جلالته في رعاية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوجود المسيحي بالمنطقة، وتأكيدا على مكانة الأردن كموطن لأهم المواقع والمقدسات المسيحية في المنطقة والعالم. وجال جلالة الملك في عدد من مرافق الجامعة، وهي مؤسسة غير ربحية أسستها بطريركية القدس الأرثوذكسية بطاقة استيعابية لـ40 مقيما، إضافة إلى خيار الالتحاق عن بعد، ومن المقرر أن تبدأ استقبال الملتحقين في أيلول المقبل. وخلال الافتتاح ثمن رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفوروس عطالله دعم جلالة الملك لمبادرة 2030، لافتا إلى أهمية وضع برامج وخطط استراتيجية بالتنسيق مع مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. وقال المطران عطالله:
1: اليوم حدث عظيم صار، اللي هو في موقع معمودية السيد المسيح تم تأسيس جامعة أرثوذكسية، اللي هاي الجامعة بتحمل اسم الكنيسة الوطنية للبلد اللي هي تحت الوصاية الهاشمية. نحن بنتكلم عن أقدم كنيسة في البلاد المقدسة في القدس، عمرها 2000 سنة، أقدم مؤسسة مسيحية في العالم المسيحي وأقدم مؤسسة كنسية في العالم المسيحي، وهي تحت رعاية هاشمية، وهي مؤسسة أردنية وتحت قانون أردني.
0: بدوره تحدث غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن عن أهمية تأسيس هذه الجامعة وتطلعها لاستقبال طلبة من الأردن والمنطقة والعالم، وقال:
2: مبادرة من بمباركة مجلس الكنائس في الأردن وأيضا بجهود الدولة الأردنية العزيزة اللي لا تقصر أبدا في أنه تتيح كل المساعدات لإنجاح هذا العمل. هذا الأمر مهم بالنسبة لنا، بالنسبة لكل مسيحي، خلينا نقول داخل القطر وخارج القطر.
0: من جانبه قال مسؤول الملف التأسيسي في جامعة المقطس الأب بشارة دحابري أن الأردن يعكس في افتتاح جامعة المقطس الدولية صورة حضارية ويعلم العالم بأنه موطن أصيل للسلام والمحبة والتآخي وملتقى للأديان والثقافات. وأضاف الأب دحابري:
3: اليوم شرفنا جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين بافتتاح جامعة المقطس الأرثوذكسية الدولية. هاي الجامعة اللي بتعتبر منارة وإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية. هاي البطريركية اللي زورها ضاربة بهاي الأرض منذ آلاف السنين، وتربطها بالأردن وبالعائلة الهاشمية علاقات وطيدة وقوية ومتينة، وثمر من ثمار هاي العلاقات اليوم الجامعة
0: هذا. وتتمحور مبادرة الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 حول عدد من المستهدفات الاستراتيجية، والتي تتضمن السردية والفعاليات الدينية الخاصة بالمناسبة، وتطوير المنتج السياحي للحج المسيحي، والترويج لموقع عماد السيد المسيح ومواقع السياحة الدينية الأخرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات التشغيلية في موقع العماد والمواقع الدينية والسياحية الأخرى في المملكة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد، وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة ويعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدد التصعيد. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل

0: في العاصمة البرتغالية لشبونة. وأكد الصفدي ورانجيل عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة والبرتغال، وبحثا سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما فيها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والمياه والزراعة والتعليم والسياحة والصناعات الدفاعية ثنائيا وفي إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الوزيران أنهما أجريا محادثات مثمرة وموسعة حول فرص التعاون في قطاعات حيوية، وأشار إلى أن البلدين يعملان على افتتاح خط طيران مباشر بين عمان ولشبونة، لما سيوفره من دفعة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والحركة السياحية بين البلدين. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين على الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر. ويواصل الصفدي اليوم لقاءاته في لشبونة مع عدد من المسؤولين البرتغاليين. دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أندونيسيا ومملكة إسبانيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية بنغلاديش الشعبية والجمهورية التركية وجمهورية كولومبيا ودولة ليبيا وجمهورية المالديف بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي، وهو مبادرة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المعاناة الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني. واستذكر الوزراء بقلق بالغ التدخلات الإسرائيلية ضد أساطيل سابقة في المياه الدولية، وأدانوا استمرار الأعمال العدائية التي تستهدف السفن المدنية والناشطين الإنسانيين. وتشكل هذه الاعتداءات بما في ذلك الهجمات على السفن والاحتجاز التعسفي للناشطين انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء سلامة وأمن المشاركين المدنيين في الأسطول، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم. وأكد الوزراء كذلك أن الاعتداءات المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحرية الملاحة، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وضمان حماية المدنيين والبعثات الإنسانية واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و3 إصابات، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 880. وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. في لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان اليوم، حيث استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون في غارات الاحتلال على بلدات جنوب لبنان، كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة بلدات في الجنوب اللبناني. سيداتي وسادتي، نواصل معكم فترتنا الإخبارية من عمان وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي إنه علق هجوما مزمعا على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن طلب تعليق العمليات العسكرية جاء من قادة قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة. مزيد من التفاصيل والزميلة ألفا لبطوش.
1: بعدما أرسلت طهران مقترح سلام جديد إلى واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علق هجوما مزمعا على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب، وأشار إلى أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنه حذر في منشور على منصته تروث سوشال من أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. ولاحقا صرح ترامب أن هناك تطورا إيجابيا للغاية، مضيفا أن حلفائه في الشرق الأوسط أبلغوه بأنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق لضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

إن إيران ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، وشدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور على منصة إكس على أن الحوار لا يعني الاستسلام. من جانبه أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تشكيل هيئة جديدة لإدارة

0: بما في ذلك لبنان وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران.
1: في أوكرانيا قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون بقصف روسي على مدينة في الشمال، كما شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة على عدة منشآت للبنية التحتية للغاز في منطقة تشيرنهييف شمال أوكرانيا، ألحق أضرارا بمعدات البنية التحتية الحيوية. إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة بدأت تدريبات على الأسلحة النووية تستمر 3 أيام، مشيرة إلى أنها تتضمن إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز لمحاكاة الاستعداد لاستخدام القوات النووية في حال تعرض لهجوم. وقالت الوزارة أن التدريبات ستشمل أيضا التدريب على كيفية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية الروسية التي جرى نشرها في روسيا البيضاء. نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. نظمت وزارة الثقافة في محافظة معان اليوم ندوة حوارية بعنوان الأرض والإنسان معان بوابة الثورة العربية الكبرى ودورها في بناء السردية الأردنية. وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدي في كلمته أن بعد النظر لدى القيادة الهاشمية ودعوة سمو ولي العهد إلى توثيق الرواية الأردنية له يمثل رسالة عظيمة لتعريف جيل المستقبل بأن الأردن يستحق أن يوثق تاريخه بما يليق به. وأضاف الرواشدي:
2: سعيد أن نلتقي في هذه المحافظة الكريمة بأهلها المعطاء العزيزة بمكانتها ضمن برنامج سلسلة الحوارات حول مشروع السردية الأردنية، وهي المدينة التي استقبلت طلائع الثورة العربية الكبرى مما تحمل من قيم ومبادئ تجسدت في مشروع النهضة والدولة العروبية، وما تزال معان حارسة التراث والتقاليد من خلال العديد من الفرق الشعبية وأغنياتها وحكاياتها وقصص البطولة التي تنسجها الأمهات والجدات، والتي تؤسس ثقافيا لملمح هويتنا الوطنية وسرديتنا الأردنية التي تنسج حكاية الأرض والإنسان.
1: أطلقت مديرية شباب عجلون من خلال مركز شباب وشابات صخرة برنامج الإرشاد والتدريب المهني بمشاركة عدد من الشباب ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل والمسارات المهنية المستقبلية. للمزيد تحدث رئيس قسم الإعلام والاتصال في مديرية شباب عجلون عن البرنامج لمندوبتنا إيمان هميسات وقال:
3: أطلق مركز شباب وشابات صخرة بمشاركة 25 شابا من المركز فعاليات برنامج الإرشاد والتدريب المهني والذي ينظمه مركز إعداد القيادات في وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني. ويأتي البرنامج ضمن حزمة البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة الشباب مؤخرا تنفيذا لمحور تطوير البرامج الشبابية في المراكز الشبابية الهادفة إلى توفير بيئة آمنة وحاضنة تتيح للشباب فرص التعلم والتطوير والمشاركة الفاعلة. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل والمسارات المهنية.
1: عقدت مديرية التربية والتعليم في قصبة الكرك اجتماع لمناقشة عدد من القضايا الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة لها. للمزيد تحدثت مديرة التربية والتعليم في قصبة الكرك بالوكالة كوثر الحمايدة لمندوبنا عدنان الجرالي فقالت:
4: تم خلال الاجتماع بعث عدد من القضايا الإدارية والتنظيمية والتربوية ومتابعة سير العمل في مختلف الأقسام، وتم تأكيد أهمية الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل التربوي والإداري والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما تم الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وتسريع إنجاز المعاملات والرد على الكتب الرسمية ضمن الأطر الزمنية المحددة، إلى جانب توثيق الزيارات الميدانية والمدرسية وفق الأصول الإدارية المعتمدة.
1: تعد محطة تنقية مدينة مادبا الصناعية إحدى المشروعات الحيوية الداعمة للبنية التحتية.

0: البيئية والخدمية في المدينة الصناعية بالمحافظة التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 7039 مترا مربعا. للمزيد تحدث مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات لمندوبتنا هي حديثات وفقال:
1: في مدينة مادب الصناعية لا نكتفي بدعم الصناعة، بل نحمي البيئة ونخدم المجتمع. محطة التنقية الجديدة وبأنظمتها المتطورة تحول التحديات إلى فرص، حيث تطابق المياه المعالجة للمواصفات المعتمدة ليتم تزويد المزارعين المجاورين بها لدعم القطاع الزراعي. خطوتنا الأخيرة بطرح عطاء تشغيل المحطة لشركات متخصصة تضمن رفع كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد المائية المستدامة.
0: قامت مديرية مياه المفرق باتخاذ عدد من الإجراءات الفنية والإدارية التي أسهمت في خفض نسبة فاقد المياه خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10%. عن التفاصيل تحدث مدير الصيانة وتشغيل المهندس عبد الله علمات لمندوبتنا إلهام السليم فقال:
2: قامت شركة مياه اليرموك بالآونة الأخيرة بمجموعة من الإجراءات لتصويب أوضاع العدادات للمشتركين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الفاقد من 67% إلى 57%، كما قامت بمجموعة من الإجراءات لصيانة شبكات المياه ومحطات المياه لتقليل الفاقد الفيزيائي على الشبكة، ذلك لتوفير كميات المياه المشتركين على شبكات المياه في إدارة مياه محافظة المفرق.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. أما يوم غد فيكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية. في ختام الفترة الإخبارية هذه عادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يفتتح جامعة المقطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح. وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الاستقرار في المنطقة. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. الرئيس الأمريكي يقول أنه علق هجوما مزمعا على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار والزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار والمتابعة عن تطورات المشهد السياسي في مناطق 48 على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي. كما هو معروف هنالك انتخابات مقبلة للكنيست، هنالك حوارات بين الأحزاب العربية المختلفة، هنالك أيضا في داخل المجتمع الإسرائيلي بين الأحزاب الإسرائيلية وخصوصا اليمينية هنالك تباينات خلافات بنت لابيد من طرف ونتنياهو ومعسكره اليميني المتطرف مع بن غفير وسوماتريتش، وهناك أيضا معسكر آخر يعني كان في موقع المتقدم ولكن موقعه الآن متواضع، حزب العمل وحركة ميرتس توحدا مع بعض وشكلوا حزب مشترك الحزب الديمقراطيين برئاسة ضابط سابق في الجيش يائير جولان. حول هذه الموضوعات دعوني أرحب من حيفا بالكاتب السياسي والباحث في الشؤون الإسرائيلية الكاتب الأستاذ أنطوان شلحت من فلسطين من حيفا. أستاذ أنطوان مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ حمادي.

0: يسعدني أن أشارك في برنامجك هذا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا. يعني إحنا على المستويين الشخصي نرحب بك كمتابع وكاتب وكباحث، وأيضا على المستوى الوطني يعني إحنا كأردنيين دائما يعني ننظر لكم، أنتم رأس الحرب السياسية في مواجهة كل السياسات العنصرية. عشتم في ظروف صعبة ولكن تمكنتم من الصمود والبقاء والاستمرارية، ويفترض ويجب أن يفترض أن فلسطيني مناطق 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة يكون لهم الموقع السياسي المتقدم بين صفوف الشعب الفلسطيني. لذلك بداية أستاذ أنطوان، يعني حتى المستمعين الأردنيين يتعرفوا على الأستاذ أنطوان، أنت من أي بلد؟
0: أنا من مدينة عكا.
1: عكا. يعني
0: مدينة عكا الساحلية.
1: نعم.
0: المجاورة لمدينة حيفا. طبعا هي تاريخيا أقدم من مدينة حيفا، ولكن في الوقت الحالي مدينة حيفا ربما تفوقت على مدينة عكا من حيث الشهرة.
1: طيب إذن، لكن أنت هلأ مقيم بعكا ولا بحيفا؟
0: لا، مقيم في عكا.
1: في عكا.
0: لكن كنت أعمل في حيفا فترة طويلة.
1: نعم.
0: الآن الإقامة في عكا، وأنت بتعرف أستاذ حمادي أنه اليوم الشغل ويتم أونلاين، يعني مكان إقامتك. في السابق كنت أقيم في حيفا بسبب الوظيفة والمهنة.
1: لهذا السبب يعني انطباعاتي أنك من حيفا وقلت أنك من حيفا.
0: نعم، وإحنا لأننا التقينا أيضا في حيفا.
1: صحيح، في جريدة الاتحاد أظني أو شيء. نعم.
0: نعم.
1: نعم. ولكن مدام ذكرنا حيفا وعكا، حيفا أصبح هنالك تقليد باستمرار أن هنالك على الأقل اثنين من الفلسطينيين أعضاء في المجلس البلدي.
0: نعم، حتى الآن هم أكثر من ذلك.
1: نعم، أربعة أظني. نعم.
0: نعم، هناك أربعة أعضاء
1: صحيح.
0: في المجلس البلدي.
1: بس قلت التقليد أنه كانوا اثنين، ولكن هم بالانتخابات
0: طبعاً.
1: الأخيرة
0: طوال الوقت. نعم، طوال الوقت يعني. وأنت أستاذ حمادة متابع
1: للفلسطينيين
0: 48، طوال الوقت كان هناك أعضاء عرب في مجلس بلدية حيفا، حتى أكثر من ذلك. أحيانا هؤلاء الأعضاء العرب تمكنوا من تسلم مناصب مفتاحية في البلدية، يعني منصب نائب رئيس البلدية، يعني هذا منصب مفتاحي في البلدية.
1: نعم.
0: من خلال طبعا توقيع اتفاقيات مع عدد من رؤساء البلديات الذين يتبنون مطالب مدنية ليبرالية. طبعا أنت بتعرف أنه انتخابات السلطات المحلية صحيح أنه طابعها سياسي عام، ولكن تركيزها أكثر ربما على المسائل التي تخص الجانب المدني، ولذلك يمكن لفلسطيني 48 أن يعقدوا اتفاقيات ائتلافية تتعلق بالجانب المدني من دون أن يتم التطرق إلى الجانب السياسي القومي.
1: صحيح، وهذا هذا الحقيقة رح يكون أحد الأسئلة الجوهرية. يعني حينما ندقق بالمتابعات نجد أن مشاركة الفلسطينيين ب 48 في البلديات يصل إلى نسبة 85% إلى 90%، حتى في بعض البلديات قفز عن 90%، بينما الانتخابات البرلمانية يعني الدورة الماضية مع الأسف لم يتجاوز 50%، اللي قبلها 64%، فلذلك يعني في خلل بهذا الاتجاه. بالتالي يبدو أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المعيشية بتشد الناس أكثر من القضايا السياسية.
0: بالتأكيد، يعني وربما هنا المجال لكي نشير إلى أن دور السلطات المحلية عند فلسطيني 48 كان دورا وطنيا بامتياز.
1: صحيح.
0: بالأساس منذ أواسط السبعينيات.
1: نعم، بيحد الراحل.
0: نعم نعم، هي اللي يعني بعد الانتصار المهم الوطني الذي تحقق في بلدية الناصر وانتخاب الشاعر توفيق زياد رئيسا لبلدية الناصر على رأس قائمة تأسست حديثا اسمها جبهة الناصر الديمقراطية في عام 1975، بعد ذلك بعام السلطات المحلية العربية في معظمها وقفت وراء الإضراب التاريخي، إضراب صحيح. يوم الأرض.
1: نعم،
0: كذلك الأمر في العام 2000 ما عرف بحبة أكتوبر التي جرت بموازاة الانتفاضة الفلسطينية

0: صحيح.
1: وللعلم أستاذ حمادي، مع أنه هذا يمكن مش موضوعنا الآن، بس منذ عام 2000 إسرائيل بدأت تخطط كيف يمكن أن تعيد السيطرة على السلطات المحلية
0: صحيح.
1: العربية بعد هبة أكتوبر 2000 والانتفاضة الفلسطينية الثانية. ولذلك الفلسطينيون في أراضي 48 ينظرون إلى معارك الانتخابات المحلية، السلطات المحلية، نظرة صحيح أنها تتسم بقدر كبير ربما من النظرة الاقتصادية الاجتماعية، ولكنها لا تعدم أيضا النظرة السياسية، لأن هذا موقع مهم جدا على صعيد الحقوق المدنية وأيضا على صعيد الحقوق الجماعية.
0: صحيح، بدلالة أن الأحزاب السياسية بلا استثناء تشارك بالانتخابات البلدية، بينما هنالك حزبين كما هو معروف.
1: طبعا
0: طيب.
1: في دعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، على رأسها طبعا الحركة الإسلامية الجناح الشمالي، اللي هي بالمناسبة أستاذ حمادي محظورة الآن قانونيا.
0: نعم صحيح. نعم.
1: في طبعا جناح آخر يمكن هذا نفصل في سياق لاحق، للحركة الإسلامية اللي هو الجناح الجنوبي، اللي يعني يشارك بهذه الانتخابات من خلال حزب سياسي باسم القائمة العربية الموحدة، اللي يقف على رأسه الآن عضو الكنيسة منصور عباس.
0: صحيح. نعم. الحقيقة يعني هذا واضح أيضا، الانقسام وقع بيناتهم عام 96 على خلفية المشاركة بانتخابات الكنيسة في ذلك الوقت، وتحالف الحركة الإسلامية برئاسة الراحلين الشيخ عبد الله نمر درويش وعبد الوهاب دراوشة، شكلا القائمة الموحدة عام 96 وخاضا الانتخابات، وكلاهما حصل كل منهما على نائبين في الكنيسة في ذلك الوقت، وبالتالي وقع الانشقاق في الحركة الإسلامية على خلفية هذا الموقف اللي قاده الشيخ عبد الله نمر درويش، والجناح الآخر اللي قاده رائد صلاح في ذلك الوقت. نعم.
1: ولا يزال يقوده.
0: نعم صحيح، مع كمال الخطيب يعني نائبه.
1: نعم صحيح.
0: طيب الآن أستاذ أنطوان شلحت، يعني في انتخابات مقبلة هذا العام للكنيسة الإسرائيلي، والحقيقة يعني ستكون فلسطينيا في غاية الأهمية. أولا شيء مؤكد أن الفلسطينيين عندكم يعني خبروا هذا اليمين السياسي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، يعني ليس فقط فاشيا يعني في قطاع غزة وقمعيا بشدة في الضفة الفلسطينية، ولكن حتى فلسطينية شعبكم بال 48 لم يسلم يعني من هذه الإجراءات. وأنت الآن يعني في السياق تحدثت عن مسألة البلديات، فطبعا هم لا يستطيعون الآن استعادة مكانة الأحزاب الصهيونية عندكم كما كان قبل عام 92، حيث كانت الأغلبية لصالح الأحزاب الصهيونية، ولكن الجبهة والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية هزموا الأحزاب الصهيونية، لكن الآن بحاربوا السلطات بجوز بحجب المساعدات المالية أو الاختصاصات إلى آخره. لذلك يعني الانتخابات، كيف ترى الآن أستاذ أنطوان شلحت يعني من ناحية سياسية أهمية هذه الانتخابات بشكل عام، وبعدين ندخل في مسألة يعني أهمية الائتلاف بين القوى السياسية الرئيسية، الأحزاب خصوصا الأربعة وباقي القوى السياسية العربية، لكن بشكل عام كيف تنظر لانتخابات الكنيسة هذا العام؟
1: لا شك أنها انتخابات مهمة للغاية.
0: نعم.
1: لأنه ستكون فيها كل مصير حكومة بنيامين نتنياهو الحالية موضوع على المحك. هذه الحكومة أستاذ حمادي،
0: نعم،
1: هي الحكومة الإسرائيلية الأولى التي توصف بأنها حكومة اليمين الكامل المتكامل، يعني اللي قائمة على تحالف بين حزب الليكود وزعامة بنيامين نتنياهو، اللي هو حزب الليكود يمكن توصيفه بأنه جديد، يعني مختلف.
0: صحيح. يميني.
1: أمور. نعم.
0: يميني متطرف أصبح.
1: نعم، يميني متطرف مع أحزاب الصهيونية الدينية، هي أيضا اليمين الاستيطاني المتطرف يعني. اللي لا يؤمن لا بالتسوية ولا بإدارة الصراع، يسعى من أجل حسم الصراع.
0: نعم
1: وتوسيع الاستيطان ويشجع الإبادة، وأيضا أحزاب اليهود الحريديم المتشددون دينيا، اللي هن في البداية ربما كانوا إلى حد ما براغماتيين سياسيا، ولكن شيئا فشيئا انتقلوا إلى جانب اليمين المتطرف. فالمعركة هي على استبدال هذه الحكومة بحكومة ربما لا يكون سقفها أعلى من سقف اليمين السياسي، ولكنها ستكون أقل تطرفا من الناحية اليمينية. هناك حديث ربما عن إمكان تأليف حكومة بديلة لبنيامين نتنياهو، يعني استطلاعات الرأي العام الآن تمنح الحزب الذي تشكل حديثا بين حزبي يوجد مستقبل بزعامة عضو الكنيسة الرفيق اللي الآن هو زعيم المعارضة وتسلم منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية لمدة أقل من عام، وبين نفتالي بنت الذي أيضا كان رئيس حكومة بنت لابيد التي استمرت في الحكم عاما واحدا يعني بين 2021 و2022. الآن يوجد تحالف انتخابي بينهما باسم معا، يحصل في استطلاعات الرأي العام على مكانة الحزب الأول، وإلى حد ما يحصل على إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة. فعمليا يعني بالنسبة للفلسطينيين في 48 ما عندهم أوهام إنه الانتخابات المقبلة ستسفر عن تغيير سياسي جذري في النهج الذي تتبعه الحكومة، خصوصا إزاء القضية الفلسطينية أو إزاء سائر القضايا الإقليمية، ولكن عندهم أمل بأن تسقط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الفاشية وأن تأتي حكومة أقل فاشية منها، بما يفتح ربما مسارا أمام الحديث السياسي، أو بما يمكن أن يوقف، لا أدري إن كان مثل هذا الأمر يعني واقعي أن توقف حرب الإبادة. هناك من يعتقد أن الحكومة المقبلة يمكن أن تستمر أيضا في حرب الإبادة إذا ما ظلت تحصل على الدعم الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة، ولكن هناك آمال يعني بالمشاركة في هذه الانتخابات من أجل إسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة تكون أقل تطرفا. هذا لا يعني بأنها ستكون أفضل، ولكن بالتأكيد يمكن أن تكون أقل تطرفا.
0: نعم، يعني هنالك أستاذ أنطوان مشعل يعني مسألتين جوهريتين، طبعا في مسألة ثالثة يعني غير واردة، هي قضايا الشعب الفلسطيني الثلاثة. أولا المساواة لكم بال 48، ثانيا الاستقلال لمناطق ال 67، ثالثا العودة للاجئين. هذه مكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة، لكن يعني بدون أن نقفز، ولكن من باب النقاش نترك مسألة حق اللاجئين في العودة اللي هي مقتصرة فقط عليكم، لكن في مسألتي المساواة بال 48 والاستقلال بال 67 شيء مؤكد. فيما يتعلق بالمسألة الثانية الاستقلال بال 67، واضح أن كل الأحزاب اليمينية بلا استثناء هي ضد حل الدولتين والاستقلال، صح؟
1: طبعا صحيح. نعم. طبعا هذا توصيف دقيق. يعني الحزب الوحيد ربما الذي يؤيد الآن حل الدولتين هو الحزب اللي أشرت له، تحالف العمل وميرت.
0: نعم.
1: الحزب الديمقراطي.
0: طيب خلينا يعني هذا يعني تحالف حزب العمل مع حركة ميرس حزب الديمقراطيين، يعني كل الاستفتاءات تعطيه 8 10 12 مقعد، لكن مش راح يكون له يعني التأثير السياسي القوي، التأثير اللي هو للأجنحة اليمينية المختلفة إجرائيا وليس مبدئيا. لكن القضية الأهم بالنسبة لكم هي قضية المساواة. قديش في هناك مناخ يمكن استثماره، استغلاله، توظيفه فيما لو تغيرت حكومة نتنياهو إلى حكومة يائير لابيد مع نفتالي بنت؟ هل هنالك في مجال للمساومة، في مجال لتحقيق إنجازات بهذا المجال؟
1: لا أستاذ حمادي، أنا بعتقد أن موضوع المساواة هو موضوع شبه مستحيل. يعني
0: نعم.
1: هي دولة عنصرية تعرف نفسها بحسب قانون دستوري بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، يعني كل من هو غير يهودي
0: نعم.
1: بشكل أوتوماتيكي سيميز ضده ولا

0: أن يحظى بالمساواة. لكن في قضية ملحة وباتت أكثر إلحاحا من قبل، وأنت طبعا سمعت عن هي قضية العنف والجريمة المنظمة.
1: نعم.
0: لتجري داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، واللي تعتبر من قبل كل الأحزاب وأيضا من قبل الخبراء والمحللين بأنها بمثابة أداة الدولة أو حرب الدولة على هذا المجتمع الفلسطيني من أجل تدريره وتصديه. في هذه القضية أنا بعتقد أنه في حال نجاح الأحزاب العربية في تشكيل قائمة مشتركة، ربما نتطرق إلى هذا
1: أكيد،
0: ووصول هذه القائمة على عدد كبير من المقاعد البرلمانية، اللي يمكن أن تشكل بمثابة بيضة قبان للحكومة المقبلة، بغض النظر الآن عن النقاشات الدائرة بين هذه الأحزاب بصدد الدخول إلى ائتلاف الحكومي أو عدم الدخول إلى ائتلاف الحكومي. ممكن لهذه الكتلة الكبيرة أن تشكل أداة ضغط على الحكومة من أجل أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة المنظمة. بالمناسبة أستاذ حمادي، وبالتأكيد أنت تعلم هذه الوقائع، في الحكومة السابقة حكومة لابيد وبنت اللي كان أحد الأحزاب العربية عضوا فيها، كان في هناك خطة للحكومة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وبدأ تنفيذها على أرض الواقع، وبعتقد أنه حققت ثمرات مظبوط قليلة ولكن كانت ثمرات واعدة بأنه يمكن الوصول إلى الغاية المشتهى من القضاء على هذه الجريمة المنظمة. هذا هو الشغل الشاغل الآن أكثر
1: أكثر من أي شيء سياسي
0: العربية. نعم، في أراضي 1948 طبعا من دون إسقاط الموضوع السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية
1: ودفع
0: قدما نحو حل الدولتين.
1: نعم.
0: لأنه أنت بتعرف أستاذ حمادي أنه إحنا كفلسطينيين 48 إحنا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية. يعني إحنا مش قضيتنا مش قضية علاقة أكثرية
1: أو تضامن طرف مع طرف،
0: لا تمام،
1: شركاء.
0: لو لم تكن قضية فلسطين ما بتكون في هنا قضية أكثرية وأقلية.
1: نعم.
0: إحنا جزء من القضية الفلسطينية.
1: نعم.
0: والحل لكل مشاكلنا مرتبط بحل كل القضايا العالقة للقضية الفلسطينية.
1: صحيح. طيب، إذن يعني الأولويات أستطيع أن أقول بالنسبة لفلسطيني 48 الآن هو وقف العنف والجريمة المنظمة، أهم من المساواة وأهم من يعني الحل السياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لأنه في معايشة يومية، في قتل. يعني
0: نعم.
1: الآن إحنا في في في شهر 5، إلى الآن وصل عدد الضحايا أكثر من 80 يعني ضحية،
0: أكثر من 100 حوالي 108 قتلى.
1: العام الماضي كانوا أكثر من 250.
0: نعم، يعني تخيل الآن إنه إحنا بعدنا مش نص السنة صار العدد أكثر من ما كان عليه الحال في نصف العام الماضي.
1: نعم، يعني عمال بيتضاعف بدل ما
0: يتقلص. في تصعيد.
1: نعم.
0: في تصاعد. نعم
1: نعم. طيب، هلا يعني أنت الحقيقة سميته أستاذ أنطوان شالحات بأنه هذا عنف منظم، يعني أو جريمة منظمة، يعني ممكن تفسر لي إياها؟ يعني في هناك، هذا بفهم من هذا الكلام أنه في هناك عصابات منظمة وليس.
0: نعم.
1: يعني عمليات ثأرية من أشخاص لأشخاص أو من عائلات لعائلات.
0: لا أبدا، طبعا في عصابات منظمة، يعني والاعتقاد بين كل الأحزاب السياسية ومنظمات العمل الأهلي أنه في غض طرف من طرف الحكومة مقصود عن هذه
1: الحكومة الأجابات. ولا من الأجهزة الأمنية؟
0: من الأجهزة الأمنية بأوامر حكومية طبعا.
1: نعم.
0: لأنه يعني أنا بس هون بدي أعيد لأذهان المستمعين أنه كان في جريمة منظمة في المجتمع اليهودي، وكانت يعني تقوم بمهماتها من دون تدخل الأجهزة الأمنية. صراعات كانت تقتصر على هذه العصابات الجريمة المنظمة. في اللحظة اللي عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي تجاوزت الخطوط الحمر، يعني بدأت تعتدي على الأبرياء، في ليلة زي ما بيقولوا ما فيهاش ضوء قمر تم القضاء عليها عن بكرة أبيها. فعمليا وجود عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بالرغم من قيامها بارتكاب اعتداءات على أناس أبرياء وغض الطرف عن ذلك، هذا يؤكد أن هناك في تواطؤ من قبل الأجهزة الأمنية بأوامر حكومية عن هذه العصابات، لأنها تؤدي دورا سياسيا محسوبا يخدم السلطة الحاكمة فيما يتعلق بدهورة المجتمع الفلسطيني في الداخل وتشظيه وتشتته في هذه القضايا لكي يتم صرف نظره عن القضايا العامة وخصوصا القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل المنطقة.
1: جهاز الأمن المسؤول عن القضايا يعني الجنائية الداخلية مين هو؟ لأنه
0: جهاز الشرطة جهاز
1: الشرطة
0: الشرطة جهاز الشرطة
1: مش الشباك أو
0: لا جهاز الأمن العام مسؤول عن الأمن المرتبط
1: السياسي.
0: بالدولي
1: نعم
0: سياسي.
1: نعم
0: الشرطة الآن أنت بتعرف يعني يتولاها وزير اللي هو من يعني بقايا عصابة
1: كهان.
0: كهنة
1: نعم
0: إيتمار بن جبير، وزير الأمن القومي هو المسؤول عن الشرطة، وهو بالنسبة له يعني هو بالنسبة له الفلسطينيين كلهم
1: أعداء.
0: يعني أعداء وإرهابيين ويعني ويجب القضاء عليهم. حتى الشرطة الآن تقوم بعمليات قتل للفلسطينيين أحيانا يعني من أجل القبض على متهم بشبهة جنائية إذا يعني بدرت عنه حركة مثلا تعتبر في من وجهة نظر الشرطة مشبوهة، تقوم بإطلاق النار عليه بقصد القتل. ففي وضع فعلا في يعني نوع من الفلتان الأمني من قبل الشرطة وفي نوع من
1: مقصود
0: الفلتان
1: فلتان
0: الأمني
1: مقصود.
0: نعم
1: نعم
0: نعم من قبل عصابات الجريمة المنظمة، كله مقصود من أجل تفتيت هذا المجتمع الفلسطيني، لأنه عن جد مجتمع كبير أستاذ حمادي. يعني إحنا أصبحنا الآن تقريبا 2 مليون نسمة،
1: صحيح.
0: يعني هذا مجتمع كبير يعني ممكن أن
1: ويعني مرشح لأن يلعب دور سياسي يعني
0: طبعا
1: أقوى وإلى آخره في هذا الاتجاه. نعم
0: صحيح
1: نعم فلذلك يعني يمكن من وجهة نظرهم أنه هذا بمس يعني ما يسمى بيهودية الدولة، أنه في طرف آخر
0: تمام
1: غير يهودي الآن بدأ يتحكم في المسار بشكل أو بآخر، أو على طريق أن يؤثر بشكل أو بآخر على المسار السياسي يعني لبين قوسين الدولة اليهودية.
0: نعم تمام. يعني مثل هذا الأمر يعني هذا هو جزء من عقيدة نتنياهو. يعني أنا
1: نعم
0: الآن بدي أعيد للأذهان أنه في 1996 عندما كان نتنياهو قبل لا بتعرف بعد ذلك بعد أن كان رئيس حكومة في فترة كان وزير للمال، أصبح وزير للمال
1: نعم
0: أظن في حكومة أرييل شارون أصبح وزيرا للمال إذا لم تخن الذاكرة، ألقى خطابا في إطار مؤتمر هرتسيليا للمناعة القومية تحدث فيه أنه الخطر الوجودي الذي يهدد إسرائيل هو ليس الفلسطينيين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، إنما الفلسطينيين في
1: في
0: الداخل.
1: الداخل.
0: ولذلك يجب أن توجه السياسة الإسرائيلية الرسمية إلى هؤلاء الفلسطينيين في الداخل من أجل قمع هويتهم القومية.
1: واضح بأنه يعني تعاملهم مع هو خارج ال 48 يعني كما يجري الآن، رغم وجود وقف إطلاق النار بين حركة حماس والمستعمرة الإسرائيلية، ومع ذلك الاغتيالات امبارح تمت وتستمر، رغم وقف إطلاق النار بينهم وبين حزب الله الاغتيالات والقصف موجود. فبالتالي هم يعاملون كل من هو خارج بين قوسين الدولة اليهودية بالقتل، ولكن في صعوبة أنهم يقدموا على قتل ناس من داخل يعني المدن ال 48 والشعب الفلسطيني بال 48، إلا إذا كان في هناك أسباب كما تفضلت يعني جنائية أو محاولات قتل، ولكنها ليست بالشكل اللي يمكن أن يمارس بحق أهالي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأيضا لبنان. طيب
0: نعم
1: الآن
0: صحيح
1: نعم الآن أستاذ يعني أنطوان، الحقيقة في حوارات جدية متقطعة بين الأحزاب الأربعة، ويعني ربما كمان بمشاركة كمان أطراف أخرى إلى آخره. يعني في هناك اللجنة السباعية المنبثقة عن رؤساء البلديات، هناك لجنة المتابعة إلى آخره. يعني كلية هذا عمال بتلعب دور. طيب قديش الأمور واصلة إلى حد أن يكون هنالك فعلا قائمة مشتركة؟ طبعا يعني أعرف بأنه الأحزاب الثلاثة، الجبهة الديمقراطية والتجمع والحركة العربية للتغيير، حسموا قرارهم بتشكيل قائمة مشتركة موحدة بيناتهم الثلاثة، لكن باقي بين هذا الائتلاف الثلاثي والحركة الإسلامية أو القائمة الموحدة. فهنالك تباينات في مسألتين، يعني حسب ما بعرف. أحب أسمع منك أستاذ أنطوان، يعني كمتابع، كمراقب، كباحث سياسي، وأيضا كمواطن فلسطيني مهتم بهذا الموضوع.
0: طلع حتى الآن كل مسألة إعادة تشكيل القائمة المشتركة كان في تجربة سابقة طبعا للقائمة المشتركة،
1: نعم
0: يعني وحصلت على 15 مقعدا في
1: صحيح،
0: الكنيسة الإسرائيلية. كل هذه المسألة ما زالت ضبابية، يعني حتى إلى درجة التعثر أستطيع القول. سبب ذلك يعني واضح أنه بسبب رغبة القائمة العربية الموحدة اللي هي يعني الذراع الحزبي للحركة الإسلامية الجناح الجنوبي بزعامة عضو الكنيسة منصور عباس، رغبتها بأن تكون القائمة تقنية، يعني بمعنى انه تتفكك في اليوم التالي للانتخابات الى كتلتين او اكثر.
1: نعم،
0: لانه لماذا يصر على مساله التقنيه؟ لانه معني بالانضمام الى الحكومه التي ستنشا بعد الانتخابات. على الرغم من انه قاده احزاب الحكومه السابقه التي كان عباس شريكا فيها يعلنون يعني صباحا ومساء رفضهم لتكرار مثل هذه التجربه. وكذلك القائمة العربية الموحدة ما زالت ترفض حتى الآن يعني التوصل إلى اتفاق سياسي يكون أساس جوهري لتحالف القائمة المشتركة، على غرار ما كان في العام 2015 عندما تشكلت القائمة المشتركة السابقة. بالمقابل مثل ما قلت أستاذ حمادة، أنه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي الحركة العربية للتغيير تطالب بتحالف سياسي قائم على برنامج سياسي في حد أدنى ويكون ملزما.
1: نعم،
0: فعمليا ما في استماع، يعني لا أدري إلى أين ستتجه الأمور. واضح أنه إحنا أمام سيناريوين. السيناريو الأول أن تشكل قائمة مشتركة وتكون تقنية، لأنه الأحزاب الثلاثة اللي ذكرتها لم تعلن أنها ضد قائمة تقنية، ما أعلنت، هي تريد قائمة على أساس برنامج سياسي.
1: نعم،
0: لكن يمكن أن تعيد حساباتها وتوافق على إقامة قائمة تقنية. هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني أن تكون هذه الأحزاب ترفض كل فكرة القائمة التقنية، عندها تخوض الانتخابات قائمتان، يعني القائمة العربية الموحدة ستخوض الانتخابات منفردتان، والقوائم الثلاث الأخرى أعتقد أنها ستشكل، يعني أستطيع أن أقول، نسخة معدلة من القائمة المشتركة.
1: طيب إذن الحقيقة يعني حسب يعني متابعاتنا، يعني هناك مسألتين. المسألة الأولى هي تتعلق بهذا الجانب، ويمكن يعني ما زالت تكون مفتوحة، تكون الأولوية للانتخابات وليس للبرنامج السياسي ما بعد الانتخابات. لأنه يعني شيء مؤكد، معركتهم، معركة الطرفين إنجاز التعبير، أو الأحزاب الأربعة، هو كيف يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من نواب الكنيست، والدفع بأكبر حجم ممكن من المصوتين الفلسطينيين إلى صناديق الاقتراع. فهذا هو التحدي الأول. والتحدي الثاني ربما يعني يتعلق بتشكيلة القائمة، مين رقم واحد، مين رقم اثنين إلى آخره. بحيث كان دائما التقليد عندكم أن الجبهة الديمقراطية هي التي ترأس القوائم الائتلافية، ولكن بعد حصول الحركة الإسلامية على 5 مقاعد يعني صار لها الأولوية كما هو معروف الآن. الحركة الإسلامية لها 5 مقاعد اللي هي القائمة الموحدة، فلذلك يعني هذه المسألة قد تكون إجرائية، لأن يعني إبراهيم صرصور اللي هو كان الرئيس السابق بيطرح المسألة بشكل تداولي، يعني إنه ممكن كل 2 سنين يرأس القائمة حدا من الجبهة وحدا من القائمة الموحدة. لكن شيء مؤكد بأنه هذا الوضع يعني ما زال موضع مساومة لآخره، ولكن حينما ندقق بالأوضاع الداخلية نجد الآن أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة هي التنظيم الوحيد اللي حسم انتخاباته الداخلية.
0: نعم
1: فلذلك يعني إذا تابعت هاي الانتخابات، مين اللي ترشح أو مين اللي حظي يعني بالترشيح؟ يعني سمعت أنا إنه يوسف جبرين اللي هو النائب السابق يعني حصل على الموقع الأول، صحيح؟
0: نعم، يعني أمس جرت انتخابات الجبهة، انتخبت قائمتها للانتخابات المقبلة. طبعا اللي حصل على المكان الأول العضو الكنيست السابق الدكتور يوسف جبرين، تنافس على المنصب مع دكتور آخر والدكتور
1: مش مهم، المهم إنه يعني يوسف
0: نعم
1: جبرين،
0: نعم
1: والموقع الثاني لمين كان؟
0: فاز فيه جعفر فرح.
1: جعفر فرح
0: اللي هو سمعت بجمعية مساواة،
1: جمعية مساواة، نعم صحيح صحيح.
0: نعم المقعد الثالث فاز فيه عضو الكنيسة الحالي عوفر كسيف.
1: عوفر كسيف، نعم كسيف، نعم هذا
0: نعم
1: نائب حالي وهو يهودي إسرائيلي.
0: نعم
1: مع
0: راديكالي،
1: الثالث
0: نعم من
1: والرابع،
0: الحزب الشيوعي.
1: نعم
0: الرابع تم انتخاب أيضا يوسف العطاني، هو كمان عضو كنيست من منطقة النقب. في المقعد الخامس الدكتورة نهاية وشاحي، في المقعد السادس
1: يعني على
0: إياد
1: أي حال
0: ناصر.
1: هذه المقاعد الأربعة الأولى يعني مضمونة،
0: نعم
1: يعني في يعني يوسف جبرين، جعفر فرح، عوفر كسيف، ووليد
0: يوسف
1: يوسف
0: العطاوني.
1: عطاونة. نعم
0: نعم
1: نعم يعني هذول، فهذا طبعا يفترض أنه الأحزاب الأخرى يعني خصوصا الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي كمان يعملوا اجتماعاتهم الداخلية،
0: نعم
1: ربما هذا
0: تقريبا نعم
1: بيوفر الفرصة وأنه يعني تحسم المسائل داخليا، فبالتالي يعني ممكن، خاصة أنه الكنيست إلى الآن ما أقرت متى تكون بشكل رسمي ودقيق، يعني هي يفترض بأول نوفمبر، لكن شيء
0: هي يفترض بآخر أكتوبر أستاذ
1: آخر
0: حمد.
1: أكتوبر. نعم
0: نعم
1: نعم بأول
0: نعم
1: أكتوبر يعني. نعم
0: يعني نعم آخر أكتوبر، ربما يكون في أول نوفمبر مثل ما قلت، بس هو حسب القانون لحد 27 أكتوبر يجب أن تجري الانتخابات
1: ولكن
0: حسب
1: هل
0: موعدها القانون.
1: نتنياهو بيوافق أن تكون الانتخابات بعد 7 أكتوبر؟
0: هذا الجدل الآن، لأنه أنت يعني بالتأكيد سمعت أن أحزاب المعارضة قدمت مشروع قانون لتبكير موعد الانتخابات، وأحزاب الائتلاف قدمت مشروع قانون مضاد لتبكير موعد الانتخابات لكي تتحكم بالموعد أكثر من أحزاب المعارضة، على خلفية أخرى
1: نعم
0: بخلفية قانون تجنيد الشبان الحريدين. لما أعلن نتنياهو أنه لن يتمكن من إنجاز قانون يخفف تجنيد شبان الحريدين في الجيش الإسرائيلي، أحد أحزاب اليهود الحريدين من الكتلة الأشكنازية اللي هي يهود التوراة قالت إنها ستنزع الثقة عن حكومة نتنياهو، فاستبق نتنياهو ذلك بتقديم مشروع تبكير الانتخابات في حديث إنه ممكن تكون الانتخابات في أيلول.
1: نعم
0: فيعني ستبدأ الكنيست الآن بمناقشة مشروعي القانونين لتبكير موعد الانتخابات، الصورة ستكون أوضح ربما في الفترة القليلة المقبلة.
1: طب
0: هل
1: فيما يتعلق
0: ستجري؟
1: أستاذ، فيما يتعلق بالحريديم، يعني الآن الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية اليهودية متشددة مختلفين حول مسألة يعني تجنيد الحريديم، يعني ممكن تعطينا فكرة حول هاي المسألة؟
0: نعم يعني أنت بتعرف أنه كان في قانون اللي يعفي الشبان اليهود الحريديم من التجنيد، جاءت المحكمة العليا وألغته وقالت أنه إذا لم يسن قانون اللي يرتب موضوع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، فلن يحصل اليهود الحريديم على أي

0: امتيازات من الدول وهم مع لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي. الحصول على هذه الامتيازات سيكون فقط في مقابل التجند والخدمة في الجيش الإسرائيلي. فمنذ أن ألغت المحكمة العليا هذه الامتيازات كان هناك محاولات لتجهيز قانون آخر لتجنيد الشبان الحريديين، ولكن لم يتم حدوث ذلك بسبب وجود خلافات حتى أيضا داخل الائتلاف الحكومي. جاءت الحرب الآن على قطاع غزة والحرب المتعددة الساحات وأثبتت أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المزيد من الجنود للقتال، والاحتياطي البشري الوحيد للجيش موجود في صفوف المجتمع الحريدي، ولذلك هناك حاجة لفرض التجنيد للمجتمع الحريدي، وهذا ما تعارضه أحزاب الحريدين في قوة. فهذا خلق مثل هذه الأزمة. حتى الآن لا يوجد قانون، وأحزاب الحريدين لا تتمتع بالامتيازات التي كانت تتمتع بها. هذا هو يعني جوهر الأزمة بين أحزاب الحريدين وبين الحكومة الحالية وسائر الأحزاب، اللي طبعا ممكن أن تؤدي إلى تأخير موعد الانتخابات.
1: نعم. طيب أستاذ أنطوان شلحت، الحقيقة يعني المدقق المراقب يعني للوضع السياسي الداخلي، يعني خصوصا بعد سنة 92، تعرف سنة 92 ل 96 كانت حكومة إسحاق رابين، واللي نعم. أقدمت على قرار التسوية السياسية مع الفلسطينيين. طبعا كان الثمن اغتيال إسحاق رابين واغتيال ياسر عرفات شركاء يعني اتفاق أوسلو. لكن في ذلك الوقت يعني كانت الأحزاب اليسارية الصهيونية إنجاز التعبير، حزب العمل وحركة ميرتس، وحتى يعني أنت عرضت في الاتجاه في العرض عن شاس كان شريك معهم بالائتلاف. الآن يعني أنت قلت أنه شاس يعني أصبح من الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، يعني سابقا كان حزب ديني ولكن على المستوى السياسي كان بين قوسين يعني حزب ليبرالي. الآن حينما ندقق باليسار الصهيوني نجد أن حزب العمل فقط كان عنده 42 مقعد، اليوم عنده 4 مقاعد فقط، وحركة ميرتس اللي كان عندها 9 مقاعد ووصلت مرة ل 16-17 مقعد الآن أخفقت في الانتخابات وجابوا فقط 142 ألف صوت، وهذا ما أهلهم لدخول الانتخابات. يفترض يكون الكنيسة يفترض يحصلوا على 154 ألف حتى يحصلوا على 4 مقاعد. فندقق بأن الأحزاب اليسارية الصهيونية أخفقت، فشلت، تراجعت. ربما الآن كما تفضلت أنه حزب صار هناك وحدة بين حزب العمل وحركة ميرتس عبر حزب الديمقراطيين بيجيب 10-12 مقعد، لكن يبقى أحزاب الدينية اليهودية المتشددة والأحزاب السياسية المتطرفة. شو تفسيرك لهذا الانقلاب في المجتمع الإسرائيلي يعني خلال 25 سنة؟ يعني انقلاب كبير.
0: نعم، يعني أنت يعني وصفت المشهد بشكل دقيق. يعني نعم. اليوم نستطيع القول من ناحية عملية أنه لم يعد هناك في المشهد السياسي الإسرائيلي شيء اسمه يسار
1: صهيوني. نعم.
0: يعني هذا هذا المشهد يحتوي مكونا يمينيا يعني متطرفا، ومكونا وسطيا يفتقر في جوهره إلى أيديولوجيا أو رؤية معينة وأقرب إلى اليمين، ومكونا هزيلا يسمي نفسه يسار صهيوني. هو في جوهره مثل ما ذكرت أستاذ حنادي يسار سياسي.
1: نعم.
0: لا توجد بينه وبين مصطلح يسار أي صلة أو علاقة.
1: صحيح.
0: هذا التطور مربوط طبعا ب يعني تحولات سياسية بناء على ما حصل بعد اتفاقيات أوسلو في 1993 وكل مسار التسوية اللي قاد إسحاق رابين وانتهى بمقتله وبمقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. هذا المسار كان يتطلع إلى التسوية. تفجر هذا المسار فانتقل المسار من التسوية إلى مسار ما يسمى بإدارة الصراع. إدارة الصراع يعني أنه لا توجد تسوية. أيضا انضاف إلى ذلك كل التغيرات الاجتماعية الديموغرافية الحاصلة في إسرائيل. هناك ارتفاع مضطرد في نسبة اليهود المتدينين ونسبة اليهود الحريديين على خلفية تطورين أو سيرورتين. السيرورة الأولى نسبة التكاثر الطبيعي في المجتمع الإسرائيلي، معروف أن نسبة التكاثر عند الحريديم أعلى بضعفين أو بثلاثة أضعاف من سائر الفئات اليهودية،
1: صحيح،
0: حتى من الفلسطينيين.

0: نعم
1: والشيء الثاني انه شيء ما بنحكي عنه لانه يخضع للرقابه العسكريه، انه في هجره من اسرائيل للاوساط اللي تعتبر نفسها الى حد ما علمانيه او اشكنازيه، تهاجر من اسرائيل. هذه الهجره تعمقت اكثر فاكثر من في فتره الحرب على قطاع غزه
0: 7 اكتوبر
1: بسبب نعم بعد 7 اكتوبر تشرين الاول 2023. لذلك هذا يؤدي إلى ازدياد وزن وقوة كل القوى التي تتبنى نهجا يمينيا، ويعني يؤدي إلى تآكل أكثر فأكثر في كل القوى التي كانت ربما تحسب على صفوف اليسار الصهيوني.
0: طيب الحقيقة يعني الشيء الغريب، يعني إذا هذا الكلام حصل لدى المجتمع الإسرائيلي اليهودي، نجد أيضا هنالك ملاحظة لدى المجتمع العربي الفلسطيني ب48. يعني الجبهة الديمقراطية كانت هي الفصيل الأول تاريخيا، وكانت هي رأس الحرب السياسية حتى من انتخابات الخمسين لما يعني نجح الحزب، والانقلاب الثوري الإيجابي اللي صار كما تفضلت يعني بالسبعينات توفيق زياد، و يعني الجبهة حصلت على مواقع يعني محترمة وواصلت طريقها. اليوم يعني على الرغم من كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل على القائم الموحد اللي بيقودها النائب منصور عباس، كان عنده 4 مقاعد، ولكن حينما اختار الائتلاف مع حكومة بنت ارتفع عاد أخذ 5 مقاعد. فهذا بيعني أنه أيضا في هناك تحول في داخل المجتمع العربي الفلسطيني بهذا الاتجاه، على الرغم من أنه كل الأحزاب ما زالت في الموقع الوطني القومي يعني المعادي للعنصرية للصهيونية للاحتلال إلى آخره، ولكن على المستوى الداخلي الحقيقة في أيضا انحياز لهذا الاتجاه المحافظ إنجاز التعبير الذي يقوده منصور عباس.
1: بالتأكيد يعني، وبتنساش أستاذ حمادي أنه قبل ظهور القائمة العربية الموحدة وقبل نجاح الجبهة كان قسم كبير من الفلسطينيين عندنا بالداخل يصوتوا لأحزاب صهيونية.
0: صحيح.
1: يعني يصوتوا لأحزاب مرتبطة بالأحزاب الصهيونية.
0: نعم.
1: فنزعت ما يمكن توصيفها بأنها أسرلي موجودة بين فلسطينيي 1948 منذ ما بعد النكبة.
0: يعني عشان أعطي المستمع، كان 54% من الفلسطينيين بيصوتوا للأحزاب الصهيوني عام 92، اليوم 13% فقط الذين صوتوا للأحزاب الصهيونية.
1: نعم بالضبط تمام. يعني في هذا تحول كثير مهم. الآن هذا يعني هدول 13% اللي بصوتوا لأحزاب صهيونية، يعني الطريق قصير أمامهم لكي يصوتوا لحزب مثل القائمة العربية الموحدة، إنه ما يروحوا للأحزاب الصهيونية، لأنه القائمة العربية الموحدة تعلن أنها يمكن أن تكون شريكا في أي ائتلاف حكومي
0: مقبل. نعم.
1: عمليا بالتأكيد في هناك تحولات، وإحنا يعني حتى نقدم توصيفا دقيقا للوضع يجب أن لا نتغاضى عن وجود مثل هذه التحولات، وعن أن هناك نزعة أسرى كانت في السابق وما تزال مستمرة، وأحيانا تشهد مدا على خلفية أولا التحولات المتطرفة التي تجري داخل المجتمع الإسرائيلي، يعني وعدم الرغبة في مواجهة هذه الموجات المتطرفة. وأيضا هناك عامل آخر مهم أستاذ حمادة، وبتأمل أنك توافقني الرأي بشأنه، هو أنه الوضع الفلسطيني هو وضع يعني للأسف الشديد بائس للغاية، الوضع العربي هو وضع مش مشجع، فلذلك الكثير من ربما من الفئات بيننا في الفلسطينيين في مناطق 48
0: يتأثروا بالعاملين
1: نعم، ويخفضون سقف يعني كل كفاحهم الوطني بحجة انه يعني الوضع لا يسمح بذلك. طبعا هذا ربما انا هنا احاول ان اقدم تفسيرا لهذا الوضع لا ان ابرره، بالتأكيد يعني لا يمكن تبرير مثل هذا الوضع لانه

0: مثل ما قلت يعني في بداية هذا الحوار الشيق إنه إحنا جزء من القضية الفلسطينية، وإحنا لا يمكن أن نستمد أي حراك سياسي أو انتخابي إلا من هذه الحقيقة غير القابلة للجدل.
1: واضح يعني كما تفضلت أنه هناك، يعني أنت قدمت تفسير أنه هناك عاملين. العامل الأول يعني هو التراجع، الانحسار للقيادة الفلسطينية والوضع الفلسطيني في مناطق 67 والمنظمة والسلطة وإلى آخره، واضح في هناك تراجع واضح في المسار السياسي الكفاحي. وثانيا الوضع العربي مع الأسف يعني أيضا لا يقل يعني تراجعا وانحسارا بالاتجاه الإيجابي، يعني تراجع عن الاتجاه الإيجابي بالاتجاه التطبيع باتجاه العلاقات إلى آخره. ربما هذا فعلا يعني أدى يعني إلى هذه النتائج وانعكاساتها السلبية. وفي كل الشعوب وفي كل المحطات نعم هنالك عوامل محفزة إيجابيا، وفي هناك بتصير عوامل سلبية مؤثرة.
0: نعم بالتأكيد، يعني متفق معك تماما. يعني هذه العوامل السلبية إنه حتى نتلافاها يجب أن نبحث عن الأسباب التي تفسرها طبعا، وننهي بالنفس عن تبريرها، لأنه تبريرها بكون جزء من التواطؤ معها.
1: صحيح. ولهذا من بداية الحوار بداية الحديث قلت أن فلسطينية مناطق 48 بشكل رأس حرب سياسية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات المقبلة يعني هي مؤشر لهذا الدور، وبالتالي يعني يمكن استعادة الوعي واليقظة والحضور الفلسطيني من خلال هذه الانتخابات المعتمدة تماما على العاملين. العامل الأول ائتلاف الأحزاب السياسية في منطقة 48 الأحزاب العربية، وثانيا دفع الفلسطينيين نحو المزيد من نسبة التصويت في صناديق الاقتراع.
0: نعم صحيح، يعني هذا توصيف دقيق، وأنا بظن أنه هذا هو الشغل الشاغل لأغلب الأحزاب إن لم يكن لجميع، يعني الدفع قدما نحو إعادة تجربة القائمة المشتركة اللي كانت تجربة جيدة جدا.
1: صحيح.
0: محبذ أن تتكرر. اثنين، تشكيل القائمة المشتركة يعد بمثابة ربما الخطوة الأكثر نجاعة لإقناع المزيد من الناخبين الفلسطينيين بالداخل بالمشاركة في هذه الانتخابات.
1: أستاذ أنطوان شلحت، الكاتب السياسي الباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية والمقيم صامدا مع أسرته وعائلته امتدادا لكل شعبكم في مناطق 48، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، أخذنا من وقتك. انتهى الوقت ولكن ما انتهاش النقاش.
0: شكرا أستاذ حمادي، وسعدت كثيرا جدا.
1: كل الاحترام
0: هذا
1: سيدي.
0: الحوار معك تحياتي، ويعني إذا مسموح قبولاتي
1: أرجوك كل الاحترام. نحن يعني كأردنيين لا نستطيع إلا أن نكون معكم متضامنين متفاعلين، وبالراهن عليكم بكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك

0: عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: حكايات من العمر،
3: تأليف موسى نعواش،
2: تمثيل رفعة النجار، خليل مصطفى،
3: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
2: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
3: إخراج محمد حلمي.
4: الحلقة 18.
5: الحمد لله على السلامة يا أم خالد، برجعة أخوك حلمي من السفر بعد غيبة أكثر من 10 سنين. الحمد لله ولاده كبروا، صار بعضهم بالجامعة.
6: الله يسلمك يا غالي. أنت هالسنة ما طلع لك حدا من المغتربين، بقصد يعني ما إجا حدا من إخوانك ولا حتى أولادهم؟
5: لا لا لا لا، بعدهم ما مضى على غيابهم سنتين. المهم أهلا وسهلا باللي راحوا ورجعوا وفرحوا أهاليهم، عقبال الباقيين يرجعوا بالسلامة يا رب.
6: يا سبحان الله، هالدنيا قديش واسعة، بلحظة بتشوفها صغيرة. في اليومين اللي مضوا إجوا هالمغتربين ورا بعض.
5: صحيح،
6: ناس من دول عربية وناس من أوروبا وأمريكا.
5: تصوري يا حبيبتي، بنفس اليوم بلتقوا بهالحارة الصغيرة.
6: صح، اللي جاي من ألمانيا قاعد مع اللي جاي من أمريكا.
5: صحيح،
6: في بيت اللي جاي من الخليج. ومدام هالدنيا صغيرة لهالدرجة، ليش بنضل نستنى الغايب؟ هقولي،
5: ما هو التكنولوجيا لعبت دور كبير في هالقصة. بتحكي مع المغتربين صوت وصورة كأنك قاعدة معاهم، وبتشعر أنهم قاعدين معاك كمان.
6: وغير هيك، بيروحوا شباب وبرجعوا بعد 20 سنة شباب الله يحميهم، وكمان النسوان بيرجعوا مع زيادة حالة وجمال وأناقة.
5: من وين شباب؟ من وين شباب يا حياتي؟ لا يغرك الشعر الأسود على رأس الرجال الكبار، هذا بتلاقيها صبغة أو باروكة. ولا يغرك نعومة وجه النسوان، هاي كلها عمليات تجميل البشرة.
6: معقول هالحكي؟ ناس بتروح على الغربة طبيعية وبترجع صناعية؟
5: والله جبتيها يا روحي، تعبيرك حلو بينطبق كمان علينا هون. إحنا اللي لا تغربنا ولا تعذبنا، بتلاقي الوحدة فوق 60 وبتفكريها بال40.
6: بتعرف معك حق، لما كنت أطلع على الستات اللي من جيلي أستغرب كيف هم ما بيكبروا وأنا بكبر. حتى عرفت إنه يعني أكيد بيعملوا عمليات تجميل، إشي بوتوكس وإشي فيلر وإشي إبر، الله يعلم.
5: والنازلة تتغزل بالمغتربات والمغتربين، وناسي بنات بلدك المزيونات والحلوات.
6: أنا بدي أكون شوي واقعية، ليش بنتخبى من حكاية العمر؟ ها، العمر إحساس ومشاعر.
5: صحيح،
6: مش لون شعر، مش وجه منفخ وتم منفخ، العمر صحة وسلامة. يا ما في ناس لساتهم شباب بالعمر لكن بالسلوك مثل اللي عمرهم 60 و70 سنة.
5: كلامك 100% صحيح. أنا مع زينة لكن مش مع تغيير الخلقة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبالنسبة للزينة يقول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العظيم.

0: بدها همة، يعني بدها سرعة، لأنه إحنا ما عنا وقت نفكر شو بدنا نلبس بهالحفلة، لأنه ما حد رح يعاتبنا.
1: على فكرة أنت عند كل زيارة رسمية لازم تحكي هالموال، إيه مش معقول نروح بنفس الأواعي على كل الزيارات الرسمية، حتى الزيارات الرسمية إلها امتيازات باللبس.
0: يعني زيارة المريض بمستشفى غير زيارته في البيت، وحضور عرس بصالة وقاعة مرتبة غير حضور العرس بخيمة، وكل مكان بده لبس خاص، مش هيك بتقصد؟
1: بالضبط، وما زالك بتعرف هالتفصيلات، ليش بتضل تناقشني على اللبس؟ بعدين لا تنسى انه احنا رايحين على حفلة عرس بخيمة، ومحسوبك بيحب يشارك بالدبكة.
0: وقف هون، وقعت يا كرم.
1: اها،
0: ما زال احنا رايحين على حفلة عرس بخيمة وحضرتك بدك تشارك بالدبكة، ليش هالتأخير وانت بدك تفكر شو بدك تلبس؟
1: اي خلاص، عاد عادي عادي، الناس بشكل عام عايشين على العادات والتقاليد، وبقول لك بالامثال العادي في البدن حتى الكفن.
0: اها، هذا الكلام الصحيح، عادي عن عادي بتفرق، يعني في عادات ثابتة وما بتتغير، وفي كثير من العادات بتتغير مع الزمن وتطور المجتمع. يعني بتذكر زمان كانت هدية الناجح بالتوجيهي رطل سكر أو كيلو قهوة.
1: عن جد ضحكني على قصة الهدايا، اتصور كانوا يهدوا العريس طقم فناجين قهوة أو كاسات شاي ويشوفوها شغلة كبيرة.
0: أنا بعرف كل شي بوقته منيح، بس يا كرم شو رأيك ناخذ معانا طقم فناجين قهوة نقوط للعريس، وهيك بتزيد الفرحة عند الكل وبصيروا يتذكروا أيام زمان وهدايا زمان.
1: بنعملها يا سيدي، ويقولوا عنا شو ما يقولوا، هاي عادة من العادات اللي تغيرت. بس بتعرف الأغاني والدبكات في الأعراس الحمد لله إنها ما تغيرت، ومثل ما بيقولوا عرس وهص.
0: أكيد ما تغيرت، ومثل ما بيقولوا عرس وهص ما بصير، يعني بالعرس لابد من الأغاني. وعلى فكرة كل عادات الأعراس عند الناس ما تغيرت.
1: صحيح، عرس وهص ما بصير، عندك الرقص عند النسوان والدبكات عند الرجال، وأهم إشي مع الحنة والزفة. ورغم إنه الأعراس صارت بالصالات والفنادق، بس الرقص والدبكة بعدها موجودة ومصهلة. ليه؟
0: هسه سؤالي إلك، شو اخترت تلبس للحفلة؟
1: بعدنا بنحكي عن العادات والتقاليد اللي ما تغيرت، والدبكات الشعبية بدها ثوب شعبي، ومش معقول يا خالد أروح لابس بدلة وقرافة.
0: هيك أنت ريحتني، وما بتعرف قديش أنا مبسوط لأنك اخترت الثوب الشعبي، وصدقني لو بعرف أدبك كان لبست ثوب شعبي ودبكت وغنيت كمان.
1: يا سلام، بكل بساطة اكتشفنا إنه بعض العادات ضرورة ما تتغير مهما مرقت سنين وأيام.
0: كلامك هذا شجعني، ومع إني ما رح أدبك بس بدي ألبس الثوب الشعبي.

0: يلا يا ماما، إجا الدور عندك حتى تعطي رأيك بالسيارة اللي اشتراها أبوكي.
1: أولا بقول مبروك إلنا كلنا، لأنه هاي سيارة العيلة، وثانيا بالفعل كنا إحنا العيلة بحاجة لسيارة، وأنا كتير مبسوطة إنه بابا فكر بالسيارة وربنا أعطاه عشان يشتريها.
0: الحمد لله إنك تباركي، هذا وضع طبيعي، لكن أنا كنت مستني أسمع منك طلب يا هالة.
1: الطلب موجود وبيجي دوره بعد المباركة طبعا.
0: هذا الذوق اللي عندك يا حبيبتي، وهيك تربيتي، وأنا بصراحة عارفة طلبك وخليت الموضوع مفاجأة إلك. هسا بقدر أحكي لك إنه بابا وافق تبدي تتدربي على السواقة.
1: يا بي عن جد ماما، معقول حبيبتي انت؟ اكيد انت اللي طلبتي منه هالطلب. يا بي انا بشكرك كتير، وعن جد هذا طلبي، وما حدا بيعرفني قدك يا امي يا حبيبتي انت.
0: الأم سر بنتها، وأكيد بعرف شو اللي بدك إياه. الإنسان يا سبحان الله بفتش دايما عن الإشي اللي بنقصه، وإحنا كانت تنقصنا السيارة والحمد لله اشتريناها، وإنتي بتنقصك شهادة سواقة ولازم تحصلي عليها.
1: الحياة مبنية على الاستمرار بالعمل، يعني الحياة ما فيها توقف أبدا، وما في إشي بسد عن إشي، عشان هيك كل إشي إله وظيفته.
0: هذا أكيد، كل إشي بهالحياة إله وظيفته لخدمة الإنسان. بتذكر يوم كنا بسهرة في بيت أخوي ناصر، كان الكل مبسوط وفجأة انقطعت الكهرباء، يعني صار فوضى بسيطة، الكل صار يفتش على شمعة ولا قداحة، ولما جابوا الشمعة حسينا بهدوء وتوازن. وفجأة قال أخوي ناصر: شفتوا؟ شوفوا، اطلعوا على الشمعة قاعدة بتدوب حتى تضوي علينا.
1: هذا درس كتير مهم يا أمي، لازم نعرف دايما في واحد عم بيضحي عشان تستمر الحياة، ويساعد غيره حتى يكتمل.
0: تسلمي لي يا روح قلبي، يعني هيك إحنا بنكمل بعضنا البعض. صحيح كل واحدة إلها دور ووظيفة بهالحياة، لكن الدورين بيمشوا باتجاه واحد حتى يوصلوا لنفس الهدف.
1: وبقدر أضيف كلمة يا أمي، إنه الهدف أصلا واحد، ومن هون منقدر نقول اكتملنا.

0: قعدات المساء اللي بنقعدها أنا وإنتي، وفنجان القهوة اللي بتعمليه بشتاق له، وقديش بكون مبسوط بهالقعدة. وعشان هيك صرت أستنى المساء بفارغ الصبر.
1: هذا الحكي دايما بحكي مع حالي، وعن جد بستنى إمتى أعمل لك أحلى فنجانين قهوة إلك وإلي يا أحلى أبو خالد، مع هاي القعدة اللي فيها بنفتح دفاترنا ونقراها سوا.
0: حلوة، يعني نفتح دفاترنا، والأحلى منها بنصير نقرأها مع بعض. عن جد مع الدفاتر بتحلى السهرة، وهالدفاتر شو بتخبي صور من الطفولة حتى اليوم.
1: طبعا هاي الصور مش أسرار، وبيقدر أي شخص يشوفها، لكن بالتأكيد مش أي واحد رح يعرف يقرأ الحكي اللي مكتوب جوات الصورة غيرنا إحنا.
0: أكيد، 100% إحنا وبس اللي بنعرف نقراها. تذكر الصورة اللي كنت لابس فيها البيجامة المخططة ومبسوط كأني ناجح في شهادة الدكتوراه؟
1: طبعا طبعا بتذكرها، هاي البيجامة اللي أهدتك إياها أمك الله يرحمها
0: تعيش.
1: لما نجحت بالتوجيه، وقد ما حبيت أنت البيجامة ما كنت تلبسها وتنام فيها حتى لا تجعلك.
0: هذا الحكي صحيح، وصدقيني كنت أنا أول واحد بالعيال بلبس بيجامة، وكانوا أصحابي يجوا وباركولي بالبيجامة وأنا لابسها قدامهم.
1: طبعا كل واحد عنده صور، وأكيد هو الوحيد اللي بيقدر يقراها، وقديش بيكون مبسوط لما يشوف هالصور ويعيش المرحلة اللي تصور فيها نفس هاي الصورة.
0: مش هيك وبس، والصور مش ضروري تكون من ورق وملونة، لأنها كانت نادرة مثل هيك صور. إحنا معظم صورنا حكي وسوالف جميلة ما بتنتهي.
1: هذا جمالها، هذه حلاوتها، حكي وقصص وابتسامات، حكي كأنه منحكي أول مرة، وقديش بنحب نعيده بكل وقت.
0: الله، بس هالأيام هاي صار موضوع الصور سهل كتير من خلال الموبايل. لكن صدقيني يا أم خالد، هالصور بحسها ساكنة ساكتة، ما إلها صوت، لكن صورنا فيها حكي كثير.
1: معك حق، يعني من يومين فرجتني هالة من موبايلها صورة إلها في الجامعة مع صحباتها، صدقني ما حسيت فيها مثل إحساسي بصورنا أبدا.
0: صدق، نفس الإشي بصير معاي لما يعرضوا صحابي قدامي صور عرس أو تخرج من الجامعة، ما بيكون على لساني غير كلمة مبروك.
1: بتذكر لما كنت صغيرة زارتنا خالتي اللي تجوزت وسكنت بالشام، بتعرفها طبعا.
0: طبعا،
1: وكان معاها صور لبيتها بالشام مع جنينة كبيرة وواسعة فيها شجر دراء ومشمش.
0: أكيد مجرد ما شفت الصورة شميت ريحة الدراق، وطلبت من خالتك تعطيكي حب الدراق أو مشمش.
1: تعرف كأنك قاعد معنا، هاي الفواكه الصيفية وزيارة خالتي كانت بالصيف، وعشان هيك كانت جايبة معها كيس دراء وكيس مشمش، ولحد اليوم صدقني لحد اليوم طعم الدراء بتمي.
0: صحتين وعافية يا ستي.
1: على قلبك. إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، التاسع عشر من أيار لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون

0: الحمد لله الذي جعل في القرآن شفاء، وفي الإيمان قوة، وفي الذكر سكينة، والصلاة والسلام على من قال: وما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب إلا كفر الله به من خطاياه. أيها الأحبة، نحن نعيش في زمن تتكاثر فيه الهموم، مادية وعائلية، نفسية وصحية، ومع كل هذا يدعون القرآن إلى طمأنينة لا يعرفها إلا من التجأ إلى الله حقا. قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليست الطمأنينة في كثرة المال، ولا في الوظيفة، ولا في الأنفس التي تحيط بنا، بل في قلب يعرف أين يضع همومه. ونتأمل مثالا معاصرا: رجل يعمل من الصباح إلى المساء، أعيته الديون، وأتعبته المسؤوليات، وزادته مطالب الحياة ثقلا، يدخل بيته ثقيل القلب، متعب الروح، يظن أنه وحيد، فإذا بآية واحدة تقول له: لا تحزن إن الله معنا، تسقط عنه نصف همومه مجرد أن يوقن أن معه ربا ينظر ويعلم ويرحم. ومن أعظم أدوية الهم الدعاء الصادق. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو قلنا هذا الدعاء بلطفه ورقته لهدأت قلوبنا من أثقال كثيرة. وأيضا التسليم لقضاء الله، التسليم ليس ضعفا، بل هو وثوق بأن ربك لا يدبر شيئا إلا وفيه خير. رب هم دفعك لصلاة، ورب مصيبة رفعتك، ورب بلاء فتح لك بابا إلى الله لم تدخله من قبل. تجنب تضخيم الهموم، فبعض الهموم والله لا تستحق نصف ما نعطيها من تفكير. رب كلمة سمعتها أو مشكلة عابرة تصبح هما لأيام، لأنك تفكر فيها أكثر مما يجب. فلنتعلم أن نقول: لا بأس، سيمضي كل شيء. أيها الأحبة، الهموم ستبقى ما دامت الحياة تسير، ولكن المؤمن له سلاح لا يعرفه غيره: قلب يثق بالله، ولسان يدعو، وروح تسلم. فلنتعلم أن نضع همومنا عند باب الله، فإنه لا يرد قلبا أتاه صادقا. جعلني الله وإياكم من المطمئنين بذكره، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعتر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم يوسف شبول وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الاستقرار في المنطقة. الأردن وتسع دول شقيقة وصديقة يدينون بأشد العبارات والاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. الرئيس الأمريكي يؤجل هجوماً عسكرياً مزعوماً على إيران بطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. مستمعينا الكرام، من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية مع الزميل يوسف.

0: أهلا بكم. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد، وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة ويعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدد التصعيد.
1: التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رئيس الوزراء في جمهورية البرتغال لويس مونتونيغيرو، ونقل الصفدي خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيغورو ورئيس الوزراء مونتونيغيرو الذي بعث تحياته إلى جلالة الملك، وأكد تثمين البرتغال علاقاتها مع المملكة ودور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الصفدي ومونتونيغيرو سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر. وثمن الصفدي خلال اللقاء مواقف البرتغال إزاء جهود تكريس الأمن والاستقرار وتحقيق السلام العادل في المنطقة واعترافها بالدولة الفلسطينية العام الماضي خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: كما التقى الصفدي نائب رئيس البرلمان البرتغالي ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي ماركوس بيرسترلو في اجتماع بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وأكد الصفدي حرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي والثقافي والبرلماني، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين. وأشار الصفدي إلى أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي، باعتباره فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي وفرصة لرجال الأعمال البرتغاليين للمشاركة في أعمال المؤتمر والاطلاع على الفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن.
1: دان وزراء خارجية الأردن وتسع دول شقيقة وصديقة بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي، وهو مبادرة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المعاناة الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني. واستذكر الوزراء في بيان مشترك بقلق بالغ التدخلات الإسرائيلية ضد أساطيل سابقة في المياه الدولية، وأدان استمرار الأعمال العدائية التي تستهدف السفن المدنية والناشطين الإنسانيين، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات بما في ذلك الهجمات على السفن والاحتجاز التعسفي للناشطين تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء سلامة وأمن المشاركين المدنيين في الأسطول، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم.
0: في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، استقبل مستشفى الجامعة الأردنية طفلين من قطاع غزة يعانيان من أمراض في القلب وأمراض الدم لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم. وبحسب بيان المستشفى اليوم، جاء استقبال الأطفال ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية الدفعة 28 من أطفال قطاع غزة المرضى التي ضمت 20 طفلا و40 مرافقا ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية لمتابعة العلاج.
1: في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء

0: وثلاثة إصابات، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 880. وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
1: وفي لبنان يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، ويرد حزب الله باستهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته. ميدانيا استشهد 4 لبنانيين إثر غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة كفر صير اللبنانية. وعملت فرق الإسعاف على انتشال الجثامين من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفيات النبطية. كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بصورة فورية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي على إكس إنه في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة، طالبا من سكان 12 بلدة إخلاءها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته بتأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران والذي كان مقررا اليوم، وذلك استجابة لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات لإتاحة فرصة إضافية للجهود الدبلوماسية، لكنه وجه بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق في أي لحظة حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول.
1: ومن محلياتنا، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
0: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تنفيذ خطة رقابية مكثفة قبيل وأثناء عيد الأضحى المبارك تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في جميع محافظات المملكة بهدف ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة تكثيف الجولات التفتيشية وتفعيل قنوات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة، مع التركيز على المخابز والمطاعم الشعبية ومواقع بيع الأضاحي. كما تشمل الرقابة محل بيع اللحوم والدواجن والحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية والبطاقات الخليوية، إضافة إلى متابعة التنزيلات والعروض في قطاعي الألبسة والأحذية للتحقق من قانونيتها، إلى جانب مراقبة محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز لضمان الالتزام بالتعرفة الرسمية.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ذاكرة الجيش لهذا اليوم 19 أيار. في هذا اليوم 19 من أيار من عام 1935 توفي توماس إدوارد لورانس الذي اقترن اسمه بتاريخ الثورة العربية الكبرى، وكانت وفاته في حادث غامض، فقد انحدرت به دراجته الهوائية وهوت إلى واد وتوفي في حينها. ولورانس الذي بدأ عمله ضابط استخبارات في القوات البريطانية في القاهرة عام 1915، ومن ثم طرد من الخدمة في الجيش البريطاني، وبعدها ليلتحق مع قوات الثورة العربية كضابط متطوع، ثم بدأ يأخذ دورا كبيرا في التنسيق مع الجانب البريطاني مستغلا ثقة العرب به، وقام بأدوار غير حقيقية طيلة حياته. كان ظاهره يبدو أنه يريد خدمة العرب، لكنه كان يعمل من أجل بريطانيا، وأسهم كثيرا في تشويه الصورة العربية لدى الإعلام في العالم. في تاريخ هذا اليوم 19 أيار من عام 1948 لقي مراسل جريدة التايمز البريطانية مصرعه أثناء مرافقته للقوات الأردنية لتغطية أخبارها، فقد أصابته رصاصة في قلبه، وكان مصدر إطلاق النار من مستشفى هداسة الذي تتمركز فيه الجماعات اليهودية المسلحة، وقد كتبت الصحف البريطانية عن هذا الحادث وأدانت الجانب اليهودي. اليوم 19 من أيار من عام 1948 هو بداية معارك باب الواد واللطرون، المعارك الأشهر والأقوى في تاريخ حرب عام 48. كانت منطقة باب الواد مسيطر عليها من قبل قوات جيش الإنقاذ، ولكن دون سبب معروف انسحبت قوات جيش الإنقاذ وأخلت المنطقة كاملها، وتركت الطريق مفتوحة أمام اليهود للوصول إلى القدس بكل حرية وأمان. وكانت قوات الكتيبة الرابعة بقيادة المقدم حابس المجالي تتمركز في رام الله وحولها، فتقدمت نحو باب الواد واحتلت مواقعها، وقامت بترميم الخنادق التركية القديمة الموجودة هناك، ووزع قائد الكتيبة قواته لحماية القدس والسيطرة على أهم مدخل للمدينة من جهة الغرب. أهمية باب الواد أنه همزة الوصل ما بين مراكز الساحل ومواقع الإمداد والتموين في تل أبيب ويافا وما حولها وبين القدس نفسها. واحتلال باب الواد واللطرون يعني مسك الجبهة الوسطى، ونجحت الكتيبة الرابعة وانتصرت في كل معاركها المجيدة. في هذا اليوم 19 أيار 1948 اجتمع الرائد سليد قائد القوة المختلطة في منطقة الحشدة، وأعطى أمره التالي: لقد احتل اليهود حي الشيخ جراح، واتصلوا بهداسة على جبل المشارف المعروف باسم سكوبوس، وهم يحاولون تطويق القدس من ناحية الشرق، وسوف نقوم الآن بهجوم لاحتلال حي الشيخ جراح، على أن تقوم المدرعات بقيادة حمدان في أن تسير في المقدمة، وعلى سرايا المشاة أن تزحف خلفها. في 19 أيار 1965 تشكلت كتيبة المدفعية الثامنة المحمولة بقيادة المقدم فتحي حامد، وتسلحت بمدافع 105 ملم، ومن ثم تحولت الكتيبة إلى مقاومة طائرات. وفي 19 أيار 1965 تشكلت كتيبة المدفعية التاسعة المتوسطة، وتسلحت بمدافع 155 ملم هاوزر مجرور، ومن ثم استبدلت مدافعها عام 67 بمدافع 25 رطل، وكانت بقيادة المقدم الركن محمد صالح صلاح الحصان.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حقنا.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
1: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامى في مواقعهم، ويسعدني لهذا الأسبوع أن يكون ضيفي المقدم الركن إحسان يوسف الزيوت قائد كتيبة عبد الحميد شرف الألي 41. كونوا معنا.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن إحسان الزيودي. سعد مساك سيدي، أهلا وسهلا فيك.
1: مصر ورد ستي، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد الهادي الأمين ومن صار على نهجه اليوم الدين. في البداية اسمح لي أن أشكركم على حسن الاستضافة، وأحيي من خلال أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جميع الأخوة المستمعين النشامة والنشميات المرابطين في ميادين الشرف والبطولة. ونحن نعيش هذه الأيام غمرة أفراحنا الوطنية بعيد الاستقلال 80، والتي تتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فإنه يطيب لي باسمي وباسم مرتبات كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألية 41 إحدى وحدات لواء الأمير زيد بن حسين الآلي 93 أسمى آيات تهاني وتبركات وأصدق معاني الولاء والانتماء إلى مقام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، وإلى ولي عهده الأمين، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة. إن اجتماع ذكرى الاستقلال مع أجواء العيد المبارك يجدد فينا عزيمة الجند الأوفياء في المنطقة العسكرية الجنوبية، لنؤكد أننا على سياج الوطن ودرعه الحصين، نحمي منجزات الاستقلال بعزيمتنا وننشر طمأنينة العيد بسهرنا وتضحياتنا، مستلهمين من اسم كتيبتنا كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألية 41 إرثا من البطولة لا يغيب. وعيدنا الأسمى هو أن يبقى الأردن عزيزا شامخا تحت ظل الراية الهاشمية.
0: اللهم آمين يا سيدي.
1: اللهم آمين.
0: سيدي، وإحنا أيضا بدورنا بنحكي لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة الاستقلال، اللي أنتم أكيد كنتم جزء من مرتكزات الاستقلال اللي إحنا عم نتفيق ظلاله هذه الأيام، وأيضا نحكي لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. رح أنطلق من الشيء اللي أنت حكيته، إنه إحنا في كتيبة عبد الحميد شرف الألي 41 منعيش معاني الاستقلال، فنسأل ليش اتسمت هذه الكتيبة باسم كتيبة عبد الحميد شرف الألي 41؟ قبل ما نحكي عن هذه الكتيبة أكثر، متى تأسست ومتى تشكلت؟
1: نعم
0: إحسان بك.
1: نعم ستي، عندما نتحدث عن كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41، نعم، فنحن لا نتحدث فقط عن تشكيل عسكري يمتلك القوة والجاهزية،
0: نعم،
1: بل نتحدث عن عنوان للوفاء يحمل اسما سطر في تاريخ الأردن بمداد من ذهب. الشهيد عبد الحميد شرف لم يكن مجرد رئيسا للوزراء أو دبلوماسيا قاد سفينة الوطن في محافل دولية، بل كان مدرسة في الانتماء ورجلا آمن أن الأردن القوي هو الأردن المعتمد على سواعد أبنائه. لقد رحل عبد الحميد شرف وهو في ميدان العطاء تاركا إرثا من النزاهة والولاء المطلق للعرش الهاشمي المفدى، واليوم يتشرف نشامة كتيبتنا بحمل هذا الاسم العظيم لنؤكد للجميع

0: أننا على خطى الشهداء ماضون، فكر مستنير وسواعد تحمل السلاح وقلوب لا تنبض إلا بحب الأردن. نحن في الكتيبة نستمد من صاحب هذا الاسم قيم الصبر والجدية في العمل والإخلاص في أداء الواجب، لنبقى دائما درع الوطن الحصين تحت ظل راية عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.
1: كل أمنيات التوفيق لكم حسام بيك. طب الآن سيدي بدنا
0: نعم
1: نسألك عن هذه الكتيبة أكثر، نخوض في غمارها أكثر. متى تأسست كتيبة عبد الحميد شرف الألي 41؟ أهم
0: نعم
1: مراحل التأسيس التي مرت بها منذ تأسيسها ولغاية اليوم.
0: نعم ستي، عند العودة إلى صفحات المجد وسجل التأسيس لهذه الوحدة العسكرية العريقة، نجد أن مسيرتها حظيت بمحطات مفصلية شكلت هويتها القتالية وتوسعها العملياتي، ويمكن إيجاز هذه المحطات فيما يلي. في الأول من حزيران لعام 1981 شهدت الكتيبة تعزيزا لجهودها الاستطلاعية، حيث ضمت إليها سرية استطلاع وادي عربة، وأسند إليها واجبات حيوية في منطقة المسؤولية ضمن قطاع مدينة العقبة ووادي عربة لتكون العين الساهرة على ثغور الوطن الجنوبية. وفي العاشر من تشرين الثاني لعام 1989 وضمن رؤية القيادة العامة لتطوير الصنوف، فصلت سرية استطلاع وادي عربة والفصيل الرابع من كل سرية مشاة، تشكل هذه الثلة النواة الأساسية لتأسيس كتيبة استطلاع الجنوب. استمر دور الكتيبة كحاضنة الكفاءات، ففي الحادي عشر من آذار لعام 1991 شكلت سرية بنادق إضافية والتي تم فصلها لاحقا في الخامس عشر من آذار 1993، يتكون حجر الزاوية في تشكيل كتيبة الشريف ناصر بن جميل الآلية 43. أما المحطة التاريخية الأبرز فكانت في الخامس عشر من أيار لعام 1993، حيث فك ارتباط الكتيبة من قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية لتتشرف بأن تصبح إحدى كتائب لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي 93 اعتبارا من تاريخ تشكيله، وتواصل دورها في صون أمن واستقرار مملكتنا الحبيبة تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة. وفي السادس من تشرين الثاني لعام 2014 تم تحويل الكتيبة من كتيبة مشاة إلى كتيبة مشاة آلية، وبعدها تم تسليحها بناقلات الجنود 113 ألف واحد، وأصبح اسم الكتيبة كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية 41. ترتبط كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية 41 ارتباطا عضويا بقيادة لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي 93 التابع لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
1: نعم سيدي، يعني للأمانة تاريخ مشرف لكتيبة الشهيد
0: نعم
1: عبد الحميد شرف الآلي 41. حسام بيك سيدي، نطلع لفاصل ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر
0: تمام
1: عن
0: ست
1: هذه الكتيبة العريقة.

أعزائنا مستمعي ذات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومنرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن إحسان يوسف الزيود قائد كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41. سيدي، وللتذكير كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن هذه الكتيبة العريقة والمعاني اللي بتحملها والعبء اللي واقع عليها من خلال الاسم الشهيد اللي هي بتحمله من عام 1981 ولغاية اليوم، وتحدثنا عن مراحل تأسيس مشرفة لهذه الكتيبة. الآن نتحدث

0: حدث عن الواجبات المعنية فيها كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلي 41.
1: نعم ستي، تنهض كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية 41 بمسؤوليات جسام، عنوانها الكفاءة والاقتدار، حيث تضع الكتيبة نصب أعينها الاستعداد التام لتنفيذ كافة الخطط والمهام ضمن محافظة العقبة بأعلى درجات الجاهزية القتالية للأفراد والآليات، بالإضافة إلى حفظ الأمن والمساهمة الفاعلة في منظومة الأمن الداخلي والاستقرار، وتعزيز وحدات حرس الحدود عند الطلب، ونعمل أيضا إلى رفع القيم العسكرية والالتزام المطلق بالانضباط والعقيدة القتالية والاستجابة الفورية للأزمات والحالات الإنسانية، إيمانا بأن خدمة الوطن شرف ومسؤولية.
0: نعم سيدي، يعطيكم العافية. هلأ سيدي، أنت عم تحكي لنا عن كتيبة، وهي كتيبة عسكرية بتقوم بواجبات عسكرية، وأيضا حكيت أنه هي موجودة ضمن منطقة محافظة العقبة،
1: العقبة.
0: ومحافظة العقبة إلها خصوصية. فنحكي عن آلية التدريب اللي بتتلقاها مرتباتكم في كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلي 41، حتى يكونوا قادرين على الموازنة بين الأمور العسكرية من ناحية التدريب والعمل، وأيضا المحافظة على خصوصية محافظة العقبة. فنحكي عن هاي الأمور أكثر، عن نقاط التدريب إحسان بك.
1: نعم ستي، زي ما تعرفي يا ستي، فإن التدريب الناجح هو ركيزة النصر.
0: أكيد.
1: تعمل الكتيبة وفق أسس علمية وميدانية راسخة، حيث تشمل تأهيل القوى البشرية قتاليا وإداريا وفنيا عبر دورات متخصصة في معاهد القوات المسلحة الأردنية وأيضا قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، بالإضافة إلى الشمولية في الإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متكاملة سواء كانت فردية أو جماعية. أيضا تهدف لإعداد جندي قادر على مواجهة التهديدات في مختلف الظروف، بالإضافة إلى مواكبة الحداثة مع دمج التكنولوجيا المتطورة في منظوماتنا، خاصة في مجال الطائرات المسيرة والأمن
0: صحيح.
1: السيبراني لمحاكاة متطلبات الحرب الحديثة.
0: نعم. طب الآن سيدي نحكي عن علاقتكم بالمجتمع المحلي، وإحنا
1: نعم
0: أشرنا في حديثنا أنه محافظة العقبة لها خصوصية.
1: نعم
0: نحكي عن هاي الجزئية أكثر إحسان بك.
1: نعم ستي، أما عن دور الكتيبة في خدمة المجتمع المحلي، نحن على عهد الوفاء للوطن وأهله دائما،
0: أكيد.
1: لا يتوقف دور كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية 41 عند حدود الميدان العسكري، بل تمتد أيادي نشامة الكتيبة لتكون السند والعون للمجتمع المحلي، ويبرز هذا الدور الإنساني من خلال أولا الاستجابة الطارئة والواجب الإنساني. تضع الكتيبة كافة إمكانياتها في خندق المسؤولية الوطنية، حيث تبرز احترافية نشامانا في مواجهة الظروف الجوية القاسية من خلال تنفيذ خطط الإسناد الميداني وفتح الطرق المغلقة وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية للعائلات في المناطق البعيدة، لتبقى طرق الوطن مفتوحة وآمنة بجهود أبطالنا. ثانيا الجاهزية للتعامل مع الأزمات، إن الكتيبة في حالة استنفار دائم لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأبناء المجتمع المحلي، ففي حال حدوث أي أمر طارئ لا سمح الله، تجد رجال الكتيبة في الصفوف الأولى مسخرين الآليات والخبرات لحماية الأرواح والممتلكات. ثالثا التلاحم المجتمعي والعمل التطوعي، بإيمان راسخ بأن الجيش من الشعب للشعب، تحرص الكتيبة وبتوجيهات من القيادة العليا دائما على وضع بصمتها في مختلف الفعاليات، بدءا من المشاركة الفاعلة في المهرجانات الرياضية، وصولا إلى تنفيذ الأعمال الخيرية وحملات التبرع بالدم التي ترفد مخزوننا الوطني بالحياة، تجسيدا لأسمى معاني التكافل والجندية الحقة.
0: يعطيكم العافية إحسان بيك،
1: الله يحفظك.
0: للأمانة يعني جهودكم مشكورة وواضحة وملموسة للعيان، ودائما كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلي 41 تحظى بسمعة طيبة، جاء نتيجة تعب وجهد وتدريب حقيقي وفعال من كافة مرتبات هذه الكتيبة، سواء من قائد الكتيبة مرورا بكافة تشكيلات كتيبة عبد الحميد شرف الآلي 41. شكرا لك إحسان بيك
1: شكرا لك ستي،
0: على هذا اللقاء الطيب وهي المعلومات الطيبة. شكرا لك يا
1: شكرا
0: سيدي.
1: لك.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفي قائد كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41. شكرا لك يا سيدي.
1: شكرا لك ستي. ختاما ستبقى كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41 كما عهدها الوطن وقائده الأعلى، قلعة من قلاع الصمود ومدرسة في الانضباط والاحتراف، رجال نذروا أنفسهم للذود عن حمى الأردن الأشم، وعيون ساهرة لا تنام ليبقى ثغر العقبة باسما آمنا، بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين نمضي خلف رايتنا الهاشمية المظفرة، مستمدين من إرث شهداء القوة ومن جباه نشامة الأمل. نعاهد الله ثم القيادة والوطن أن نظل الجند الأوفى والدرع الأقوى والسند الذي لا يميل. حفظ الله الأردن عزيزا شامخا عصيا على كل عاد، وحفظ قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي سيفا للحق ومنارة للفداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير جميعا.
0: إن شاء الله تعالى يا سيدي. شكرا لك، وإن شاء الله أنه الأردن رح تبقى آمنة عزيزة قوية بهمة نشامة كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41 وكافة أبناء وبنات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كلهم في موقعه. فشكرا لك يا سيدي.
1: شكرا لك سيدي، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير يا سيدي. أما أنتم مستمعين اسمحوا لي أنا أتوجه بالشكر للزميل الرائد محمد زياديين على التنسيق لهذه الحلقة، وأيضا اسمحوا لي بالشكر للزملاء من الخدمات البرامجية حمزة الربابعة، محمد الحنيطي، يوسف إشبول، حنين بني مصطفى، وأيضا محمد الزعبي، وأيضا من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا. أما أنتم مستمعين فدمتم بخير وعود، وإلى اللقاء.
2: النشامة في مواقعها، في مواقعها. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار

0: المراشدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حياكم الله إلى حلقة جديدة من البرنامج الرياضي في هذه الأيام المباركة التي نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الأردن ويحفظ قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ الأسرة الأردنية الواحدة في هذه الأيام المباركة. كل عام وأنتم بخير مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، كل سنة وأنتم من تطور إلى تطور وإنجاز إلى إنجاز. معنا اليوم أصحاب الإنجاز وأصحاب التطور، الملازم أول مجد الزبون وهو ضابط رياضة المنطقة العسكرية الشمالية. يا هلا ويا مرحبا مجد أفندي، وحياك الله معزب أنت سيدي عنا يعني اليوم في هذا اللقاء، ونبارك لكم آخر إنجازاتكم وهو بطولة الضاحية على مستوى القوات المسلحة. أدع لك المايك لتعرف المستمعين أكثر بنفسك وآخر إنجاز للمنطقة الشمالية على المستوى الرياضي.
2: سيدي أول إشي نشكر إذاعة القوات المسلحة على هذه الاستضافة الجميلة. أستاذ بشار استضافة رائعة من إذاعة القوات المسلحة.
1: واجبنا يا سيدي واجب.
2: وأول إشي قبل أن نذكر إنجازات المنطقة العسكرية الشمالية ننتهز الفرصة كوننا مقبلين على مناسبة وطنية صحيح. عزيزة على جميع الأردنيين، عيد الاستقلال، ونهنئ قائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني المعظم ولي عهده الأمين، ونهنئ الشعب الأردني جميعا بهذه المناسبة، ونهنئ رئيس هيئة الأركان المشتركة وضباط وضباط صف القوات المسلحة
1: جميع النشامى رفاق السلاح وحتى زملائنا في الأجهزة الأمنية، يعني كل التحايا والفخر لكافة النشامى. مبارك لكم آخر إنجاز بطولة الضاحية على مستوى القوات المسلحة، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المنطقة العسكرية الشمالية على المستوى الرياضي، اهتمام كبير وممثلة بعطوفة قائد المنطقة، نوجه له التحية والشكر طارق باشا الحجاية، دعم لا محدود للأمانة من كافة أركان وقيادات المنطقة العسكرية الشمالية. لك المايك سيدي لتحدثنا.
2: سيدي أول شيء الله يبارك فيك، توجيهات عطوفة قائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن طارق باشا الحجاية دائما توجيهاته للرياضيين ورفع الحال المعنوي للرياضيين والاهتمام المباشر بالرياضيين المنطقة العسكرية الشمالية. المنطقة العسكرية الشمالية سيدي على مدار السنين دائما مشارك فعال بطولات القوات المسلحة، وهنالك اهتمام كبير من قبل عطوفة الباشا وهيئة الركن داخل المنطقة العسكرية الشمالية صحيح. واهتمام مباشر وتوجيهات مباشرة. شاركنا في آخر فعالية للاتحاد الرياضي العسكري الأردني اللي هي بطولة الضاحية على مستوى القوات المسلحة، وحصلنا على المركز الأول على مستوى ضباط الجيش العربي، وكان شارك في البطولة
1: كيلو كانت خمسة
2: كيلو ضباط، وفي هنا فعاليات أخرى 5 كيلو أفراد و12 كيلو أفراد. حصلنا على المركز الأول في فعالية 5 كيلو ضباط، وحصلنا على المركز الثاني في فعالية 12 كيلو أفراد، وكانت مشاركة فعالة للمنطقة العسكرية الشمالية.
1: التشكيلات اللي شاركت المناطق ممكن
2: طبعا شارك كل مناطق وكل تشكيلات الجيش العربي منها المنطقة العسكرية الوسطى، ونوجههم كل التحية والاحترام، والمنطقة العسكرية الشرقية والمنطقة العسكرية الجنوبية وسلاح الجو والعمليات الخاصة والرد السريع والبحرية، وكانت مشاركة فعالة من الجميع. كانت مشاركة جميلة وتم تنظيمها عن طريق الشركة ران جوردن بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العسكري، وتم عقدها في البحر الميت، وكانت نتائجها مميزة بالنسبة للمنطقة العسكرية الشمالية.
1: يا سيدي جهود رائعة وجهود جبارة لكافة النشامة على رأسهم عطوفة العميد الركن طارق باشا الحجاية قائد المنطقة. هنالك فعاليات رياضية الآن تجرى يعني، وأنتم مشاركين فيها مسابقة كرة اليد ومسابقات أخرى، حدثنا عنها وعن حظوظكم في نيل لقب هذه البطولة ومشاركاتكم القادمة على مستوى القوات المسلحة.
2: صحيح سيدي، الآن بتجري بطولة كرة اليد المنظمة من قبل الاتحاد الرياضي العسكري الأردني، فريق ولاعبين المنطقة العسكرية الشمالية لفريق اليد حاصلين الموسم السابق على المركز الأول، ونأمل الموسم الحالي إن شاء الله المنافسة على اللقب، كونه لاعبين المنطقة العسكرية الشمالية يطمحون دائما لتحقيق الأفضل ورفع اسم المنطقة العسكرية الشمالية دائما يكون في الأمام، بتوجيهات طبعا عطوفة الباشا طارق باشا الحجاية اللي دائما بحث وبيوعز أفراد المنطقة العسكرية الشمالية ولاعبين المنطقة العسكرية الشمالية بالمراكز الأولى.

0: الاهتمام المباشر من قبله، وإن شاء الله أنها إن شاء الله أنها تكون بطولة للمنطقة العسكرية الشمالية.
1: إن شاء الله. طيب حدثنا مجد أفندي عن الرياضيين المنضويين تحت مظلة المنطقة العسكرية الشمالية، وهنالك رياضيين كثر يعني حتى بيمثلوا المنتخبات الوطنية، كيف تتعاملون معهم للأمانة؟ يعني من ناحية التفريغ، أوقات الفراغ لهم معاملة خاصة أكيد، هما الرياضيين المتميزين. حدثنا عن الدعم الكبير اللي بتقدمه المنطقة لهؤلاء الرياضيين.
0: سيدي، أولا المنطقة العسكرية الشمالية بتضم لاعبين منتخب من جميع الفرق والفعاليات.
1: صحيح.
0: عندنا لاعبين منتخب وطني لفعالية التايكوندو، عندنا لاعبين منتخب وطني ملاكمة، وعندنا لاعبين منتخب وطني كرة قدم، وعندنا لاعبين منتخب وطني كرة يد، ويشاركوا على مدار السنة في بطولات المعقدة لدى الاتحادات الرياضية
1: صحيح.
0: المدنية سواء كانت أو العسكرية. عطوفة الباشا دائما بوجه، ودائما أوامره تتجه إلى تفريغ هذول الرياضيين بحيث يكون نتائجهم أفضل، واهتمام مباشر من قبل عطوفة الباشا بجميع رياضيين المنطقة العسكرية الشمالية وخاصة لاعبين المنتخب الوطني. طبعا احنا كمنطقة عسكرية شمالية بهمنا يكون عندنا أكبر عدد ممكن من اللاعبين يمثلوا المنتخبات، أولا للمصلحة، مصلحة المنتخبات الوطنية ورفع اسم البلد عاليا والوطن عاليا إن شاء الله في جميع المحافل الدولية، ومما يقوي و يزيد حظوظنا بتحقيق البطولات على مستوى الجيش العربي.
1: يا سيدي جهود رائعة، جهود مشكورة. مستمعينا الكرام، مشاهدينا عبر صفحة الفيسبوك، سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: مستمعينا الكرام، نعود إليكم لمواصلة هذه الحلقة مع الملازم أول مجد الزبون، وهو ضابط رياضة المنطقة العسكرية الشمالية. مجد بيك، حدثنا عن الدور التقني والفني بالتحديد في عملكم كضباط رياضة في المنطقة العسكرية الشمالية أو كركن رياضة في المنطقة العسكرية الشمالية. كيف تسعون جاهدون لتطوير جانب اللياقة البدنية لضباط وضباط صف وأفراد المنطقة العسكرية الشمالية؟ أبرز البرامج الخطط اللي أنتم بتستخدموها لتطوير جانب اللياقة البدنية لمرتبات المنطقة العسكرية الشمالية.
1: سيدي، أولا توجيهات عطوفة الباشا باستمرار هي رفع المستوى البدني لدى ضباط وضباط صف وأفراد المنطقة العسكرية الشمالية. وهناك خطة تم عقدها من خلال ركن أول تدريب، وتم عمل خطة شاملة بحيث يكون رفع المستوى البدني لدى ضباط وضباط صف وأفراد المنطقة العسكرية الشمالية، وتم العمل عليها. أولا طبعا هناك ضباط رياضة ألوية في كل لواء، ضابط رياضة لواء هو مسؤول عن تدريب اللياقة البدنية في داخل اللواء وتشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية. واجبهم الأول والأخير رفع المستوى اللياقة البدنية داخل قيادة اللواء والكتائب التابعة لقيادة اللواء. بالنسبة للمشاركات، مشاركة

0: المنطقة العسكرية الشمالية ببطولة الخماس العسكري. بطولة الخماس العسكري تحاكي فعاليات المعركة، رياضة المعركة، وهي تقوم على 5 فعاليات. الفعالية الأولى اللي هي فعالية الضاحية 10 كيلو، والفعالية الثانية السباحة، والفعالية الثالثة الحواجز، والفعالية الرابعة اللي هي رمي القنابل، والفعالية الخامسة اللي هي الرماية.
1: يا سيدي الله يقويك ويعطيك العافية، جهود رائعة. مديرية الاتحاد الرياضي أيضا ممثلة بعطفة العميد الركن عاطف العمر، جهد دؤوب وجهد كبير لتطوير الرياضة على مستوى القوات المسلحة. كلمة أخيرة سيدي في نهاية هذا اللقاء.
0: سيدي، كلمة أخيرة. أول شيء إحنا بنشكر وعطوفة قائد المنطقة العسكرية الشمالية على دعمه للرياضيين في داخل المنطقة، توجيهاته المباشرة لدعم الرياضيين وليكونوا في أفضل مستوى. بنوجه شكر وتحية لرئيس شعبة العمليات العقيد الركن محمد غدفان جبور المتابع لشؤون و
1: نوجه له تحية محمد بيك أيضا على كافة الجهود
0: و
1: والمتابعة الحثيثة لتوجيهات قائد المنطقة.
0: نعم صحيح سيدي، وركن أول تدريب محمد بيك الخطاب على متابعتهم الدائمة للرياضيين ورفع مستوى اللياقة البدنية ورفع مستوى البطولات لدى المنطقة العسكرية
1: يا سيدي
0: الشمالية.
1: الله يقويك ويعطيك العافية. مستمعينا الكرام، كان معنا يعني في هذه الحلقة أحد نشامى ضباط المنطقة العسكرية الشمالية الملازم أول مجد الزبون، وهو ضابط رياضة المنطقة العسكرية الشمالية. تحدثنا كثيرا عن الفعاليات، عن النشاط الرياضي داخل المنطقة وعلى مستوى القوات المسلحة. إلى الملتقى، دمتم بخير.
2: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراشدي.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار تقرأه عليكم آيات الجدي. أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي ويبحث معه سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الاستقرار في المنطقة. الأردن وتسع دول شقيقة وصديقة يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة وسط منظومة خدمات متكاملة. وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن تنفيذ خطة رقابية مكثفة قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك. إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية. قصف إسرائيلي متواصل على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يرد باستهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته. الرئيس الأمريكي يعلق هجوما على إيران كان مقررا اليوم في ظل استمرار المفاوضات، والجيش الإيراني يهدد واشنطن بفتح جبهات جديدة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على طهران. أخيرا أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم، حياكم الله جميعاً.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج الذي نناقش فيه أبرز القضايا القانونية التي تمس حياة الأفراد والمؤسسات، ونسلط الضوء من خلاله على المفاهيم القانونية بأسلوب مبسط يهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك انطلاقا من أهمية سيادة القانون في بناء المجتمعات الحديثة. اليوم راح نتحدث عن واحدة من المواضيع الهامة في حياتنا العملية، موضوع قانوني مهم أصبح يحظى باهتمام واسع على المستويين المحلي والدولي، ألا وهو التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.

مستمعين الأعزاء، عندما ينشأ نزاع بين شخصين أو بين شركتين أو حتى بين مؤسسات ودول، فإن الصورة التقليدية التي تتبادر إلى الذهن هي اللجوء إلى المحاكم والقضاء للفصل في النزاع. لكن مع التطورات الاقتصادية والتجارية الكبيرة ومع ازدياد الحاجة إلى السرعة والمرونة في حل الخلافات، ظهرت الحاجة إلى وسائل بديلة عن القضاء التقليدي، وكان من أبرز هذه الوسائل التحكيم. فما المقصود بالتحكيم؟ ولماذا أصبح كثير من المستثمرين والشركات يفضلونه؟ وما الفرق بين التحكيم والقضاء العادي؟ وهل التحكيم معترف به قانونا في الأردن؟ وهل قرار المحكم يعتبر ملزما مثل حكم المحكمة؟ وما هي مزايا التحكيم؟ وهل له بعض السلبيات أو التحديات؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عنها خلال حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. التحكيم في أبسط معانيه هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على عرض نزاع معين على شخص محايد يسمى المحكم، بدلا من عرض النزاع على المحكمة المختصة، ويقوم هذا المحكم بدراسة القضية والاستماع إلى الأطراف وإصدار قرار يعرف باسم حكم التحكيم. ويعد التحكيم من الوسائل القانونية القديمة، فقد عرفته الحضارات المختلفة منذ زمن بعيد، وكان الناس يلجؤون إليه لحل النزاعات التجارية والمالية وحتى القبلية لما يتميز به من سرعة ومرونة. اليوم أصبح التحكيم من أهم الوسائل القانونية الحديثة المستخدمة عالميا، خاصة في القضايا التجارية والاستثمارية والهندسية والمصرفية. في الأردن نظم المشرع الأردني التحكيم بموجب قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته، وهو قانون مستوحى إلى حد كبير من قانون الأنسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك بهدف مواكبة التطورات القانونية العالمية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة قانونية مستقرة. مستمعينا الأعزاء، من المهم أن نوضح أن التحكيم يقوم أساساً على مبدأ مهم جداً، وهو اتفاق الأطراف، بمعنى لا يجوز إجبار شخص على اللجوء للتحكيم ما لم يكن قد وافق على ذلك، وهذا الاتفاق قد يكون موجوداً منذ البداية داخل العقد نفسه فيما يسمى شرط التحكيم، كأن تتفق شركتان عند توقيع عقد تجاري على أن ينظر بأي نزاع ينشأ بينهما في المستقبل بأن يتم حله عن طريق التحكيم. وقد يكون الاتفاق لاحقا بعد وقوع النزاع عندما يقرر الطرفان اللجوء للتحكيم بدلا من المحاكم. وهنا تظهر أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للعقود، لأن كثيرا من النزاعات القانونية تنشأ بسبب وجود بنود غامضة أو غير واضحة تتعلق بالتحكيم. ومن النقاط المهمة أيضا أن القانون الأردني اشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا اعتبر باطلا، وهذا الشرط يهدف إلى حماية الأطراف ومنع أي خلاف حول وجود الاتفاق من عدمه. مستمعين الكرام، قد يتساءل البعض لماذا يفضل الناس التحكيم بدلا من القضاء. في الحقيقة هناك عدة أسباب جعلت التحكيم يحظى بهذه الأهمية الكبيرة. أول هذه الأسباب هو السرعة، فالقضايا أمام المحاكم قد تستغرق وقتا طويلا بسبب تعدد درجات التقاضي وكثرة الإجراءات، بينما يتميز التحكيم غالبا بسرعة الفصل في النزاعات. وتأتي هذه الأسباب وفي ثانيها وهو ما يعرف بالسرية، فجلسات المحاكم تكون في الأصل علنية، أما التحكيم فعادة ما يتم بسرية، وهو أمر مهم جدا بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية التي لا ترغب في الكشف عن تفاصيل نزاعاتها أو حتى أسرارها التجارية. أما السبب الثالث فهو المرونة، فالتحكيم يمنح الأطراف حرية واسعة في اختيار الإجراءات التي تناسبهم، وكذلك اختيار المحكمين ومكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق في بعض الحالات. ومن الأسباب المهمة أيضا وجود الخبرة الفنية، ففي القضايا المتخصصة مثل القضايا الهندسية أو المصرفية أو التكنولوجية قد يكون من الأفضل أن ينظر النزاع شخص يمتلك خبرة فنية متخصصة في هذا المجال، أي محل النزاع. كذلك فإن التحكيم يساعد أحيانا في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف، لأنه يعتبر أقل حدة من النزاع القضائي التقليدي. ولكن على الرغم من هذه المزايا فإن التحكيم ليس خاليا من التحديات أو السلبيات. ومن أبرز الملاحظات التي تثار حوله، أولا أن تكلفة التحكيم قد تكون مرتفعة خاصة في القضايا الكبرى أو في التحكيم الدولي، حيث يتم دفع أتعاب المحكمين ورسوم مراكز التحكيم.
كما أن بعض الناس يرون أن التحكيم قد يحد من حق التقاضي على درجتين، لأن حكم التحكيم لا يستأنف بالطريقة المعتادة كما هو الحال في الأحكام القضائية، ومع ذلك فإن القانون الأردني منح الأطراف الحق في إقامة دعوى بطلان ضد حكم التحكيم في حالات محددة نص عليها القانون، مثل وجود خلل جوهري في الإجراءات أو مخالفة النظام العام أو عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نستكمل موضوع التحكيم وأتحدث الآن عن المسائل المهمة في موضوع التحكيم، وواحدة من هذه المسائل هي مسألة اختيار المحكم. فالمحكم هو الشخص الذي يتولى الفصل في النزاع، ولذلك يجب أن يتمتع بالنزاهة والاستقلال والخبرة. وقد يكون التحكيم بواسطة محكم واحد أو من خلال هيئة تحكيم مكونة من 3 محكمين، وفي كثير من الأحيان يقوم كل طرف باختيار محكم، ثم يتم الاتفاق بين المحكمان على اختيار رئيس هيئة التحكيم، كما ألزم القانون المحكم بأن يفصح عن أي ظروف قد تثير الشكوك حول حياده أو استقلاله، وذلك حفاظا على نزاهة العملية التحكيمية. وأيضا التحكيم لا يعني بكل الأحوال غياب دور القضاء بشكل كامل، بل على العكس من ذلك، فإن القضاء يلعب دورا مهما في دعم التحكيم ومساندته. فعلى سبيل المثال، إذا تعذر على الأطراف الاتفاق على تعيين المحكمين، يمكن للمحكمة المختصة التدخل لتعيينهم. وكذلك فإن حكم التحكيم لا يصبح قابلا للتنفيذ الجبري إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة، كما تختص المحاكم بالنظر في دعاوى بطلان أحكام التحكيم وفق الحالات التي حددها القانون. ويستنتج من ذلك أن العلاقة بين القضاء والتحكيم هي علاقة تكامل وليست علاقة تعارض. ومن المهم أيضا أن نوضح أن التحكيم ليس مناسبا لكل أنواع النزاعات، فهناك مسائل لا يجوز فيها التحكيم لأنها تتعلق بالنظام العام أو بالأحوال الشخصية أو بالمسائل الجزائية في بعض صورها. فلا يجوز مثلا الاتفاق على التحكيم في مسائل الزواج أو الطلاق أو الجنسية أو بعض القضايا الجزائية. أما في المسائل التجارية والمالية والاستثمارية، فإن التحكيم يعتبر من أكثر الوسائل استخداما وانتشارا. في السنوات الأخيرة أصبح التحكيم يحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، خاصة مع ازدياد حركة التجارة العالمية والاستثمارات العابرة للحدود. فالمستثمر الأجنبي غالبا ما يبحث عن بيئة قانونية مستقرة تضمن له سرعة الفصل في النزاعات وحياد الجهة التي تنظر النزاع، ولهذا تلعب أنظمة التحكيم دورا مهما في تشجيع الاستثمار، كما ظهرت العديد من مراكز التحكيم المحلية والدولية التي تتولى إدارة إجراءات التحكيم وفق قواعد قانونية وتنظيمية متخصصة. هناك نقطة مهمة أيضا تستحق التوقف عندها، وهي ضرورة نشر الوعي القانوني لدى الأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بشروط التحكيم. فبعض الأشخاص قد يوقعون عقودا تتضمن شروط تحكيم دون إدراك

أم لآثارها القانونية، ثم يفاجؤون لاحقا بأنهم ملزمون باللجوء للتحكيم بدلا من المحاكم. لذلك فإن قراءة العقود بعناية والاستعانة بالمختصين القانونيين عند الحاجة يعتبر أمرا بالغ الأهمية، كما أن اختيار مركز التحكيم المناسب وصياغة بند التحكيم بشكل واضح ودقيق يساعد في تجنب كثير من المشكلات المستقبلية. إن التطور القانوني الحديث لم يعد ينظر إلى العدالة فقط من خلال المحاكم التقليدية، وإنما أصبح يبحث عن وسائل أكثر مرونة وكفاءة لحل النزاعات، بشرط أن تحقق العدالة وأيضا أن يتم حفظ الحقوق. ومن هنا جاءت أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات، وعلى رأسها التحكيم الذي أصبح جزءا أساسيا من المنظومة القانونية الحديثة. في الأردن إن وجود تشريعات تنظم التحكيم يعكس حرص الدولة على تطوير البيئة القانونية والاقتصادية بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن نكون قد وفقنا في الحديث عن مفهوم التحكيم وأهميته ومزاياه وأنواعه، وأيضا دور القانون الأردني في تنظيمه، كما أشرنا إلى العلاقة بين التحكيم والقضاء وأهمية الوعي القانوني عند الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم.

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا لكم دائما على حسن وطيب الاستماع لبرامجنا، والشكر موصول لفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل العزيز طارق السقار، وأيضا أشكر كل الزملاء في مختلف الأقسام الفنية وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا أنقل لكم تحيات المشرف العام لبرامج الإذاعة العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد، وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدة، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، بالبشر والسعادة والسرور تقبل علينا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، نفحة عظيمة من نفحات العطاء الرباني تختص بموسم الحج، حيث يؤدي المستطيعون الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد ذكر الله تعالى فضل هذه العشر فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بلى، إنه لقسم لكل ذي عقل واع يعرف لهذه الأيام فضلها، أيام اجتماع أمة التوحيد على الخير، حيث تجتمع في هذه الأيام العشر أمهات الأعمال الصالحات، تجتمع حول ركن الحج وتلتئم معها الصلاة والصيام والصدقة وعرفة وأيام منى وأيام العيد والهدي والأضاحي وصلة الأرحام، أيام تجتمع الأمة فيها على التوحيد، يكبرون ويسبحون ويحمدون ويهللون ويلبون ويصومون ويصلون. إنه اجتماع أحوال الداعين ودنو رب العالمين في نهار عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة، يباهي الله تعالى الملائكة فيغفر للمؤمنين وهم يعلنون توبتهم ويبادرون على العمل الصالح، وينظر الله تعالى إلى من حولهم في أصقاع الأرض، وإذا بالأمة تجتمع على أخوة الإيمان وعلى طاعة الرحمن، ذاكرين لله، صائمين، مصلين، يصلون الأرحام. وإذا بدماء الأضاحي تبتدئ من منى لتشمل كل أرجاء الأرض، فتنزل الرحمات على أهل عرفات وعلى من دعا لهم أهل عرفة، وعلى كل مؤمن شارك أعمال الحج بالذكر والهدي وصلة الأرحام. روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فليس هناك أعمل أزكى عند الله. وجاء في الحديث الشريف أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يقول الإمام الأوزاعي أحد كبار أئمة

التابعين، يقول رضي الله عنه: بلغني أن العمل في العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص أحد بالشهادة.

أيها الإخوة الأحبة، إنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تنهض لطاعة ربها في هذه الأيام العشر. رغبها في هذه النهضة فقال عن العمل في مثل هذه الأيام: هي أحب العمل الصالح إلى الله. فلم يذكر أنها أكثر أجراً، وإنما أراد أن يخاطب القلب أن الله يحب العمل في هذه الأيام، فأحبوه وأكثروا منه، لأن الله يحب العمل الصالح في هذه الأيام. وجاء الذكر أيضا بأن هذه الأيام العمل الصالح فيها أزكى، أي أطيب وأكثر نماء وأكثر أجرا وأكثر ثوابا. إنه يكشف عن نفس تزكت وطابت فأحبت الخير في الوقت الذي يحب الله، فإذا بها تنطلق إلى الطاعات مرتاحة سعيدة. فالذي يستطيع الإضحية يستعد بشراء الأضاحي والصدقة بالطعام في يوم هو أحب إلى الله تعالى، هو يوم العيد. فليس هناك عمل أحب إلى الله في يوم العيد من إراقة الدم. وإن لكم بكل شعرة حسنة. وهنا الدعاء والذكر، فإن الله تعالى حبب إلى المؤمنين الذكر والدعاء في هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد. والدعاء أيها الإخوة، وإن كان مستحبا في كل الأحوال، إلا أنه يأخذ طابعا آخر، فدعاء يوم عرفة أفضل من الدعاء في غيره من سائر الأيام. الدعاء دليل صدق العبادة، ودليل رحمة الله بخلقه، ودليل توكلهم عليه. لا تنسى الدعاء، فإن الله يرد بالدعاء الأقدار. وقد رافق الدعاء الحج في كل مراحله، فقد دعا إبراهيم عليه السلام أن يجعل هذا الوادي الذي هو غير ذي زرع بلدا آمنا، ودعا أن يجعل هذا البلد مؤمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا يكثر الطلب على الخير، فأين أهل الخير؟ هيا بنا أيها الإخوة نجتمع في حضور يمتد إلى أرجاء الأرض، نسأل الله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يقبل من الداعين دعاءهم، ومن الصائمين صيامهم، ومن أهل الخير فعلهم للخير،

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي ويبحث مع رئيس وزرائه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة على أن تستكمل إجراءات التفويج خلال اليومين المقبلين. وزارة الصناعة تنفذ خطة رقابية مكثفة على الأسواق قبيل وأثناء عيد الأضحى، وأمانة عمان تعلن تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة. من العناوين إلى التفاصيل. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله سمو الأمير فيصل بن الحسين وسمو الأمير هاشم بن الحسين وسمو الأمير راشد بن الحسن ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله المعيطة ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلام عماد. وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تفقد سمو ولي العهد طابور الخريجين الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي. وألقى رئيس جامعة مؤتة كلمة خلال الحفل أشار فيها إلى ما يتحلى به الخريجون من قيم عسكرية وانضباط عالٍ، مجسدين شرف الجندية الأردنية في سلوكهم وحاملين عقيدة الوطن في قلوبهم، بعد أن أقسموا على أن يكونوا درعه الحصين وسياجه المنيع. بدوره أكد مندوب مفتي القوات المسلحة أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ستبقى موضع فخر واعتزاز بما تحمله من قيم الشرف والتضحية والفداء، وبجهودها في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره. وسلم سمو ولي العهد الجوائز التقديرية لأوائل الخريجين من مختلف تخصصات كليتي العلوم العسكرية والشرطية، وحضر الحفل مسؤولون عسكريون ومدنيون وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم رئيس الوزراء في جمهورية البرتغال لويس مونتينيغرو، ونقل الصفدي خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيغورو ورئيس الوزراء مونتينيغرو الذي بعث تحياته إلى جلالة الملك. وأكد تثمين البرتغال علاقتها مع المملكة ودور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الصفدي ومونتينيغرو وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في عديد قطاعات حيوية، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر. كما التقى الصفدي نائب رئيس البرلمان البرتغالي ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي ماركوس بيرستورلو في اجتماع بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وأشار الصفدي إلى أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي باعتباره فرصة لتعزيز

0: إذ التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقة التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود المستهدفة لإنهاء التصعيد، وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة ويعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدد التصعيد. دان وزراء خارجية الأردن وتسع دول شقيقة وصديقة الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني. وأكد الوزراء أن استهداف السفن المدنية واحتجاز الناشطين الإنسانيين يشكلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معربين عن قلقهم على سلامة المشاركين في الأسطول ومطالبين بالإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان احترام حقوقهم. كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وحماية البعثات الإنسانية واتخاذ خطوات عملية لضمان المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب. واصلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسة الإسلامية عمليات تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية متكاملة شملت الحجاج والطواقم الإدارية ووفق جدول زمني دقيق راعى انسيابية الحركة وسلامة الحجاج في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإنجاح موسم الحج وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. وأكد وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة تعمل على تجنيب الحجاج أوقات الذروة من خلال خطة تفويج مدروسة تضمن أعلى مستويات التنظيم والإنسيابية بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج وأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من جانبه أكد مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش أن الوزارة ستستكمل عمليات تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة خلال اليومين المقبلين ضمن الخطة المعتمدة للموسم الحالي. نظمت وزارة الثقافة في محافظة معان اليوم ندوة حوارية بعنوان الأرض والإنسان، معان بوابة الثورة العربية الكبرى ودورها في بناء السردية الأردنية. وقال وزير الثقافة مصطفى الرواجدة في كلمة له إن بعد النظر لدى القيادة الهاشمية ودعوة سمو ولي العهد إلى توثيق الرواية الأردنية يمثل رسالة عظيمة لتعريف جيل المستقبل بأن الأردن يستحق أن يوثق تاريخه بما يليق به. وأضاف الوزير الرواجدة:
1: سعيد أن نلتقي في هذه المحافظة الكريمة بأهلها المعطاء العزيزة بمكانتها ضمن برنامج سلسلة الحوارات حول مشروع السردية الأردنية، وهي المدينة التي استقبلت طلائع الثورة العربية الكبرى مما تحمل من قيم ومبادئ تجسدت في مشروع النهضة والدولة العروبية، وما تزال معان حارسة التراث والتقاليد من خلال العديد من الفرق الشعبية وأغنياتها وحكاياتها وقصص البطولة التي تنسجها الأمهات والجدات والتي تؤسس ثقافيا لملمح هويتنا الوطنية وسرديتنا الأردنية التي تنسج حكاية الأرض والإنسان.
0: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن طريق بغداد الدولي خلال زيارة ميدانية إلى محافظة المفرق للاطلاع على الاحتياجات المرورية والمطالب العاجلة على الطريق. ووجه الوزير بإعداد دراسة عاجلة لتوسعة الطريق في منطقتي نايفة والمنارة وإنشاء جزيرة وسطية وتعزيز عناصر السلامة المرورية للحد من الحوادث. كما أوضح أن الوزارة أعدت سابقا دراسة لإعادة إنشاء الطريق بكلفة 300 مليون دينار، إلا أن محدودية التمويل دفعتها لتنفيذ مشاريع جزئية في المقاطع الأكثر تضررا إلى جانب

0: بدء أعمال صيانة وتأهيل لمسافة تقارب 9 كيلومترات بين الرواشد والصفاوي لتحسين البنية التحتية وتخفيف الازدحامات ورفع مستوى السلامة العامة. أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان استمرار تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027 بهدف تحسين النظافة العامة والواقع البيئي في المملكة، وأوضح أن مجلس الوزراء استعرض تقريرا حول إنجازات البرنامج والتحديات القائمة، مشيرا إلى أن مستوى النظافة في بعض المواقع لم يحقق الطموح المطلوب، مما يستدعي تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، إضافة إلى رفع الوعي البيئي وترسيخ السلوك الإيجابي. ينظم متحف الدبابات الملكي يوم الاثنين المقبل احتفالا وطنيا بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مع فتح أبوابه مجانا للزوار من 10 صباحا حتى 7 مساء. ويتضمن الاحتفال عروضا على مضمار الدبابات واستعراضا لآليات حديثة للقوات المسلحة الأردنية وآليات من المركز الأردني للتصميم والتطوير جودبي للصناعات الدفاعية، إضافة إلى عروض جوية بمشاركة فريق القفز الحر من مجموعة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القوات الخاصة الملكية وطائرات سلاح الجو الملكي وفريق الصقور الملكية. تستعد محافظة العقبة وتتزين بأبهى مظاهر الفرح والاحتفال ابتهاجا بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. للمزيد عن تفاصيل برنامج الفعاليات والأنشطة تحدث مدير مديرية ثقافة العقبة طارق لبدور لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
1: ضمن برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 80 التي ستقام خلال الفترة من 23 إلى 25 أيار في جميع محافظات المملكة، تنطلق في ساحة الثورة العربية الكبرى يوم السبت الفعاليات التي أعدت ضمن البرنامج والتي تتضمن حفلات غنائية وطنية يحييها فنانون وفرق شعبية أردنية وعروض فلكلورية وتراثية وعروض موسيقية ومسرحية وعروض للفرق الجوالة، كما تتضمن الفعاليات مبادرات ثقافية محلية وأنشطة مخصصة للأطفال منها الرسم على الوجوه وألعاب ترفيهية وشخصيات كرتونية ومسابقات ثقافية وهدايا وجوائز. وبهذه المناسبة نرفع أسماء آيات الولاء والانتماء لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولسمو ولي العهد المحبوب الأمير الحسين بن عبد الله، أسماء آيات الولاء والانتماء وللشعب الأردني العظيم، وكل عام والأردن وسيدنا والراية الهاشمية خفاقة بالعز والفخر إن شاء الله.
0: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تنفيذ خطة رقابية مكثفة قبيل وأثناء عيد الأضحى المبارك تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في جميع محافظة المملكة بهدف ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أن الخطة تتضمن تكثيف الجولات الرقابية لفرق التفتيش بموجب أحكام قانون الصناعة والتجارة والتموين، وتفعيل قنوات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة ومهنية عالية قبيل وأثناء عطلة العيد. أطلقت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عروضا وتخفيضات على أكثر من 300 سلعة في جميع أسواقها اعتبارا من يوم غد وحتى 4 حزيران المقبل، وبنسب تصل إلى 39% على بعض المنتجات. وأوضح مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح أن التخفيضات تشمل المواد الأساسية واحتياجات العيد والمستلزمات المنزلية، مؤكدا توفرها كميات كبيرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 99 سوقا في مختلف محافظات وألوية المملكة لتلبية احتياجات المواطنين. أكدت أمانة عمان الكبرى أن العمل جار على تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة لضمان أعلى درجات الجاهزية التنظيمية والصحية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الأمانة أن عدد حظائر بيع الأضاحي لهذا العام يتجاوز 400 حظيرة موزعة على مواقع معتمدة داخل العاصمة، مشيرة إلى أن جميع الحظائر ستخضع لرقابة مباشرة من أطباء بيطريين مختصين لمتابعة الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية المعتمدة.

المعتمدة وضمان سلامة الأضاحي المعروضة للبيع والحفاظ على الصحة والسلامة العامة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.

0: معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. نفذت مديرية أوقاف محافظة جرش ورشة تدريبية لمجموعة من موظفي المساجد بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم. للمزيد تحدث رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف جرش أحمد الفريحات لمندوبتنا مي العايد وقال:
1: نفذت مديرية أوقاف محافظة جرش وبالتنسيق مع معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورشة تدريبية بعنوان المنهجية الحقوقية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ضمن الخطاب الديني. واستهدفت الورشة مجموعة من أصحاب الفضيلة موظفي المساجد بهدف تعزيز الوعي بالمنهجية الحقوقية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ قيم الدمج والاحترام والتمكين، وذلك بما ينسجم مع رسالة المسجد في خدمة الإنسان والمجتمع. وشهدت الورشة تفاعلا من أصحاب الفضيلة الأئمة المشاركين، حيث جرى التأكيد على أهمية الخطاب الديني في تعزيز ثقة الاحتواء واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة الداعمة لمشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي ويبحث مع رئيس وزرائه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة على أن تستكمل إجراءات التفويج خلال اليومين المقبلين. وزارة الصناعة تنفذ خطة رقابية مكثفة على الأسواق قبيل وأثناء عيد الأضحى، وأمانة عمان تعلن تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنسور، ذاكر حجات، رام الرشق، ومن التنفيذ الهندسي حسن حماد، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من هنا عمان. كما عودناكم نحلق في سماء الثقافة والأدب والتراث والفنون. مساءكم سعيد أينما كنتم أيها الأصدقاء، مساء الخير والعطاء لفريق العمل. الزميل سعيد حماد من المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. مساء الخير للزميل شادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. أسعد بصحبتكم من وراء الميكروفون إعداداً وتقديماً لهنا عمان هذا المساء من الشوابكي، أهلاً بكم. أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، نحن معكم في هنا عمان، ونتوقف عند أولى محطاتنا هذا المساء وهي محطة الإصدارات الجديدة، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا العزيز المقدر من بلجيكا الكاتب والشاعر والباحث الدكتور ضياء الجنابي، لنتحدث عن إصداره الجديد تحت عنوان انتباهات في الفنون البصرية والكتابية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور ضياء.
1: بكم أكثر، أهلا ومرحبا وشكرا جزيلا على تواصلكم الدائم وعلى تقديمكم الكريم، وتحياتي لحضرتك ولجميع كادر البرنامج ولجميع مستمعي القناة الأفاضل. شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا بك، دائما نتشرف بوجودك معنا من خلال هذه الإبداعات والإنجازات التي تعد مفخرة بصراحة، وتعد إضافة إلى المكتبة العربية من هذه الكتب وهذه الإصدارات دكتورنا العزيز دكتور ضياء. فألف مبروك هذا الإصدار، وأكيد هذا الكتاب يحمل الكثير من الرسائل ومن الأهمية بمكان كمرجع لكل دارس وكل باحث في هذا المجال، فألف مبروك.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، والله يبارك بكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن القارئ العربي، ونحن نعمل ما يوفقنا الله به، و نعم. إن شاء الله نوفق لما فيه الخير
0: بإذن الله. انتباهات في الفنون البصرية والكتابية، وأكيد هذا العنوان لافت بصراحة للانتباه. لماذا اخترت هذه الكلمة تحديدا انتباهات، ولماذا أيضا هذا البحث في هذا المجال؟ تفضل.
1: شكرا جزيلا. كما تعلمين سيدتي أن الكتاب له عتبات كثيرة، وأول عتبة هي عتبة العنوان، وكما يعني يقال في الدارجة الكتاب من عنوانه، فبالتأكيد عنوان الكتاب هو مدخل مهم وأساسي لمضمونه ولمحتواه. فعندما نحلل العنوان ونفكك أبعاده نستطيع أن نتلمس المداخل الأساسية للأفكار المطروحة في هذا الكتاب.
0: نعم.
1: فالكتاب هو عنوانه انتباهات في الفنون البصرية والكتابية. أولا علينا أن نسلط الضوء ما هي الفنون البصرية وما هي الفنون الكتابية. باختصار شديد، الفنون البصرية هي الفنون، إذا جاز التسمية نقول عن الفنون الجميلة، التي تفصح عن نفسها في البصر، يعني مثلا الفنون التشكيلية، عندما نرى اللوحة أو نرى النصب أو نرى الخزف، أي حالة من خلال البصر،
0: نعم، ندركها بصورة سريعة
1: والجمال. الكتابية هي كذلك الفنون التي تتعلق في الكتابة الإبداعية، مقصود منها يعني الرواية والشعر وما إلى ذلك. فهنا يعني يتوضح من أنه الكتاب يحمل أكثر من مادة حول هذه الفنون.
0: نعم.
1: فهل إن الكتاب تناول هذه المواد بطريقة بحثية تقليدية كلاسيكية، يعني بطريقة البحوث وبطريقة
0: المباحث أو الدراسات؟ نعم
1: معينة. تماما.
0: نعم.
1: فاخترت كلمة انتباهات تحديدا لكي أبتعد عن التعبير التقريري المباشر عن كلمة بحوث أو مباحث وما إلى، أو ربما مقالات. لماذا؟ لكي كما تعلمين يعني الآن القارئ أصبح هو يعني صاحب السلطة الأساسية على أي نص وعلى أي كتاب، هو نعم. الذي يفهم الكتاب وهو الذي يحكم عليه وهو الذي يعني يتفاعل مع أفكاره وينتج يعني التصور المطلوب عن الكتاب. فعليه لكي لا أدخله في مدخل أقول له إنها مباحث أو بحوث في هذه المجال وبالتالي يتصور إن الموضوع يعني الأكاديميين ويخص الأكاديميين والدارسين المتخصصين فقط، وإنما أي قارئ هو يستطيع أن يدخل إلى هذه
0: جميل.
1: القضايا التي تخص الفنون.
0: يعني بصراحة وكأنك تعطي خارطة الطريق إرشادية من خلال هذا الكتاب دكتور ضياء للقارئ والمتلقي. نعم، يعني طبيعة هذا الكتاب هل تقع تحت القراءة الثقافية الشاملة النقدية الفكرية؟ ما هي الكتاب تحديدا بهذا التصور الذي جئت به؟
1: كما ذكرت لك سيدتي إن الكتاب هو مجموعة قضايا في هذا الجانب، جانب الفنون البصرية والكتابية، وبالتالي فإنه كل انتباه إذا جازت التسمية، أنا سميتها انتباهات، يعني بدلا أن أقول مباحث أو بحوث أقول انتباهات، فكل انتباه من انتباهات الكتاب يعني تضيء لنا جانب معين من قضية ثقافية، قضية أدبية، قضية فنية، يعني ليست التناول الأكاديمي الصرف، وإنما هناك التفاتات معينة،
0: نعم.
1: هناك إشارات معينة اقتنصتها وأوصلتها للقارئ بطريقة سلسة وبلغة فنية لكي يتفاعل معها وبالتالي أوصل ما أريد أن أوصله إليه.
0: نعم. إذا أردنا أن نتحدث أكثر عما جاء في هذا الكتاب دكتور ضياء، أبرز المضامين وهي عناوين مختلفة وشاملة في هذا الموضوع وهذا المجال الذي طرحته من خلال انتباهات في الفنون البصرية والكتابية، ضعنا بصورة هذه المضامين لنتعرف أكثر وأكثر على ما جاء في هذا الكتاب.
1: يعني القارئ عندما يتفحص بشكل سريع محتويات الكتاب نفسه سيجد هناك مواضيع كثيرة لربما حتى متنوعة ومختلفة، وهذا هو المراد من الكتاب، وهذا هو أن هذا التنوع يعني أشبه بال يعني الوجبة الخفيفة المتنوعة المحتويات، وبالتالي يعني لكي لا يصل السأم ولربما التعب إلى نفس القارئ ويمل من الكتابة، فهو ينتقل من قضية فنية وقضية ثقافية إلى أخرى، انتقال سلس، وبالتالي هذا التنوع يخلق له يعني نوع من التحفيز على القراءة.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني مثل ما ذكرت لك يعني هذه البحوث التي أسميتها انتباهات هي أشبه يعني بالوجبة الخفيفة للقارئ لكي تتماشى مع طبيعة العصر كما تعرفين.
0: نعم.
1: طبيعة العصر السريعة، إيقاعها السريع، حتى في الأكل نقول وجبات سريعة، سناك يعني هكذا.
0: نعم.
1: يعني حاولت أن هذه الفكرة السائدة أن أستفيد منها في إيصال ما أريد إيصاله.
0: نعم.
1: إلى القارئ.
0: من هذه الانتباهات أنثروبولوجيا القص الشفاهي في تاريخ الأدب العربي وبنية القصيدة العربية التقليدية في النقد.
1: نعم.
0: القديم والحديث والشكلانية والبنيوية في النقد الحديث، الدور الحيوي للتلقي في إنتاج النص الأدبي، وكل انتباهة وضعتها دكتور ضياء تفتح لنا أبواب وفضاءات ونوافذ واسعة جدا.
1: نعم.
0: لنتعرف أكثر وأكثر، لكن لابد أن نطرح بعض الاستفسارات وبعض التساؤلات عما وضعته من خلال هذا الكتاب. فيما يتعلق بالقص الشفاهي، كيف شكل هذا القص الشفاهي البدايات الأولى للأدب العربي دكتور؟
1: نعم، معلوم يعني ومعروف أنه الثقافة العربية القديمة خصوصا في عصر ما قبل الإسلام كانت ثقافة كتابية أكثر مما هي كتابة تدوينية، يعني حتى الحضارات التي سبقت الحضارة العربية يعني مثلا الحضارة السومرية، الأكادية، البابلية، الفرعونية، اعتمدت التدوين في إيصال معطيات الحضارية. الحضارة العربية أو نصاح الحضارة العربية إذا جاز التسمية قبل الإسلام اعتمد الثقافة الشفاهية، إيصال المفاهيم الثقافية والمعرفية عبر التواصل الشفاهي، وعدم التدوين إلا بالقلة القليلة، النزر القليل. يعني تاريخ العربي لا يذكر لنا تدوين قبل الإسلام سوى المعلقات وبعض المقطوعات البسيطة، ومن ثم جاء الإسلام ودون القرآن الكريم إلى أن وصلنا فيما بعد في القرن الهجري الثاني إلى عصر التدوين، وبدأ التدوين وجمع كل تراث العرب الشعري والنثري كذلك. الدارسون لتاريخ الأدب العربي، وبالذات أقصد منهم المستشرقون والذين تبنوا أفكار المستشرقين، ركزوا على أن الثقافة العربية تركزت على الشعر، وأن الأمة العربية أمة شاعرة، يعني كأنما حصروا النتاج المعرفي للأمة فقط في الشعر، وهو الشعر نتاج يعني راقي ومهم ومعطى مهم من معطيات الحضارة، ولا يعني نقولها بفخر، ولكن لم يكن الشعر وحده من معطيات الحضارة العربية. هناك يعني معطيات ثقافية سردية قصصية حكمية، خطاب رسائل، قصص متداولة، فتداولت بشكل شفاهي لحد وصول عصر التدوين. كما ذكرنا في عصر التدوين كان هناك يعني رواة معروفون في لنقل في الوسط الثقافي القائم آنذاك، مثل حماد الراوي، مثل خلف الأحمر. هؤلاء استطاعوا أن يتقصوا أو يستقصوا كل التراث العربي الذي يخص القصص والكتابات السردية، وحاولوا أن يدونوها. فدونت في هذا العصر كثير من القصص العربية، يعني قصص مثل عنتر وعبلة، قصص سيرة بني هلال، من ثم جاءت ألف ليلة وليلة، ومن ثم تم ابتكار فن المقامات مثل مقامات الحريري. نعم. مقامات هذه يعني هذا الأمر يشير لنا بشكل واضح أن الثقافة العربية والأدب العربي لم يكن مقتصرا
0: فقط على الشعر.
1: الشعر تحديدا. نعم. أود أن أشير إلى أن الرواة في هذا العصر يعني لم يكونوا يعني حالة منقطعة الجذور عن لنقل يعني الثقافة الشعبية العامة.
0: نعم.
1: كان هناك في ذلك الوقت شخصيات تم الاصطلاح عليها، أنا وجدتها في بعض الأمهات الكتب العربية، شخصيات أطلقوا عليها علماء البادية. علماء نعم. البادية هؤلاء كانوا مثل المراجع والمصادر التي يستند عليها الرواة الذين ذكرنا أسماهم.
0: جميل.
1: والذي وصلت أسماهم لنا عبر الكتب يعني.
0: جميل.
1: لكن
0: جميل
1: للأسف
0: جميل.
1: لم يذكروا أسماء هؤلاء العلماء. علماء البادية. فيتضح الأمر أن الموضوع القص، الموضوع السرد بالمصطلح الحديث، كان سائدا وكان معلوما وكان له جذوره وله مصادره وله يعني
0: تعرف دكتور، هذا يعني له أهمية كبيرة، هذا القص الشفاهي، بدليل أنك وجدت من خلال بحثك الحديث عن هؤلاء العلماء، علماء البادية، الذين كانوا يستقون أيضا منهم هذه المعلومات وهذه الروايات وهذه القصص. هل ما زالت هذه الشفاهة، هذا القص الشفاهي يؤثر في السرد العربي المعاصر في وقتنا الحاضر الذي يعج بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة وسرعة الوصول إلى الآخر في أي مكان؟
1: نعم، أستطيع أن أقول أنه لوقت قريب كان القص الشفاهي قائم، يعني كان هناك يعني حتى نحن جيلنا والجيل الذي سبقنا يعني استطعنا أن ندرك بعض الحكواتيين وبعض القصاص القصص القديمة، حتى يعني جداتنا وأمهاتنا

0: مارسوا هذا الدور، دور الحكائيين والحكواتيين وإيصال القصص القديمة عبر التواصل الشفاهي. ولكن الآن يعني تحديدا لا أقول انقطع هذا التراث، ولكن الكتاب الآن أصبحت متيسرة ومتوفرة، وخصوصا بعد يعني اختراع الأجهزة الحديثة، الحاسوبات، الأجهزة الذكية، الكتابة على الكيبورد، وإضافة إلى أنه الكتابة الورقية أصبحت متاحة وسلسة ومتوفرة، والمطابع ودور النشر كثيرة. فالآن يعني باعتقادي أن الأمر أخذ منحى آخر بالتأكيد، يعني التدوين هو السائد الآن أكثر. نعم. من
1: جميل. القصص. جميل. تذكر من خلال هذه الانتباهات عن السرد بأنه فن عابر للأجناس الأدبية دكتور ضياء.
0: نعم.
1: نتحدث عن هذه الانتباه تحديدا، ونحن يعني بين أيدينا الكثير من السرديات بشتى أنواعها وأشكالها، ماذا تقول؟
0: أنا في هذه الانتباه بصراحة يعني ليست لها صلة بالانتباه التي كنا نتحدث
1: نعم.
0: عنها.
1: نعم.
0: يعني قضية القصر الشفاهي والسرد الشفاهي، أنا أقصد السرد بمفهومه الحديث، يعني كأصطلاح حديث الآن يخص يعني الكتابة السردية كالرواية والقصص القصيرة والأقاصيص وما إلى ذلك. هذا النوع الأدبي أو هذا الجنس الأدبي كما يصطلح عليه يعني له محدداته وله أبعاده المعلومة والمعروفة لدى المتخصصين. السرد بالحقيقة يعني عندما أقول أنه فن عابر للأجناس، أنا في معظم يعني هناك يعني قضية تكاد تكون مشتركة في جميع هذه الانتباهات، وهي قضية الأجناس الأدبية أو ما يصطلح عليه بالأجناسية. هذه الأجناس أنا يعني وجدت أنه بل لا يعني أدعي ذلك، وهذا يعني كثير يعني أشاروا إلى ذلك، أنه ليس هناك جنس متكامل، جنس أدبي أقصد متكامل مفصول ومعزول عن الجنس الآخر. هناك
1: نعم.
0: تواشجات وهناك تواصل بين هذه الأجناس، وهناك يعني تقاطعات، وهناك يعني أشياء مشتركة فيما بينهم. فلذلك يعني أنا أقول يعني لا يمكن حصر أي مفهوم أدبي أو أي جنس أدبي بقالب محدد، بخانة محددة، وقطعها عن الجنس الآخر. فنحن أنا أقول يعني بحالة من التوازن يجب أن نحافظ، كما ذكرت أعتقد في بعض أجزاء هذه ذكرت أن نحن نحافظ على الجينات الأساسية لهذا الجنس مع عدم قسرها في قوالب جامدة ومحددة.
1: جميل.
0: يعني لا نضيع الجوانب الأساسية من أي جنس من الأجناس الأدبية وتحديدا السرد، ولكن بنفس الوقت ليس هناك جنس نقي وصافي 100%، كما هو الحال. يعني أنا يعني أستند إلى هذه الفكرة حتى في الجنس البشري، يعني مثلا عندما نقول الجندرية الآن والتي هي شاع الحديث عنها وقضية شائكة في الوسط الثقافي خصوصا
1: نعم.
0: الغربي، علميا أنه ليس هناك يعني ذكر 100% وأنثى 100%، هناك جينات ذكرية وهناك جينات أنثوية، يعني هذا علميا. يعني فهناك يعني الرجل والذكر جيناته الذكرية هي الغالبة والكبيرة والكثيرة، العكس كذلك عند الجنس الآخر. هكذا هي الأجناس الأدبية، هناك جينات مشتركة، هناك عوامل مشتركة.
1: نعم.
0: فيما بين هذه الأجناس.
1: جميل جميل جدا.
0: السرد بذاته يتخطى يعني هذا المفهوم بشكل أوسع من خلال انفتاحه على قضايا كثيرة ومكونات.
1: نعم.
0: كثيرة.
1: نعم.
0: وطوط تعبيرية كثيرة.
1: نعم
0: نعم
1: نعم. طبعا يمكن الحديث عن هذا الكتاب تحديدا قد يحتاج إلى ساعات طويلة دكتور ضياء، لن نحرق ما جاء في هذا الكتاب، ولكن هناك بصراحة انتباهة جميلة تحدثت من خلالها عن الكولاج الروائي في السرد العربي المعاصر، والكولاج يمكن لا يدركه البعض.

0: منا بتعريفه ومفهومه، ولكنك وضعت الكثير من المعلومات من خلال هذه الانتباه في هذا الكتاب، انتباهات في الفنون البصرية والكتابية. ما الذي يميز الكولاج الروائي في السرد العربي المعاصر دكتور؟
1: هي بالحقيقة يعني بعيدا عن التميز أو يعني أنا أقول الكولاج أولا ماذا يعني؟ يعني الكولاج هو عملية القطع واللصق إذا جازت التسمية. يعني أول ما تم استخدام هذا الفن في تم استخدامه في الفنون التشكيلية، يعني تحديدا من اللوحات.
0: صحيح.
1: يعني لم تعتمد اللوحة فقط على الزيت والفرشات والكنفاس، وإنما تم إدخال عناصر جديدة إلى هذا الفن، يعني مثل أوراق الشجر اليابسة، بعض الجلود الحيوانات، بعض القطع الخشبية، نشارة الخشب وما إلى ذلك. يعني يمكن التشكيليين يعون ذلك أكثر، فأصبح يعني هذا الأسلوب قائم بذاته، أنه أسلوب الكولاج في التشكيل. هذا الأمر لم يعني يقتصر الآن على الفن التشكيلي تحديدا، وإنما دخل كذلك في الفن الكتابي،
0: نعم، في السرد،
1: وتحديدا الرواية.
0: نعم.
1: الرواية تتحمل مثل هذا الشيء، يعني إدخال مثلا التقرير الخبري داخل الرواية، هناك مثلا حالة إذاعتها بشكل معين، إدخالها بشكل نصي ومباشر. فهذا الأمر يعني، وكثير من الروائيين العرب استفادوا من هذه التقنية، هي تقنية بالحقيقة.
0: نعم.
1: استفادوا منها في كتابتهم للروايات، وأكثر من استفاد من هذا الأمر هو يعني روائيين عرب، يعني وهناك كثير من النقاد أشاروا إلى ذلك، أنه يعني تم إدخال هذه التقنية في السرد الروائي العربي. بل لم يكتفي يعني لم يكتفي الروائيين فقط، أو لم يستفد الروائيون فقط من هذه التقنية، وإنما حتى كتاب القصة القصيرة
0: استفادوا
1: من
0: منها.
1: هذه التقنية، وبالذات القاص العراقي المرحوم محمود جنداري في مجموعته القصصية مصاطب الآلهة مثلا، استفاد كثيرا من هذه التقنية، وأدخل هذا مفهوم الكولاج إلى داخل الكتابة القصصية والكتابة الروائية.
0: دكتور ضياء، يعني الحديث معك شيق وممتع جدا، وهذا الكتاب يحمل الكثير بصراحة من المعلومات والبحث الجميل. هذه الانتباهات أعتقد أنها كما قلت ستفتح الأبواب لفضاءات جميلة نتحدث من خلالها في كثير من الجلسات الحوارية الأدبية والثقافية.
1: إن شاء الله.
0: لكن الرسالة التي يخرج بها القارئ من هذا الكتاب، والذي أعتقد أنه سيشكل بالفعل مرجعا بحثيا دراسيا لكل باحث ودارس في هذه القضايا، ماذا تقول؟
1: يعني أنا لا أستطيع أن أفرض رأي معينا على الكتاب، أو لا أستطيع أن أذكر شيء يدخل في باب امتداح الكتاب وبالتالي الترويج.
0: نريد الرسالة التي قد تصل إلى القارئ من خلال هذا الكتاب.
1: الرسالة أنه القارئ العربي يعني لابد له من القراءة المتنوعة والانفتاح على الثقافات المتنوعة والمختلفة، وثقافات الأمم الأخرى كذلك، والمدارس الفنية والنقدية، وما وصلت إليه الثقافة في جميع الآداب العالمية. فضلا عن يعني يجب عليه أن يعي أولا معطيات الأدب العربي تحديدا. فأنا أشير أنه أيها القارئ، هناك يعني حالات كثيرة موجودة، يعني هذا التنوع يوصل إلى القارئ أنه عليك بالهمة أكثر في البحث والتقصي والقراءة، ويعني كما يعني كأن هذا الكتاب يقول للقارئ هيا بنا، هناك مساحات كثيرة ممكن أن نتجول بها، وممكن أن نستقي منها الكثير من المعطيات الإيجابية. لثقافتنا ولوعينا.
0: نعم نعم، كل الشكر لك ضيفنا العزيز المقدر الكاتب والشاعر والباحث الدكتور ضياء الجنابي، كنت معنا من بلجيكا، ونتمنى لك المزيد من الإنجازات والإبداعات الأدبية والثقافية. شكرا على هذه الإطلالة من خلال برنامج هنا عمان عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تحياتي لحضرتك ولكل الأهل والأصدقاء في كل مكان.
1: الشكر لكم، وأنا ممتن جدا لتواصلكم ولفسح المجال للحديث حول مؤلفاتي وكتاباتي، فأنا الشاكر لكم وأتمنى لكم نجاحا باهرا وتوفيقا كبيرا إن شاء الله على صعيد المسيرة الإعلامية الرائدة لكم.
0: شكرا لحضرتك، تحياتي.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، مع السلامة.
0: ما زلنا نواصل وإياكم أصدقائي المستمعين برنامج هنا عمان، ونتوقف وإياكم عند محطة الدراسات، ويسعدني أن أرحب وإياكم بضيفي العزيز الدكتور يزن المقابلة لنتحدث عن دراسته الجميلة والمميزة والتي جاءت بعنوان مكاور من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور يزن.
2: والمهلي ستي منى، يا رب اهلا وسهلا فيك.
0: اهلا وسهلا فيك دكتور يزن المقابله، وانت الباحث والناشط وصاحب هذه الدراسه البحثيه الجميله الذي يعتد بها وتعد مفخره لباحث اردني استطاع ان يكتب هذه الدراسه ويبحث من خلالها عن هذا المكان الاثير مكاور. وسنتحدث طبعا من خلال هذا اللقاء عن هذا المكان الذي تم اختياره من قبلك والأهمية التي يحملها هذا المكان. بدءا من العنوان دكتور يزن، لماذا اخترت مكاور موضوعا لدراستك البحثية والتي حصلت عليها طبعا على رسالة الماجستير، وأنت الآن بالمراحل الأخيرة إن شاء الله بالحصول على الدكتوراه؟ دكتور يزن بالتوفيق إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية ستي منى، وشكرا لك لهذا اللقاء الجميل، والله يا رب يسعد وقتك أنت وكل المستمعين. ستي منى، بالبداية مكاور من مواقع الحج المسيحي الأردنية الخمسة المعترف فيها. أهمية مكاور تنبع من كونها موقع حج مسيحي، من كونها تحمل أهمية دينية كبيرة جدا نتيجة الحادثة المشهورة اللي وقعت بمكاور، وهي قطع رأس سيدنا يوحنا المعمدان عليه السلام.
0: عليه السلام، نعم.
2: هذه الحادثة يعني تعتبر من أكثر الحوادث مأساوية وإثارة في تاريخ الأنبياء. أيضا تنبع هذه الأهمية لمكاور من كونها تحمل مرتبطة تاريخيا ودينيا وأثريا ببعضها، بكل هذه الشواهد مجتمعة بمكاور.
0: نعم نعم.
2: من الناحية الدينية مكاور معروفة بأنه تم قطع رأس سيدنا يوحنا المعمدان فيها. هذه الحادثة لا تمثل مجرد قطع رأس، لا، هي بالحقيقة كانت عبارة عن تغول السلطة على الفضيلة، تغول الرذيلة على الفضيلة، لأنه سيدنا يوحنا المعمدان كان يدعو إلى الفضيلة، وقف بوجه تغول السلطة اليهودية بهذاك الوقت، رفض تعاليم المجتمع اليهودي اللي كانت ممتلئة بالفساد الداخلي.
0: نعم.
2: هاجر إلى موقع برية الأردن، وهو موقع هادئ صالح للدعوة، مرتبط دينيا بالنبي إيليا اللي سبق سيدنا يوحنا المعمدان.
0: نعم.
2: كان يعمد الناس في منطقة برية الأردن، تحديدا في نبع يوحنا المعمدان الموجود في منطقة وادي الخرار شمال البحر الميت.
0: نعم.
2: هذا الموقع، هذا النهر، نهر الأردن، النهر المقدس الذي لا نقول أنه اكتسب قدسيته فقط من قضية التعميد، علما أنه قضية التعميد قضية مهمة
0: جدا. طبعا.
2: نعم، لكنه قبل التعميد بالأساس كان النبي إيليا يدعو في هذاك المكان تحديدا.
0: نعم.
2: يوحنا المعمدان اختار برية الأردن، هي مكان الهادئ. طبعا احنا لما بنحكي عن برية الأردن للإنصاف كباحثين ومؤرخين مهتمين بالتاريخ القديم، نقصد فيها المنطقة الواقعة في منبع ومجرى ومصب وجميع روافد نهر الأردن. هذه المنطقة تسمى

0: كورة الأردن أو اللي هي برية الأردن.
1: نعم نعم.
0: هذا الموقع موقع مقدس من قبل النبي إيليا، كان يدعو فيه سيدنا يوحنا المعمدان الذي أضاف عمقا روحيا وبعدا روحيا لفكرة التعميد أو لفكرة الغسل والطهارة، بأنه هذه الطهارة وهذا التعميد ليس مجرد استحمام، خلينا نقول لا، هو أكثر من ذلك،
1: هو بأن يطهر نعم.
0: الإنسان بالضبط، يطهر الإنسان قلبه، يطهر جوارحه، لذلك يرتدي المسوح البيضاء دلالة على طهارة القلب.
1: نعم.
0: سيدنا يوحنا المعمدان اختار برية الأردن وموقع نهر الأردن نتيجة قدسيته بالنسبة له هو أيضا، ثانيا هو يحتاج مكان هادئ يجمع كل الأطياف في هذاك الوقت وليس فقط المجتمع اليهودي، وأيضا يجمع القوميات مختلفة، ماء جاري وكثير وللجميع، ومكان يعني ما لا يملكه أحد ويصل له كل أحد بمعنى.
1: نعم.
0: واختار أيضا نهر الأردن.
1: نعم. نعم. إذن اختيارك لهذا المكان لم يكن كما نقول جزافة، المكان نعم. مكاور، هو في عمق الديانة المسيحية، له بعد ديني، بعد نعم. روحاني وإيماني، وفيه أيضا دلائل كبيرة سواء في المكان كجغرافية وكمكانة نعم. دينية، وأيضا حتى الفترة التي قمت باختيارها دكتور يزن
0: نعم.
1: الفترة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، هناك ارتباط وثيق مع سيدنا المسيح عليه السلام
0: نعم.
1: وأيضا مع يوحنا المعمدان، وأيضا فكرة التعميد بنفس الوقت. هذه
0: نعم.
1: الفترة يمكن فيها من الأهمية بمكان أن نتحدث عنها، كونك اخترتها تحديدا لتتحدث عنها وتبحث فيها. الرسالة جميلة وتحمل أكثر من فصل، يمكن 4 فصول في هذه الدراسة، بدءا من العنوان المكاور أثريا، وصف المكان، تاريخ البحث، مكاور في كتب الرحالة والمصادر التاريخية، وما كتب أيضا الرحالة عن هذه المدينة أو هذا المكان، وأيضا تناولت مكاور تاريخيا دينيا، يعني أهمية المواقع، الموقع التاريخي الدينية، قصة يوحنا، العلاقة بين مكاور والمغطس، هذه الأبحاث كلها، وفي هذه الفترة الزمنية تحديدا، ما الذي ميز هذا المكان في هذه الفترة؟
0: أشكرك على هذا السؤال الجميل ست منى. الفترة اللي أنا اخترتها بمكاور تحديدا من 100 قبل الميلاد إلى 100 ميلادي هي الفترة اللي وجدت فيها كل الأحداث متزاحمة مع بعضها وشكلت مفصل
1: نعم.
0: مهم من المفاصل التاريخية. 100 قبل الميلاد إلى 100 ميلادي شهدت انتهاء حكم الرومان بالمطلق من المنطقة، تنامي قوة الدولة اليهودية بهذاك الوقت غرب النهر، دور الأنباط أيضا في هذا الحدث، وتنامي القوى الرومانية ومحاولة فرض السيطرة على هذه المنطقة تحديدا.
1: نعم.
0: أيضا 100 قبل الميلاد إلى 100 ميلادي شهدت بناء مكاور 90 قبل الميلاد على يد القائد اليوناني الإسكندر جانيوس، ومن ثم تم تدميرها على يد القائد غابينوس وهو أحد قيادات بومبي في عام 57 قبل الميلاد. شهدت أيضا المنطقة ومكاور تحديدا إعادة الترميم على يد هيرودوس الكبير اللي رممها في عام 35 قبل الميلاد، ومن ثم شهدت حادثة قطع رأس يوحنا المعمدان، شهدت أيضا حادثة تدميرها مجددا
1: نعم.
0: من قبل الرومان ومحاولة سيطرة المتمردين اليهود عليها، ومن ثم نهاية وجود مكاور بالمطلق كقلعة أو كقيمة سياسية ودينية بهذا
1: نعم.
0: الوقت
1: نعم.
0: ومن ثم اختفت مكاور للأسف الشديد عن التاريخ بشكل متعمد. لكن المكاور بالحقيقة، هذه الأحداث اللي وقعت في مكاور 100 قبل الميلاد إلى 100 ميلادي هي ما كانت مجرد أحداث سياسية فقط، بالعكس هي كانت أحداث إلها رمزية دينية.
1: نعم.
0: لمكاور، مكاور كانوا يعتقدوا من قطعوا رأس يوحنا المعمدان في مكاور بأنهم استطاعوا السيطرة على صوته.
1: نعم.
0: أنت تعرف ستي منى
1: نعم.
0: أنه بالأساس سيدنا يوحنا المعمدان سجن بمكاور ليش؟
1: نعم.
0: لأنه بالحقيقة رفض الزواج اللاشرعي ما بين هيرودس وهيرودا.
1: نعم.
0: هيرودس وهيرودا، هيرودس هذا تزوج هيرودا زوجة أخيه وأخوه عايش ولها
1: نعم.
0: وله منها طفلين.
1: نعم.
0: يعني تزوجها وهو عايش. سيدنا يوحنا المعمدان

0: بها ذاك
1: عليه
0: الوقت
1: السلام.
0: رفض
1: نعم.
0: هذا
1: رفض
0: الزواج
1: هذا الزواج لأنه غير
0: بالضبط.
1: شرعي. نعم،
0: لأنه غير شرعي وعارضه. هنا بدأ هيرودس يشعر بأن صوت يوحنا المعمدان أصبح مزعج بالنسبة له، أصبح يهدده.
1: نعم.
0: وهيرودا ذاتها بدأت تشعر بأن صوت يوحنا المعمدان الذي يدعو إلى الفضيلة يهدد مستقبلها ويهدد هذا الزواج، فقرروا بالتالي سجنه.
1: نعم.
0: هم بالحقيقة سجنوا صوت الحق وسجنوا صوت الفضيلة.
1: نعم.
0: ومن ثم أصبح جاء عيد ميلاد الملك هيرودس الذي احتفل بعيد ميلاده بشكل باذخ. من ضمن هذا الاحتفال خرجت فتاة صغيرة اسمها سالومي. سالومي هاي هي ابنة هيرودا من زوجها الأول اللي هو فيليب أخوه لهيرودس، مش ابنته الحقيقية.
1: نعم.
0: خرجت ورقصت. المجتمع اليهودي ما كان يعرف الرقص الجماعي بهذاك الوقت، فلما شاهد هذا الرقص الملك أعجب فيه بشكل كبير، فقالها أطلبي، يعني أنت شو ممكن تطلبي مني مقابل هذا الجمال بمعنى. فقالت يعني هي طفلة كانت بهذاك الوقت، ذهبت إلى أمها بمشورة من والدتها، طلبت منها أنه يعطيك رأس يوحنا المعمدان إنه حتى نتخلص من هذا
1: يتخلص
0: الصوت
1: من هذا الصوت المزعج. نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: فهو الآن قرر نتيجة وعده اللي أطلقه أمام الجلساء وأمام الأعيان وأمام كبراء الأمراء اللي بيحتفل معهم بعيد ميلاده أنه يلبي هذا الطلب، فقطع رأس يوحنا المعمدان.
1: نعم.
0: كانوا يعتقدون بأنهم أسكتوا صوت يوحنا المعمدان، ولكن الحقيقة بأن صوت يوحنا المعمدان كان أطول عمرا من عمر شانقيه واستمر لاحقا. وهذا الحدث شكل شرارة أو نور أو بداية انطلاق المسيحية التي اشتعلت من منطقتنا، من أرضنا المقدسة، من الأردن.
1: نعم.
0: تحديدا.
1: نعم. نعم.
0: هذا الشيء اللي احنا بنفتخر فيه دائما.
1: نعم.
0: انه بلادنا كانت ملجأ للمسيحية الأولى عندما تعقدت الظلم داخل المجتمع اليهودي. لجأ دعاة المسيحية إلى شرق الأردن، تعمدوا فيها، مارسوا مهمتهم الدينية فيها، أيضا تعرضوا للظلم فيها، ومن هنا انطلقت شعلة المسيحية للعالم.
1: نعم.
0: نتيجة هذا الحدث العظيم.
1: نعم.
0: كل هذه الأحداث يا سيدتي جرت خلال هذه الأعوام من 100.
1: نعم.
0: قبل الميلاد إلى 100،
1: وتعتبر تحول تاريخي يعني شهدته هذه الفترة دكتور يزن.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. يعني أكيد من خلال بحثك، من خلال هذه الدراسة، استطعت.
0: نعم.
1: أن تربط العلاقة بين مكاور وبين المغطس دكتور.
0: نعم.
1: يزن، نتحدث عن عمق هذه العلاقة التي أثبتها من خلال دراستك.
0: نعم. العلاقة ليست فقط ست منى ما بين مكاور والمغطس وحدها.
1: نعم.
0: الحقيقة أن العلاقة ممتدة ما بين مكاور والمغطس ونبع يوحنا المعمدان في منطقة وادي الخراق بأكمله، وأيضا في منطقة القدس وما حولها.
1: جميل.
0: لأن ميلاد يوحنا المعمدان كان في منطقة عين كارم الواقعة يعني شمال القدس بمسافة 8 كيلومتر تقريبا. هناك كانت حياته في منطقة وادي الخراق، مارس مهنة التعميد وظروف الحياة، عاش في كهف يسمى كهف يوحنا موجود الآن شرق نهر الأردن، وتم قطع رأسه في منطقة مكاور. هذه المناطق الثلاث شكلت حياة المهيئ يوحنان. يوحنان هو اسم أرامي يعني المهيئ للمسيح.
1: نعم.
0: وأيضا يوحنا المعمدان من ألقابه، طبعا هو أسماءه أخذها نتيجة أدواره، اليوحنان بمعنى المهيئ، البشير لأنه بشر بالمسيح، الغطاس لأنه كان يغطس الناس في الماء ويعمدهم، والمعمدان أيضا لأنه كان يعمد الناس. هذه الأدوار اللي أخذ منها سيدنا يوحنا المعمدان اسمه كانت ما بين عين كارم، ما بين منطقة وادي الخغار نبع يوحنا، وما بين مكاور. هذه المناطق الثلاث حتى جاء المسيح عليه السلام وتعمد في منطقة المعمودية شرق نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.
1: نعم.
0: هذه الثلاث مناطق تشكل الامتداد التاريخي والسياسي والأثري والحضاري والديني أيضا اللي مرتبطة ببعضها.
1: جميل.
0: الآن العلاقة أقوى ما بين وادي الخرار ومكاور، والسبب بأنه عاش هناك يعمد الناس هناك، ومن ثم كانت النهاية داخل مكاور. هذه النهاية اللي كان يعتقدها المتجبرين والمتغطرسين بأنها النهاية، لكنها بالحقيقة شكلت نقطة البداية.
1: نقطة البداية. نعم.
0: للمسيحية.
1: نعم. جميل.
0: نعم.
1: جدا. السؤال الذي يفرض نفسه، أكيد هناك كان في تحديات.
0: نعم.
1: لهذه الدراسة دكتور يزن، أصعب.
0: نعم.
1: تحدي واجهته

0: خلال الدراسة، خصوصا الموازنة بين الرواية الدينية والتاريخية في هذه
1: نعم.
0: في هذا البحث وهذه الدراسة؟
1: الحقيقة أنه المشاكل اللي بتواجه دراسة مكاور هي عزوف الناس أو عزوف الأردنيين بكل صراحة عن دراسة تاريخ شرق الأردن القديم. للأسف الشديد المصادر قليلة جدا، المعلومات المتوفرة بين أيدينا هي معلومات معتمدة على المستشرقين بكل وضوح سديمنا. ومشكلة الترجمة أيضا، كثير من الكتب التاريخية القديمة ما زالت بلغات غير عربية،
0: نعم،
1: تحدثت عن مكاور، هناك تقصير كبير صراحة في ترجمتها. عمليات الترجمة هي عمليات شخصية يقوم فيها هواة وباحثين بعدد قليل، واستفدنا منها أيضا يا سيدتي. الرواية الدينية والرواية التاريخية والرواية الأسفية في مكاور مرتبطات بشكل كامل، فقط هي بحاجة إلى شخص يبحث في هذه الروايات يربطها مع بعضها.
0: نعم نعم نعم.
1: بدي أحكي بس قضية ستي منى لو كان في مجال.
0: تفضل.
1: إنه دراسة مكاور لا تعبر فقط عن مكاور، بل مكاور والمواقع الواردة في مجالها.
0: نعم.
1: بنكتشف لاحقا إنه في البحر الميت له دور بهذه القضية، إنه كان اسمه بحيرة الإسفلت أو كان اسمه بحيرة لوط باللغة الأرامية القديمة أو باستخداماتهم، وكان اسمه بحيرة أو البحيرة مثلا يطلقوا عليه. أيضا معين أو معون بعل اللي هي كما وردت في سفر أشعياء، وهي مياه الرب أو المياه المقدسة. معين لها دور كبير في في في الحدث الديني والتاريخي بهذاك الوقت. ليش؟ لأنه حتى هيرودس الكبير كان قضى حياته الأخيرة ما بين مكاور ومعين ليستجم بالمياه الحارة لعلها تساعده في إطالة عمقه أو المزيد من الحياة.
0: نعم نعم.
1: لأنها كانت تسمى مياه رب أوذن أو كاليرهو. نعم. اللي هي المياه الحارة أو المياه. نعم. المقدسة.
0: يعني جهد كبير قمت.
1: نعم.
0: به دكتور يزن، يعني أنت.
1: نعم.
0: لم يعني العنوان ماشي مكاور والفترة التاريخية.
1: نعم.
0: الزمنية الهامة جدا لأنها كانت.
1: نعم.
0: فيها تحول تاريخي شهدته الديانة المسيحية وانطلاق الديانة.
1: نعم.
0: المسيحية، ولكن أيضا كما ذكرت هناك أيضا أماكن أحاطت بمكاور.
1: نعم.
0: كان لها ارتباط كبير بما قمت.
1: نعم.
0: بالبحث عنها. الآن مكانة مكاور اليوم، النتيجة.
1: نعم.
0: التي وصلت إليها دكتور.
1: نعم. قبل ذلك بس ستي منى في نقطة واحدة أنا حاب أضيفها للمستمعين حتى يعرفوها. هنالك طريق يربط ما بين مكاور ومياه معين. هذا الطريق هو طريق حجري قديم مرصوف، أثبتوا الباحثين والزوار لمكاور من مئات السنوات، لكن للأسف الشديد إحنا اليوم مش قادرين نعيد ترميمه. فبالعودة لسؤالك، إنه مكاور اليوم للأسف الشديد توجه تقريبا 247 زائر إلى الحج المسيحي في المرقص من كلا الجنسين. هذا رقم قليل بالمقابل في 2 مليار مسيحي بالعالم. موقع مكاور بالنسبة لهم موقع مهم، فبالتالي أنا اللي برجو مستقبلا، واليوم ترى بالمناسبة في مشروع جديد في منطقة مكاور يعيد ترميمها ويعيد صياغتها، اللي أنا برجو مستقبلا إنه مكاور تتجهز بالبنية التحتية، يعاد ترميم هذا الطريق الواصل من مكاور إلى حمامات معين إلى منطقة المغطس إلى منطقة نبع يوحنا، يربط على الأقل بسيارات بسيطة تسير مثلا على الطاقة الكهربائية أو بقطار بسيط خلينا نقول إذا كان.
0: نعم.
1: ممكن في هذاك المكان، حتى نشجع الحج بالمستقبل. لأنه بالمناسبة فكرة البحث في مكاور هي مش فكرة سياسية ودينية وتاريخية وأثرية فقط، إلها بعد اقتصادي لبلدنا.
0: أكيد أكيد. على مستوى السياحة الدينية. نعم.
1: نعم
0: نعم
1: بالضبط.
0: نعم.
1: إضافة إلى ذلك، لا يوجد مكان حج في العالم إلا بالأردن.
0: نعم.
1: المغطرس، مكاور، جبل نيبو، مار الياس، كنيسة سيدة الجبل، هاي الخمس مواقع اللي بدأت فيها المسيحية وانطلقت فيها.
0: نعم.
1: المفروض يكون لها أهمية أعلى من ذلك صراحة.
0: نعم.
1: وتتوافد لها الحجيج كما كانت في الماضي زاخرة بالحجيج.
0: نعم.
1: نعم.
0: إحنا بنحييك وبنشكرك على هذه الإطلالة من خلال برنامج هنا عمان لتتحدث عن هذه الدراسة وعن هذا المكان الهام، والذي نتمنى أن يؤخذ بما تحدثت به من يعني أمان وتطلعات.

0: وبإذن الله يعني أنه يكون في هناك نظرة أخرى
1: إن شاء
0: للعمل
1: الله.
0: على تطوير هذا المكان بما يستحقه من مكانة أهم، يعني سواء زمنية أو أثرية حضارية وتاريخية واقتصادية بنفس الوقت.
1: إن شاء
0: ونتمنى لك
1: الله.
0: أيضا النجاح والتقدم في دراسة

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا معنا. نتوقف وإياكم عند محطة الكتاب، ويسعدنا أن نرحب وإياكم أصدقائي المستمعين بضيفنا العزيز المقدر الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله، أستاذ النقد واللغة والباحث والأكاديمي والكاتب، لنتحدث عن كتابه الجديد بعنوان جدل الذات والموضوع، قراءات في مسيرة القصة القصيرة الأردنية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم، يا مرحبا.
0: يعطيك ألف عافية، ودائما منتشرف بك دكتور محمد وبإنجازاتك وإبداعاتك المستمرة، يعطيك الصحة يا رب. أهلا وسهلا فيك.
1: كل الشكر والتقدير على هذه المتابعات الممتازة والدائمة.
0: نعم دكتور محمد، جدل الذات والموضوع، قراءات في مسيرة القصة القصيرة الأردنية، دعنا بصورة هذا العنوان، يعني ماذا أردت بجدل الذات والموضوع، ومن ثم اختيارك لمسيرة القصة القصيرة الأردنية؟ تفضل.
1: نعم، كل الشكر والاعتزاز بدوركم وبهذه الإضاءات الدائمة على الكتاب وعلى الإبداع الأردني. هذا كتاب جديد أضيفه إلى كتب سابقة وضعتها في مجال القصة القصيرة الأردنية والأدب الأردني بشكل عام.
0: نعم.
1: كما تفضلت، يحمل عنوان جدل الذات والموضوع، قراءات في مسيرة القصة القصيرة الأردنية. العنوان جدل الذات والموضوع، هذه الثنائية الحقيقة هي ثنائية مهمة بالنسبة إلى جنس القصة القصيرة.
0: نعم.
1: فمعظم القصص القصيرة هي ضرب من الحوار الجدلي بين الذات والموضوع، ذلك أن القصة القصيرة تقع في منطقة وسطى بين الشعر وبين الرواية، يعني بين غنائية الشعر وبين موضوعية الكتابة.
0: نعم.
1: الروائية.
0: نعم.
1: فهذا الجدل هو الذي يشكل هذا النوع الأدبي الآثر الحقيقة، فمن هنا جاء اختيار هذا المحور ليكون عنوانا عاما أو شاملا لهذا الكتاب.
0: نعم دكتور محمد، يعني إذا أردنا أن نتحدث بشيء من التفصيل عما جاء في هذا الكتاب، ويعني القصة القصيرة الأردنية، هناك تساؤل، هل هي ابنة الذات أم الواقع؟ اللحظة المفصلية الأهم في تطور القصة القصيرة الأردنية، وهل تمتلك هذه القصة؟ اسمح لي بهذه الأسئلة، قد تكون يعني في إجابة لديك واضحة أكثر. هل تمتلك القصة الأردنية هوية سردية خاصة بها؟
1: نعم، الحقيقة أننا عندما نتكلم عن جنس القصة القصيرة العربية بشكل عام، نتكلم عن هذا النوع الأدبي الذي تطور منذ بدايات القرن العشرين، وأسهمت مجموعة من العوامل الثقافية والفكرية في تطويره، من أهمها وسائل الإعلام والصحافة والاهتمام بقضايا النهضة، والدور الذي ارتبط بالأنواع الأدبية.
0: نعم.
1: منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، ففيه بالتأكيد مسألة ارتباط مع الواقع ودور الأدب في العصر الحديث وفي المراحل الراهنة، ولكن هذا الدور المعاصر والواقعي إذا يعني شئنا القول.
0: نعم.
1: لا ينفصل عن، يعني كما أشرت لمسألة الهوية، مسألة الهوية تربطنا مباشرة بالتراث وبالماضي، ومن هنا حتى في هذا الكتاب هناك تركيز على مرجعيات القصة القصيرة.
0: جميل.
1: على صلة القصة القصيرة بالسرديات العربية القديمة، وأنها ليست نوعا غربيا

0: كما يشاع في كثير من الأدبيات ومن محاولات تأريخ هذا النوع القصصي. فالأدب لا يقوم على التقليد، صحيح أن الكاتب والأنواع الأدبية قد تتفاعل وقد تتأثر، ولكن هذا التأثر ليس تقليدا وليس محاكاة، فلا بد أن يرتبط بالواقع من جهة وبأسئلة الراهن الذي يعيشه الكاتب ويعيشه النوع الأدبي، ثم أنه لا بد أن يتصل بالتراث اتصالا وثيقا. ولذلك في فصل في الكتاب لمن يعني يهتمون بمثل هذه الموضوعات،
1: نعم،
0: عن القصة القصيرة العربية ومن ضمنها طبعا القصة الأردنية،
1: نعم،
0: صلتها بالمرجع التراثي بتلك السرديات
1: جميل.
0: القصيرة الأثرية التي نجد نماذج كثيرة منها في تراثنا العربي القديم، وقد حاول عدد كبير من الكتاب محاكاة هذه السرديات والتفاعل معها بطريقة إبداعية مميزة.
1: نعم، يعني أنا أشكرك على نسخة هذا الكتاب التي هي بين يدي الآن، وأنا أطالع فيما جاء بهذا الكتاب. لقد بذلت جهدا كبيرا في كتابته وفي البحث والدراسة، خصوصا مع أقسامه الثلاث التي حاولت أن تلم من خلالها بمسيرة القصة القصيرة الأردنية. القسم الأول تناولت قضايا التجنيس والمرجع والمكان، تعريف بالقصة القصيرة، القصة القصيرة العربية، المرجع التراثي من منظور الأنواع الفرعية، معالم القصة القصيرة الأردنية، والمكان أيضا في القصة القصيرة الأردنية، وتحدثت هنا عن صورة سردية لتحولات مدينة عمان. ما الذي وجدته من خلال هذا البحث دكتور محمد، خصوصا لتحولات مدينة عمان في القصة القصيرة الأردنية؟
0: نعم، حقيقة المكان هو ابتداء نوع من أنواع المرجع الذي تستند إليه القصة القصيرة. يمكن أن نقول بأن القصة ومعها بقية الأنواع الأدبية يعني تبقى أشبه بنص أو نصوص معلقة في الفراغ إن لم ترتبط بمكان مرجعي له حضوره وله قيمته. فالمكان يعطي للقصة هويتها ويعطيها خصوصيتها ويعطيها لونا من الألوان القوة والمرجعية. فما في شك أن الارتكاز على المكان عنصر فني وعنصر مضموني غاية في الأهمية. هذا البحث لون من ألوان بناء صورة سردية، صورة سردية بمعنى صورة فنية موازية للصورة التاريخية والصورة السياسية والصورة الواقعية لمدينة عمان التي تعد مدينة يعني كبرى عشنا فيها ويعني لنا يعني ارتباط وثيق الحقيقة فيها. فأردت أن أختبر صلة القصة القصيرة بهذه المدينة منذ نشأتها الحديثة وحتى اليوم. مدينة عمان تمتاز بأنها سريعة في التطور، وانتقلت من طور المدينة الصغيرة أو حتى القرية
1: نعم،
0: حتى تعقدت وأصبحت يعني مدينة حديثة في طليعة المدن المعقدة والواسعة والمركبة من جميع النواحي.
1: نعم،
0: وبالفعل وجدت أن القصة على مدى عقود طويلة، يعني منذ النصف الأول من القرن العشرين قد رسمت صورة ضافية لهذه المدينة ولتطور حياتها منذ عهدها القروي الأول، ثم أحوال منتصف القرن، ثم الحقب التالية ودخول التجارة والصناعة والعوامل الحديثة التي أسهمت في نهضة المدينة.
1: جميل.
0: إنسانا ومكانا وعمران. فهذا اللون من الربط بين الأدب وبين المكان أعتقد أننا يعني محتاجون إليه حتى نوثق صلة أدبنا الحديث وقصتنا الحديثة بإطارها المكاني والمرجعي.
1: نعم.
0: ونقدم

0: تقدم للقارئ يعني صورة من صور احترام الفن لمكانه، وحتى هذه يعني الصور خلينا نقول التي تنتمي إلى الماضي، كثير من القراء لا يعرفها ويعرف الصورة الراهنة.
1: نعم.
0: فيقدم لنا الفن أيضا الماضي بصورة فنية آثرة جميلة، تصلح للتعليم وتصلح للدراسة وتصلح للاستعانة بها كصور تاريخية
1: جميل.
0: تنتمي لماض يعني ما زلنا ننتمي إليه وما زال يعني في طور التطور والتحول.
1: نعم.
0: فيعني هذا البحث هو من باب التفتيش عن جماليات المكان وعن
1: وقد
0: قيمة
1: أبدعت
0: المكان.
1: في هذا البحث دكتور محمد، يعني ربطت هذه التحولات للمدينة وللمكان من خلال السردية للقصة القصيرة الأردنية. تناولت قراءات تجارب مختارة لرواد القصة يعني قبل التسعينيات في الفصل أو القسم الثاني، والقسم الثالث شعرية السرد ومبدأ التذويت. كنت هناك في قراءات في قصص جيل التسعينيات والألفية الثالثة. هذه القراءات تعطينا صورة شاملة لتطور القصة القصيرة الأردنية. السؤال الذي يفرض نفسه دائما وأبدا في ظل كل هذه الدراسات وهذه الأبحاث، وقد أبدعت في هذا الكتاب صدقا دكتور محمد، أعطيتنا صورة واضحة واضحة العيان أيضا للقصة وتطورها في بلدنا الحبيب الأردن. هل ما زالت القصة القصيرة قادرة على المنافسة خصوصا في هذا الزمن، زمن السرعة؟ ما النصيحة التي توجهها للجيل الجديد من كتاب القصة؟
0: نعم، هو يعني أنا ممن يعتقدون أن القصة القصيرة هي الأنسب لروح عصرنا، فهي النوع الأقصر وهي النوع الأسرع وهي النوع الأقوى في قدرته على التقاط التحولات وعلى
1: نعم.
0: تصوير الواقع السريع، حتى منها أنواع قصيرة جدا يعني نسميها القصة القصيرة جدا،
1: نعم.
0: يعني لا تكاد تتجاوز فقرة. ف القصة هي النوع الذي يتجاوب مع روح العصر، وأعتقد أن المرحلة القادمة يعني هي مرحلة ربما تكون لصالح القصة القصيرة، خصوصا أن الرواية التي يعني نالت الحظ الأكبر من الاهتمام قد وصلت إلى حدودها القصوى، يعني لم تعد نصوصها الجديدة تقدم جديدا.
1: نعم.
0: أعتقد أن هذه المرحلة قد أتاحت للقصة أن تتطور وأن تعمق رؤيتها وصلتها بالواقع وبظواهر المختلفة التي يمكن أن تجذب الانتباه، ولذلك من يقرأ القصة ويهتم بها يستطيع أن يجد تفاصيل كثيرة وأن تؤلف البحوث و الكتب حولها، مما يدل على ثرائها وعلى التطور الذي بلغته
1: نعم.
0: في هذه المرحلة.
1: نعم.
0: فأنا أشجع الكتاب الجدد والكتاب المعروفين في مجال القصة أن يواصلوا جهدهم، وإن شاء الله تكون يعني
1: نعم.
0: لها كل الحظوة في المرحلة القادمة
1: إن شاء الله. أكيد هذا الكتاب سيكون إضافة مرجعية للمكتبة النقدية الأردنية، المكتبة العربية بنفس الوقت، بفعل ما جاء يعني بأقسامه الجميلة وبهذا المحتوى، بهذه الجوانب المشرقة من مسيرة القصة الأردنية التي أبدع بها الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله. نتمنى لك دائما وأبدا التميز والنجاح كما عودتنا دكتور محمد، وأكيد إن شاء الله نحن نطالع الجديد لحضرة من نتاجات أدبية ثقافية وبحثية. كل الشكر لحضرتك.
0: كل الشكر والاعتذار بدوركم.
1: نعم.
0: كل التحيات والشكر.
1: أهلا وسهلا بك.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من هنا عمان لهذا المساء، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم أينما كنتم، شكرا على حسن الإصغاء وتحية لزملاء فريق العمل. الزميل معتز زلون في المراقبة الرئيسية، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. شكرا للزميل شادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. دائما وأبدا لكم أمنيات المحبة من منى الشوابكي، إلى اللقاء.
2: هنا عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشخصيات الأردنية اللي ساهمت في الثورة العربية الكبرى وساهمت في تأسيس الإمارة والمملكة الشيخ حمد بن جازي. حمد بن عرار بن جازي انولد في منطقة الرشادية بالطفيلة سنة 1886. استلم شيخة فرع الجازة من الحويطات بعد وفاة والده عرار، رغم أنه الابن الأصغر للشيخ عرار ابن جازي، وقدامه ست إخوان وبنت واحدة اللي هي صيتة اللي ينتخي فيها حمد، وينخول الآخرين بقولهم يخو صيتة. أمه غانمة بنت سبع من النعيمات اللي نازلين على بوابة البتراء الشرقية. حمد تأثر في طفولته بسجن والده عرار من قبل الأتراك. بعد أخذ ورد طويل اتدخلوا الشيوخ الكرك من المجاليا والطراونة والمعايطة والضمور، وما بين هذول الكركية وما بين حسين حلمي باشا وقبائل الحويطات اللي هددت بالثورة إذا ما أفرج عن عرار. انجبر المتصرف أنه يخلي سبيل عرار ابن جازي يوم 23/8/1896، ولأنه متصرفية الكرك كانت جديدة وولاية الشام بدها تكتفي شر القبائل، وكلت العرار ابن جازي حماية طريق الحج الشامي من القطرانة لمعان.

أعزائي المستمعين، تسلم حمد بن جازي رئاسة قبيلة الحويطات فرع الجازي وعمره 14 سنة، لأنه عرار توفى سنة 1900. ولا شك أنه ابن 14 سنة بالنسبة لجيل هذا حدث صغير، لهسع بده فت خبز. لكن بالنسبة للبدو ابن 10 سنين فارس وشيخ. تعلم حمد في مجالس البدو وتدرب على الفروسية في مضارب ربعه، ساهم مع فرسان قبيلته بتأمين طريق الحج وفي غزوات كثيرة. لكن المعروف أنه واجهة الجازي من الأرض كانت زراعية، في الرشادية وأذرح والجربة والفجيج والشراع، ولذلك كان في اهتمام كثير لهم بالزراعة. ومعروف جدا أنه قصر حمد بن جازي لا زال قائم بناؤه ببلدة الرشادية محافظة الطفيلة.

0: حين ما وصل الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى لمنطقة العقبة والقويرة، ما كانت أغلب القبائل الأردنية تجاهر بتأييد الثورة خوف من بطش جمال باشا السفاح وسامي باشا الفاروقي. طبعا كان في أذهان الأردنيين المصيبة اللي حلت بالكراكية سنة 1910 و1911، لكن حمد أبو جازي وأهل الطفيلة والكرك أعطوا المواثيق السرية لمراسيل الأمير فيصل ابن الحسين وانتظروا تقدم الجيش الشمالي حتى ينضموا للثورة. من أولى المعارك اللي شارك فيها حمد بن جازي معركة الطفيلة، حشد أبو نايل 600 فارس من الحويطات، شارك الأمير زيد بن الحسين معركة حد الدقيق المشهورة بين الطفايلة والأتراك. هذه المعركة انتصروا فيها الطفايلة اللي فزعوا من كل القرى. انقتل قائد الحملة التركية حامد فخري باشا وأكثر من 200 جندي، حفروا لهم الطفايلة مقبرة لحالهم وما زالت موجودة. معركة حد الدقيق وثقت تفاصيلها إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية مسلسل إذاعي من 30 حلقة انذاع بشهر رمضان الماضي. استمر حمد ورجاله مرافقة الثورة العربية الكبرى، وكان له مواقف في رفض معاهدة سايكس بيكو حينما بدأوا الفرنسيين يطبقوها، لكن على رأي الأردنيين الكف ما يناطح مخرز، وجيوش الثورة نفسها ما قدرت على دحر الفرنسيين. شارك حمد بن جازي في مؤتمر الجفر اللي انعقد يوم 8/6/1920 مع ابن عمه عودة أبو تاية اللي استضاف المؤتمر. المؤتمر هذا شاركت فيه كل قبائل الجنوب. من أهم قراراته رفض فصل فلسطين بالانتداب عن سوريا الأم، ورفض تنفيذ وعد بلفور المشؤوم. من نصوص بيان مؤتمر الجفر: فلسطين المقدسة لدينا، ولذلك لا يمكننا أن نغض الطرف عما يحيق بها من الأخطار. الخطر الصهيوني الذي يهدد كيان فلسطين يهدد كيان الأمة العربية جمعاء. سنبذل دماءنا وأرواحنا في سبيل أوطاننا التي نراها مهددة بالأخطار من كل جانب. الموقعين على البيان: حمد بن جازي، عودة أبو تاية، وحسين الطراونة، وغيث بن هداية، وسليمان بن طريف، وحمد بن حاتم، وسالم النسعة، وحاتم الشراري. حينما استلم علاء الدين الدروبي أول رئاسة حكومة سورية تحت سلطة الانتداب الفرنسي، بدأ يرسل أوامر لشرق الأردن باعتبارها مشمولة بالانتداب الفرنسي، وقال للحكام ارفعوا العلم الفرنسي على السرايا. كان حمد بن جازي يدعي لتوحيد سوريا طبيعية مع الحجاز، وكأنه الثورة العربية ما زالت مستمرة، وأصر على مرجعية الحسين بن علي في إدارة شرق الأردن. أول ما وصلت أوامر على الدروبي من الشام، قام حمد بن جازي وفصل أضرح والرشادية والجربة عن الكرك، واعتبرهن تابعات للمملكة الحجازية. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوني.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي ويبحث مع رئيس وزرائه علاقات الصداقة وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وزراء خارجية الأردن وتسع دول شقيقة وصديقة يدينون الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني. إصابة عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بحي الزيتون في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق

النار. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة خلال 48 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يقول إن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، وإن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى تسوية. والجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت واشنطن هجماتها. محليا، وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة على أن تستكمل إجراءات التفويج خلال اليومين المقبلين. وأخيرا، وزارة الصناعة تنفذ خطة رقابية مكثفة على الأسواق قبيل وأثناء عيد الأضحى، وأمانة عمان تعلن تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني يرسخ برؤيته القيادية الشاملة مكانة الأردن كقلعة للمواقف التاريخية المشرفة والرسالة الإنسانية التي تتكامل فيها منعة الداخل مع نجدة الأشقاء في أوقات المحن. فتوجيهات جلالته المباشرة من قلب موقع المعمودية بافتتاح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية وإطلاق مبادرة الألفية الثانية عام 2030 تكرس المملكة موطنا للوئام وحارسا أمينا على الوجود المسيحي والمقدسات بالوصاية الهاشمية التاريخية. هذا الحضور الملكي المستمر في رعاية الوجدان الوطني يفيض بأسمى معاني الوفاء، وجلالته يودع بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية تكريما لتضحياتهم، بالتوازي مع التزام قومي صلب لم يتراجع يوما في نصرة الحق الفلسطيني، حيث تغدو توجيهات جلالته عبر الممر الطبي الأردني لإنقاذ أطفال غزة المرضى ومداوات جراحهم مسارا عروبيا ثابتا يثبت للعالم أن فلسطين والقدس ستبقى قضيتنا المركزية التي لا تقبل تصفية أو مساومة.
0: ولقد استأثرت النشاطات الملكية السامية بافتتاح جامعة المغطس الدولية والتوجيهات بتبني الألفية الثانية للمعمودية إلى جانب اللفتات الإنسانية الكريمة بتسير بعثات الحج لأسر الشهداء وإجلاء الأطفال المرضى.

0: المرضى من غزة باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي أبرزت الذكاء الاستراتيجي والأبعاد الأخلاقية للدبلوماسية الأردنية. وبهذا الصدد من وكالة عمون الإخبارية نقرأ: مرارة فكرية في مهد التاريخ، أول جامعة مسيحية دولية في الأردن تشرع أبواب المعرفة للكاتبة أمل الكردي، وتقول: شهد الأردن حدثا تاريخيا يعيد صياغة المشهد الأكاديمي والثقافي في المنطقة، حيث افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام قرب البحر الميت، لتعلن هذه الخطوة السامية عن ولادة أول جامعة مسيحية دولية في تاريخ المملكة، كإضافة نوعية ومؤسسة أكاديمية غير ربحية مجسدة في مضمونها الرؤية الملكية الثابتة والوصاية الهاشمية التاريخية في الحفاظ على الوجود المسيحي الأصيل وترسيخ قيم الوئام والعيش المشترك التي تميز بها الأردن عبر العصور كنموذج عالمي للتآخي الإنساني.
1: الكاتبة تضيف: اختيار موقع المغطس المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو جاء ليربط المستقبل الأكاديمي والبحثي بعراقة الماضي وقدسية المكان الذي انطلقت منه رسالة المحبة والسلام قبل 2000 عام، وتزامن هذا الافتتاح المبارك مع توجيه ملكي سام للحكومة بتبني مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، مما يضع هذا الصرح العلمي الجديد في قلب مخطط استراتيجي عالمي يربط جغرافيا المكان المقدس بحركة البحث العلمي والتنوير الفكري، جعلا من هذه البقعة التاريخية مركز ثقل متجدد للحوار والتلاقي الثقافي.
0: الكاتبة مضت تقول: الجامعة لن تقتصر مناهجها ودراساتها على التعليم اللاهوتي التقليدي فحسب، بل ستتوسع لتشمل حزمة من التخصصات الحيوية في العلوم الإنسانية والقيادة الأخلاقية والانفتاح الثقافي، مع تركيز خاص على الدراسات التاريخية والتوثيقية لتاريخ الشرق الأدنى والمسيحية المشرقية وعلاقتها المتجذرة ببيئاتها العربية والإسلامية، وهي تجمع في فلسفتها بين أصالة المكان ومواكبة العصر الرقمي من خلال حرم جامعي مستوحى من العمارة التراثية لوادي الأردن يتسع لـ40 طالبا مقيما بالتوازي مع نظام متطور للتعليم الذكي عن بعد، يتيح للباحثين والطلبة من مختلف بقاع الأرض الالتحاق ببرامجها تمهيدا لاستقبال الفوج الأول في أيلول المقبل.
1: الكاتبة تؤكد أن هذا الصرح العلمي النابت من إرث الأرض المعمدة بالبركة والتاريخ يخاطب العالم اليوم بلغة الرصانة والمعرفة، ليعلن أن الأردن سيبقى المدافع الأول عن النسيج الحضاري للمشرق وحارس قواسمه المشتركة والمنبع الذي لا ينضب للتنوير والتعايش والفكر الإنساني الحر الذي يبني جسور الأمل بين الثقافات والجيل القادم.
0: ومن موقع أخبارنا نقرأ: باهتمام ملكي ولادة جامعة تحمل رسالة الأردن الحضاري، للكاتب نضال المجالي، ويقول:
1: افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني أمس جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس يمثل خطوة مهمة تعكس مكانة الأردن الدينية والحضارية، وتؤكد دوره في تعزيز قيم التعايش والمحبة والسلام بين الشعوب. فالأردن ليس فقط بلداً ذا تاريخ عريق، بل هو أرض تحمل رسالة إنسانية وروحية كبيرة، خاصة لارتباطه بأرض المغطس، المكان الذي شهد معمودية السيد المسيح عليه السلام وبداية رسالة مهمة في التاريخ المسيحي.
0: الكاتب يضيف: هذا المشروع يحمل معنى عميقا يجمع بين العلم واحترام الأديان والتراث الإنساني، فالجامعة مساحة لصناعة الفكر ونشر الوعي وبناء جسور الحوار بين الثقافات المختلفة، وهذا ما يمنح المشروع قيمة حقيقية للمستقبل، لأنه يستثمر في الإنسان والمعرفة معا.
1: ولا ننسى أن ارتباط الجامعة بأرض المغطس يمنحها بعدا عالميا مهما، لأن هذه المنطقة تعد من أهم المواقع الدينية المسيحية في العالم، ما يجعل المشروع قادرا على جذب اهتمام أكاديمي وثقافي وسياحي دولي. وهنا تظهر أهمية المشروع للأردن على مختلف المستويات، فهو يعزز مكانة المملكة كواجهة للتعليم والحوار الديني والسياحة الروحية، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي والاستثمار الثقافي والمعرفي.
0: الكاتب يؤكد هذا المشروع يعكس ذكاء الرؤية الملكية الهاشمية التي تدرك دائما أهمية تحويل الإرث التاريخي والديني إلى قوة ناعمة تخدم الأردن عالميا. فالقيادة الهاشمية لم تنظر إلى أرض المغطس كموقع أثري فقط، بل كمكان يحمل رسالة إنسانية عالمية يمكن البناء عليها في التعليم والثقافة والحوار بين الأديان. وهذا الفكر المتقدم يؤكد حرص جلالة الملك على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وترسيخ صورة الأردن كنموذج عالمي للاعتدال والانفتاح.
1: ومن الموقع عينه نقرأ الأردن والفاتيكان ما وراء البروتوكول للكاتب يزن حدادين، ويقول:
0: تبرز العلاقة بين الأردن والفاتيكان بوصفها واحدة من أكثر العلاقات الدولية اتزانا وعمقا، علاقة لا تختزل في بيانات دبلوماسية أو لقاءات رسمية، بل تمتد لتشكل نموذجا في الدبلوماسية الأخلاقية التي تضع الإنسان قبل السياسة والقيم قبل المصالح.
1: الأردن بقيادته الهاشمية لم يقدم نفسه يوما كطرف عابر في المعادلات الإقليمية، بل كجسر للحوار وحارس للتعددية في منطقة مثقلة بالصراعات. ومن هنا اكتسبت علاقته مع الكرسي الرسولي بعدا يتجاوز البروتوكول، ليصل إلى مستوى الشراكة في صناعة المعنى، معنى السلام ومعنى التعايش ومعنى حماية الإنسان أينما كان.
0: الكاتب يؤكد: تستند هذه العلاقة إلى أرضية تاريخية روحية عميقة يعززها احتضان الأردن لمواقع مسيحية مقدسة تعد من الأهم عالميا، وعلى رأسها موقع معمودية السيد المسيح المغطس، إضافة إلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو دور رسخ مكانة الأردن كوصي على الشؤون الدينية والإنسانية للمدينة، وكرس حضوره في وجدان الفاتيكان بوصفه شريكا موثوقا في حماية المقدس.
1: الكاتب مضى قائلا: سياسيا تشكل هذه العلاقة امتدادا مباشرا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الذي جعل من الاعتدال والحوار بين الأديان محورا ثابتا في السياسة الخارجية الأردنية. وفي المقابل ينظر الفاتيكان إلى الأردن باعتباره صوتا نادرا للاتزان في منطقة مضطربة وقوة توازن أخلاقي وسياسي في آن واحد.
0: اقتصاديا هذه العلاقة تترجم نفسها بوضوح في قطاع السياحة الدينية، حيث يواصل الأردن تعزيز مكانته كوجهة حج مسيحي عالمية عبر مواقع دينية أردنية مثل المغطس وجبل نيبو ومكاور، وهو ما يعكس أثر الاعتراف الروحي والدولي الذي يحظى به من الفاتيكان على الحركة السياحية والتنموية.
1: كما يمتد هذا التعاون إلى البعد الإنساني، حيث تسهم المؤسسات الكاثوليكية في دعم ملف اللاجئين في الأردن بما يعزز صورة المملكة كدولة تحمل عبء الإنسانية في منطقة تتقاطع فيها الأزمات. الكاتب يختتم: إنها علاقة بين رؤيتين للعالم، رؤية تؤمن بأن السلام ليس شعارا بل مشروع حياة، وبين عمان والفاتيكان حيث يكتب هذا التفاهم بلغة مختلفة وهي لغة تقترب من جوهر الإنسان.
0: ومن صحيفة رأي نقرأ مبادرة ملكية جديدة لذكرى المعمودية الألفية بقلم الأب رفعت بدر، ويقول:
1: المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بتوجيه الحكومة للتحضير لعام 2030، أي الذكرى الألفية الثانية لعماد السيد المسيح في مياه نهر الأردن المباركة، هي مبادرة وطنية وروحية وتاريخية كبرى تحمل في طياتها دلالات عميقة ورسائل بعيدة المدى.
0: الكاتب يضيف: الخطوة التي أعلن عنها جلالة الملك بحضور عدد من رؤساء الكنائس في الأردن وفلسطين تؤكد أن التحضير لهذا الحدث العالمي سيكون على أعلى المستويات، وأن الدولة الأردنية بقيادة جلالته تنظر إلى هذه المناسبة باعتبارها محطة مفصلية في مسيرة السياحة الدينية والروحية في الأردن والأرض المقدسة.
1: الكاتب مضى قائلا: ندرك تماما مقدار الاهتمام الكبير الذي أولاه جلالة الملك طوال السنوات الماضية لموقع المعمودية المغطس الذي افتتح رسميا في عهد جلالته عام 2000 بالتزامن مع استقبال الأردن التاريخي لقداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني في احتفالات الألفية الثانية لميلاد السيد المسيح، واليوم ها نحن نستعد لإحياء مرور 2000 عام على عماد السيد المسيح في مياه نهر الأردن المباركة في حدث كنسي وروحي عالمي يعرف في اللغة الكاثوليكية باليوبيل الكبير.
0: ومن هنا فإن التحضير لهذا اليوبيل يجب أن يكون جاداً وشاملاً وفق الرؤية والتوجيهات الملكية السامية، لأن عام 2030 سيكون بلا شك فاتحة خير وبركة على السياحة الدينية في الأردن، الرسالة والقداسة. فالأردن زاخر بالمواقع الأثرية والدينية المرتبطة بتاريخ الخلاص والحج المسيحي، وهو مؤهل لأن يشهد ربيعاً حقيقياً للسياحة الدينية، ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم أجمع.
1: الكاتب يؤكد حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ولا سيما وزير التخطيط ووزير السياحة والأثار للقاء الذي جمع جلالة الملك برؤساء الكنائس، حمل رسالة واضحة بأن هناك توجيهات ملكية

0: وعلى صفحات الصحيفة ذاتها نقرأ ما كان كتبه علاء الجرالي حول إجلاء القوات المسلحة الأردنية أمس دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية، ويقول:
1: دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى وصلوا للأردن لتلقي العلاج عبر ممر طبي أردني ضمن مبادرة ملكية أصبحت مسارا إنسانيا ثابتا يختصر موقف دولة كاملة. فالأردن يتعامل مع أزمة غزة كاختبار طويل للقدرة على الفعل الإنساني المنظم ضمن واجب إنساني وعربي.
0: الكاتب يضيف: دور الأردن في استقبال أطفال غزة المرضى لم يكن البداية، فهناك في غزة أيضا مستشفيات ميدانية لعبت دورا محوريا منذ بداية الأزمة، حيث عملت في ظروف استثنائية لتقديم خدمات طبية عاجلة داخل القطاع في محاولة لتخفيف الضغط الهائل على المنظومة الصحية المنهارة هناك، وما زالت تعمل ليلا ونهارا.
1: وكذلك برز دور الهيئة الخيرية الهاشمية كذراع إنساني إغاثي تولي تنسيق وإيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية، إضافة لتنظيم عمليات الإجلاء والتنسيق مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية. فمع كل دفعة أطفال تصل للعلاج كانت تصل أيضا قوافل من المساعدات وأطنان من الإمدادات الطبية.
0: الكاتب يؤكد: منذ انطلاق عمليات الإجلاء الطبي في آذار عام 2025 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، تبلور نموذج متكامل يقوم على أن هناك طبا بالميدان وإجلاء منظما وإغاثة مستمرة ودبلوماسية نشطة تعمل في الخلفية لضمان استمرارية كل ذلك.
1: ومن صحيفة الدستور نقرأ جلالة الملك في وداع الحجاج تفاصيل عظيمة للكاتبة نيفين عبد الهادي، وتقول:
0: جلالة الملك عبد الله الثاني ودع أمس بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية. هذه البعثة التي تنطلق سنويا من الديوان الملكي الهاشمي تقديرا لتضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن وأمنه، وتكريما لأسرهم في دعوات الأمهات والآباء وملامح السيدات والرجال ممن تحقق حلمهم وجبر خاطرهم بزيارة الديار المقدسة، بحرص من جلالة الملك على أن يودعهم بنفسه. مشهد يحكي آلاف المشاعر وعظيم العلاقة بين القائد وأبناء شعبه، مشهد أردني بامتياز.
1: الكاتبة تضيف: جلالة الملك في حديثه مع حجاج بيت الله أعرب عن تمنياته لأفراد البعثة بحج مبرور وسعي مشكور، وأن يتقبل الله طاعتهم ويعيدهم إلى عائلاتهم سالمين، لتعلو أصوات الأمهات بالدعاء لجلالته بكل الخير. وقد وصل جلالة الملك لكل الحجاج حيث يقفون، وحين وصل لسيدة مسنة وملامحها تشبه أمهاتنا جميعا، فهي الأم الأردنية بحرفية التفاصيل، وحين سلم جلالة الملك عليها انطلق النور من وجهها، وهي تردد دعوات لجلالة الملك بأن ينصره ويحرسه الله، فهي الأم التي تحقق حلمها، هي الأم التي استشهد فلذة قلبها الذي قدمته فداء للوطن، وهي اليوم تخطو بخطاها نحو مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وآخر يد تلامسها وتودعها من أرض الوطن يد سيد البلاد التي تمتد لكل مواطن ومواطنة بكل حب وعطاء، تمضي لمكة ولسانها يردد الأدعية لله بأن يحفظ جلالة الملك ويحرسه.
0: الكاتبة تؤكد: دعوات ومحبة وشكر وعرفان، مشاعر أقل ما توصف به أنها عظيمة، يملأها الحب ويحكيها الولاء. نقلها حجاج بيت الله أمس وهم يرون جلالة الملك بينهم ويدعو لهم ويودعهم أخا وأبا وقائدا وسندا ملكا إنسانا. فأسر الشهداء عبروا عن تقديرهم لجلالة الملك لاهتمامه بتمكينهم من تأدية فريضة الحج، مثمنين حرص جلالته على وداعهم قبيل توجههم إلى الديار المقدسة بصورة أردنية عظيمة استثنائية مليئة بالمشاعر وعميقة بالمعاني.
1: ونختتم لقاءنا من موقع سرايا ونقرأ بعثة الحج العسكري روحانية الانضباط الديني والعسكري للكاتبة فاطمة العقاربة، وتقول:
0: إن اهتمام القوات المسلحة بتسيير قوافل الحج لمنتسبها سواء كانوا على رأس عملهم العسكري أو متقاعدين أو بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فلم ينسوا أبناء هؤلاء الشهداء الذين

0: الفلسطينيين قدموا الغالي والنفيس لأجل الوطن. فهذه اللفتة الملكية الكريمة ما هي إلا عرفانا وتكريما ملكيا وعسكريا لمنتسبي القوات المسلحة سنويا لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية كسنة حميدة ترسخ الروحانيات الدينية من خلال التحلي بالصبر والأخلاق النبيلة المعروفة عن جنودنا الأشاوس. وما رسالة الحج إلا رسالة مرتبطة بكل معاني العسكرية التي يلتحق بها العسكري من الانضباط والتحلي بالصبر والقوة والمساعدة الآخرين بما يمكن أن يحتاجوه بوجودهم في الديار المقدسة. فهذه الرحلة الدينية لا تتاح في حياتهم المدنية لكن تتاح في حياته العسكرية، ويرجع الفضل بذلك للقيادة الهاشمية وقيادة القوات المسلحة الأردنية بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للالتحاق ببعثات الحج.
1: الكاتبة تضيف: بعثات الحج العسكرية ترافق ببعثة مالية وإدارية وصحية ولوجستية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج العسكريين بأعلى مستويات الرعاية المطلوبة. ولابد من ذكر أهمية وجود الإعلام العسكري بهذه القافلة لأنه سيعمل على التواصل إعلاميا وباستمرار حسب متطلبات العمل للحديث عن بعثتنا الأردنية العسكرية، وهذا يتطلب المهنية العالية في إدارة هذه القافلة إعلاميا. ومدرية الإعلام العسكري خير من يتسلم زمام هذه المهمة لأن الجانب الإعلامي له من الأهمية ما له، فهو أساس الخبر الصادق والسليم عن البعثة العسكرية الأردنية.
0: الكاتبة مضت تقول: تسير بعثات الحج والعمرة العسكرية بكل موسم ما هو إلا امتداد للنهج الهاشمي الثابت في رعاية أبناء القوات المسلحة وتقدير جهودهم وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة تماما ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي ويبحث مع رئيس وزرائه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، والأخيرة تتوعد بفتح جبهات جديدة. ومحليا، وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة. من العناوين إلى التفاصيل. مندوب

0: جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. إلى التفاصيل.
1: رعى سمو ولي العهد حفل تخريج فوج جديد من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري بحضور عدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة، وسط أجواء وطنية عكست مكانة المؤسسة العسكرية الأردنية ودورها في إعداد قيادات المستقبل. وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الأمير فيصل بن الحسين وسمو الأمير هاشم بن الحسين وسمو الأمير راشد بن الحسن ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلام لنعيمات. واستهل الحفل بعزف السلام الملكي قبل أن يتفقد سمو ولي العهد طابور الخريجين الذي مر أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي في عرض عسكري عكس مستوى التدريب والانضباط الذي يتمتع به الخريجون. وأكد رئيس جامعة مؤتة في كلمته خلال الحفل أن الخريجين يحملون قيم الجندية الأردنية الأصيلة ويتحلون بالانضباط والعقيدة الوطنية الراسخة، مشيرا إلى أنهم سيكونون درع الوطن الحصين وسياجه المنيع في مختلف مواقع الخدمة. من جهته شدد مندوب مفتي القوات المسلحة على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ستبقى عنوانا للفخر والاعتزاز بما تجسده من قيم الشرف والتضحية والفداء ودورها المتواصل في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. وفي ختام الحفل سلم سمو ولي العهد الجوائز التقديرية لأوائل الخريجين من مختلف تخصصات كليتي العلوم العسكرية والشرطية.
0: التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم رئيس الوزراء في جمهورية البرتغال لويس مونتينيغرو، ونقل الصفدي خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيغورو ورئيس الوزراء مونتينيغرو الذي بعث تحياته إلى جلالة الملك، وأكد تثمين البرتغال علاقتها مع المملكة ودور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الصفدي ومونتينيغرو وسبل تعزيز علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في عديد قطاعات حيوية، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر. كما التقى الصفدي نائب رئيس البرلمان البرتغالي ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في اجتماع بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وأشار الصفدي إلى أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي باعتباره فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: نودي يا الاستقبال.
1: اللهم صل وسلم.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. نودي لصلاة العشاء من مآذن مدينة عمان وما حولها، نتابع نشرة الأخبار. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد التقى مساء أمس وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجل في العاصمة البرتغالية لشبونة. وخلال تصريحات صحفية مشتركة أكد الصفدي ورانجل أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وتوسعة التعاون، كما أكد الوزيران توافق رؤى البلدين الصديقين حيال أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار. وقال الصفدي خلال المؤتمر:
1: إن جلالة الملك ينظر إلى العلاقات مع البرتغال بتقدير كبير ويرى إمكانات هائلة للتعاون. أؤكد مجددا بشأن التزامنا بالعمل معا لتعزيز علاقاتنا الثنائية في مجالات متعددة يمكن أن تكون ذات منفعة متبادلة لنا، فإن الطاقة والمياه والقطاع البحري والصناعة الدفاعية والصحة والزراعة والتعليم والثقافة كلها مجالات لدينا فيها الكثير مما يمكن أن يكمل بعضنا بعضا ونعمل عليه معا، بالإضافة بالطبع إلى السياحة، حيث نعتقد أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة السياحة بين البلدين، فإننا نتطلع إلى إتاحة الفرصة لفتح خط مباشر بين عمان ولشبونة، وأعتقد أن ذلك سيعطي دفعة هائلة لعلاقاتنا الاقتصادية. لذلك أعتقد أننا اتفقنا على عقد الجولة المقبلة من مشاوراتنا السياسية في أقرب وقت ممكن، وسيمنحنا ذلك فرصة لوضع خارطة الطريق لمجالات محددة يمكننا التعاون فيها والمضي قدما. إننا نثمن كثيرا جهودكم وموقفكم تجاه المنطقة ووقوفكم إلى جانب العدالة والسلام والأمن وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة إلى الجانب إسرائيل.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود المستهدفة لإنهاء التصعيد، وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة ويعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدد التصعيد. أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الاثنين الموافق 7 من كانون الأول 2026. وسيجمع المؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم توحيدا للجهود الدولية وتأكيدا جماعيا على أن قواعد الحرب تشكل ركيزة أساسية لصون إنسانيتنا المشتركة. ويأتي عقد المؤتمر في إطار المبادرة العالمية التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب البرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أيلول 2024 بهدف تعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني وترسيخ احترامه وتطبيقه بصورة عالمية ومتسقة وفاعلة وتعزيز حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. كما دعت الدول المؤسسة جميع الدول إلى المشاركة في المؤتمر على أعلى مستوى سياسي ممكن، بما يعكس أهمية العمل الدولي الجماعي لصون الإنسانية في أوقات الحرب. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الذي وقع خارج مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ورفضها لجميع أشكال العنف والكراهية والاعتداء على دور العبادة. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة بضحايا الحادثة. دان وزراء خارجية الأردن وتسع دول شقيقة وصديقة الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني. وأكد الوزراء أن استهداف السفن المدنية واحتجاز الناشطين الإنسانيين يشكلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. معربين عن قلقهم على سلامة المشاركين في الأسطول ومطالبين بالإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان احترام حقوقهم، كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وحماية البعثات الإنسانية واتخاذ خطوات عملية لضمان المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب. حذر مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أزمة مالية تهدد خطة إعادة إعمار غزة بسبب بطء صرف التعهدات المالية، رغم تعهد دول أعضاء بتقديم 17 مليار دولار من أصل كلفة إجمالية تتجاوز 70 ملياراً. ودعا المجلس إلى تسريع التمويل، مشيرا إلى أن 85% من مباني القطاع دمرت، بينما لا تزال الخلافات السياسية والأمنية تعرقل تنفيذ الخطة، إضافة إلى تحفظات دولية على آليات الرقابة والشفافية في المجلس. وإلى الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية شهدت عدة مناطق تصعيدا ميدانيا أسفر عن إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم طول كرم، إلى جانب عمليات هدم ومداهمات. كما تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة وسط انتشار عسكري وعمليات اقتحام متزامنة في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. إلى لبنان، حيث تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب مستهدفة مناطق في صور وبنت جبيل والنبطية مع استمرار القصف المدفعي وتفاقم الوضع الإنساني. وقد أسفرت هذه الغارات عن ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن طائرات حزب الله المسيرة تؤثر بشكل كبير على عمليات الجيش الإسرائيلي.

إليه وتحد من تحركاته، ما دفع إسرائيل إلى تعزيز وسائل الدفاع وتخصيص ميزانيات إضافية وتطوير أنظمة حماية على الحدود الشمالية. قتل جندي سوري وأصيب آخرون في العاصمة دمشق إثر انفجار سيارة

0: ننتقل إلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، مشيرا إلى أنه كان على وشك اتخاذ قرار بتنفيذ هجوم قبل أن يؤجله في اللحظات الأخيرة. وأوضح أن قادة إيران يسعون للتوصل إلى اتفاق، محذرا من أن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. من جانبه هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها، مؤكدة أنها عززت قدراتها العسكرية وتواصل السيطرة على مضيق هرمز، فيما تتبادل مع واشنطن مقترحات لإنهاء الحرب وسط خلافات حول البرنامج النووي والعقوبات والتعويضات. هذا ولا يزال الغموض السمة الأبرز في ملف العلاقات بين واشنطن وطهران، وسط تباين في التصريحات وتطورات متسارعة بين التهدئة والتصعيد في مشهد سياسي لا تزال ملامحه تتشكل حتى الآن. متابعة في التقرير التالي.
1: تخيم حالة من الضبابية على المشهد بين طهران وواشنطن، حيث تتأرجح المنطقة بين احتمالين متناقضين: الانزلاق نحو مواجهة عسكرية جديدة أو التوصل إلى تسوية سياسية توقف نزيف التصعيد. وقد أفرز هذا الغموض واقعا معقدا، فعلى الرغم من غياب المعلومات التفصيلية بشأن طبيعة المقترحات المطروحة على طاولة التفاوض، كشف خبراء إيرانيون مقربون من الفريق المفاوض بعض تفاصيل ما شهدته الجولة الأخيرة من تبادل للمقترحات بين الطرفين. وفي قلب هذا المشهد المعقد يبرز السلوك السياسي غير المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يعتمد سياسة تقوم على التناقضات المدروسة بما يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وفي هذا السياق زادت تصريحات ترامب من تعقيد المشهد، فبينما يلوح صباحا بضربات عسكرية وشيكة ويرسم خطوطا حمراء لا تقبل التجاوز، يعود مساء ليعلن إرجاء الخطوات التصعيدية. وقال ترامب في منشور له إنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا تنفيذه يوم الثلاثاء استجابة لطلب من قادة خليجيين. وفي الوقت نفسه أكد أنه أصدر تعليمات إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة برفع جاهزية الجيش الأمريكي لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفي تصريحات لاحقة رحب ترامب بما وصفه بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، معتبرا أن هذا التطور كان سببا في تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مخططا له.
0: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت خلال 48 ساعة الماضية من رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. وأكدت الوزارة نجاح قوات الدفاع الجوي في تحييد الأهداف بكفاءة عالية دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار في المنشآت الحيوية. أكد العراق موقفه الثابت والتاريخي إزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، وحرصه على أمن الدول العربية وأهمية دعم الاستقرار وكل جهود خفض التوتر ومنع الاعتداءات أيا كان مصدرها. وجدد العراق في هذا المجال رفضه القاطع لاستخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار. في السودان قتل 28 شخصا وأصيب 23 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا مزدحمة بمدينة غبيش غرب ولاية كردوفان والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مناطق في شمال وشرق أوكرانيا، ويأتي ذلك في ظل تصعيد متبادل، حيث شهدت الساعات الماضية من الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات تبادلا مكثفا للهجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أعلنت كييف إسقاط معظم المسيرات الروسية، بينما قالت موسكو إنها أسقطت مئات المسيرات الأوكرانية وسط استمرار المواجهات.

0: بين الطرفين. عقدت وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان الأردن الأرض والإنسان معان بوابة الثورة العربية الكبرى ودورها في بناء السردية الأردنية، وذلك في مدرج كلية الهندسة في جامعة الحسين بن طلال. وتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور الفكرية المتخصصة، حيث استعرض وزير الثقافة مصطفى الرواجد الإطار العام للمشروع ودوره في صياغة رواية وطنية جامعة تعكس الهوية الأردنية. وأكد الرواجد أهمية التوجيهات الملكية في توثيق الرواية الوطنية الأردنية باعتبارها مشروعا وطنيا كبيرا يهدف إلى حفظ تاريخ الأردن العريق الممتد عبر آلاف السنين. وقال الوزير الرواجد:
1: نلتقي للحوار حول السردية الأردنية التي أطلقها ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من مدينة الطفيلة الهاشمية، ووقف فيها صاحب السمو على محطة مفصلية من محطات تاريخنا العريق، فكانت انطلاقة المشروع تمثل استجابة للحاجة الملحة لتوثيق الإرث الحضاري العريق الذي احتضنته الأرض الأردنية عبر التاريخ. وتعد بلدية معان من أقدم بلديات المملكة، تأسست في 1892 خلال العهد العثماني، وكما كانت موئلا للأحرار فقد كانت ممرا للحجاج والزهاد الذين كانوا يقصدون بيت الله الحرام. سكنها المديانيون والأدوميون، وهم من أوائل القبائل العربية التي سكنت المنطقة في نحو عام 1500 قبل الميلاد. وكانت شهدت المنطقة المجاورة لمعان أذرح والجربة أحداثا سياسية مفصلية في التاريخ العربي والإسلامي، وما تزال معان حارسة التراث والتقاليد من خلال العديد من الفرق الشعبية.
0: قررت وزارة الداخلية وبناء على توصية من وزارة الصحة منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا إلى المملكة الأردنية الهاشمية باستثناء المواطنين الأردنيين، وذلك كإجراء احترازي مؤقت لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم غد، في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا في البلدين. وجاء القرار استنادا إلى توصيات الاجتماع الذي عقد أمس بمشاركة وزارة الصحة ممثلة بإدارة الأوبئة والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الأردن لبحث المستجدات الوبائية والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة. وأكدت الجهات المعنية أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة الأردني وتعديلاته واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي سيخضع للتقييم المستمر وفق المستجدات الصحية العالمية. واصلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عمليات تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية متكاملة شملت الحجاج والطواقم الإدارية، ووفق جدول زمني دقيق راعى انسيابية الحركة وسلامة الحجاج في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإنجاح موسم الحج وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخليلي أن الوزارة تعمل على تجنيب الحجاج أوقات الذروة من خلال خطة تفويج مدروسة تضمن أعلى مستويات التنظيم والانسيابية، بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج وأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من جانبه أكد مدير دائرة الحج والعمرة مجد البطوش أن الوزارة ستستكمل عمليات تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة خلال اليومين المقبلين ضمن الخطة المعتمدة للموسم الحالي. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تنفيذ خطة رقابية مكثفة قبيل وأثناء عيد الأضحى المبارك تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في جميع محافظات المملكة بهدف ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أن الخطة تتضمن تكثيف الجولات الرقابية لفرق التفتيش بموجب أحكام قانون الصناعة والتجارة والتموين، وتفعيل قنوات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة ومهنية عالية قبيل وأثناء عطلة العيد. أطلقت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عروضاً وتخفيضات على أكثر من 300 سلعة في جميع أسواقها اعتباراً من يوم غد وحتى الرابع من حزيران المقبل، وبنسب تصل إلى 39% على بعض المنتجات. وأوضح مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح أن التخفيضات تشمل المواد الأساسية واحتياجات العيد والمستلزمات المنزلية، مؤكداً توفرها بكميات كبيرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا في مختلف محافظات وألوية المملكة لتلبية احتياجات المواطنين. أكدت أمانة عمان الكبرى أن العمل جار على تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة لضمان أعلى درجات الجاهزية التنظيمية والصحية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الأمانة أن عدد حظائر بيع الأضاحي لهذا العام يتجاوز 400 حظيرة موزعة على مواقع معتمدة داخل العاصمة، مشيرة إلى أن جميع الحظائر ستخضع لرقابة مباشرة من أطباء بيطريين مختصين لمتابعة الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية المعتمدة وضمان سلامة الأضاحي المعروضة للبيع والحفاظ على الصحة والسلامة العامة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي ويبحث مع رئيس وزرائه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، والأخيرة تتوعد بفتح جبهات جديدة. ومحليا وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة. سيدات وسادات من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنصور، ذاكر حجات، رامي الرشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة، ومن المراقبة الرئيسة علاء الطيفان. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بمستمعي الإذاعة الأولى، وهذه تحيات علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر الزميل العزيز بهاء الطراونة، من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 06 47 47 111 112.

0: إذن نبدأ بتلقي الاتصالات ونقول مساء الخير. ألو.
1: يا مساء الورد.
0: يا مساء الفل. يا هلا.
1: كيفك يا عبا؟ كيفك يا خالد؟
0: أنا بخير الحمد لله.
1: الحمد لله دائما يا رب الله بخير.
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. بدي أحكي لك أول شيء كل عام بخير وكل عيد أضحى ينعاد عليكم خير والصحة جميعا.
0: وأنت بألف ألف خير وإن شاء الله كل الحجاج يرجعوا سالمين غانمين.
1: إن شاء الله يا رب. قلت لك أنت حتكون معنا بالعيد؟
0: بإذن الله راح أكون معكم بأحد أيام العيد لكن مش مبين لحد الآن، ممكن يكون يوم الاثنين.
1: يلا إن شاء الله خير يا رب.
0: نعم ولكن نتحدث عن العيد وأجواء العيد، إيش رأيك؟
1: ممكن حلو برضه.
0: نعم. هل أنت مثلا متحمسة إنه العيد قادم وبدك تزوري الأهل والأهل يزوروكي أم ماذا؟
1: طبعا أحلى إشي أجواء العيد، مع أنه إحنا الحمد لله قرايب دائما بتمرر بزيارة وبنشوفهم.
0: نعم.
1: بس بتلاقي زيارة العيد لها بهجة خاصة.
0: أها.
1: ولا حالة خاصة، خلاص تحس إنه خلاص أجواء عيد وبدها تكون غير شكل غير.
0: طب نحكي بصراحة شو اللي تغير بالأعياد خلينا نقول الماضية؟
1: وما تغير إشي، يعني نشوف هو الشوف دائما متكرر إنه إحنا على دائما نشوف بعض.
0: أه.
1: بس الحلو فيه إنه بكل ذو بهجته لما يجي حدا يزورك بخصوص العيد وتلاقي هيك إشي فيها بهجة فيها فرحة. تختلف عن بين الأيام العادية لما حدا يجي يزورك.
0: نعم.
1: بكل أجواء كثير حلوة وهيك يعني.
0: مهما تكررت الأجواء بتظلها حلوة.
1: طبعاً
0: وما بتتغير.
1: خصوصية خاصة يعني حاجة. نعم. خاصة كان على باقي الأيام بتكون.
0: نعم. طيب بدي أشكرك حتى نعطي مجال الاتصال الآخر.
1: شكراً
0: لك. 0-647-47-111-112. طبعاً هي تحدثت عن العيد إنه قادم، البعض ينتظره بلهفة، البعض ينتظره يعني بروتين، ولكن خل نتكلم اليوم إنه حقيقة هل الأشياء بتتغير ولا تبقى كما هي؟ إحنا طقوس العيد والزيارات والأرحام لا تتبدل 100%، لكن ما الذي اختلف؟ ما الذي تغير؟ معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا محمد، مبدر اليوم.
2: الله والله يا سيدي شرف إلي أني أتواصل مع هذا البرنامج الطيب وأستمع وأشارك.
0: نعم.
2: مع الأخوان والأخوات الطيبين المشاركين دائما والمستمعين أيضا.
0: نعم.
2: والله موضوعك يعني رائع جدا. حقيقة الأمر أنه أعيادنا إحنا كمسلمين تأتي بعد انقضاء عبادات.
0: نعم.
2: عيد الفطر يأتي بعد صوم رمضان وهو جائز للمسلمين.
0: نعم.
2: وأيضا هذا العيد يأتي بعد أداء فريضة الحج، وربنا قال عن فريضة لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.
0: نعم.
2: مش بسهولة القيام الآن في زمننا الحالي بفريضة الحج، أولا بسبب أولا التكلفة المالية بالدرجة الأولى والاستطاعة الجسدية أيضا، يعني صعب جدا على بعض الناس أنه يقدر يروح حج، لكن أعيادنا احنا تعودنا عليهم ومتعودين انه العيد بهجة وفرح.
0: طب كيف ممكن يا محمد انه التعود يعني ما يفقد قيمته ولا يفقد يعني اهميته؟
2: والله يعني
0: انت قلت كلمة تعودنا.
2: نعم.
0: نتكلم عن التعود.
2: والله يا استاذ خالد تعودنا كلنا هون بالاردن وكل في بلاد المسلمين ايضا مشابهين لنا.
0: نعم.
2: انه العيد بهجة وفرح، أكثر ناس بفرح بالعيد الأطفال.
0: نعم.
2: لكن مع الأسف الشديد أنه الآن التكلفة المالية وضيق ذات اليد ما بيخلي الناس تفرح مضبوط أو تفرح أطفالها. بس نقطة مهمة حاب أشير إليها حضرتك.
0: نعم.
2: وهي أنه بعض الناس ضيق ذات اليد بكفوا عن أرحامه. يا أخي افرض ما معك فلوس، روح عند أختك على الزرقاء على عمان وين ما كانت زورها، هي دخلتك عليها، هي القيمة. مش القيمة المادية بقدر ما هي القيمة المعنوية.
0: نعم.
2: وبعدين هذه أرحام لا يجزي باتجاهها لا SMS ولا واتساب ولا اتصال هاتفي. شاهدها على الطبيعة، أمك أبوك أرحامك، وهي بهجة العيد يعني أن تدخل السرور على كل الناس. أنا أخذت من وقتك كثير أستاذ.
0: أبداً أبداً أبداً.
2: الشيء الجميل جداً بالأعياد واللي تعودنا عليه بعد صلاة العيد مباشرة الزيارات أيضاً قلت. في زمننا الماضي كان الأهل بالجيران بالأقارب كلها تدخل بيوت بعض تتناول القهوة العربية، تأخذ من الحلوى، أحياناً في بعض الناس كان بيسمي أقراص، سميت أقراص العيد.
0: نعم.
2: من الخبز والخبز القمح والزيت أيضا.
0: نعم.
2: هذه من عاداتنا من تقاليدنا، هذه العادات بلشت تخف عندنا أبدا، حتى زيارة الأرحام حتى زيارة المقابر إلا ما رحم ربي بعده محافظ على هاي التقاليد، خلينا نقول خلينا أسميها طقوس للعيد. هذه طقوس جميلة وإرث جميل مفروض نعلم عليها أبنائنا والأجيال، لأنه إحنا مش ضامنين أنفسنا كلنا إلى زوال. مع خالص تحياتي وكل التهاني والتبريكات لكل الأردنيين على رأس الجميع جلالة سيدنا بمناسبة قدوم عيد الأضحى إن شاء الله.
0: نعم.
2: قدوم خير على الجميع. نعم. مع خالص تحياتي.
0: شكرا لك. شكرا لك. خلينا يعني نوضح الفكرة أكثر. اعتياد الشيء هل يفقده قيمته؟ هل مسؤوليتي أنا يعني كبهاء اعتدت على سيارتي على بيتي على وظيفتي، هذا الاعتياد بخليني يعني أرى الموضوع عادي بالعامية تحصيل حاصل، ولا يجب أنه أراه جميل وأراه مدهش بكل مرة وإن تعودت عليه وإن كان اعتياد؟ 0647-47-111-112. هناك اتصال، مساء الخير. ألو، انقطع الاتصال. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل على قطيفان من غرفة المراقبة وبهاء الطراونة من التنفيذ الهندسي.

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير. ألو. مساء الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
1: يعطيك العافية سيدي.
0: هلا يا سيدي. يا هلا.
1: فتاوى على الهوى.
0: يا هلا. لا مش فتاوى على الهوى. مساء الخير.
1: مساء الخير. لا آسف.
0: العفو منك. أعتقد الفتاوى على الهواء توقيته بكون عصرا أو ظهرا، لكن سعدنا بسماع صوتك. 0-6-47-47-111-112.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: الو
0: الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
0: وانت بخير.
1: انا من السعوديه وابغى اسلم عليكم
0: طاقم البرنامج
1: وخالد.

0: وخالد علي عياد وهنيكم بقدوم عيد الأضحى المبارك. أنا دائما أتصل فيك طول عمرك. طيب الله مسلم. طيب الله مسلم.
1: والنعم يا ضيف الله، كيف حالك؟
0: نعم والله الله يسلم حالك. والله ما لي حاجة إلا بس إذا أسلم عليكم بس وهنيكم بقدوم عيد الأضحى المبارك.
1: سلم
0: والطاقم كله والأردن كله.
1: الله يسلمك ويديم عليكم الخير والأمان.
0: من معي؟
1: معك خالد عياد المذيع.
0: والله والنعم خالد علي عياد.
1: تسلم تسلم.
0: اي انا من فتحت البرنامج الساعة 9:30 وخمس دقائق وانا متابعكم.
1: يسعدك. لكن شاركنا من الموضوع يا ضيف الله. احنا نتكلم عن التعود. مرات التعود بيخلي الانسان ما يشعر بقيمة الشيء. لما اعتاد الشيء، اعتاد السيارة، اعتاد البيت، اعتاد المسكن، الاصدقاء، كيف الانسان ما يمل من هذه الشغلات، من هذه الاشياء؟
0: والله ما يمل منها. شغله اذا صار قلبه متولع فيها الحاجة هذه وما في عنها يعني ما يمل منها. اما اذا كان الحاجة عارف يعني دلزن حاله لها دل إذا استعملها يمل منها.
1: دز حالة دز.
0: يعني إذا مشى مع حاجة هو ما هو يعني قلبه ما هو موجه لها ما يمل منها. أما إذا كانت شغلة هو مهويها ويبغاها وطيحا عليها يعني ما يمل منها.
1: يعني السر عند القلب.
0: عند القلب. نعم.
1: يسعد قلبك وسلامة قلبك يا ضيف الله.
0: الله يطول
1: أشكرك
0: عمرك يا
1: تسلم تسلم
0: ويعطيك العافية وإن شاء الله نعيده حنا وياكم بخير
1: والسلام
0: وبطاقة من البرنامج كله
1: والقايل.
0: والله أني دائما أتصل فيك. والله يجزاك بالإحسان إن شاء الله طولت العمر وفضات البال.
1: الله يرضى عليك وشكرا لك.
0: الله مسلم. ضيف الله مسلم من القريات.
1: شكرا يا ضيف الله. وتحياتنا لأهلنا بالمملكة العربية السعودية. يعني احنا بلد واحد وشعب واحد، يكفي انه احنا مجتمعين على راية التوحيد. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء السرور. اهلا اهلا يا استاذ معتصم.
2: الطراوله ولا الحبيب على قطيفان.
1: نعم.
2: المستمعين والمشاركين
1: ولك التحيه. بس تحرك شوي جنب الشباك يا صديقي.
2: ما اني قاعد عند الشباك.
1: عند الشباك ممتاز. طب حاول انك ما تمسك الهاتف من الجزء العلوي.
2: لا والله انا ماسكه من عند طرف الشاحن.
1: اها طيب، يفترض أن يكون البث أقوى بهذه الطريقة. تفضل يا معتصم.
2: حتى الصوت أحسن؟
1: يعني أحسن شوية.
2: أقول لك خليني أطفي سبيكر بجوز روح.
1: والله يا ريت يا ريت، هو السبيكر فعلا يعني بضيع الجودة.
2: طفيته.
1: ممتاز. ها صوتك برن رن. برن رن صوتك.
2: تم. الله يسعدك يا رب.
1: نعم تفضل.
2: والله يا سيدي تحضرني مقولة لأحد الكتاب تقول: العادة حدث شفاف وغل من ذهب وسجن مزخرف مألوف يكبر على الناس مسه فكيف بنقضه أو الخروج عليه. وهي نافذة السلطان قاتلة الجند قاهرة الشعب بلا جند وذخيرة.
1: الله
2: يعني
1: الله.
2: انت والله
1: لهالدرجه العاده قويه.
2: يعني انت مرهون بالعاده او لربما انك تحس انها اسيرك، اسيرتك العاده. او انت اسيرها عفوا.
1: انت اسير العاده. نعم
2: نعم. لكن هذا يتعلق بالامور الماديه، مع انه انا سبق يوم من الايام قلت لا يمل مما يحتاج اليه.
1: نعم نعم.
2: فبالنسبة للأشياء المادية ربما أنت تتعود على شيء قد تمله، لكن إذا ما مليته صعب أنك تبحث عن البدائل. أما الأشياء المعنوية اللي ترتبط بالشعائر الدينية أو بالمناسبات فهذا شيء لا يمل.
1: إذن واجب واجب الواحد يستشعر قيمة الأشياء وإن كانت عادة. أوكي.
2: نعم.
1: وإن كانت يعني مربوطة بالروح وبيعني
2: لأنه دائما عوائد اعتيادات العيد، اعتيادات العيد حتى وإنك متعود عليها بتحس إنها تأخذك إلى عالم من التجدد وأنت لا تشعر.
1: نعم.
2: يعني بتحس إنه ربما يكون العيد العام اللي راح راح يختلف تماما عن العيد اللي السنة هاي والسنة اللي راح تيجي.
1: نعم.
2: والله يمد بأعمارنا وأعماركم جميعا. لكن كل واحد بحس أنه التفاصيل الصغيرة بتعنيه مثل ما بتعني التفاصيل الكبيرة. يعني أنت بجوز أنه تحفي عدد الزائرين اللي أجوا عليك بعيد معين ويجي عليك عيد تحس حالك ناشف من مرة ما حدا فات عليك.
1: نعم.
2: وبجوز لكن يبقى للعيد مظهره الخاص وبهجته الخاصة. يعني مش شرط انك انت تحاول انك تربط نفسك وين روحيت وين اجيت وين كذا. يكفي انك تسمع بحكات الاطفال، يكفي انك تسمع تكبيرات العيد، يكفي انك تنتظر حاج جاي لك وبدك تهني بالسلامة.
1: نعم.
2: في اشياء تفرض نفسها عليك انك تفرح فيها حتى ولو كان داخلك لا يشعر بالفرح بتاتا.
1: نعم. جميل جميل، شكرا لك معتصم. حتى نعطي مجال اتصال اخر. 0647 47 111 112. مساء الخير.
3: مساء الورد.
1: مساء السرور. اهلا. هذه بثينة، بثينة عياد.
3: كيف الحال؟
1: يا هلا يا هلا. ولك التحية. يا هلا. بس يا ريت نطفي السبيكر او نتحرك جنب الشباك يا بثينة.
3: عن جد؟ هيك تمام؟
1: يعني هيك أحسن شوي.
3: والله أنا يعني عادي مش عارفة.
1: نعم. نعلي صوتنا شوي.
3: هيك تمام؟
1: ممتاز، تفضلي.
3: بحكي لك العادة والعيد والاعتياد والروتين كلها يعني مصطلحات تتداخل مع بعضها.
1: نعم.
3: فإحنا خلينا نحكي عن موضوع العيد. هو العيد أصلا من كلمة يعني مأخوذ بعض اللي يعني مأخوذ لا لا مأخوذ من كلمة اعتياد. أوكي؟ هلا انا بحكي عن العيد يعني هيك اخفف العيد شوي. انا بالنسبه لي العيد كثير تغير، واكثر شيء بطلت احس بمتعته بعد وفاه امي. انا صراحه والله العظيم كانت امي تعمل له اجواء يعني حتى واحنا كبار كنا نفرح هيك واحنا مبسوطين انه يا الله يعني عندك اجواء لرمضان وللعيد، عرفت كيف؟
1: نعم. وشخص واحد كان متكفل بهذه الاجواء.
3: ايوه بالضبط. نعم. يعني عندك تعمل هيك بيسيزن وروحه وبرامج والكل يجي عشانها يعني اخوالي
1: يعني ما حدا داري عن اللي هي بتعمله، ولكن لما يعني توفت يعني الكل افتقد اللي كانت تعمله.
3: نعم. هاي نقطه بالنسبه للعيد.
1: معكم كنتوا متعودين على الوالده الله يرحمها؟
3: طبعا
1: اتعودتوا
3: طبعاً.
1: عليها لكن غيابها اثر
3: عليها وعلى اجواءها. والله كل رمضان يعني بيصحي لها ترحمات منها غير مش طبيعية قد ما يعني كانت تعمل أجواء لرمضان للعيد لأي مناسبة. حتى للأفراح لأعراف إخواني كانت كثير تعمل هيك يعني أجواء الكل يعني كل الناس كل قريبنا يحكوا عنها.
1: نعم.
3: هاي نقطة الله يرحم جميع موتانا. بالنسبة للعيد كمان بدي أحكي نقطة تانية إنه اللي تغير إنه بطل إله بهجة لأنه الناس لقيوا يعني بطلوا يتزاور زي أول، زغروا الدوائر. يعني كان زمان الواحد يلف على بنات إحمامه وخالاته وعماته وهيك، عرفت كيف؟ هلا صار قدر الاستطاع اللي بيقدر ينزط منهم ينزط، عرفت كيف؟
1: نعم.
3: طبعا في اسباب احنا الناس بنخوض فيها اللي هي الوضع المادي والضغوطات والمواصلات ومش عارف ايش، وكمان النت ما هو قرب البعيد وبعد القريب.
1: المواصلات والنت.
3: نعم.
1: حلو حلو حلو طرحك انه المواصلات والنت. يعني
3: بعد كل رسالة ما وصلتك والله عيّدت عليك.
1: بكفي.
3: هل هذا يكفي انك تقول لبنتك او اختك او عمتك او خالتك في انك تبعت لها واتساب وهاي هي هي بدها تشوفك بدها اياك تشوف بدها تشوفك بدها تكرمها انت قدام اهل زوجها.
1: نعم.
3: او قدام نفسها امام يعني التزاور هذا من صلة الارحام. هسه نحكي هيك على السريع السريع عن الاعتياد بشكل عام بعيدا عن موضوع العيد. شوف احنا كثير مشكله من الروتين من الاعتياد انه اذا تعودنا على شيء معين. انا من النوع اللي ما بحب اغير شيء تعودت عليه على فكره، بس يعني هيك بحب كل فترة يعني كل شهرين ثلاث أعمل إشي غير المعتاد عشان أنا أشعر إنه أنا جدرت نفسيتي.
1: نعم.
3: يعني أنا هلأ مثلا متعودة أصلي الفجر وأنا عم أصحب وقت معين أشرب قهوة أصلي الظهر. أحيانا كل فترة طويلة بغير هذا الروتين، بصحى بدري لا وبغير الروتين كله عشان أشعر إنه هذا اليوم لا كان شوي مختلف، عرفتي؟ التعود على الأشياء، في تعود على أشياء وفي تعود على أشخاص. على فكرة موضوع الاعتياد كثير عميق وطويل بس أنا بديش أخذ وقت المستمعين والله.
1: نعم. نعم. بدي أشكرك بثينة عياد. وخلينا نذهب لفاصل، وأنت بألف ألف خير. شكرا لك يا أبو ثقة.

0: إذن هناك تهنئة خاصة من الزميل العزيز علاء قطيفان لابن العم الملازم هاشم أيمن القطيفان بمناسبة تخرجه من جامعة مؤتة الجناح العسكري القلم والسيف. ألف مبروك يا هاشم. ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: يسعد المساء يا أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذنا. يا
1: هلا. بالخير وبأنوار النبي يا رب.
0: يسعدك يسعدك.
1: كل عام وأنت بخير يا سيدي.
0: وأنت بخير وأنا أنتظر مكرمتك على فكرة.
1: حياك الله والله بيشرفني هذا.
0: لأنه هذا الموضوع يعني الاعتياد والتعود ومعرفة قيمة الشيء اللي أنت معتاد عليه يعني قد يكون الشاعر أو الإنسان المتكلم مثل حضرتك هو اللي يعني يوصله أكثر.
1: والله يا سيدي يعني أو خليني أكون معك صريح، مجرد ما أنت طرحت الفكرة عطول جالت في خاطري كلمات يعني الزجال الفلسطيني.
0: نعم.
1: أبو عرب.
0: نعم.
1: لما قالوا إجا العيد قلت العيد لأصحابه وش ينفع العيد للي مفارق أحبابه، وهدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، وسلم لي عزيتوني وعلى أهلي ربوني بعد أم الحنوني بالشمس بمخدتنا، وسلم سلم على الوادي تربة أهلي.

0: الشادي بعد العصفور الشادي بيغرد لرجعتنا.
1: الله الله.
0: وبغنيها بصوت جميل طبعا.
1: نعم.
0: والشاعر البدوي بيقول يا عيد العيد عاد وعيد قلبي هواجيس.
1: هواجيس.
0: يا عيد ودي ما تشوفك عيوني.
1: عيوني.
0: أيوة. إنما يعني كأنه حديث الله عليه يقول لا تتعود النعم فإنها لا تدوم.
1: نعم. ماشي. بس الإنسان لما يتعود يا أخي بصير عنده مشكلة، يعني بصير الشيء يعني قيمته شوي شوي بصير عنده لا مبالاة أو اعتياد أو حتى عدم حمد على النعم الموجودة. يعني لو فكرنا قديش نعمة، قديش نعمة موجودة عندنا واعتدناها.
0: لا، هي انك تعتاد النعم على تفقد قيمتها، لانه حتى بتبطل تشكر عليها. بتعود تصير يعني حتى يعني كثير من الناس الام الاب ونعمه مثل ما تفضلت الاخت بثينة، يعني امي موجوده ابوي موجود، بحس انهم راح يظلوا معي الى الابد.
1: نعم.
0: بتعودت عليهم، مجرد ما فقدتهم هناك المصيبه. ثاني شيء يعني حتى الصلاه، شوف يعني احدهم قال اللهم اجعل صلاتنا عباده ولا تجعلها عاده.
1: نعم. حتى بثينة على ذكر بثينة قالت أنه العيد يعني قد يكون الأصل اللغوي أنه من الإعادة.
0: العادة.
1: نعم.
0: أجعلكم العوادة صح، يعني العادة كل سنة العيد عاد. نعم. وعيد.
1: لكن كل إعادة لازم تكون مختلفة يا محمود، هذا هو مربط الفرس بحلقتنا.
0: والاختلاف هذا ممكن يكون يعني للأحسن ومرات للتراجع،
1: مرات للأسوأ، مرات للأحسن، حسب الظروف.
0: الآن والظروف الأكثر الآن دفع باتجاه اللي مش أحسن. لأنه مثل ما تفضلت الآن على التلفون مرحبا كل عام وانتم بخير، خلصنا. وين كانت قبل؟ والله مراسم. والله العيد مراسم. والزواج كان مراسم، وكل المناسبات كان عندها لها قيمة ولها جمال، كان كل شيء له قيمة. الآن كثر كل شيء وتفه كل شيء. احنا بنقول عندنا بالفلاحي بنقول الأمور فاهية
1: يعني، أو احنا بنقول يعني تحصيل حاصل يعني.
0: ايوه. لا بنقول لما يقول مثلا الثوب بيكون لونه بني حلو مرتب، تضرب الشمس هيك فتره ولا هو بصير لونه فاهي، فالامور بهتت. الدخان عاده، المسبحه عاده، بيبقى يسولف ولعن ويسب احد وبيسبح. طب انت وكيف لك قلبين او عقلين كيف يعني؟ هي عاده بس مجرد تك تك تك تك يعني مش بس
1: يا الله لو الانسان يفهم حاله اكثر شوي.
0: بالضبط. في امور يعني تعودت نفسك فيها انت ما بتفيدك اصلا.
1: نعم.
0: بس يعني بس بتزعج نفسك وبتشغل نفسك،
1: ومرات تصاب بالتخمه من العاده،
0: وبعدين اوجاع التخمه اشد بكثير
1: يعني. تخيل اذا كل يوم لحمه لحمه لحمه لحمه لحمه.
0: ما هو يعني الحكيم قال وجدت ان الام التخمه اشد من الام الجوع بكثير.
1: نعم.
0: عرفت كيف؟
1: نعم.
0: لذلك والله الكلام يطول، الأخوة والله ما شاء الله مبدعين، وأنا يعني حتى قد لا أجريهم نثرا أمانة. أنا إذا كان عندي ملكة وأرجو الله يكون يعني ملكة الشعر، أنا النثر كمان هو ملكة كمان وموهبة.
1: نعم.
0: فقد لا قد لا أجاري خيول الأخوة في النثر يعني.
1: نعم نعم. لكن إحنا حريصين نسمع من قصايدك يعني، وأكيد عندك عن الموضوع هذا.
0: هذه والله مش على العيد بالذات، لكن تذكرنا بالحبايب.
1: نعم.
0: وهذه وأنا بقلب الراديو على مواجهات كثيرة بالليل، وإلا في عزف منفرد على الكمان. الكمان هذا عجيب ترى. عجيب، يتحدث باللي بده يفهم شو بيحكي، والله يتحدث. فبكن رحت على طول مجرد ما سمعت هذه المقطوعة مسكت القلم بلش أكتب، بقول الكمان أواه يا هذا الكيان، الكمان أواه يا هذا الكيان، كم سبيت قلوب من حين لحين، كل معاني الآه من هذا الزمان، تشتكي حزن الليالي والسنين، الكمان إنسان مسلوب اللسان، ما بقى في زفرته غير الحنين، يجذب الروح المحبة بافتتان، يعزف الصرقة مقامات وأنين، الكمان أوسع فضاءات الأمان، في خيال أحب من الحس الدفين، ذبحتي في جرة القوس بحنان، مع رجوع الصوت من أقصى الأذين، في مداعبة الوتر طرف البنان، بانبعاث الجوح مع آخر عنين، أواه يا هذا البسيط المستهان، كم نكأت جروح ذنب العاشقين، كم بعثت اسم اختلت صدري وكان صوتك الطيف المؤدي لليقين، في بيات المحزور البيلسان ترجع الذكرى بعطر الياسمين، وفي حجازي ندهة الغالي تبان، وفي صبا أسمع حوادي مسافرين، ودعوني وعادة انفاس المكان، والثم الكف المعفر.

0: المعجبين عفرتهم رحلة العمر وهوان من عذابات المسافة متعبين ترجع الأسماء ويعود الزمان ما كأني في جناب فارقين تبتسم لي وابتسم واسمع أذان صوت أبوي بنبرة الصوت الحزين والمحمي في رياض الأقحوان شوحت لي من مسافة باليمين وذا صديقي أقفى على صحوة حصان ودى أطفاله كفوف المحسنين الكمان أصعب دروس الامتحان يجعل الدنيا تمر بلحظتين يجعل الدنيا تمر بلحظتين.
1: وكل هذا وهو بسيط ومستهان.
0: نعم
1: ما أجملك.
0: ما أسأل
1: يعني كيف وصلت لمرحلة تقول له أنت بسيط ومستهان ولكن
0: يعني شو
1: لكن لك كيان.
0: أيوة له قيمة له ثمنه بسيط لكنه له قيمة.
1: تعرف شعرك له طعم له طعم لذيذ
0: وتذوق شرواك يا بركة بارك الله.
1: تسلم يا أستاذ محمود يا هلا
0: بالاحترام يا
1: هلا. إذا قصيدة كمان البسيط المستهان جميلة جدا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور. يا هلا
2: كيف حالك؟ معك أبو عجاج.
1: هلا يا أبو عجاج يا هلا.
2: كيف حالك سيدي؟
1: الله يرضى عليك.
2: أنت شو جاب الحلقة اليوم علينا على العادية؟
1: يعني عشان نسمعكم لأنه إحنا هذه آخر حلقة بالأسبوع فراح نغيب عنكم ليوم الاثنين أو الأحد الجاي.
2: أهنيالكم جدتكم طويلة.
1: نعم نعم
2: والله. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: والله يا سيدي إحنا بالنسبة لنا بصراحة يعني هذا شعارنا يعني بنعيط ما بنعيد. إحنا معروفين لا بنروح لا بنزور ولا بننزع.
1: بنعيط ما بنعيد؟
2: لا والله
1: أول مرة بسمعها هذه.
2: والله يا أخوك
1: ساعدني يا علاء. بنعيط وما بنعيد.
2: نعم ما بنعيد بالمرة لأنه ليش؟ أول شيء ضمان سيارة عليك و...
1: الله يوسع رزقك يا رب ويصير عندك 10 سيارات. كمل.
2: بعذروك بقول لك سايق تاكسي. حرام حرام كلمة حرام صارت قبل الكلمة وبعد الكلمة زي رسمت مع أهلي وسعادة صارت حرام.
1: بدك توصل. بدك توصل.
2: كلمة حرام.
1: بدك توصل الناس يا سيدي أنت. بدك توصل الناس يوم العيد.
2: اما بدهم يعيدوا.
1: طيب يعني وانت بدك تترزق.
2: ما هاي المشكله. والمشكله بتعرف الاكبر انهم بعطونا يوم بالعيد وباقي الايام بعدين اول يوم وثاني يوم الناس بتكون معها مصاري. اذا كبر العيد او طول اكلنا هوا يا استاذ خالد. ليش؟ لانه بتفروا وبناكل هوا احنا
1: سيدي. والله ما بزل. ماشي بس الناس مكيفه على بجيبتها تصرفه. يعني الناس بيحبوا يصرفوا الناس يعني
2: هو العيد اول يوم وثاني يوم بس بنطلع
1: بس الناس الوقفة. انت يعني معاي انه الناس بيحبوا يصرفوا المصاري اللي بجيبتهم
2: كلهم صريف البلد هنا. طيب. والله لو تلد البلد بتصرف مصاري ما بيعلم فيها الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله. اللهم دم وبارك.
2: والله غنيين.
1: اللهم دم وبارك.
2: بس بتعرف شو مشكلتنا؟ انه الواحد بيطلع الزراديه بيطلع الخمس زرات يعطيه لاخته. والله حرام
1: بالزرادية بطلع الخمسة لأخته.
2: هذا بحسبه في البيع وهذا بحسبه بحق القماش اللي ما يعطيها الخمسة. كل واحد بحسبه حسب مهنته.
1: طب احنا موضوعنا يا ابو عجاج عن التعود والاعتياد وكيف الانسان يعني بطل يشعر بقيمة الشيء لما يتعود عليه.
2: لا والله يا سيدي لما تعود انت غير. انا غبت تقريبا سنة بجوز لاحظت انه سنة ونص.
1: نعم.
2: بطلت احكي معاكم.
1: نعم.
2: ليش؟ لانه فتحت دكانة.
1: تمام.
2: ما ودي السواقة وخلينا اقعد في الدكانة.
1: حلو.
2: تعرف شو اللي صار؟ قعدت واحد جوا ورا الكاش ولا بلقاك انزل برا رايح جاي لد حتى كاس. والله امشي على عجاج المشي
1: لانك تعودت
2: 20,000 خطوه رايح جاي والله جد السكر ينزل عند كل شيء ينزل عندي ما طب. بعرف اقعد كيف اقعد في دكانه بتبعدك اكيد الله وكيلك دينت وقعدت هاي رديت رجعت على التكاسي الحين الساعه احنا ما في عندنا عادي على الساعه في الياسمين مي عاجبتني صعب تلاقيني بش مزاني بعد شوي بتلاقيني على بماركه هاي حلوه فينا احنا بنتنقل والأحسن والأكثر أكثر إيش أستاذ خالد وأنت بتحبها إن إحنا بنصلي كل صلاة في جامع في منطقة
1: ما شاء الله
2: هاي
1: ما
2: الحلوة
1: ما شاء الله
2: مرة بش مساني مرة بالرابي مرة بماركة مرة مش يعني بتكيف
1: ما شاء الله
2: والله مرات بالزرقة مثلا بنكيف إحنا وبصير أصور حالنا جوا الجامع يعني صليت في محل فلاني
1: ما شاء الله عليك
2: هاي العادة هاي أبو... العادة الحلوة في شغلتنا
1: حلو بدي أشكرك حتى نعطي مجال الاتصال لآخر شكرا يا هلا وإن شاء الله لا عياط وبس أعياد. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
1: يا هلا. مساء النور.
3: يعطيك العافية.
1: يا هلا يا هلا.
3: كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بألف خير.
3: تحياتي للأستاذ بهاء والهندسة الكاملة والأستاذ أبو عودة.
1: نعم.
3: ولكل المستمعين والمستمعات. معك نايف العزايدي.
1: والنعم يا نايف تفضل.
3: حبيبي.
1: يا هلا.
3: يعني والله فرحنا أبو عجاج. صديق قديم هو في الإذاعة يشارك معنا.
1: نعم.
3: يا سيدي العزيز.

0: سعيد وهو فرحان، هو ابتسامة،
1: نعم،
0: هو بيجمع وما بيفرق. هذا من زمان وإحنا أطفال، لكن في اليوم شيء اسمه صار خطأ فينا. كنا بالزمانات لما ننام الليل تلاقي أواعينا تحت المخدة، ما نخليش وما نصدق على الله الصبح يقعد عشان نلبس الأواعي ونعيد ونروح نزاور. اليوم ما في منه. أول قبل العيد بيومين ثلاثة أربعة تلاقي هالفران شغالة، والمغربيات هالجيران يتعاونوا مع بعضهم والأصدقاء، ويروح يودوا صواني هالمعمول والكعك والغريبة. اليوم ما في منه. كنت تشم ريحة المعمول والغريبة تستم، اليوم ما في منه. اختلفت أوضاع كثير أستاذ خالد.
1: نعم.
0: أما بالنسبة إحنا السيئات، لما أنا بدي أجي أقول أشتري هالسيارة عادي نشتري هالسيارة سنة سنتين ثلاثة، بقول إيه زهقت منها مليت بدي أشتري غيرها، صار عنده عادي. لما تروح أنت تيجي تستأجر بيت تسكن ببيت سنة وسنتين وثلاثة وإلى آخره، وبترحل من هذا البيت على منطقة ثانية، تصير لما ترحل بتقول يا ريتني ما رحلت من هذاك البيت.
1: نعم.
0: اندم. نعم. ليش؟ لأنه بتقول ما شفت على وجه الخير أم من هذاك البيت كان فيه. نعم. خير وفيه يشوف كيف الحياة، كل شيء فيها تغيرات الحياة.
1: بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل ونتابع مع المستمعين. شكرا لك يا نايف، يعطيك العافية. 0-647-47-111-112

06 47 41 11 06 47 41 112 نكمل حديثنا عن الاعتياد والتعود وفقدان قيمة الشيء لما اعتاده. كيف طريقتك انه انت ما تمل مما تعتاد؟ اكيد بعض المستمعين فهمونا ان احنا نتكلم على العيد. لا، كل عام وانتم بخير، العيد ان شاء الله الاسبوع القادم، لكن نتكلم عن الاعتياد وقيمة الشيء اللي انا معتاد عليه. مساء الخير، معنا اتصال. الو، يا ريت نطفي الراديو حتى نسمعك بوضوح. الو،

0: مساء الخير، معنا اتصال. الو
1: الو،
0: يا هلا.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور استاذه، اهلا.
1: مساك طيب.
0: يا هلا.
1: ومساء التعلق والتميز في اسلوبك وطرحك الراقي الجميل.
0: نعم.
1: المواضيع وتحيي الاستاذ علاء الديفان المراقبه الرئيسيه.
0: نعم.
1: والاستاذ بهاء الطراونه الهندسي وكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: وعصام معكم.
0: يا هلا ام عصام،
1: اهلين فيك.
0: نعم تفضلي.
1: هلا استاذ خالد في فضلك، الامر دائما بيعتمد على شعور الانسان ونظرته، لانه في اشياء لما احنا نتعود عليها بتصير لنا عاديه جدا.
0: نعم.
1: رغم انها بتكون عظيمه، مثل وجود اهل البيت، الصحه، شخص بيسال عنا، حتى فنجان القهوه الصباحي.
0: شخص بيعمل الجو لكل العيله.
1: نعم بيعمل جو فعلا قلم، خاصة يعني زمان الكبار موجودين وفي نفس، مش زي اليوم، زمان تبقى الجد والجد الله يرحمهم عايشين عند ابنهم.
0: نعم.
1: اليوم لا نفتقر ونفتقد لهذا الشيء، اليوم ما في حدا بعيش عند الكنة، يعني قصدي أنا. لأنه سبحان الله أي شيء بتكرر يمكن يفقد جماليته في البداية، هناك بالمقابل في عنا أشياء والله جمالها بزداد مع التعود عليها، مثل القشرة الطيبة، صوت شخص بنحبه، عادة حلوة، جلسة عائلية دافئة، هذا كله والله أمور ما بتفقد قيمتها، بتصير جزء من راحتنا النفسية. إذا غابت هاي الأمور والله بنشعر بفراغ كبير. أحيانا الإنسان ما بيعرف قيمة ما تعود عليه إلا لما بفقده، عشان هيك دائما بيحكوا إنه بعض النعم تتخبى داخلنا. ليه؟ لأنه احنا تعودنا عليها ومنشوفها عادية، لكن هي بالحقيقة بتكون كنوز يعني يومية، لكن في أشياء بسيطة مثل أكلة بنحبها ونعملها دائما، أكلة موسمية، مكان بنرتاح فيه، في عنا عادة يومية مثلا تعطينا راحة. هاي الأمور كلها بتتحول مع الوقت لجزء من الاستقرار النفسي، مش لأنه قيمتها قلت، لأنه إحنا ألفناها حبيناها وأصبحت قريبة منا. الاعتياد مش دائما سيء، أحيانا هو بيكون يعني دليل على الراحة والطمأنينة. بعض الأشياء يمكن نفقد دهشتها مع التعود، وبعض الأشياء يمكن بيزداد حبنا إلها كل يوم. مش المهم إنه إحنا نعتاد على هاي النعم، المهم إنه إحنا ما نتوقف من تقديرها والشعور بجمالها. ويسعد لي مساك الطيب.
0: نعم شكرا لك يا هلا. وبعد ما عصام هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور، كيفك؟
0: يا هلا.
2: شو اخبارك؟
0: يا هلا بخير. مين معنا؟
2: محمد القضام من الصلاة.
0: هلا يا محمد، يا هلا.
2: يا هلا، مساء الجميع والله.
0: يسعد مساك.
2: وبدي اهدي بس بيت شعر، او اذا في مجال تحطوا لنا يا لغني من عندك. اختصار لكل موضوع كل يوم.
0: نعم.
2: في اسمه يعيد المنتجي.
0: أغنية عراقية.
2: عراقية.
0: مين غناها؟
2: أين هاي؟ والله ما بعرف.
0: طيب كمل.
2: بس هاي ملخص لجميع الحكي اللي نحكي، وملخص للوقت متأينة. هاي أتمنى أنك تسمعنا إياها.
0: إذا موجودة أكيد، لكن أنا بهمني برضو نسمع رأيك، يعني التعود والاعتياد على الشيء.
2: والله صار للرأي كامل اللي راح تكون. راح يبين رأيي شو
0: كيف؟
2: هي الأغنية راح تكون مختصر لكل الآراء.
0: إحنا بدنا رأيك أنت، وإن كان إنه يعني أغنية أنت بتتعبر عن أغنية، لكن إحنا بدنا نسمع صوتك يعني وأنت بتتكلم برأيك.
2: على رأسي والله، هو صعب إنه الواحد يتعود على إنسان ورد يفقده، بس هذا قدر الله الحمد لله على كل شيء.
0: بدي أشكرك محمد، يعطيك العافية، يسعد مساك. يا هلا،
2: أتمنى أن نسمعها بس
0: إذا موجودة وعلى القائمة.
2: موجود إن شاء الله، إن شاء الله. موجود.
0: نعم شكرا لك. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: العافية أستاذ خالد.
0: يا هلا.
3: إليك على أقطفان وبهاء الطراونة، ونبارك على أقطفان مناسبة تخرج ابن أخوه من الجامعة.
0: الله يبارك فيك. أم فراس. يا هلا.
3: أستاذ خالد، إحنا في أشياء تعودنا عليها حتى أصبحت مسلمات، يعني كيف إحنا فكرناها مسلمات يعني.
0: نعم.
3: موجودة. يعني أنا كنت أداوم الدوام، كنت الدوام أنت بتعرف الواحد لما يكون الصبح بيروح الدوام يكون مرة

0: تدمر سبحان الله، بس يتقاعد يشعر انه كانت نعمة، يعني انه في
1: كان بنعمة.
0: كان بنعمة. بس امتى تفقدها؟ لما انت لما يروح الاشي منك بعدين ساعتها ايش تفكر انه كيف كانت هاي نعمة انت كنت مقدرها.
1: طب يعني انت ام فراس لما تحس انه انت مليتي من شيء اعتدتي عليه، ترجعي بتتخيلي حياتك بدونه او بترجع بتستعيدي قيمته، ولا بتستسلمي لشعور الاعتياد والملل؟
0: لا ما بستسلم لشعور الاعتياد، بس انا من الاشخاص اللي بحب الروتين. كيف احكي؟
1: انت بتحب الروتين؟
0: مثلا اذا تعودت على مكان معين بحب اظل في هذا المكان، يعني بصعوبه اذا تغير المكان اني اتاقلم معه او اتاقلم مع العاده الجديده او اتاقلم مع الجو الجديد، هيك عندي صعوبة أقلم مع الأشياء. بس الواحد ظل يحمد ربنا على هاي النعم. بس إحنا ما إمتى أنت تشعر إنه هاي النعم لما تفقدها؟ يعني أنت لما تفقد هاي النعم تشعر يا أنا شو بدي، كنت ممكن نفكرها إشي طبيعي يعني روتين يومي أو بس سبحان الله بس أنت تروح منك النعمة بساعتها
1: بتصير سبحان الله. نعم.
0: هي نعمة. الاعتياد على الأشياء نعم.
1: بدي أشكرك أم فراس، شكرا لك. و
0: أشكر الأستاذ أحمد الكردي ومحمود العزام وبتين عياد وجميع المشاركين.
1: نعم إحنا بانتظار أحمد الكردي ومشاركاته الجميلة.
0: بانتظار وعلى أبدا إحنا ما ما بتحلى الحلقة إلا بوجود الدكتور أحمد الكردي.
1: شكرا لك. يا هلا يا هلا. 0-647-47-111-112 فاصل ونواصل.

0: تحياتي أستاذ خالد.
1: يا أهلا.
0: تحياتي للأستاذ بهاء وللأستاذ علاء.
1: علاء قطيفان وبهاء طرعون. نعم.
0: نبارك للأستاذ علاء بتخرج ابن أخوه.
1: نعم.
0: إن شاء الله يربي ضابط وهذا رفاق السلاح إن شاء الله.
1: نعم.
0: الله يوفقه يا رب.
1: آمين آمين.
0: وتحياتي للجميع.
1: نعم ولك التحية.
0: هلا الاعتياد إنه بيفقد، إذا تعودنا على شيء إنه هذا الشيء بيفقد إمتى؟
1: نعم.
0: أتوقع إنه الاعتياد هلا إنه أنا إذا تعودت على شيء صار شيء مألوف إلي يوميا، صار شيء روتيني. هذا الشيء أنا بالنسبة إلي خلص صار مألوف، يعني ما بركز عليه كثير.
1: ممكن بصير ممل، ممكن يعني بصل.
0: لا هو لا يصبح ممل، لكن إنه أنا اللي بحس إنه أنا إحساسي بقيمته هي اللي تغيرت، تراجع.
1: نعم.
0: هو الإحساس بهاي القيمة هي اللي تغيرت، لكن قيمته موجودة.
1: نعم.
0: بس الإحساس بهاي القيمة هو لا أعتقد بتتراجع. هلا مثلا إنه النجاح، مثلا أول نجاح أنا حققته بيجي الثاني، يعني نجاح الأول لما أقارنه بالنجاح الثاني والثالث، لا مش نفس اللي بدهش. أي شيء بالبداية بدهشك بصير عندك دهشة.
1: نعم.
0: بالنهاية أو بالمرة الثانية والثالثة والنهائية بصير شيء عادي عندك، فهي التعود ما بفيد القيم بالشيء، لكن إحساسك بهذا الشيء هو. يعني هلا مثلا أنا نجحت أول مرة وثاني، ما النجاح الأول كان إلي غير، الثاني كان شوي خفت الدرجة، العاشر كان عادي بالنسبة لإلي.
1: نعم.
0: هلأ لما تيجي لإنسان بتوظف لما يأخذ راتبه أول مرة بيأخذ الراتب،
1: أول راتب غير،
0: أول راتب. نعم. قيمته بتكون غير، لكن لما يجي للراتب العاشر و11 و12 خلص شيء متعود إنه كل شهر خلص بده ينزل له راتب. هلأ القيمة ما راحت، لكن إحساسه بهاي القيمة هي اللي راحت. فالتعود على شيء، يعني هلأ أنا مثلا كيف لما بقوله إنه الشيء لما تفقده بتحس بقيمته؟ نعم صح.
1: نعم.
0: ليه؟ لأن أنا كنت متعودة على تعبي كتير كتير، كنت أتمنى يوم أرتاح.
1: نعم.
0: هلأ أنا إجتني الراحة، أتمنى ساعة واحدة أتعب.
1: نعم.
0: عن جد، لأنه هلأ راحة كبيرة عندي. مش متعودة، ما في طلعة، ما في روحة، ما في شيء، لكن ما في تعب. هلأ التعب اللي كنت أتمنى وأنا بعز التعب أقول يا ربي بس يوم واحد أرتاح، هلأ بقول لا، لو ترجع لي بس ساعة واحدة أتعب. فاللي هو حسيت بقيمة التعب.
1: نعم.
0: أنا كنت أول شيء بدي راحة، هلأ لا أنا بدي تعب. فالفعلا
1: يعني الله كريم بما يعطي نغم، الله كريم.
0: نعم.
1: بما يعطي سواء.
0: نعم.
1: راحة أو تعب
0: طبعا.
1: هناك حكمة، هناك حكمة بين التعب وحكمة من الراحة
0: طبعا. ربنا بخلق هذا الشيء وبخلق حتى تحس بهذا الشيء، هذا إله، هذا قيمته وهذا إله قيمته. يعني باختصار يعني أنا هلأ بقول إنه الشيء الاعتياد على الشيء ما بفقد قيمته، لكن حرارة الإحساس فيه بتختلف بتتراجع.
1: نعم.
0: وكل الاحترام لك.
1: شكرا لك يا هلا. 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
1: أهلا دكتور أحمد.
2: تحياتي للأستاذ بهاء الطرعوني ولكل الأستاذ المستمعين والمشاركين.
1: نعم ولك التحية.
2: الله يخليك ويرضى عليك. قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب، اعتيادي على غيابك صعب واعتيادي على حضورك أصعب. يسكن الشعر في حدائق عينيك، فلولا عينيك لا شعر يكتب. منذ أحببتك الشموس استدارت والسماوات صرنا أنقى وأرحب. منذ أحببتك البحار جميعا أصبحت من مياه عينيك تشرب. حبك البربري أكبر مني، فلماذا على ذراعيك أصلب خطئي؟ أنني تصورت نفسي يا صديقتي ملكا ليس يغلب، وتصرفت مثل طفل صغير يشتهي أن يطول أبعد كوكب. سامحيني إذا تماديت بالحلم وألبستك الحرير المقصب. أتمنى لو كنت بؤبؤ عيني، أتراني طلبت ما ليس يطلب. أخبريني من أنت، إن شعوري كشعور الذي يطارد أرنب. أنت أحلى خرافة في حياتي، والذي يتبع الخرافات يتعب.
1: يتعب.

0: لمن القصيدة؟
1: نزار قباني.
0: نزارية. طيب نعود لموضوعنا.
1: يا سيدي، في عادات فيها ثوابت يجب أن تكون موجودة.
0: نعم، لكن استشعار قيمتها كل مرة كل مرة.
1: شوف هلا، في شغلات إنسانية إذا بتعتاد عليها وما في عندك تجدد لها قد تفقد قيمتها.
0: نعم.
1: يعني مش معقول واحد معتاد على زوجته تفقد قيمتها هذه الزوجة.
0: جميل المثال. جميل.
1: أو زوج أو زوجة معتادة على زوجها يفقد قيمته هذا الزوج. والعادة الطيبة يجب التلاقي بين الاثنان معا، ولكن يجب التجديد، يجب التجديد في العلاقات حتى تحب هاي العادة. امتلاكك لعادة معينة هو الاحتفاظ فيها وتنفرد فيها. مثال آخر، احنا كل سنة بيجينا رمضان نعتاد على رمضان، لا، لكن نكون في قبل ما يأتي بأسبوع منكون منجهز حالنا وشغوفين ومتلهفين حتى نوصل لهاي العادة. كما هو العيد، كما تفضلوا الإخوان، كما هو العيد، في ثوابت، ثوابت الموجودة هاي اللي هي الطقوس الدينية والتراحم والتكافل. فهي عادات طيبة لو تعودت عليها أنا وإنت واللي بسمعونا.
0: نعم.
1: جميلة، يعني بتكون يعني أنا معتاد على ابني أو كذا، هلا بدي أخسره عشان أغير العادة؟ لا طبعا لا. هاي اعتيادات إنسانية قد تخف الأشياء وهجها شوي شوي. أنت اعتدت على سيارة معينة، اعتدت على دراجة معينة، اعتدت على مطعم ترتاده، لكن في عندك اختراق للعادة. لكن وين بصير العادة سيئة؟ أسوأ عادة أن تتعود عادة جديدة. أسوأ عادة أن تتعود عادة جديدة فيهاش ثوابت. طب إحنا كل يوم بنصحى الصبح بنغسل وجوهنا وفرش أسناننا وبنمشط. طيب إذا لا، عشان العادة عندي بمشط لازم أطلع من كنفس شعري وشعري كنيش.
0: قد تكون السرعة هي اللي لازم نغيرها.
1: يعني أحسن.
0: يعني ممكن بحاجة. إنك أنت يعني تأخذ شاورك بدل ما تأخذ 5 دقائق خلي 7 دقائق.
1: تماما.
0: بدل ما تشرب كاسة ميتك بلحظة يا أخي خليها لحظات ارتواء جميلة وبطيئة.
1: أحسن. يعني هو أن تجمل العادة دائما اللي أنت معتاد عليها.
0: نعم.
1: لا تخليها تفقد قيمتها.
0: ما تخليها روتينية. انظر لها من زاوية مختلفة.
1: 100% يا سيدي.
0: نعم. بدي أشكرك أحمد.
1: يخليك ربنا.
0: هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور سيد خالد.
0: مساء أسرور. أهلا.
2: خلود معك.
0: أهلا يا خلود.
2: الله يسعدك.
0: كيفك يا خلود؟
2: الحمد والشكر لله. الله يسعدك يا رب.
0: نعم تفضلي.
2: والله أنا كنت عند ولد وما عرفتش الموضوع، بس هسه استدركت يعني إنه بيحكوا عن العادة.
0: نعم. اعتياد الشيء اللي بيخليك تفقد قيمته أو تفقد الشعور فيه.
2: شوف يعني طالما اسمها إني تعودت على إشي، أنا من رأيي تعودت على إشي، إذا هذا الإشي صار مألوف أو من مألوفاتي يعني. يعني مثلا تعودت أنا أصحى الصباح أشرب قهوة، هاي من مألوفاتي يعني روتيني، خلص أنا بحبه وهو تعود.
0: أيوة.
2: عليه
0: كل يوم قهوة، ما صار إشي عادي؟
2: لا لا، بس يعني هو صار إشي عادي بس ما فقد قيمته. ليش؟ ما هو
0: بدي أسمع ليش.
2: لأنه من المألوفات، بحكي لك من المألوفات اللي بحبها.
0: أه.
2: هو متى بفقد قيمته؟ لما بيصير في عدم تصالح معه. لما بيصير يربطك بإشي أنت بتخاف منه أو بتكرهه.
0: نعم.
2: يعني هسه أنا لما بصحى من النوم مثلا بصلي، شوفي أكثر طمأنينة من إني أصحى من النوم أبلش يعني صحبتي من النوم بالصلاة مثلا.
0: ما شاء الله.
2: هذا مألوفات وشيء مطمئن وبيشعرني بالأمان وبحبه.
0: نعم. هذا أمان. أمان وطاعة لله عز وجل.
2: طبعا. ولما برضه أستمر باليقظة، وبعد ما أستمر وأنصت وهيك أحس إني بدي صحصح وأخذ فنجان قهوة مثلا، هذا كمان عبء عن إنه علاقتي بربنا خلص.

0: أخذت حاجتي منها وأموري تمام، بعتبر حالي مش مقصرة إن شاء الله مثلا يعني. بروح لأشياء الدنيوية، بروح مع فنجان القهوة هذا من المألوفات، بخليني لما لأني بحبه ما بيخليني يفقد قيمته، بالعكس بشعر إنه كل يوم كل يوم إيش جديد يعني، كل يوم مع إن القهوة هي نفس الطعم. بس لما بتاخذ قهوتك، أنا بالنسبة إلي يعني لما بشرب قهوتي هو القهوة نفس الطعم، وبجوز الفنجان هو اللي بتغير مثلا، وسواء حجمه مثلا
1: لونه شكله
0: بس كمان تفاصيلك مع الفنجان نفسها هي اللي بتخلي العادة هاي تتغير مثلا أو تتجدد. يعني أنا من رأيي كل ما تصالحت مع ذاتك، كل ما ألفت العادات اللي بتحبها وصارت من المألوفات وأبدا ما رح تفقد قيمتها، وكل ما زدت شكر وزاد استشعارك للنعم اللي حواليك، ما هو العادة، شوف العادة إذا ما بتخليك تفقد قيمتها معناته عادة حسنة وبتحبها. مستحيل إنك تتمنى إنه ما تفقد قيمتها هاي العادة إذا كانت سيئة أو بتجلب لك متاعب مثلا، إلا تتمنى إنه تفقد قيمتها وتروح عنك مثلا. مثلا الأرق، أنا بالنسبة لي الأرق صار عادة، بس مش من المألوفات، وبكرهه وبتمنى يفقد قيمته ويزول عني لأنه متعبني الأرق. بس يعني بس الصلاة مثلا، إنك تقرأ وردك اليومي، إنك تأخذ قهوتك، إنه تحكي مع حد بتحبه الصباح أو المساء، هاي من ضمن المألوفات اللي بتخليك تتصالح معها وما تفقد قيمتها. شكرا جزيلا.
1: العفو، شكر لك يا خلود. هناك اتصال. ألو، مساء الخير. انقطع الاتصال، إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ خالد.
0: مساء سرور. أهلا.
1: الله يعطيك العافية. تحياتي لك وللكادر وجميع المستمعين والمستمعات.
0: الله يعافيك. يا هلا.
1: معك محمد هندي.
0: يا هلا يا محمد.
1: يا سيدي، العيد هو
0: نعم
1: ترجمة وجعل معاني العيد السامية
0: نعم.
1: إلى سلوك متبع طيلة العام وليس
0: نعم.
1: في المناسبة بس 4-5 أيام
0: نعم.
1: هو ترجمة السلوك والعمل باستمرار في حياتنا اليومية
0: نعم.
1: والمعاني السامية في العيد طبعا معانيها يعني شاملة ومتعددة
0: نعم.
1: وهذه المعاني إذا الإنسان استخدمها في الحياة اليومية طبعا لها مردود رائع جدا، ويكون فيها يعني انبساط لجميع الناس. فهذا السلوك إذا كان الإنسان تتبعه مش بس في المناسبة على مدار السنة، هذا هو المعنى الأساسي من العيد.
0: نعم.
1: لنأخذ المعاني ونترجمها إلى واقع
0: نعم.
1: وليس فترة محددة باللباس والمظهر، بل الجوهر أهم شيء. هذا أنا وجهة نظري أستاذ خالد.
0: نعم نعم. بدي أشكرك نعم. شكرا العفو. لك محمود العفو. عفوا
1: العفو.
0: يعطيك العافية. هناك اتصال. ألو. طيب الظاهر ننتقل للفاصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. معنا اتصال، مساء الخير. ألو، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عليكم.
0: يا هلا يا محمد، يا هلا.
1: هو سيدي بتسولف الموضوع عن أيام عيد وزمان.
0: لا يا محمد، لا يا محمد.
1: ها؟
0: لما تتعود على الشيء بفقد قيمته عندك؟
1: والله سيدي إن شاء الله التعويد هاي بتظل إن شاء الله تدور بالفكر هي.
0: نعم.
1: وإذا تعود على شغلة معينة بظل دائما متابعها. من الشغلة زهقانة وجه خلص، لو راحت لو جت ما بيهتل الشمع.
0: ولما يفقدها بشعر بقيمتها.
1: لما
0: يعني اللي مل من سيارته القديمة مثلا، بقول هاي السيارة مليتها، ولا طايق أشوفها ولا طايق أركبها، وإذا انحرم منها فجأة بقول أخ وين أيامها.
1: يا بصير أقول في مثل بقول
0: إيدي ورجلي.
1: اسمح ما في مثل بقول العب على القصقص تيجي الطيار.
0: ايوه.
1: بقول لك وين هذه القديم تي مكان بتسلك نعبين مو جايب واحده مريحه.
0: نعم.
1: سلام.
0: الله يرزقك واحده مريحه
1: ان شاء الله، ربنا كريم.
0: شكرا لك يا محمد، يا هلا. هناك اتصال بعد محمد. مساء الخير.
2: مساء الورد.
0: مساء النور.
2: كيفك استاذ خالد؟
0: اهلا يا استاذه.
2: تحياتي لبهاء ولاستاذ علاء.
0: ولك التحيه.
2: الله يسعدك. هلا في اشياء احنا نجبر ان نتعود عليها بالحياه.
0: نجبر
2: يعني مجبر. طبعا. يعني مثلا تخيل حالك عم بتعيش جنب مدرسه. فصوت الضجه والازعاج وجرس و
0: بتروح على مكان هادي بتقول وين ايام المدرسه وايام النشاط.
2: لا اولها بتحس انه مزعج هذا الصوت وهيك. بعد الايام احنا انا بحكي لك عن واقع، احنا بنعيش جنب مدرسه. فمع الأيام خلاص تعودنا، يعني صرت أنا بصحى مع جرس المدرسة. بحب أسمع الإذاعة المدرسية في الصباح. بحس حالي صرت أميز هذا صوت المدير، هذا صوت الأستاذ.
0: أيوة.
2: بحس حالي تعودت يعني على أجواء المدرسة، فصرت أحكي يا الله أيام المدرسة ما أحلاها كانت، يعني صار رجعوني لأيام زمان المدرسة. لكن في أشياء أنت مجبر ما تتعود عليها برضو.
0: نعم.
2: يعني انك تعيش في مكان اللي في المكان هذا بيئه سيئه.
0: نعم.
2: يعني والكل نصحك انك ما تعيش في هالبيئه لانه بيئه سيئه. انت هون ما فكرت انه انا بدي اعيش هون، يمكن بدي اعيش عمر. انه شو بيأثر
0: ممكن
2: على
0: ممكن تأقلمت.
2: لا بس ممكن شو بيأثر على اولادي في المستقبل هاي البيئه.
0: نعم.
2: هلا الكل بيحكي عن هاي البيئه سيئه، راح انا انضم لهاي البيئه السيئه، راح يكون عني سيء في المستقبل.
0: معقول؟
2: فانا مجبر. طبعا. هلا انت بتمر احيانا عن مكان، يعني احكي لك مثلا لما مريت عن مكان هيك بتمر مثلا انت ماشي بسيارتك في مكان معين في مثلا رائحه كريهه، تعودت انت لما تمر رائحه كريهه.
0: صحيح.
2: اذا مريت وفيش ريحه كريهه بتحكي انا غيرت المكان.
0: لا.
2: معقول
0: بتقول وين الريحه.
2: مظبوط. لا هون انت عشان ما ينسبوك للناس السيئين او لهاي البيئه السيئه انت لازم ما تتعود هذا الشيء وتغير هذا المكان.
0: نعم.
2: ففي أشياء إحنا منجبر إن نتعود، في أشياء منجبر ما نتعود عليها.
0: أنت بتفرقي إنه أنا ممكن أتعود
2: طبعًا.
0: على أشياء.
2: طبعًا. هذا
0: مقبولة
2: إشي قرار بإيدنا.
0: وأشياء غصب عني. أنا
2: طبعًا. هذا إشي يعني لازم مفروض علينا، لازم إحنا هذا الإشي يبقي. ما لازم نرضى بالأمر الواقع.
0: نعم.
2: ويسعد مساك.
0: يسعد مساك. شكرا لك. يا هلا.

0: ومعنا مجال لآخر اتصال. آخر الاتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. يا هلا.
1: معك محمد المطر.
0: هلا هلا يا سعد محمد. يا هلا يا هلا.
1: الله يمسك بالخير يا رب.
0: يمسك بالخير يا هلا.
1: والله لا اعتياد شيء. أنا بالنسبة لي شيء جميل. فرتني شيء جميل لما نعطيه قيمته الفعلية. يعني أشياء كثيرة إحنا نعملها يوميا هي جميلة جدا.
0: نعم.
1: بس أهم إشي نعطيها القيمة الفعلية.
0: نعم.
1: يعني صحوة الصبح بكير، صلاة الفجر، فنجان القهوة.
0: يا سلام.
1: برنامجك الحلو اللي نحن نستناه أحد اثنين ثلاث.
0: نعم.
1: هاي أشياء جميلة يعني.
0: أه. لا هاي كلام كبير آخر واحدة.
1: الله أنا كلام كبير. الله يسعدك. الله. نعم. برنامجك حلو وجميل.
0: نعم.
1: فهي الأشياء إنه لما نعطيها القيمة الفعلية وننظر لها من منظر جمال فهي الروتين والاحتيالية إشي جميل.
0: حلو. بعمل طمأنينة الاعتياد.
1: أخي خالد.
0: يعني بسوي طمأنينة.
1: يعني ترتاح للشيء، يعني ترتاح تنبسط فيه. لأنك
0: طب وين الإنسان بغلط لما يزهق من الحاجة الموجودة عنده؟
1: لما يبطل أعطيها قيمتها الفعلية.
0: لما يبطل.
1: يعني أنت قلت قبل شوي يمكن سيارة قديمة. يطلع انه هاي قديمه ويطلع سيارات الناس والرفاهيه فيبطل يعطيها قيمتها.
0: صح.
1: بس لما يطلع على قيمتها خادمته ومقضي غرضه
0: حاملته تمام. جابت له خبز، جابت له لحمه، جابت له
1: أيوة
0: مشوار.
1: فهنا لما يبطل يطلع على القيمه الفعليه اللي تخدمه هي تصير ايش؟
0: نعم.
1: ما تقل قيمتها.
0: نعم. بدي اشكرك محمد، انت كنت اخر اتصال ودائما ختامها مسك. ومسي أنا وياك على مشعل الصلايطة زميلنا العزيز من قسم الأخبار، حل ضيفا، ونجدد التحايا لزملائنا علاء قطيفان غرفة المراقبة الرئيسة والربان. هذا المساء كان بهاء الطراونة. من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد كل أحد واثنين وثلاثاء لنقول وداعا، ولكن إلى اللقاء. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفلة تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي ويبحث مع رئيس وزرائه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، والأخيرة تتوعد بفتح جبهات جديدة. محليا، وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة. أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد حفلة تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. إلى التفاصيل.
1: رعى سمو ولي العهد حفلة تخريج فوج جديد من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري بحضور عدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة، وسط أجواء وطنية عكست مكانة المؤسسة العسكرية الأردنية ودورها في إعداد قيادات المستقبل. وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الأمير فيصل بن الحسين وسمو الأمير هاشم بن الحسين وسمو الأمير راشد بن الحسن ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة لنعيمات. واستهل الحفل بعزف السلام الملكي قبل أن يتفقد سمو ولي العهد طابور الخريجين الذي مر أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي في عرض عسكري عكس مستوى التدريب والانضباط الذي يتمتع به الخريجون. وأكد رئيس جامعة مؤتة في كلمته خلال الحفل أن الخريجين يحملون قيم الجندية الأردنية الأصيلة ويتحلون بالانضباط والعقيدة الوطنية الراسخة، مشيرا إلى أنهم سيكونون درع الوطن الحصين وسياجه المنيع في مختلف مواقع الخدمة. من جهته شدد مندوب مفتي القوات المسلحة على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ستبقى عنوانا للفخر والاعتزاز بما تجسده

0: من قيم الشرف والتضحية والفداء ودورها المتواصل في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. وفي ختام الحفل سلم سمو ولي العهد الجوائز التقديرية لأوائل الخريجين من مختلف تخصصات كليتي العلوم العسكرية والشرطية.
1: التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رئيس الوزراء في جمهورية البرتغال لويس مونتينيغرو، ونقل الصفدي خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيغورو ورئيس الوزراء مونتينيغرو، والذي بعث تحياته إلى جلالة الملك، وأكد تثمين البرتغال لعلاقتها مع المملكة ودور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الصفدي ومونتينيغرو سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما التقى الصفدي نائب رئيس البرلمان البرتغالي ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي ماركوس بيرو ستيرلو في اجتماع بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وأشار الصفدي إلى أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي باعتباره فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد ابن عبد الرحمن الثاني. وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب في المملكة الأردنية الهاشمية في السابع من كانون الأول 2026. وسيجمع المؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم توحيدا للجهود الدولية وتأكيدا جماعيا على أن قواعد الحرب تشكل ركيزة أساسية لصون إنسانيتنا المشتركة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الذي وقع خارج مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مؤكدة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ورفضها لجميع أشكال العنف والكراهية والاعتداء على دور العبادة، معربة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة. حذر مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أزمة مالية تهدد خطة إعادة إعمار غزة بسبب بطء صرف التعهدات المالية، رغم تعهد دول أعضاء بتقديم 17 مليار دولار من أصل كلفة إجمالية تتجاوز 70 مليارا. ودعا المجلس إلى تسريع التمويل مشيرا إلى أن 85% من مباني القطاع دمرت، بينما لا تزال الخلافات السياسية والأمنية تعرقل تنفيذ الخطة، إضافة إلى تخفيضات دولية على آليات الرقابة والشفافية في المجلس. وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وإلى لبنان، حيث تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب مستهدفة مناطق في صور وبنت جبيل والنبطية مع استمرار القصف المدفعي وتفاقم الوضع الإنساني. وقد أسفرت هذه الغارات عن ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: قتل جندي سوري وأصيب آخرون في العاصمة دمشق إثر انفجار سيارة مفخخة قرب إدارة التسليح بمنطقة باب شرقي، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم. وننتقل إلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، مشيرا إلى أنه كان على وشك اتخاذ قرار بتنفيذ هجوم قبل أن يؤجله في اللحظات الأخيرة. وأوضح أن قادة إيران يسعون للتوصل إلى اتفاق، محذرا من أن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين. من جانبه هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها، مؤكدة أنها عززت قدراتها العسكرية وتواصل السيطرة على مضيق هرمز، فيما تتبادل مع واشنطن مقترحات لإنهاء الحرب وسط خلافات حول البرنامج النووي والعقوبات والتعويضات. هذا ولا يزال الغموض هو السمة الأبرز في ملف العلاقات بين واشنطن وطهران، وسط تباين في التصريحات وتطورات متسارعة بين التهدئة والتصعيد في مشهد سياسي لا تزال ملامحه تتشكل حتى الآن. متابعة مع الزميل رام الرشق.
1: تخيم حالة من الضبابية على المشهد بين طهران وواشنطن، حيث تتأرجح المنطقة بين احتمالين متناقضين: الانزلاق نحو مواجهة عسكرية جديدة، أو التوصل إلى تسوية سياسية توقف نزيف التصعيد. وقد أفرز هذا الغموض واقعا معقدا، فعلى الرغم من غياب المعلومات التفصيلية بشأن طبيعة المقترحات المطروحة على طاولة التفاوض، كشف خبراء إيرانيون مقربون من الفريق المفاوض بعض تفاصيل ما شهدته الجولة الأخيرة من تبادل للمقترحات بين الطرفين. وفي قلب هذا المشهد المعقد يبرز السلوك السياسي غير المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يعتمد سياسة تقوم على التناقضات المدروسة بما يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وفي هذا السياق زادت تصريحات ترامب من تعقيد المشهد، فبينما يلوح صباحا بضربات عسكرية وشيكة ويرسم خطوطا حمراء لا تقبل التجاوز، يعود مساء ليعلن إرجاء الخطوات التصعيدية. وقال ترامب في منشور له إنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا تنفيذه يوم الثلاثاء استجابة لطلب من قادة خليجيين. وفي الوقت نفسه أكد أنه أصدر تعليمات إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة برفع جاهزية الجيش الأمريكي لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفي تصريحات لاحقة رحب ترامب بما وصفه بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، معتبرا أن هذا التطور كان سببا في تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مخططا له.
0: محليا عقدت وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان الأردن الأرض والإنسان، معا بوابة الثورة العربية الكبرى ودورها في بناء السردية الأردنية، وذلك في مدرج كلية الهندسة في جامعة الحسين ابن طلال. وتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور الفكرية المتخصصة، حيث أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشد أهمية التوجيهات الملكية في توثيق الرواية الوطنية الأردنية باعتبارها مشروعا وطنيا كبيرا يهدف إلى حفظ تاريخ الأردن العريق الممتد عبر آلاف السنين. وقال الوزير الرواشد:
2: نلتقي للحوار حول السردية الأردنية التي أطلقها ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من مدينة الطفيلة الهاشمية، ووقف فيها صاحب السمو على محطة مفصلية من محطات تاريخنا العريق، فكانت انطلاقة المشروع تمثل استجابة للحاجة الملحة لتوثيق الإرث الحضاري العريق الذي احتضنته الأرض الأردنية عبر التاريخ. وتعد بلدية معان من أقدم بلديات المملكة، تأسست في 1892

0: خلال العهد العثماني، وكما كانت موئلا للأحرار فقد كانت ممرا للحجاج. والزهاد الذين كانوا يقصدون بيت الله الحرام سكنها المديانيون والأدوميون، وهم من أوائل القبائل العربية التي سكنت المنطقة في نحو عام 1500 قبل الميلاد. وكانت شهدت المنطقة المجاورة لمعان، أذرح والجربة، أحداثا سياسية مفصلية في التاريخ العربي والإسلامي، وما تزال معان حارسة التراث والتقاليد من خلال العديد من الفرق الشعبية.
1: قررت وزارة الداخلية وبناء على توصية من وزارة الصحة منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين الأردنيين، وذلك كإجراء احترازي مؤقت لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء، في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا في البلدين. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة الأردني وتعديلاته، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول وانتشار الأوبئة والأمراض السارية. واصلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عمليات تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية متكاملة ووفق جدول زمني دقيق. وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخليل أن الوزارة تعمل على تجنيب الحجاج أوقات الذروة من خلال خطة تفويج مدروسة تضمن أعلى مستويات التنظيم والإنسيابية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي، ويبحث مع رئيس وزرائه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، والأخيرة تتوعد بفتح جبهة جديدة. محليا، وزارة الأوقاف تواصل تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات بهاء الطراوني من التنفيذ الهندسي. مشعل الصليطة يشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب.

أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد. نتحدث في هذه الحلقة عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإنسانية وتراثنا الجميل، سواء المادي أو المعنوي الجميل، وترسيخ القيم الإيجابية. في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن الصناعات الشعبية الأردنية والحرف التقليدية التي لا زالت موجودة إلى الآن وتعتبر من التراث الأردني، فهي تعبر عن ما كان يعيش به الأجداد والآباء وطريقة المعيشة، فهي أيضا رمز معبر عن الجانبين المادي والمعنوي للمجتمع، وهي حرف تتركز على تقاليد موروثة، مما يساهم طبعا في إبراز الطابع الحضاري والثقافي للمجتمعات.

دفعت الحاجة عند مجتمعاتنا قديما بأن يقوموا باختراع أدوات ووسائل تساعدهم على تسيير أمور حياتهم اليومية، وكانت تنتقل تلك الوسائل من مجتمع إلى آخر سواء عبر التجارة أو بنقل المعرفة. وقام أجدادنا باستغلال مواردهم الطبيعية أحسن استغلال، فخففوا من وطأة الحياة وقساوتها، فجاءت الصناعات اليدوية لتريحهم نوعا ما ولتسهل عليهم أعمالهم. ومن تلك الصناعات الصناعات الخشبية، والصناعات الخشبية كان عمادها البلوط والسنديان الذي كان متوفرا في الغابات المنتشرة في العديد من مناطق المملكة. وتمتاز هذه الأنواع من الأخشاب بالمتانة والقوة والديمومة. ومن تلك الصناعات أيضا الخشبية أدوات الطعام مثل القدح اللي هو الوعاء الذي يوضع به الطعام لأفراد العائلة، الباطية وهو الوعاء الكبير ويوضع فيه الطعام لمجموعة كبيرة من الناس، وعنا الدقية أو الهنابة وهو الصحن خشب صغير، وفي الطوس أو القرطاس وهو إناء يستخدم لحمل زوادة المزارع من السوائل وشكله شبه المرطبان، والمغرافة أيضا وهي المعلقة الخشبية الكبيرة التي تستخدم لتحريك الطعام.

0: البلد.
1: وأيضا من الصناعات الخشبية صناعة أدوات الزراعة مثل المحراث البلدي، فالناس كانت بحاجة للمحراث كحاجتهم للدواب التي تجره، ولا غنى للفلاح عنه بأي حال من الأحوال، وهو مصنوع من خشب السنديان أو البلوط. وينقسم المحراث لنوعين، منهم محراث الفدان، وهذا بيكون على راسين من الدواب، البقر أو الحمير أجلكم الله، ويقسم إلى الكابوسة والعود والناطح والفجلة والنير. وأيضا يوجد محراث الخيل ومحراث الجمل، وهم متشابهات لمحراث الفدان،

ومن الأدوات الزراعية غير المحراث كان هناك شيء اسمه القادم، وهي أداة خشبية كان يستعملها المزارع في نقل محصوله من قمح وشعير وقطاني من الحقل إلى البيدر، وهو مخصص للخيل والحمير أجلكم الله ليتم النقل عليها. وفي أيضا لوح الدراس ويسميه البعض النورج، وأيضا كانوا يستخدموا من الخشب اللي هو السنديان والبلوط المتوفر في الأردن، يستخدموا منه عصا للأدوات الزراعية مثل إيد للفاس أو الطورية أو الشاعوب وغير ذلك.

0: العالم.
1: وأبدعوا بالصناعات الخشبية كصناعة المهباش الذي لا يخلى بيت أردني منه، فوجوده مهم كوجود الماء والطعام، لأنه كان يتم بواسطة المهباش دق القهوة بعد الحمس. وكان يصنع المهباش من خشب الزعرور وخشب البطم، وعصا المهباش تكون من خشب السنديان أو البلوط لأنها متينة وقوية وفيها ديمومة للاستخدام. وكذلك أيضا استغلوا الخشب في صناعة أدوات البناء.

مثل أبواب، شبابيك، سقوف البيت، المعرشات، عمدان البيوت. يعني كان سقف البيت بالبيوت القديمة يعتمد على الخشب لأنه كان يمد فيه بأعمدة الخشب ويتم وضع عليها القش والطين اللي هو ممزوج بيكون في التبن. هذا زمان كان اسمنت المجتمعات الأردنية قديما، البيوت التراثية كانت الطين والتبن هي التي يتم استخدامها لبناء المنزل. وكذلك أيضا في الأدوات المنزلية مثل مكنسة القش، لأنه لم يكن يخلو في أي بيت من المكنسة وهي الأداة الرئيسية لتنظيف البيت والحوش، وكانت تصنع من نبات الذرة الحمراء. وأيضا مكنسة الشوك، وكانت تصنع من نبات شوكي طوله 60 سنتي وتستعمل لكنس البيادر وحوش البيوت. هذه أيضا من الأدوات الجميلة التي يتم استخدامها واستغلالها أحسن استغلال.

ومن الصناعات التقليدية الشعبية صناعة الحصر أو الحصيرة، وهي مصنوعة من نبات الحلفة الذي كان يتكاثر في الأغوار الشمالية فيفرش منها المساجد والبيوت لأنها تمتاز بالطول والمرونة. وأبدعوا أيضا في صناعة السلال، وكانت تصنع من أعواد القصب أو القصيب، والذي كان يكثر في الأودية وحول السيول وخاصة في مناطق الأغوار. وأيضا صناعة الليف، وكان يزرع بالأغوار وهو ليف النخل، وله عدة استعمالات مثل ليف الحمام، عمل حبال مختلفة الأحجام منه، ويستعمل أيضا لحشو الفرشات والوسائد، ويستعمل أيضا كحطب للنار.

ومن الصناعات المهمة أيضا كانت صناعات النسيج. استغلوا صوف الأغنام وشعر الماعز في صنع اللوازم لديهم، مثل بيوت الشعر والحبال والبسط. فقص الصوف والشعر هو موسم عند البدوي والفلاح، بعد انتهاء الشتاء والربيع يبدأ قص الصوف بالمقراط اللي هو المقص، وبعدها يتم غسيله وتنظيفه جيدا، ثم تقوم النساء بغزله بواسطة المغازل. فلا غرابة في مجلس من مجالس النساء أن ترى واحدة تمسك بمغزلها وتغزل الصوف والشعر. فمن الغزل تنتج الخيوط التي يستخدموها في بناء بيوت الشعر والحبال والبسط. فبعد الغزل يتم صبغ الخيوط، ويستعملوا للصبغة مواد أولية متوفرة مثل قشر البلوط والصنوبر أو الرمان أو الكركم، أو يتم صبغه بمواد مستوردة من الخارج. والألوان التي كانوا يستخرجوها من المواد التالية: اللون الأحمر من نبات الفوة أو من الحشرات القرمزية، واللون الأزرق من نبات النيلة الذي كان يزرع بالأغوار، واللون الأسود من السماق وكان يزرع في البلقاء وعجلون بكثرة.

وكذلك أيضا صناعة الصابون البلدي الذي يعد أيضا في التراث الشعبي حرفة تراثية عريقة تعتمد بشكل أساسي على زيت الزيتون الصافي، لأنه موجود بوفرة في مجتمعنا، وأيضا المستخلصات الطبيعية، وكان يتم خلط زيت الزيتون برماد شجر الدردار ويصنع منه الصابون. وأبدعوا في صناعة أيضا الخناجر والشباري والسيوف، فهي كانت من أساسيات البدوي والمزارع، ويستخدموها لذبح الشاة وغيرها من الحيوانات، وكانت أيضا للحماية. وأيضا أبدعوا في المجتمع الأردني في صناعة الشيد، هذه المادة الشبيهة بالإسمنت من حيث المفعول، فكانوا يصنعوها بحرق الحجارة البيضاء سريعة التكسير ويخلطوها بأعشاب البلان، فينتجوا شيء اسمه الشيد، وأيضا هو أقوى متانة من الإسمنت. وأبدع الأردنيون قديما في الصناعات الجلدية مثل القربة، وهي مصنوعة من جلد الماعز، وكانوا يستخدموها لنقل الماء ويحفظوها من أجل الشرب، والسعن، وأيضا كانوا يستخدموه لحفظ زيت الزيتون والسمن البلدي، ويستخدموه لحفظ الحليب والرايب، وهي مصنوعة من جلد الماعز، والإشراع أيضا كانوا يستخدموه لحمل الزوادة، ويستخدم أيضا لصنع الجبن الأبيض، والجراب، وهذا كانوا يستخدموه لحفظ اللبن الجامد المعد للجميد والكشك، وفي الظبية، وأيضا يستخدموها لحفظ اللبن المعد للأكل مثل لبن الرايب، والصفن اللي هي قطعة جلد مصنعة ومخيطة، وهي تكون في حزام الرجل ويوضع فيها النقود وما يحتاجه، يحطها على جنبه بالحزام، هذه هي الصفن. وأيضا من الغنم والماعز صنعوا الجواعد والفروة، هذه الفروة المهمة في الشتاء لأنها تحميهم من البرد القارس، وإلها أنواع الفروة

منها الفروة الكباشية فهي طويلة وثقيلة الوزن، وفي الفروة الرمسية وهي تمتاز بخفة وزنها وعدد جلودها 12 جلدة، وفي أيضا الفروة الطفيلية وعدد جلودها أيضا 17 جلدا، وهي من أفخم أنواع الفروات. وفي الفروة الإبطية وهي بلا أكمام تشبه الفست الحديث.

هذه بعض المهن والحرف والصناعات التي كان يمارسها أبناء مجتمعنا الأردني قديما لتلبية احتياجاتهم المادية فيما ينتجه من ملبس ومأكل ومشرب أو ما ينتجه لكسب رزقه. ولهذه الحرف والصناعات ارتباط وثيق بعادات المجتمع الأردني وتقاليده وثقافته.

مستمعينا الأعزاء، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار والمتابعة عن تطورات المشهد السياسي في مناطق 48 على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي. كما هو معروف هنالك انتخابات مقبلة للكنيست، هنالك حوارات بين الأحزاب العربية المختلفة، هنالك أيضا في داخل المجتمع الإسرائيلي بين الأحزاب الإسرائيلية وخصوصا اليمينية هنالك تباينات خلافات، بنت لابيد من طرف ونتنياهو ومعسكره اليميني المتطرف مع بن غفير وسوماتريتش، وهناك أيضا معسكر آخر يعني كان في موقع المتقدم ولكن موقعه الآن متواضع، حزب العمل وحركة ميرتس توحدا مع بعض وشكلوا حزب مشترك الحزب الديمقراطيين برئاسة ضابط سابق في الجيش يائير جولان. حول هذه الموضوعات دعوني أرحب من حيفا بالكاتب السياسي والباحث في الشؤون الإسرائيلية الكاتب الأستاذ أنطوان شلحت من فلسطين من حيفا. أستاذ أنطوان مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ حمادي، ويسعدني أن أشارك في برنامجك هذا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. يعني إحنا على المستويين الشخصي نرحب بك كمتابع وكاتب وكباحث، وأيضا على المستوى الوطني يعني إحنا كأردنيين دائما يعني ننظر لكم، أنتم رأس الحرب السياسية في مواجهة كل السياسات العنصرية، عشتم في ظروف صعبة ولكن تمكنتم من الصمود والبقاء والاستمرارية، ويفترض ويجب أن يفترض أن فلسطيني مناطق 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة يكون لهم الموقع السياسي المتقدم بين صفوف الشعب الفلسطيني. لذلك بداية أستاذ أنطوان، يعني حتى المستمعين الأردنيين يتعرفوا على الأستاذ أنطوان، أنت من أي بلد؟
1: أنا من مدينة عكا.
0: عكا. يعني
1: مدينة عكا الساحلية.
0: نعم.
1: المجاورة لمدينة حيفا. طبعا هي تاريخيا أقدم من مدينة حيفا، ولكن نعم، في الوقت الحالي مدينة حيفا ربما تفوقت على مدينة عكا من حيث الشهرة.
0: طيب إذن لكن أنت هلأ مقيم بعكا ولا بحيفا؟
1: لا، مقيم في عكا.
0: في عكا.
1: لكن كنت أعمل في حيفا فترة طويلة.
0: نعم.
1: الآن الإقامة في عكا، وأنت بتعرف أستاذ حمادي أنه اليوم الشغل ويتم أونلاين يعني مكان إقامتك. في السابق كنت أقيم في حيفا بسبب الوظيفة والمهنة.
0: لهذا السبب يعني انطباعاتي أنك من حيفا وقلت أنك من حيفا.
1: نعم، وإحنا لأننا التقينا أيضا في حيفا.
0: صحيح، في جريدة الاتحاد أظني أو شيء. نعم.
1: نعم.
0: ولكن مدام ذكرنا حيفا وعكا، حيفا أصبح هنالك تقليد باستمرار أن هنالك على الأقل اثنين من الفلسطينيين أعضاء في المجلس البلدي.
1: نعم، حتى الآن هم أكثر من ذلك.
0: نعم، أربعة أظني. نعم.
1: نعم، هناك أربعة أعضاء في المجلس البلدي.
0: بس قلت التقليد إنه كانوا اثنين، ولكن هم بالانتخابات
1: طبعاً
0: الأخيرة.
1: طوال الوقت. نعم، طوال الوقت يعني. وأنت أستاذ حمادة متابع للفلسطينيين 48، طوال الوقت كان هناك أعضاء عرب في مجلس بلدية حيفا، حتى أكثر من ذلك. أحيانا هؤلاء الأعضاء العرب تمكنوا من تسلم مناصب مفتاحية في البلدية، يعني منصب نائب رئيس البلدية، يعني هذا منصب مفتاحي في البلدية.
0: نعم.
1: من خلال طبعا توقيع اتفاقيات مع عدد من رؤساء البلديات الذين يتبنون مطالب مدنية ليبرالية. طبعا أنت بتعرف أنه انتخابات السلطات المحلية صحيح أنه طابعها سياسي عام، ولكن تركيزها أكثر ربما على المسائل التي تخص

0: الجانب المدني، ولذلك يمكن لفلسطيني 48 أن يعقدوا اتفاقيات ائتلافية تتعلق بالجانب المدني من دون أن يتم التطرق إلى الجانب السياسي القومي.
1: صحيح، وهذا هذا الحقيقة راح يكون أحد الأسئلة الجوهرية. يعني حينما ندقق بالمتابعات نجد أن مشاركة الفلسطينيين ب 48 في البلديات يصل إلى نسبة 85 إلى 90%، حتى في بعض البلديات قفز عن 90%، بينما الانتخابات البرلمانية يعني الدورة الماضية مع الأسف لم يتجاوز 50%، اللي قبلها 64%. فلذلك يعني في خلل بهذا الاتجاه، بالتالي يبدو أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المعيشية بتشد الناس أكثر من القضايا السياسية.
0: بالتأكيد، يعني وربما هنا المجال لكي نشير إلى أن دور السلطات المحلية عند فلسطينيي 48 كان دورا وطنيا بامتياز.
1: صحيح.
0: بالأساس منذ أواسط السبعينيات.
1: نعم. بيحد الراحل.
0: نعم نعم، هي اللي يعني بعد الانتصار المهم الوطني الذي تحقق في بلدية الناصر وانتخاب الشاعر توفيق زياد رئيسا لبلدية الناصر على رأس قائمة تأسست حديثا اسمها جبهة الناصر الديمقراطية في عام 1975. بعد ذلك بعام السلطات المحلية العربية في معظمها وقفت وراء الإضراب التاريخي، إضراب صحيح. يوم الأرض.
1: نعم،
0: كذلك الأمر في العام 2000 ما عرف بحبة أكتوبر التي جرت بموازاة الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
1: صحيح.
0: وللعلم أستاذ حمادي، مع أنه هذا يمكن مش موضوعنا الآن، بس منذ عام 2000 إسرائيل بدأت تخطط كيف يمكن أن تعيد السيطرة على السلطات المحلية العربية بعد هبة أكتوبر 2000 والانتفاضة الفلسطينية الثانية. ولذلك الفلسطينيون في أراضي 48 ينظرون إلى معارك الانتخابات المحلية السلطات المحلية نظرة صحيح أنها تتسم بقدر كبير ربما من النظرة الاقتصادية الاجتماعية، ولكنها لا تعدم أيضا النظرة السياسية، لأن هذا موقع مهم جدا على صعيد الحقوق المدنية وأيضا على صعيد الحقوق الجماعية.
1: صحيح، بدلالة أن الأحزاب السياسية بلا استثناء تشارك بالانتخابات البلدية، بينما هنالك حزبين كما هو معروف.
0: طبعا طيب. في دعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية على رأسها طبعا الحركة الإسلامية الجناح الشمالي، اللي هي بالمناسبة أستاذ حمادي محظورة الآن قانونيا.
1: نعم صحيح.
0: في طبعا جناح آخر يمكن هذا نفصل في سياق لاحق للحركة الإسلامية، اللي هو الجناح الجنوبي اللي يعني يشارك بهذه الانتخابات من خلال حزب سياسي باسم القائمة العربية الموحدة اللي يقف على رأسه الآن عضو الكنيست منصور عباس.
1: صحيح. نعم. الحقيقة يعني هذا واضح أيضا، الانقسام وقع بيناتهم عام 96 على خلفية المشاركة بانتخابات الكنيسة في ذلك الوقت، وتحالف الحركة الإسلامية برئاسة الراحلين الشيخ عبد الله نمر درويش وعبد الوهاب دراوشي شكلا القائمة الموحدة عام 96 وخاضا الانتخابات، وكلاهما حصل كل منهما على نائبين في الكنيسة في ذلك الوقت، وبالتالي وقع الانشقاق في الحركة الإسلامية على خلفية هذا الموقف اللي قاده الشيخ عبد الله نمر درويش، والجناح الآخر اللي قاده رائد صلاح في ذلك الوقت.
0: نعم. ولا يزال يقود.
1: نعم صحيح، مع كمال الخطيب يعني نائبه.
0: نعم صحيح.
1: طيب الآن أستاذ أنطوان شلحت، يعني في انتخابات مقبلة هذا العام للكنيسة الإسرائيلي، والحقيقة يعني ستكون فلسطينيا في غاية الأهمية. أولا شيء مؤكد أن الفلسطينيين عندكم يعني خبروا هذا اليمين السياسي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، يعني ليس فقط فاشيا يعني في قطاع غزة وقمعيا بشدة في الضفة الفلسطينية، ولكن حتى فلسطينية شعبكم بالـ 48 لم يسلم

0: يعني من هذه الإجراءات. وأنت الآن يعني في السياق تحدثت عن مسألة البلديات، فطبعا هم لا يستطيعون الآن استعادة مكانة الأحزاب الصهيونية عندكم كما كان قبل عام 92، حيث كانت الأغلبية لصالح الأحزاب الصهيونية، ولكن الجبهة والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية هزموا الأحزاب الصهيونية، لكن الآن بحاربوا السلطات بجوز بحجب المساعدات المالية أو الاختصاصات إلى آخره. لذلك يعني الانتخابات، كيف ترى الآن أستاذ أنطوان شلحت يعني من ناحية سياسية أهمية هذه الانتخابات بشكل عام، وبعدين ندخل في مسألة يعني أهمية الائتلاف بين القوى السياسية الرئيسية، الأحزاب خصوصا الأربعة وباقي القوى السياسية العربية، لكن بشكل عام كيف تنظر لانتخابات الكنيسة هذا العام؟
1: طلع لا شك أنها انتخابات مهمة للغاية،
0: نعم،
1: لأنه ستكون فيها كل مصير حكومة بنيامين نتنياهو الحالية موضوع على المحك. هذه
0: صحيح.
1: الحكومة أستاذ حمادي،
0: نعم،
1: هي الحكومة الإسرائيلية الأولى التي توصف بأنها حكومة اليمين الكامل المتكامل، يعني اللي قائمة على تحالف بين حزب الليكود وزعامة بنيامين نتنياهو، اللي هو حزب الليكود يمكن توصيفه بأنه جديد، يعني مختلف،
0: صحيح، يميني،
1: أمور،
0: نعم، يميني متطرف أصبح،
1: نعم، يميني متطرف مع أحزاب الصهيونية الدينية اللي أيضا اليمين الاستيطاني المتطرف يعني اللي لا يؤمن لا بالتسوية ولا بإدارة الصراع، يسعى من أجل حسم الصراع،
0: نعم،
1: وتوسيع الاستيطان ويشجع الإبادة، وأيضا أحزاب اليهود الحريديم المتشددون دينيا اللي هم في البداية ربما كانوا إلى حد ما براغماتيين سياسيا، ولكن شيئا فشيئا انتقلوا إلى جانب اليمين المتطرف. فالمعركة هي على استبدال هذه الحكومة بحكومة ربما لا يكون سقفها أعلى من سقف اليمين السياسي، ولكنها ستكون أقل تطرفا من الناحية اليمينية. يعني هناك حديث ربما عن إمكان تأليف حكومة بديلة لبنيامين نتنياهو، يعني استطلاعات الرأي العام الآن تمنح الحزب الذي تشكل حديثا بين حزبي يوجد مستقبل بزعامة عضو الكنيسة الرفيز اللي الآن هو زعيم المعارضة وتسلم منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية لمدة أقل من عام، وبين نفتالي بنت الذي أيضا كان رئيس حكومة بنت لابيد التي استمرت في الحكم عاما واحدا يعني بين 2021 و 2022. الآن يوجد تحالف انتخابي بينهما باسم معا يحصل في استطلاعات الرأي العام على مكانة الحزب الأول، وإلى حد ما يحصل على إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة. عمليا يعني بالنسبة للفلسطينيين في 48 ما عندهم أوهام إنه الانتخابات المقبلة ستسفر عن تغيير سياسي جذري في النهج الذي تتبعه الحكومة، خصوصا إزاء القضية الفلسطينية أو إزاء سائر القضايا الإقليمية، ولكن عندهم أمل بأن تسقط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الفاشية وأن تأتي حكومة أقل فاشية منها، بما يفتح ربما مسارا أمام الحديث السياسي، أو بما يمكن أن يوقف، لا أدري إن كان مثل هذا الأمر يعني واقعي أن توقف حرب الإبادة. هناك من يعتقد أن الحكومة المقبلة يمكن أن تستمر أيضا في حرب الإبادة إذا ما ظلت تحصل على الضغط الدعم الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة، ولكن هناك آمال يعني بالمشاركة في هذه الانتخابات من أجل إسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة تكون أقل تطرفا.
0: صحيح.
1: هذا لا يعني بأنها ستكون أفضل، ولكن بالتأكيد يمكن أن تكون أقل تطرفا.
0: نعم، يعني هنالك أستاذ أنطوان مشعل يعني مسألتين جوهريتين، طبعا في مسألة ثالثة يعني غير واردة، هي قضايا الشعب الفلسطيني الثلاثة، أولا

0: المساواة لكم بال 48، ثانيا الاستقلال لمناطق ال 67، ثالثا العودة للاجئين. هذه مكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة.
1: نعم
0: لكن يعني بدون أن نقفز، ولكن من باب النقاش نترك مسألة حق اللاجئين في العودة اللي هي مقتصرة فقط عليكم، لكن في مسألتي المساواة بال 48 والاستقلال بال 67 شيء مؤكد. فيما يتعلق بالمسألة الثانية الاستقلال بال 67، واضح أن كل الأحزاب اليمينية بلا استثناء هي ضد حل الدولتين
1: طبعا
0: والاستقلال، صح؟
1: طبعا بالتأكيد طبعا
0: نعم
1: صحيح طبعا،
0: طبعا.
1: هذا توصيف دقيق. يعني الحزب الوحيد ربما الذي يؤيد الآن حل الدولتين هو الحزب اللي أشرت له، تحالف العمل ومارس،
0: نعم.
1: حزب
0: طيب
1: الديمقراطية.
0: خلينا
1: نعم
0: يعني هذا يعني تحالف حزب العمل مع حركة مارس حزب الديمقراطيين، يعني كل الاستفتاءات تعطيه 8 10 12 مقعد، لكن مش راح يكون له يعني التأثير السياسي القوي، التأثير اللي هو للأجنحة اليمينية المختلفة إجرائيا وليس مبدئيا. لكن
1: نعم
0: القضية الأهم بالنسبة لكم هي قضية المساواة.
1: نعم
0: قديش في هناك مناخ يمكن استثماره، استغلاله، توظيفه فيما لو تغيرت حكومة نتنياهو إلى حكومة يائير لابيد مع نفتالي بنت؟ هل هنالك في مجال للمساومة، في مجال لتحقيق إنجازات بهذا المجال؟
1: هلا أستاذ حمادي، أنا بعتقد أن موضوع المساواة هو موضوع شبه مستحيل. يعني
0: نعم
1: في دولة اللي هي دولة عنصرية تعرف نفسها بحسب قانون دستوري بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، يعني كل من هو غير يهودي
0: نعم
1: بشكل أوتوماتيكي سيميز ضده ولن يحظى بالمساواة. لكن في قضية ملحة وباتت أكثر إلحاحا من ذي قبل، وأنت طبعا سمعت عنها، هي قضية العنف والجريمة المنظمة
0: نعم
1: اللي تجري داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، واللي تعتبر من قبل كل الأحزاب وأيضا من قبل الخبراء والمحللين بأنها بمثابة أداة الدولة أو حرب الدولة على هذا المجتمع الفلسطيني من أجل تدريره وتصديه. في هذه القضية أنا بعتقد أنه في حال نجاح الأحزاب العربية في تشكيل قائمة مشتركة، ربما نتطرق إلى هذا،
0: أكيد
1: ووصول هذه القائمة إلى عدد كبير من المقاعد البرلمانية اللي يمكن أن تشكل بمثابة بيضة قضبان للحكومة المقبلة، بغض النظر الآن عن النقاشات الدائرة بين هذه الأحزاب بصدد الدخول إلى ائتلاف الحكومة أو عدم الدخول إلى ائتلاف الحكومة، ممكن لهذه الكتلة الكبيرة أن تشكل أداة ضغط على الحكومة من أجل أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة المنظمة. بالمناسبة أستاذ حمادي، وبالتأكيد أنت تعلم هذه الوقائع، في الحكومة السابقة حكومة لابيد وبنت اللي كان أحد الأحزاب العربية عضوا فيها، كان في هناك خطة للحكومة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وبدأ تنفيذها على أرض الواقع، وبعتقد أنه حققت ثمرات، مظبوط قليلة ولكن كانت ثمرات واعدة بأنه يمكن الوصول إلى الغاية المشتهى من القضاء على هذه الجريمة المنظمة. هذا هو الشغل الشاغل الآن أكثر
0: أكثر من أي شيء
1: للأحزاب
0: سياسي.
1: العربية، نعم، في أراضي 1948، طبعا من دون إسقاط الموضوع السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية و
0: مفهوم
1: الدافع
0: مفهوم
1: قدما نحو حل الدولتين.
0: نعم
1: لأنه أنت بتعرف أستاذ حمادي أنه إحنا كفلسطينيين 48 إحنا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية. يعني إحنا مش قضيتنا مش قضية علاقة أكثرية وأقلية،
0: أو تضامن طرف مع طرف،
1: لا تمام، لو
0: شركاء.
1: لم تكن قضية فلسطين ما بتكون في هنا قضية أكثرية وأقلية، إحنا
0: نعم
1: جزء من القضية الفلسطينية،
0: نعم،
1: والحل لكل مشاكلنا مرتبط بحل كل القضايا العالقة للقضية الفلسطينية.
0: صحيح. طيب إذن يعني الأولويات أستطيع أن أقول بالنسبة لفلسطيني 48 الآن هو وقف العنف والجريمة المنظمة أهم من المساواة وأهم من يعني الحل السياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لأنه في معايشة يومية، في قتل. يعني
1: نعم.
0: الآن إحنا في شهر 5، إلى الآن وصل عدد ال

0: ضحايا أكثر من 80 يعني ضحية،
1: أكثر من 100 حوالي 108 قتلى.
0: بالعام الماضي كانوا أكثر من 250.
1: نعم يعني تخيل الآن إنه إحنا بعدنا مش نص السنة صار العدد أكثر من ما كان عليه الحال في نصف العام الماضي.
0: نعم يعني عمال بيتضاعف بدل
1: ما يتقلص. في تصعيد. نعم. في تصاعد. نعم.
0: نعم. طيب هلأ يعني أنت الحقيقة سميته أستاذ أنطوان شالحات بأنه هذا عنف منظم يعني أو جريمة منظمة، يعني ممكن تفسر لي إياها؟ يعني في هناك هذا بفهم من هذا الكلام أنه في هناك عصابات منظمة وليس يعني عمليات ثأرية من أشخاص لأشخاص أو من عائلات لعائلات.
1: لا أبدا طبعا في عصابات منظمة يعني والاعتقاد بين كل الأحزاب السياسية ومنظمات العمل الأهلي أنه في غض طرف من طرف الحكومة مقصود عن هذه
0: الحكومة ولا من الأجهزة الأمنية؟
1: من الأجهزة الأمنية بأوامر الحكومية طبعا.
0: نعم.
1: لأنه يعني أنا بس هون بدي أعيد لأذهان المستمعين أنه كان في جريمة منظمة في المجتمع اليهودي وكانت يعني تقوم بمهماتها من دون تدخل الأجهزة الأمنية. صراعات كانت تقتصر على هذه العصابات الجريمة المنظمة. في اللحظة اللي عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي تجاوزت الخطوط الحمر يعني بدأت تعتدي على الأبرياء في ليلة زي ما بيقولوا ما فيهاش ضوء أمر تم القضاء عليها عن ذكرى أبيها. فعمليا وجود عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بالرغم من قيامها بارتكاب اعتداءات على أناس أبرياء وغض الطرف عن ذلك هذا يؤكد أن هناك في تواطؤ من قبل الأجهزة الأمنية بأوامر حكومية عن هذه العصابات لأنها تؤدي دورا سياسيا محسوبا يخدم السلطة الحاكمة فيما يتعلق بدهورة المجتمع الفلسطيني في الداخل وتشظيه وتشتته في هذه القضايا لكي يتم صرف نظره عن القضايا العامة وخصوصا القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل المستقبل.
0: جهاز الأمن المسؤول عن القضايا يعني الجنائية الداخلية مين هو؟ لأنه
1: الشرطة.
0: الشرطة.
1: جهاز الشرطة. جهاز الشرطة.
0: مش الشباك أو
1: لا جهاز الأمن العام مسؤول عن الأمن المرتبط
0: السياسي
1: الدولي.
0: نعم.
1: نعم. الشرطة الآن أنت بتعرف يعني يتولاها وزير اللي هو من يعني بقايا عصابة
0: كهان
1: إتمار بن كبير. وزير الأمن القومي هو المسؤول عن الشرطة وهو بالنسبة له يعني هو بالنسبة له الفلسطينيين كلهم
0: أعداء
1: يعني أعداء وإرهابيين ويعني ويجب القضاء عليهم. حتى الشرطة الآن تقوم بعمليات قتل للفلسطينيين أحيانا يعني من أجل القبض على متهم بشبهة جنائية إذا يعني بدرت عنه حركة مثلا تعتبر في من وجهة نظر الشرطة مشبوهة تقوم بإطلاق النار عليه بقصد القتل. ففي وضع فعلا في يعني نوع من الفلتان الأمني من قبل الشرطة وفي
0: مقصود فلتان مقصود.
1: نعم. نعم من قبل عصابات الجريمة المنظمة كله مقصود من أجل تفتيت هذا المجتمع الفلسطيني لأنه عن جد مجتمع كبير أستاذ حمادي يعني إحنا أصبحنا الآن تقريبا 2 مليون نسمة
0: صحيح.
1: يعني هذا مجتمع كبير يعني
0: ويعني مرشح لأن يلعب دور سياسي يعني طبعا. أقوى وإلى آخره في هذا الاتجاه. نعم
1: صحيح.
0: نعم فلذلك يعني يمكن من وجهة نظرهم انه هذا بمس يعني ما يسمى بيهودية الدولة انه في طرف اخر غير يهودي الان بدا يتحكم في المسار بشكل او باخر او على طريق ان يؤثر بشكل او باخر عن المسار السياسي يعني لبين قوسين الدولة اليهودية.
1: نعم تمام يعني مثل هذا الامر يعني هذا هو جزء من عقيدة نتنياهو يعني. نعم. أنا الآن بدي أعيد للأذهان أنه في 1996

0: عندما كان نتنياهو قبل، لا بتعرف بعد ذلك، بعد أن كان رئيس حكومة في فترة كان وزير للمال، أصبح وزير للمال،
1: نعم
0: أظن في حكومة أرييل شارون أصبح وزيرا للمال، إذا لم تخن الذاكرة ألقى خطابا في إطار مؤتمر هرتسيليا للمناعة القومية، تحدث فيه أنه الخطر الوجودي الذي يهدد إسرائيل هو ليس الفلسطينيين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، إنما الفلسطينيين في الداخل.
1: في الداخل.
0: لذلك يجب أن توجه السياسة الإسرائيلية الرسمية إلى هؤلاء الفلسطينيين في الداخل من أجل قمع هويتهم القومية.
1: واضح بأنه يعني تعاملهم مع هو خارج 48 يعني كما يجري الآن، رغم وجود وقف إطلاق النار بين حركة حماس والمستعمرة الإسرائيلية، ومع ذلك الاغتيالات امبارح تمت وتستمر، رغم وقف إطلاق النار بينهم وبين حزب الله الاغتيالات والقصف موجود، فبالتالي هم يعاملون كل من هو خارج بين قوسين الدولة اليهودية بالقتل، ولكن في صعوبة أنهم يقدموا على قتل ناس من داخل يعني المدن 48 والشعب الفلسطيني بال 48، إلا إذا كان في هناك أسباب كما تفضلت يعني جنائية أو محاولات قتل، ولكنها ليست بالشكل اللي يمكن أن يمارس بحق أهالي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأيضا لبنان. طيب الآن
0: صحيح.
1: نعم الآن أستاذ يعني أنطوان، الحقيقة في حوارات جدية متقطعة بين الأحزاب الأربعة، ويعني ربما كمان بمشاركة كمان أطراف أخرى إلى آخره، يعني في هناك اللجنة السباعية المنبثقة عن رؤساء البلديات، هناك لجنة المتابعة إلى آخره، يعني كلية هذا عمال بتلعب دور. طيب قديش الأمور واصلة إلى حد أن يكون هنالك فعلا قائمة مشتركة؟ طبعا يعني أعرف بأنه الأحزاب الثلاثة، الجبهة الديمقراطية والتجمع والحركة العربية للتغيير، حسموا قرارهم بتشكيل قائمة مشتركة موحدة بيناتهم الثلاثة، لكن باقي بين هذا الائتلاف الثلاثي والحركة الإسلامية أو القائمة الموحدة، فهنالك تباينات في مسألتين يعني حسب ما بعرف. أحب أسمع منك أستاذ أنطوان يعني كمتابع كمراقب كباحث سياسي وأيضا كمواطن فلسطيني مهتم بهذا الموضوع.
0: طلع حتى الآن كل مسألة إعادة تشكيل القائمة المشتركة، كان في تجربة سابقة طبعا للقائمة المشتركة،
1: نعم
0: يعني حصلت على 15 مقعدا في
1: صحيح
0: كل هذه المسألة ما زالت ضبابية، يعني حتى إلى درجة التعثر أصدقاء القوى. سبب ذلك يعني واضح أنه بسبب رغبة القائمة العربية الموحدة اللي هي يعني الذراع الحزبي للحركة الإسلامية الجناح الجنوبي بزعامة عضو الكنيسة منصور عباس، رغبتها بأن تكون القائمة تقنية، يعني بمعنى أنه تتفكك في اليوم التالي للانتخابات إلى كتلتين أو أكثر.
1: نعم.
0: لأنه لماذا يصر على مسألة التقنية؟ لأنه معني بالانضمام إلى الحكومة التي ستنشأ بعد الانتخابات، على الرغم من أنه قادة أحزاب الحكومة السابقة التي كان عباس شريكا فيها يعلنون يعني صباحا ومساء رفضهم لتكرار مثل هذه التجربة. وكذلك القائمة العربية الموحدة ما زالت ترفض حتى الآن يعني التوصل إلى اتفاق سياسي يكون أساس جوهري لتحالف القائمة المشتركة، على غرار ما كان في العام 2015 عندما تشكلت القائمة المشتركة السابقة. بالمقابل مثل ما قلت أستاذ حمادة أنه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير تطالب بتحالف سياسي قائم على برنامج سياسي في حد أدنى ويكون ملزما.
1: نعم.
0: فعمليا ما في استماع، يعني لا أدري إلى أين ستتجه.

0: الأمور، واضح أنه إحنا أمام سيناريوين. السيناريو الأول أن تشكل قائمة مشتركة وتكون تقنية، لأنه الأحزاب الثلاثة اللي ذكرتها لم تعلن أنها ضد قائمة تقنية، ما أعلنت، هي تريد قائمة على أساس برنامج سياسي،
1: نعم
0: ولكن يمكن أن تعيد حساباتها.

0: القوائم الثلاث الأخرى أعتقد أنها ستشكل، يعني أستطيع أن أقول، نسخة معدلة من القائمة المشتركة.
1: طيب، إذا الحقيقة يعني حسب يعني متابعاتنا، يعني هناك مسألتين. المسألة الأولى هي تتعلق بهذا الجانب، ويمكن يعني ما زالت تكون مفتوحة، تكون الأولوية للانتخابات وليس للبرنامج السياسي ما بعد الانتخابات، لأنه يعني شيء مؤكد معركتهم، معركة الطرفين إنجاز التعبير أو الأحزاب الأربعة، هو كيف يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من نواب الكنيست والدفع بأكبر حجم ممكن من المصوتين الفلسطينيين إلى صناديق الاقتراع. فهذا هو التحدي الأول. والتحدي الثاني ربما يعني يتعلق بتشكيلة القائمة، مين رقم واحد، مين رقم اثنين إلى آخره، بحيث كان دائما التقليد عندكم أنه الجبهة الديمقراطية هي التي ترأس القوائم الائتلافية، ولكن بعد حصول الحركة الإسلامية على 5 مقاعد يعني صار لها الأولوية. كما هو معروف الآن الحركة الإسلامية لها 5 مقاعد اللي هي القائمة الموحدة، فلذلك يعني هذه المسألة قد تكون إجرائية، لأن يعني إبراهيم صرصور اللي هو كان الرئيس السابق بيطرح المسألة بشكل تداولي، يعني أنه ممكن كل سنتين يرأس القائمة حدا من الجبهة وحدا من القائمة الموحدة. لكن شيء مؤكد بأنه هذا الوضع يعني ما زال موضع مساومة لآخره. ولكن حينما ندقق بالأوضاع الداخلية نجد الآن أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة هي التنظيم الوحيد اللي حسم انتخاباته الداخلية. فلذلك يعني إذا تابعت هاي الانتخابات، مين اللي ترشح أو مين اللي حظي يعني بالترشيح؟ يعني سمعت أنا أنه يوسف جبرين اللي هو النائب السابق يعني حصل على الموقع الأول، صحيح؟
0: نعم، يعني أمس جرت انتخابات الجبهة، انتخبت قائمتها للانتخابات المقبلين. طبعا اللي حصل على المكان الأول العضو الكنيست السابق الدكتور يوسف جبرين، تنافس على المنصب مع دكتور آخر والدكتور
1: مش مهم، المهم أنه يعني يوسف جبرين. والموقع الثاني لمين كان؟
0: فاز فيه جعفر فرح اللي هو سمعت بجمعية مساواة.
1: جمعية مساواة، نعم صحيح.
0: المقعد الثالث فاز فيه عضو الكنيسة الحالي عوفر كسيف،
1: نعم كسيف، نعم هذا نائب حالي وهو يهودي إسرائيلي.
0: نعم
1: الثالث والرابع
0: من الحزب الشيوعي.
1: نعم
0: الرابع تم انتخاب أيضا يوسف العطامي، هو كمان من منطقة النقاب. المقعد الخامس دكتورة نهاية وشاحي. المقعد السادس
1: يعني على أي حال هذه المقاعد الأربعة الأولى يعني مضمونة، يعني نعم. في يعني يوسف جبرين، جعفر فرح، عوفر كسيف، ووليد
0: يوسف عطاوني.
1: نعم. يعني هذولا. فهذا طبعا يفترض انه الاحزاب الاخرى يعني خصوصا الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي كمان يعملوا اجتماعاتهم الداخلية.
0: نعم.
1: ربما هذا بيوفر الفرصة، وانه يعني تحسم المسائل داخليا، فبالتالي يعني ممكن، خاصة أنه الكنيسة إلى الآن ما أقرت متى تكون بشكل رسمي ودقيق، يعني هي يفترض بأول نوفمبر،
0: لكن لا هي يفترض بآخر أكتوبر
1: أستاذ. آخر أكتوبر نعم بأول أكتوبر
0: نعم آخر أكتوبر. ربما يكون في أول نوفمبر مثل ما قلت، بس هو حسب القانون لحد 27 أكتوبر يجب أن تجري الانتخابات.
1: ولكن هل نتنياهو بيوافق أن تكون الانتخابات بعد 7 أكتوبر؟
0: هذا الجدل الآن، لأنه أنت يعني بالتأكيد سمعت أنه أحزاب المعارضة قدمت مشروع قانون لتبكير موعد الانتخابات، وأحزاب الائتلاف قدمت مشروع قانون مضاد لتبكير موعد الانتخابات لكي تتحكم بالموعد أكثر من أحزاب المعارضة على خلفية أخرى.
1: نعم.
0: بخلفية قانون تجنيد الشبان الحريدين. لما أعلن

0: نتنياهو أنه لن يتمكن من إنجاز قانون يخفف تجنيد الشبان الحريديم في الجيش الإسرائيلي، أحد أحزاب اليهود الحريديم من الكتلة الأشكنازية اللي هي يهود التوراة قالت أنها ستنزع الثقة عن حكومة نتنياهو، فاستبق نتنياهو ذلك بتقديم مشروع التفكير للانتخابات في حديث أنه ممكن تكون الانتخابات في أيلول.
1: نعم.
0: فيعني ستبدأ الكنيسة الآن بمناقشة مشروعي القانونين لتفكير موعد الانتخابات، الصورة ستكون أوضح ربما في الفترة القليلة المقبلة.
1: طب فيما يتعلق أستاذ فيما يتعلق بالحريديم، يعني الآن الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية اليهودية متشددة مختلفين حول مسألة يعني تجنيد الحريديم، يعني ممكن تعطينا فكرة حول هاي المسألة؟
0: نعم، يعني أنت بتعرف أنه كان في قانون اللي يعفي الشبان اليهود الحريديم من التجنيد، جاءت المحكمة العليا وألغته وقالت أنه إذا لم يسن قانون اللي يرتب موضوع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي فلن يحصل اليهود الحريديم على أي امتيازات من الدولة، وهم مع لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي. الحصول على هذه الامتيازات سيكون فقط في مقابل التجند والخدمة في الجيش الإسرائيلي. فمنذ أن ألغت المحكمة العليا هذه الامتيازات كان هناك محاولات لتجهيز قانون آخر لتجنيد الشبان الحريديم، ولكن لم يتم حدوث ذلك بسبب وجود خلافات حتى أيضا داخل الائتلاف الحكومي. جاءت الحرب الآن على قطاع غزة والحرب المتعددة الساحات وأثبتت أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المزيد من الجنود للقتال، والاحتياطي البشري الوحيد للجيش موجود في صفوف المجتمع الحريدي، ولذلك هناك حاجة لفرض التجنيد للمجتمع الحريدي، وهذا ما تعارضه أحزاب الحريديين في قوة. فهذا خلق مثل هذه الأزمة. حتى الآن لا يوجد قانون، وأحزاب الحريديين لا تتمتع بالامتيازات التي كانت تتمتع بها. هذا هو يعني جوهر الأزمة بين أحزاب الحريديم وبين الحكومة الحالية وسائر الأحزاب، اللي طبعا ممكن أن تؤدي إلى تأخير موعد الانتخابات.
1: نعم. طيب أستاذ أنطوان شلحت، الحقيقة يعني المدقق المراقب يعني للوضع السياسي الداخلي، يعني خصوصا بعد سنة 92، تعرف سنة 92 ل 96 كانت حكومة إسحاق رابين، واللي أقدمت على قرار التسوية السياسية مع الفلسطينيين. طبعا كان الثمن اغتيال إسحاق رابين واغتيال ياسر عرفات شركاء يعني اتفاق أوسلو. لكن في ذلك الوقت يعني كانت الأحزاب اليسارية الصهيونية إنجاز التعبير، حزب العمل وحركة ميرتس، وحتى يعني أنت عرضت في الاتجاه في العرض عن شاس كان شريك معهم بالائتلاف. الآن يعني أنت قلت أنه شاس يعني أصبح من الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، يعني سابقا كان حزب ديني ولكن على المستوى السياسي كان بين قوسين يعني حزب ليبرالي. الآن حينما ندقق باليسار الصهيوني نجد أن حزب العمل فقط كان عنده 42 مقعد، اليوم عنده 4 مقاعد فقط، وحركة ميرتس اللي كان عندها 9 مقاعد ووصلت مرة ل 16-17 مقعد الآن أخفقت في الانتخابات وجابوا فقط 142 ألف صوت، وهذا ما أهلهم لدخول الانتخابات. يفترض يكون الكنيسة يفترض يحصلوا على 154 ألف حتى يحصلوا على 4 مقاعد. فندقق بأن الأحزاب اليسارية الصهيونية أخفقت، فشلت، تراجعت، ربما الآن كما تفضلت أنه حزب صار هناك وحدة بين حزب العمل وحركة ميرتس عبر حزب الديمقراطيين بيجيب 10-12 مقعد، لكن يبقى أحزاب الدينية اليهودية المتشددة والأحزاب السياسية المتطرفة. شو تفسيرك لهذا الانقلاب في المجتمع الإسرائيلي يعني خلال 25 سنة؟ يعني انقلاب كبير.
0: نعم، يعني أنت يعني وصفت المشهد بشكل دقيق. يعني
1: نعم.
0: اليوم نستطيع القول من ناحية عملية أنه لم يعد هناك في المشهد السياسي الإسرائيلي شيء اسمه يسار
1: صهيوني. نعم.
0: يعني هذا المشهد يحتوي مكونا يمينيا يعني متطرفا.

0: ومكونا وسطيا يفتقر في جوهره إلى أيديولوجيا أو رؤية معينة وأقرب إلى اليمين، ومكونا هزيلا يسمي نفسه يسار صهيوني، هو في جوهره مثل ما ذكرت أستاذ حنادي يسار سياسي.
1: نعم.
0: لا توجد بينه وبين مصطلح يسار أي صلة أو علاقة.
1: صحيح.
0: هذا التطور مربوط طبعا ب يعني تحولات سياسية بناء على ما حصل بعد اتفاقيات أوسلو في 1993 وكل مسار التسوية اللي قاد ويتحقق بين وانتهى بمقتله وبمقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. هذا المسار كان يتطلع إلى التسوية، تفجر هذا المسار فانتقل المسار من التسوية إلى مسار ما يسمى بإدارة الصراع. إدارة الصراع يعني أنه لا توجد تسوية. أيضا انضاف إلى ذلك كل التغيرات الاجتماعية الديموغرافية الحاصلة في إسرائيل، هناك ارتفاع مضطرد في نسبة اليهود المتدينين ونسبة اليهود الحريديين على خلفية التطورين أو سيرورتين. السيرورة الأولى نسبة التكاثر الطبيعي في المجتمع الإسرائيلي، معروف أن نسبة التكاثر عند الحريديين أعلى بضعفين أو بثلاثة أضعاف من سائر الفئات اليهودية.
1: صحيح.
0: حتى من الفلسطينيين،
1: يعني حتى هم منافسين لكم بتفوقوا عليكم.
0: لا بتفوقوا علينا منذ مدة يعني. ولذلك في هناك تقديرات من قبل خبراء الديموغرافيا الإسرائيليين أن إسرائيل سائرة في طريق لأن تكون دولة أكثر دينية وأقل ديمقراطية نتيجة هذه التغيرات الديموغرافية. والشيء الثاني أنه شيء ما بنحكى عنه لأنه يخضع للرقابة العسكرية، أنه في هجرة من إسرائيل للأوساط اللي تعتبر نفسها إلى حد ما علمانية أو أشكنازية تهاجر من إسرائيل. هذه الهجرة تعمقت أكثر فأكثر من في فترة الحرب على قطاع غزة
1: 7 أكتوبر بسبب
0: نعم بعد 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. لذلك هذا يؤدي إلى ازدياد وزن وقوة كل القوى التي تتبنى نهجا يمينيا، و يعني يؤدي إلى تآكل أكثر فأكثر في كل القوى التي كانت ربما تحسب على صفوف اليسار الصهيوني.
1: طيب الحقيقة يعني الشيء الغريب يعني إذا هذا الكلام حصل لدى المجتمع الإسرائيلي اليهودي، نجد أيضا هنالك ملاحظة لدى المجتمع العربي الفلسطيني ب48. يعني الجبهة الديمقراطية كانت هي الفصيل الأول تاريخيا، وكانت هي رأس الحرب السياسية حتى من انتخابات 50 لما يعني نجح الحزب والانقلاب الثوري الإيجابي اللي صار كما تفضلت يعني بالسبعينات توفيق زياد، و يعني الجبهة حصلت على مواقع يعني محترمة وواصلت طريقها. اليوم يعني على الرغم من كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل على القائم الموحد اللي بيقودها النائب منصور عباس، كان عنده 4 مقاعد، ولكن حينما اختار الائتلاف مع حكومة بينت ارتفع عاد أخذ 5 مقاعد. فهذا بيعني أنه أيضا في هناك تحول في داخل المجتمع العربي الفلسطيني بهذا الاتجاه، على الرغم من أنه كل الأحزاب ما زالت في الموقع الوطني القومي يعني المعادي للعنصرية للصهيونية للاحتلال إلى آخره، ولكن على المستوى الداخلي الحقيقة في أيضا انحياز لهذا الاتجاه المحافظ إنجاز التعبير الذي يقوده منصور عباس.
0: بالتأكيد يعني، وتنساش أستاذ حمادي أنه قبل ظهور القائمة العربية الموحدة وقبل نجاح الجبهة كان قسم كبير من الفلسطينيين عندنا بالداخل يصوتوا لأحزاب صهيونية.
1: صحيح.
0: كانوا يصوتوا لأحزاب مرتبطة بالأحزاب الصهيونية.
1: نعم.
0: فنزعت ما يمكن توصيفها بأنها أسرلي موجودة بين فلسطينيي 1948 منذ ما بعد النكبة.
1: يعني عشان أعطي المستمع، كان 54% من الفلسطينيين بصوتوا للأحزاب الصهيوني عام 92. اليوم 13% فقط الذين صوتوا للأحزاب الصهيونية.
0: نعم بالضبط تمام. يعني في هذا تحول كثير مهم. الآن هذا

0: لا يعني هدول ال 13% اللي صوتوا لأحزاب صهيونية، يعني الطريق قصير أمامهم لكي يصوتوا لحزب مثل القائمة العربية الموحدة، إنه ما يروحوا للأحزاب الصهيونية، لأنه القائمة العربية الموحدة تعلن أنها يمكن أن تكون شريكا في أي ائتلاف حكومي يقوم بعد الانتخابات. عمليا بالتأكيد في هناك تحولات، وإحنا يعني حتى نقدم توصيفا دقيقا للوضع يجب أن لا نتغاضى عن وجود مثل هذه التحولات، وعن أن هناك نزعة أسرى لا كانت في السابق وما تزال مستمرة، وأحيانا تشهد مدا على خلفية أولا التحولات المتطرفة التي تجري داخل المجتمع الإسرائيلي، يعني وعدم الرغبة في مواجهة هذه الموجات المتطرفة. وأيضا هناك عامل آخر مهم أستاذ حمادة، وبتأمل أنك توافقني الرأي بشأنه، هو أنه الوضع الفلسطيني هو وضع يعني للأسف الشديد بائس للغاية، الوضع العربي هو وضع مش مشجع، فلذلك الكثير من ربما من الفئات بيننا في الفلسطينيين في مناطق 48 ينحون
1: تأثروا يتأثروا نعم
0: يتأثروا
1: بالعاملين
0: نعم، ويخفضون سقف يعني كل كفاحهم الوطني بحجة أنه يعني الوضع لا يسمح بذلك. طبعا هذا ربما أنا هنا أحاول أن أقدم تفسيرا لهذا الوضع لا أن أبرره، بالتأكيد يعني لا يمكن تبرير مثل هذا الوضع، لأنه مثل ما قلت يعني في بداية هذا الحوار الشيق أنه إحنا جزء من القضية الفلسطينية، وإحنا لا يمكن أن نستمد أي حراك سياسي أو انتخابي إلا من هذه الحقيقة غير القابلة للجدل.
1: واضح يعني كما تفضلت أنه هناك يعني أنت قدمت تفسير أنه هناك عاملين، العامل الأول يعني هو التراجع الانحسار للقيادة الفلسطينية والوضع الفلسطيني في مناطق 67 والمنظمة والسلطة وإلى آخره، واضح في هناك تراجع واضح في المسار السياسي الكفاحي. وثانيا الوضع العربي مع الأسف يعني أيضا لا يقل يعني تراجعا وانحسارا بالاتجاه الإيجابي، يعني تراجع عن الاتجاه الإيجابي بالاتجاه التطبيع باتجاه العلاقات إلى آخره. ربما هذا فعلا يعني أدى يعني إلى هذه النتائج وانعكاساتها السلبية. وفي كل الشعوب وفي كل المحطات نعم هنالك عوامل محفزة إيجابيا، وفي هناك بتصير عوامل سلبية مؤثرة.
0: نعم بالتأكيد يعني متفق معك تماما، يعني هذه العوامل السلبية إنه حتى نتلافاها يجب أن نبحث عن الأسباب التي تفسرها طبعا، ونحي بالنفس عن تبريرها، لأنه تبريرها بكون جزء من التواطؤ معها.
1: صحيح، ولهذا من بداية الحوار بداية الحديث قلت أن فلسطينية مناطق 48 بشكل رأس حرب سياسية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات المقبلة يعني هي مؤشر لهذا الدور، وبالتالي يعني يمكن استعادة الوعي واليقظة والحضور الفلسطيني من خلال هذه الانتخابات المعتمدة تماما على العاملين، العامل الأول ائتلاف الأحزاب السياسية في منطقة 48 الأحزاب العربية، وثانيا دفع الفلسطينيين نحو المزيد من نسبة التصويت في صناديق الاقتراع.
0: نعم صحيح، يعني هذا توصيف دقيق، وأنا بظن أنه هذا هو الشغل الشاغل لأغلب الأحزاب إن لم يكن لجميعها، يعني الدفع قدما نحو إعادة تجربة القائمة المشتركة اللي كانت تجربة جيدة جدا ومحبذ أن تتكرر. ثانياً تشكيل القائمة المشتركة يعد بمثابة ربما الخطوة الأكثر نجاعة لإقناع المزيد من الناخبين الفلسطينيين بالداخل بالمشاركة في هذه الانتخابات.
1: أستاذ أنطوان شلحت، الكاتب السياسي الباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية والمقيم صامدا مع أسرته وعائلته امتدادا لكل شعبكم في مناطق 48، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، خدم من وقتك، انتهى الوقت ولكن ما انتهاش النقاش.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها

فخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجع

تولى قال

فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا

فريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن

ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله.

الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من

قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت.

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

ضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما

موسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق